هذه كانت ميادة الحناوي في كاني مكان، ومكملين احنا معاكم مع الأغاني الترابية اللي مرافقتنا ليلى باش نمشي، ومع صوت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في غنية تغنيت أول مرة عام 1971، غنية من تلحين بليغ حمدي وكلمات محمد حمزة وأداء عبد الحليم حافظ. نسمع دونك موعود ونرجو معكم.

0: الكاف.
1: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
2: معا نحميها. معا نحميها مع هناء مدفعي.
3: صباح الأنوار، تحية لكم مستمعينا وين ما تكونوا، مرحبا بكم معنا في موعدكم معنا نحميها كما كل نهار ثلاث. تحياتنا لكل مستمعينا وين ما يكونوا، مرحبا بكم. اليوم باش نحكوا عن الحديقة الجيولوجية الزاهر اللي تم تصنيفها ضمن قائمة الحدائق الجيولوجية بالطبيعة العالمية، وهذه صار لي حدث كبير وحديث كبير برشا. كان المفروض باش يكونوا حاضرين معنا الأسبوع الفارت لكنهم كانوا في فرنسا، ذيك علاش باش يكون حاضر معنا اليوم رئيس مشروع الحديقة الجيولوجية الزاهر، المهندس عام بالديوان الوطني للمنجم. أكيد إن شاء الله باش يكون حاضر معنا سي محسن بن حسين. بعد كيف باش نحكوا عن حلقة تكوينية حول حوكمة المياه ودور المرأة الريفية، وذي من تنظيم الجمعية البوصلة الخضراء مع سارة ميلكي منسقة المشروع. وكان زيدا من المفروض بشكون حاضر معنا كتب عام بلدية الجندوبة سي فتحي جهناوي، لكن قبل بسويعة هكا من زمان يقولنا انه عنده جلسة ما نجمش يكون حاضر معنا. على كل تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا، مرحبا بكم. مش الأولى أنغامنا ورجعين.

0: تحياتنا لكم من جديد. رجعنا مواصلين معكم مشوارنا في معن نحميها. هذية إنجاز تاريخي يعتبر الأول من نوعه في تونس والثالث على مستوى القارة الأفريقية، أنه أقر المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بالإجماع نهار الأربعاء 15 أفريل تسجيل الحديقة الجيولوجية الظاهر جنوب شرق تونس ضمن قائمة الحدائق الجيولوجية العالمية. وهذية مهم برشا وقت نحكو على حدائقنا، على مميزاتنا، على الثروات الطبيعية اللي تتميز بها بلادنا، إن شاء الله ربي يحميها يا رب. هذيك علاش سعداء أنه يكون حاضر معنا رئيس المشروع، رئيس مشروع حديقة الحديقة الجيولوجية الظاهر، مهندس عام بالديوان الوطني للمناجم سي محسن بن حسين. يقولوا صباح النور ومرحبا بك معنا.
1: صباح النور ومرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي ذاتي كيف.
0: مبروك الساعة على الإنجاز، هذه مهم برشا. اليوم نحكو على الحديقة الجيولوجية الظاهر اللي أنت كنت رئيس المشروع هذي وخدمت عليه برشا، باش اليوم تشوفوا تجنوا ثمرة النجاح هذي أنه تكون من ضمن الحدائق العالمية اللي موجودة في العالم. نحن ما يعني ما ثمش منهم برشا، وهذه مهم برشا اليوم وقت اللي تم تصنيف تونس ضمن التصنيف العالمي هذي. إن شاء الله مبروك عليكم وعلى تونس الكل.
1: مبروك لتونس الأول حديقة جيولوجية. الحديقة الجيولوجية الظاهرة هي الثالثة في إفريقيا، ولكن حاليا في الشبكة العالمية يوجد 241 حديقة جيولوجية في العالم موزعين على 51 دولة في العالم. الامتياز السنة هو تونس انضمت، الدولة الوحيدة اللي انضمت للشبكة، لأن السنة وقع تصنيف 12 حديقة جيولوجية جديدة مع بما فيها تونس، لكن الدول الموجودة الحدائق الجيولوجية الأخرى الـ11 الأخرين عندهم حدائق جيولوجية مثل فرنسا وماليزيا أما تونس هي أول الدولة الوحيدة اللي انضمت السنة للشبكة العالمية.
0: هذا مهم برشا. خلينا نرجع الساعة للتحذيرات أنه تكون عنا حديقة جيولوجية بشكل عالمي بمنظور عالمي. وقتش بدأ الانطلاق للتحذير للملف هذا؟ وقتش بدأت فكرة أنه نطرحوا الحديقة الجيولوجية لتونس تكون من ضمن الحدائق الجيولوجية العالمية؟
1: خلينا، الحديقة الجيولوجية هي منطقة فيها تراث جيولوجي متميز، عنده صبغة عالمية يميز المنطقة ذيك مع عناصر التراث الأخرى المادية ولا مادية، بالأساس تراث جيولوجي مع عناصر أخرى يتم تثمينها وتقديم ملف لمنظمة اليونسكو باش نتحصلوا على التصنيف هذا. لكن ثم عدة معايير باش المنظمة تعطيك التصنيف هذا،
0: اللي هما بعد نرجعوا لمميزات الحديقة. شنو
1: المعايير؟ المكونات كما حكيت، دونك تراث جيولوجي مع متميز بالجهة، البقايا الديناصورات اللي خدمنا عليهم، القرى، النباتات المتحجرة مع عناصر الأخرى. اللي عندنا أقدم حجرة في على سطح الأرض بتونس هي جبل طباقة، موجودة بالعين المجردة مع التراث الآخر، القصور والقرى الجبلية هذه والتراث اللامادي، وقاع تثمينه الكل. لكن ثم ثلاثة محاور اللي يقول حديقة جيولوجية، هو ثلاثة محاور نخدموا عليها اللي هي التعليم، لازم نعلموا الناشئة التراث ما هو التراث والقيمة نتاعه. والعنصر الثاني المحافظة، يلزم تعمل محافظة على هالتراث هذا باش نجم تعمل تنمية عن طريق سياحة جيولوجية وعلمية وثقافية. دونك هذوما ثلاثة محاور الكبار اللي نخدم عليهم في الجيوبارك، مع كما حكيت معنا باش تقدم الملف يلزم استيفاء عدة معايير وضعتها منظمة اليونسكو اللي خدمنا عليها خلال المشروع. انطلق من 2016 وتوصلنا إلى تقديم الملف في نوفمبر 2024، وفي سنة 2025 زارونا الخبراء وقدموا التقرير متاعهم، ثم وقع مواصلة المشوار مع اللجنة العلمية، ثم المصادقة متاع اليونسكو، ثم أخيرا وقع تسليمنا الشهادة هذه التصنيف يوم 27 أبريل، وترأس الوفد اللي كان موجود في اليونسكو السيد سعادة السفير تونس بفرنسا والممثل الدائم لتونس لدى منظمة اليونسكو.
0: مهم برشا اليوم وقت اللي نلقوا عنا تثمين للمجهود اللي خدمتوا عليه يعني من 2016 او اكثر وانتم قاعدين تخدموا لليوم، لين واحد تهنى وتم تصنيف الحديقه الجيولوجيه ضمن الحدائق الجيولوجيه العالميه، وهذه مهم برشا على الاقل واحد يجني ثمره التعب. ومهم الكلام اللي قلته انه يلزم الاجيال تحافظ على الموروث هذايا، والناس اللي باش يكونوا موجودين ولا يزوروها يحافظوا عليها، نخلوها للاجيال القادمه ان شاء الله وتكون إرث مهم برشا. خلينا نسألك زيادة، هل أنه باش تكون هي آخر الحدائق الجيولوجية، ثماش مشاركات أخرى تنجم تكون موجودة لهنا في تونس نجم نشاركوا بها إن شاء الله عالميا؟
1: قبل بالله، قبل ما نوصل السؤال هذا، نحب نشكر الناس كل اللي ساهمت، الديوان الوطني المناجم بما كان المشرف الأول على الملف، لأنه هو يثمن يعمل جرد وتثمين التراث الجيولوجي وتثمينه. لكن احنا المشروع هذا ما وصلنا الا مع شركاء في الجهه، الديوان تنميه الجنوب، المجالس الجهويه، مجتمع مدني، مؤسسات، كل الادارات، كل راهو مجهود لكل الشركاء، والتتويج هذا للناس الكل. بالنسبه للجهات الاخرى، احنا وقع تقديم كي بدينا نخدموا في الحدائق الجيولوجيه، وقع تقديم ملف مشروع الحدائق الجيولوجية بتونس، وقعنا طرح فيه عدة أربع مبدئين، أربع مناطق، أربع جهات اللي تنجم تكون حدائق جيولوجية. الجنوب الشرقي اللي بدينا به، لأن ثم عدة عناصر كانت جاهزة، ثم جهة الكاف وزغوان وبنزرت. إن شاء الله ثم في البرنامج معناها العدد جهات مش نبدو نخدموا عليهم، تو كملنا الظاهر ان شاء الله مش نطلقوا، بدات المحادثات مع جهه الكاف وبدا التنسيق ان شاء الله. الحديقه الثانيه اللي مش نخدموا عليها هي ان شاء الله جهه الكاف.
0: وين بالضبط ولا مزير؟
1: ولايه الكاف مش نخدموا، لان الحديقه لازم عندها حدود ولايه الكاف، لان الفضاء الحديقه الجيولوجيه مش نقطه معينه، راهو فضاء كامل بتتوفر فيه. تو الجنوب الشرقي تقريبا المساحه 6300 كيلومتر مربع، اللي يغطي ثلاثة أجزاء من الولايات، لسلسلة جبل الظاهر من مطماطة حتى للسمار. الكاف إن شاء الله مش نخدمه على ولاية الكاف، نحط المقاومات وكل متاع ولاية الكاف ونقدمه إن شاء الله نخدمه على ولاية الكاف.
0: هذا توا بدا ولا مازال باش تقدموا الملف؟
1: لا مازال لازم خدمة، لازم خدمة على الميدان وتجهيز، معناها جرد المواقع اللي قدمنا فيه ولوحات بيانية وهيكل اداري، معناها ثم مش قدم كيما حكيت لك، راهو عده معايير تطلب،
0: يعني تاخذ شويه وقت الحكايه.
1: لا مش تاخذ شويه وقت، بالطبيعه لازم، ثم على حكيت لك انا الظاهر راهو وصلنا تو بعد 10 سنين، اما ان شاء الله تو بما ان رئاسه الحكومه ولا الاداره العامه الوظيفه العموميه اذت للديوان باش يتصرف في الحدائق الجيولوجيه، وثم منوال وضع للتصرف، هو ديبليكي في جهات اخرى، معناها المنوال واضح للتصرف، لان من اهم المعايير هو هيكل اداري يشرف على اللي خذلنا شويه وقت، هو وضع هيكل اداري باش يشرف على الحدائق هذه الجيولوجيه. ان شاء الله تكون التجربه تكون اسهل في الكاف وفي الجهات الاخرى، لان عندنا النموذج حاضر.
0: يعني باش يمشوا كلها بالتوازي مع بعضهم، ولا الكاف ومن بعد الجهات الاخرى؟
1: لا الحديقه الجيولوجيه الظاهر تو تحصلت على التصنيف، ثم طريق عمل.
0: لا على الكاف زغوان بنزرت
1: يعني. لا بالجهه ان شاء الله، بالجهه ان شاء الله باش نبداو بالكاف، لان تعرف الموارد البشريه محدوده شويه. ان شاء الله بالجهه احنا تم التنسيق مع المجلس الولايه الكاف ومع مجتمع مدني، بدينا في اجتماعات، وان شاء الله مش نبداو الملف كاف، معناها الاعداد
0: ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق، واكيد مهم برشا اليوم انه تتسجل اكيد، ونفرح بجهاتنا الكل انه تكون عندنا حدائق جيولوجيه عالميه، لانه ما شاء الله تونس تزخر بالمعالم الكبيره والثروات الكبيره، وان شاء الله هذايا الكل يتم تثمينه. ويعطيكم الصحه انتم على الخدمه اللي قاعدين تخدموا فيها، واكيد ان شاء الله انه هذايا ما يكونش اخرها، وان شاء الله تكون ان شاء الله البدايات للولايات الاخرى ان شاء الله، وتكون موجوده ان شاء الله بقدره ربي. حبينا نشكروك ونخلي لك كلمه الختام سي محسن بن حسين، وان شاء الله موافقين ان شاء الله في اللي قاعدين تخدموا فيه لتونس ان شاء الله.
1: نحب نقول في الختام، نحب نشكر الناس الكل اللي ساهمت في المشروع الاول، في نجاح المشروع الاول، ان شاء الله الثاني والثالث والرابع ان شاء الله، لان اكتسبنا من الخبره شويه باش نجموا
0: يعني تنجم تكون اسرع.
1: لا مش تكون اسرع ان شاء الله. ونحب معناها راهو الحديقة الجيولوجية هو اللي يسعى من خلال ديوان الوطن للمناجم والشركاء اللي يخدم معاهم، هو بعث منوال تنموي جديد بلجيات يعتمد على السياحة الجيولوجية والعلمية والثقافية خاصة. على غرار ما هو موجود في العالم ومتبنيته منظمة اليونسكو تشجع فيه، لكن الحاجة المهمة اللي راهو التصنيف هذا مش دائم، معناها كل 4 سنين يلزم يجو يلزم تطوير الفضاء.
0: يعني كل 4 سنين يلزم يجوا
1: 4 سنين يقع تجديد الأهلية،
0: يعني يلزم نحافظوا عليه،
1: يلزم نحافظوا عليه ونطوروه.
0: تطويره كيفاش؟ جبت لي سؤال.
1: تطويره ثم برامج عمل مع في الميدان، الجرد وضع مع مسالك سياحية، تشريك الناس اللي تعيش في وسطه، لأنه بالأساس حديقة جيولوجية هو تشريك الناس اللي تعيش في وسطه وحركة اقتصادية باش الناس تعيش أترافير إبراز التراث نتاعهم والعادات نتاعهم والتقاليد نتاعهم. واللي يقول حديقة جيولوجية يقول منتوج كيلومتر زيرو، السائح كي مش يجي دونك لازم يتمتع بالمنتوج نتاع المنطقة هذيك، دونك البينيفيسيار المستفيدين الأساسيين هو الناس اللي تعيش في وسطه هذاك. هذاك علاش راهو منوال تنموي جديد اللي قاعد يتطور، وإن شاء الله نسمنوه ويتطور في تونس
0: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله وتكون في أقرب فرصة باش هكيك الجهات الكلها تنتعش اقتصاديا وسياحيا، ويكون حاضر في الجهات الكلها. إن شاء الله بالتوفيق لكم، وإن شاء الله مزيد من النجاحات في حدائقنا الجيولوجية. إن شاء الله موافقين سي محسن. شكرا لك.
1: شكرا
0: لك. إلى اللقاء. شكرا لك. هذا سي محسن بن حسين، رئيس مشروع الحديقة الجيولوجية الظاهر، مهندس عام بالديوان الوطني للمناجم. حكينا معه عن التصنيف الحديقة الجيولوجية الظاهر ضمن قائمة الحدائق الجيولوجية العالمية، وكما سمعتوا زيدا أنه في الجزء الثاني هاوك الكيف باش تكون، ومن بعد جهات أخرى كما بنزرت وزغوين، وهذه مهم برشا لأنه باش يكون ذي فايدة يرجع بفايدة على المجموعة الكل موجودة في الولاية وفي تونس ككل، أنه يكون ثم خلق لحركة اقتصادية سياحية، تنمية مستدامة سياحية أكيد في الجهة اللي يكون فيها الحدائق الجيولوجية العالمية. إن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله في أقرب الأجيال يكون هذية موجود على أرض الواقع في الكيف وفي بقية الجهات. شكرا لكم، نرجعكم بعد شوية.

0: تحيتنا من جديد، رجعنا مواصلين معكم مشوارنا في معنا نحميها. أكيد كل ما هو بيئي مهم اليوم نحكو عليه، كل ما هو حاجات نثمنوها ونخدموا عليها ونحاولوا أنه في معنا نحميها كتوعية نقدموا هيكم بما يخص التغيرات المناخية اللي قاعدة تطرأ على العالم الكل. هذيك علاش ديما ننبهوا على الفضلات، ننبهوا على أنه رذوبنا على غاباتنا، ننبهوا زيدا على المياه وكيفية استعمال. هذيك علاش باش نحكو وفي إطار مشروع أكواميد اللي تنظمه جمعية البوصلة الخضراء، الحلقة التكوينية الأولى واللي هي بالاشتراك مع مجمع بوابة الشمال حول حوكمة المياه ودور المرأة الريفية، وهذا صار في مدينة مجاز الباب، وهذايا باش نحكو فيه مع مدام سارة مالكي اللي هي منسقة المشروع واللي قايمة على المشروع هذايا واللي هي زيدة بنت الكيف. نقول لها مساء صباح النور ومرحبا بيك.
1: صباح النور أخت أناء، صباح النور، صباح النور للسادة المستمعين الكل في الكيف وفي الشمال الغربي الكل.
0: عسلامة.
1: ومن هون أنا في تونس ما شميت النسمة الكافية، خاطر النسمة الكافية يظهر لي تتعدى حتى بالتليفون، تتعدى بخشاتيليت، يظهر لي
0: أخويا برشا كل تتشمر على بعد النسمة الكافية.
1: أخويا برشا فوالا، وعلى هذيك احنا يلزمنا نحكيو بيئة، يلزمنا نحافظوا على النسمة هذيك، يلزمنا نحافظوا على سلامة الهواء، الماء، التربة نتاعنا، الغابات، اي حاجه باش تلوث لنا هالليكو سيستيم هذا اللي نعيشوا فيه الكل وفي الكيف وفي غير الكيف. احنا هوني نحكيوا على تونس كامله، ماذا بينا معناتها نحافظوا عليها البيئه نتاعنا للماكسيمو.
0: اكيد هو علاش نشموا النسمه الكافيه نظيفه، خاطر فيها ريحه الغابه، فما ريحه مزيانه، ريحه الجبل، تمشي لبلايص اخرى تحسها مكتظه اكثر وما فيهاش اقل فيها يعني الغابات والا الجبل، فانه تلقى ريحه تاع تلوث. هاكا نحن عنا نعمة تهنا ربي، يلزمنا نحافظوا عليها، وان شاء الله نحافظوا عليها يا رب. ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. وهوني وهوني اختي سامحني نعاولوا، واحنا قادمين على سيزون استيفال وعلى الصيف وبرشا سخانه سنة الحقيقه، زير التغيرات المناخيه اللي انت كنت تحكي عليها. احنا ما عادش نحكيه على هدد، على خطر يتهددنا، احنا فريق قاعدين نعيشوا فيها. واثنين ان شاء الله معناتها هو ان شاء الله كل ما يعطينا ربي باللطف، اما احنا رانا قادمين على الصيف باش يكون سخون برشا، باش تكون درجات الحراره الحقيقه ازيد على قليله 1.5 والا 2% درجه يا ربي. دونك لازمنا نعاولوا على وعي المواطن باش نحافظوا على غاباتنا، باش نحاولوا نقصوا الماكسيموم البوليسيون والحاجات اللي هي تهددنا.
0: صحيح صحيح، سيرتو انه غاباتنا كما قلت انت ياكل يمشوا ويحبوا على الكامبينج ولا يبدا متعدي ويرمي السيجاره في الكهرباء، راهو رد بالك هذيك شنو باش يصير عليها، والا تخلي نار تشعل وتروح وتقول لا تطفى، ما تطفاش وحدها، راهي لا قدر الله تنجم
1: تسبب لنا في كوارث كبيره اللي نقعد واللي تقعد المخلفات نتاعها،
0: معناتها
1: وما نيش نعوضوها الغابات راهي اللي نفقدوها الحقيقه حب لها سنين وسنين وسنين،
0: على الاقل 50 و40
1: مناسبين باش نعوضوها. فما بالك معناتها اللي نعيشوا فيه احنا توا، راهو معناتها اي حاجه انت تعتبرها بسيطه كما قلت انت، نطيشوا بونتا نتاع سيجار والا نطيشوا اي حاجه نقولوا ليه وشنو باش تعمل، اما هي راهي تتسبب في كوارث كبيره. وهوني نعملوا على وعي المواطن ان شاء الله، معناتها يكون مسؤول على الحاجات اللي تضرنا
0: ان شاء الله. ربي يهدي الجميع ان شاء الله، واللي يحب تونس يلزمو يحميها بكل واحد من طريقته. هذيك علاش نحكوا اليوم على حوكمه المياه ودور المراه الريفيه، لمحاله حتى دور المراه في المدينه زيد نسي كله بالطبيعة مش ما يقولش المرأة اللي فيها كاو، نسي كله ورجال وكله
1: نسي كله صحيح. به خلينا نحكي طبعا على المشروع، احنا دخلنا نحكي على التغيرات المناخيه بصفه عامه، وحكينا شويه على الغابات والكل، خاطر بوسك احنا قادمين على الموسم الصيفي بامتياز السنه ان شاء الله باش يكون. دونك خلينا نرجع للمشروع نتاعنا، المشروع نتاعنا اللي هو اكواميد، اكوا الماء وميد، هوني نحكيو على مجرده، اوكي نحكيو على بيد مجرده، ويد مجرده مش مجرد ويد معناتها عادي، هوني شريان حياه، نحكيو على شريان حياه كامله. دونك المشروع هذا هو يندرج في اطار بروجرام كامل معناتها نتاع البروجرام اسمه بريدج، اللي هو للاتحاد الدولي لصون الطبيعه. البارتي هذه من البروجرام احنا باش نحكيو فيها على ويد مجرده وعلى التلوث اللي قاعد معناتها قاعدين نفقدوا في القيمه نتاع ويد مجرده بشويه بشويه، وكل ومع زيدهم التغيرات المناخيه والكل. دونك احنا هوني نعرفوا اللي المراه عندها دور كبير برشا، كوسوسوا
0: صحيح.
1: المرأة الفلاحة وإلا حتى النساء، معناتها اللي هما متساكنين المحاذين الواد مجردة. حبينا نخدموا على بيجة في ولاية بيجة، خاطر هو البروجي الحقيقة هو مش بروجي كبير، ما هو جزء صغير نتاع 6 أشهر. حبينا ناخدوا بيجة، تستور بيجة ومجيز البيت، وين يتعدى ويد مجردة، وين فما متساكنات، وين فما فلاحات، حبينا نخدموا معاهم، حبيناهم يفهموا أهمية ويد مجردة بالضبط، حبينا نفهموهم التنوع البيولوجي اللي موجود في ويد مجردة، حبينا نفهموهم اللي راهو كي تهز انت مثلا الفضلات من دارك وما تلقاش صحيح. ساعات المراه احنا في الدوره التكوينيه اللي قمنا بها في مجاز البيض، المراه نسى شنو يقولوا لنا، احنا ساعات عندنا فضلات منزليه ما نلقاوش وين نحطوها، ما تجيناش بلديه والكل، نوليو وين مش نحطوها، نطيشوها في الويد بالفضلات بجميع انواعها، فضلات منزليه كما تعرف انت ماهيش معناتها مانيش عاملين تخيل في الفضلات هذيك، معناتها بجميع انواعها تتصب في الويد، معناتها احسب انت معناتها هذه المنازل كهو اضافه الى المعامل الفلاحين معناتها البيستيسيد اللي يستعملوه، هذا الكل يمشي في الويد. الويد هذاك فيه تنوع بيولوجي كبير، هو منظومه بيئيه كامله. مع التلوث هذاك الحقيقه قاعدين، ومع التغيرات المناخيه قاعدين نفقدوا حتى لين الحقيقه وصلنا لدرجه
0: هو مستوى
1: اللمبوبه الحمراء شعلت. اي
0: هو مستوى ويد مجرد انخفض برشا على قبل، يعني مش
1: انخفض
0: انخفض
1: بالطبيعه، انخفض خاطر
0: ويرجع القلب كي يشوف ويد مجرد هابط بالشكل هذاك والمستوى نتاعو.
1: اي لا انخفض المستوى نتاعو وفقد القيمه نتاع التنوع البيولوجي نتاعو. برشا عوامل هاني قلت لك، معناتها التلوث والتغيرات المناخيه وقله الوعي، برشا حاجات الحقيقه
0: الإنسان.
1: كل واحد من شيرته احنا سرعنا فيها الفقدان نتاع القيمه الطبيعيه نتاع الواد هذايا. دونك هوني يجي دور المراه، دور المراه فيش هوني لازم المراه تفهم قيمه القيمه نتاع التنوع البيولوجي الموجوده في الواد، لازم المراه يكون عندها دور في التبليغ على هالتلوث هذايا. اول حاجه احنا باش نخلقوا في اطار المشروع كيما الجروب نتاع دي فام اللي هما النساء اللي يشاركوا، اللي هما النساء اللي يبلغوا معناتها صوتهم. هوني نعملوا عليكم كاذاعه الكيف، الحقيقه راهو اذاعه الكيف رائده معناتها في المجال الاعلامي ومن من من اقدم الاذاعات يظهر لي باش نحكيو على اذاعه الكيف، معناتها هوني طلب معناتها منكم باش اشاك فوا معناتها الجروب هذا اللي قاعدين نكونوا فيه، باش اشاك فوا تخرج مرأة معناتها من سهل دوما وتبلغ على هالتلوث في مكان معين، باش تحكي على قيمة ويد مجردة، باش يعملوا هما باش يكونوا معناتها يشاركوا، باش يعملوا دي زيفينمون شاك فوا، باش يعملوا دي كومباني دو نتواياج في كل مرة، خاطر النساء راهم كومين معناتها هما كيما نقولوا احنا فلاحة الفلاحة يفهموا بعضهم أكثر من إني أنا كإكسبيرت نجي ونحكي لهم واحد. صحيح أنا دوري باش نأثرهم باش نفهمهم باش نعطيهم، لكن الباقي عليهم هما. وأحنا البروجي قلت لك يوفى في جوان والا جويي، دونك من بعد احنا باش احنا نخدموا على ديورابيليتي نتاع البروجي هذايا، دونك احنا ماذا بينا نخليه وشكون يشد علينا المشعل باش هو من بعد يكمل يحافظ على على
0: الوجه. ما يوفيش يعني مع الدوره التكوينيه والا مراقبتكم انتم واللي يلزمها تكمل. ومرحبا بهم في كل وقت اذا كان عندهم اي حاجه يحبوا يوصلوها، مرحبا
1: ان شاء الله. ان شاء الله نحطوهم، احنا قاعدين نكونوا فيهم. هما فما في اطار المشروع نتاعنا فما 3 دورات تكوينيه، احنا قمنا بواحده في مجاز البيت. الحقيقه كانوا نساء وعيات الحقيقه وعجبونا على الاخر والكل، وجست عندهم شويه اشكاليات في حكايه الفضلات وين يعملوها. وفما المراه نحبوها تكون ممثله في الاجتماعات في البلديات، وين ما فما معناتها وين ما فما اجتماع والا ندوه والا اتوليه على حوكمه المياه على ويد مجرد على اي حاجه، راهو المراه لازمها تكون ممثله، لازمها خاطر المراه هي اللي تعرف معناتها هي تسكن غادي تستعمل مثلا كان

0: الدولي لشؤون الطبيعه، فما الكونسيبت اللي يخدموا عليه هو الحلول المبنيه على الطبيعه. خاطر احنا نقولوا الطبيعه لازمها ما يكونش فيها فما حاجات نضيفوها للطبيعه، سيرتو احنا توا داخلين على هالغول نتاع التغيرات المناخيه، لازم نقاوموا بحاجات من الطبيعه. هذيك هي اثبتت نجاعتها الحقيقه، قاعدين نخدموا عليها ونخدموا عليها سيرتو مع المراه الريفيه، على خاطر المراه الريفيه كمان متوارثه لي بون براتيك احنا نسميهم اللي هم العادات الطبيعيه الموروثه، معناتها تورثتها على اجدادها وعلى واحد. دونك هذوكم احنا العادات هذوكم قاعدين معناتها باش نأطروهم، قاعدين باش معناتها كيما نقولوا احنا نشوفوا الفيزابيليتي نتاعهم اسكو ممكنين ماهمش ممكنين، معناتها يخضعوا معناتها للريشيرش والكل. خاطر المرأة هون تعرف برشا حاجات لفيت تحطها في الطريق الصحيح وتأثرها، دونك تبدع. ولذلك بينا احنا المرأة ديما يكون عندها صوت، لازمها تكون ممثلة في المجالس الجهوية، في الاجتماعات، في البلديات، تخرج في الإعلام تتكلم زاد على المشاكل نتاع الواد مجر هذه شنو معناتها فوالا هذا شنو اللي نحبه.
1: وماذا بينا زاد المسؤولين يسمعوا شويه معنا
0: ويعاونوا. بالطبيعه انت كي باش تعمل لجنه والا باش تبحث مثلا عندك بوليسيون مثلا نحكيو على بيجا بوسكو مشروع في بيجا، دونك فما بوليسيون من بارتي معايده ما فيها باس. انت كي باش تعمل لجنه اليوم معناتها باش تشوف المشاكل شنو المشكله في البلاصه هذيك، ما فيها باس انت كي تاخذ زوج والا ثلاثه نساء اللي كوسوا فلاحات والا متساكنات غادي باش انت تبحث معاهم زاد هما يعطيو رايهم وشوفوا شنو المشكل بالضبط وينجموا هما يعطيوك حلول.
1: صحيح
0: ماذا بينا يكون المراه دايرها موجود، ماذا بينا صوتها
1: حتى ينجموا ما نعرفش مع الولايه مع البلديه يقول لهم حل في انهم على الاقل مرتين، نعرف ماهيش مناطق بلديه، مع الاقل حتى مرتين في جمعه ولا حاجه تخرج لهم ما نعرفش تراكتور كاميون يهزوا الفضلات ويرجعوا النساء يلموها ما يخرجوهاش ما يرموهاش في واد مجدة، ثم الحلول هي موجوده راه.
0: هما الحقيقه هما مازالوا عملنا زوج دورات تكوينيه، احنا الدوره اللي عملناها هما مستعديه النساء وانهم مثلا يعملوا تخي في ديارهم على سوخت، نسميه تخي على سوخت معناتها يفرزوا الفضلات هذه عند كل حاجه وحدها باش على قليله، ومن بعد تجي البلديه دورها ساهل، معناتها تجي تهز مثلا مره في الجمعه مرتين في الجمعه ليسونسيال، وانهم معناتها هما راهم مستعدين باش يعاونوا للماكسيموم باش يعطيوا الحلول باش يشاركوا باش ليسونسيال، معناتها هو نداء على السلطات المحليه والجهويه وين ما كانوا، معناتها يشاركوا المراه النساء باش يشاركوا المراه الفلاحه المراه الريفيه، راهو معناتها راهي كابابليه خلينا نقولوا احنا بالحق راهي كابابليه وتعمل عليها وكي تحكي معاها تفهمك ليسونسيال تاثرها تعطيها معناتها تعطيها قيمه لصوتها ووقتها توريك تبدا.
1: يعني هي الحلول موجوده تبدأ. فقط النساء متعاونين والحلول موجوده فقط انهم ما نعرفش المسؤولين في البلديه في الولايه في السلطات الكل المحليه انهم يعاونوا ويقدموا على الاقل الشريط الموجود وين واد ماجر ده يحاولوا يعاونوا النساء هذوكم هكا قلت انت باش يفرزوا حاضرين، دونك ما فيها باس نعاونهم انه ننقلوا لهم الفضلات هذيك من ديارهم مره مرتين في الجمعه، ما فيها باس نتصور ما تقلقش هذه ماهيش
0: باش تقلقش بالعكس ماهيش باش تقلق، تعاون للماكسيموم وقت اللي انت تمشي مثلا على النساء اللي محاذيات للواد وقت تمشي لهم مره ولا قديش البلديه معناتها وتمشي لهم وتعمل تلم هالفضلات هذيا وقت اللي فما دورات تكوينيه في البلديات والا في المعتمديات والا في كل على البوليسيون، وقت اللي فما معناتها دي كومباني دي نتواج تشركهم، وقت اللي فما معناتها حصه اذاعيه كيف عندك انت هنا والا في التلفزه تعيط لهم وتشركهم زاده، واحنا هنا باش نخلقوا هالنويو هذيا اللي باش يكونوا فيه نساء من كامل ولايه بيجا، معناتها اشك فوا باش يخرجوا معناتها في برامج ويحكيوا على المشاكل هذه ويقترحوا حلول وباش يكون باش يشدوا هما المجعل بوكو با خليها تكون بادره باش وين احنا بدينا بيجا ان شاء الله معناتها في الكيف في البنزر في وين فما متعدي واد مجرده وين ما نلقاو جروب نتاع ديفام نساء ريفيات اللي هما يحكيوا على مشاكل الواد ويعطيوا حلول ويساهموا ويعاونوا باش نحافظوا على التنوع البيولوجي اللي موجود في الواد هذايا، خاطر هو مهم جدا راهو شريان حياه كما انا قلت. الحقيقه علاش نفقدوا فيه ما فهمناش علاش، واحنا نجموا احنا راهو عندنا الحلول عندنا الامكانيات ما فهمناش شويه فولونتي وكهب.
1: ثم دول في العالم يتمنوا واد هكا كما موجود راهو عالميا معروف يعني انه يتمنوا واد كما واد مجرده عندهم يكون موجود في بلادهم ويحافظوا عليه، نحن عندنا عطانا ربي النعمه والحمد لله يا ربي من كل شيء.

0: من
1: فيها.
0: الغابات من الوديان كل شيء الحمد لله يا ربي، اما نحن مانيش محافظين. الله غالب، اللي يرمي في الوساخ، اللي ما يهموش يتعدى، ما يهموش المفيد. وقت تشوف واد مجرد النيفو نتاعو، يعني المستوى نتاعو كيفاش هبط بشكل كبير وكبير برشا، راهو حاجة تخوف، حاجة تخوف على بيئتنا على فلاحتنا. يعني على انك تحب غدوة باش تاكل الغلة الفريشكة، راهو يلزم واد مجرد يكون لابس عليه. هذا مهم برشا، ان شاء الله ربي يهدي الجميع. هو نحن نقول
1: صحيح، احنا واد مجرد يظهر لي استعمالات الكل في خضرتنا، في الغله، في الاستعمالات اليوميه، في كل شيء. دونك ماذا بينا راهو راهو مهم جدا، معناتها باش كي تجي باش تطيش، والا كي بتجي تقول محسوب واد خليني ما عندي وين خليني طيش في الواد، خمم القدام، خمم هذاك. انت كي تولدت والكل جيت لقيت واد مجرد في احسن حالاته، علاش تخليه انت في اتعس حالاته؟ علاش؟ بالعكس راهو مهم جدا، راهو رانا قادمين على مش قادمين، احنا نعيشوا
0: رح
1: فيها،
0: نعيش
1: واللي مازال قاعد يستنى فينا راهو اكثر واكثر. معناتها التغيرات المناخيه صحيح بلادنا ماهيش متسبه فيها بدرجه كبيره، اما احنا من اكثر البلدان اللي متاثره بالتغيرات المناخيه بحكم موقعنا الجغرافي.
0: صحيح.
1: دونك لازمنا بالامكانيات اللي موجوده عندنا والمتاحه معناتها بالتنوع البيولوجي اللي موجود عندنا، بكل لازمنا كلنا يد واحده، من المراه الريفيه للطلبه للباحثين الاساتذه الباحثين للمسؤولين للادارات، الكل كل واحد من شيرته، وبقدرة ربي معناتها ان شاء الله نتجاوزوها، معناتها بوركوا با
0: ان شاء الله يا ربي. انتم في
1: ان شاء
0: بيجا
1: الله.
0: من بعد باش تكونوا يعني في مجاز الباب، باش بعد تكونوا في بلاصه اخرى ولا باش
1: احنا باش
0: تكملوا
1: نكونوا
0: حكم
1: في
0: في بيجا؟
1: دستور وباش نكونوا في بيجا، معناتها باش يكونوا فما زوز دورات تكوينيه زاده موجهين للنساء الريفيات، وباش نكملوا معناتها نكونوا معناتها الجروب هذايا السيلول هذايا اللي باش يكونوا فيها نساء ريفيات كيف ما قلت لك، اللي هم اشك فوا معناتها نحبوهم يكونوا ممثلين في الادارات في المجالس كذا، كان فما ديزاتولي في البرامج الاذاعيه التلفزيونيه، علاش ليه؟ باش يحكيوا على الويب، باش يحكيوا على مشاكل والحلول
0: يعني باش
1: اللي هما
0: تبقوا في بيجا
1: يقترحوها.
0: كهو ولا باش تمشوا زيادة
1: لا لا
0: لبلايص؟
1: لا، احنا توا في مرحله اولى مشينا للبيجا، معناتها بدينا البيجا، ان شاء الله بوركوا با معناتها في مرحله ثانيه نمشيوا لولايات اخرين ونكملوا نخدموا معناتها على مشاكل واد مجرده، وربي يوفقنا وكها.
0: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله موافقين. وهذا مهم برشا اليوم اللي نخدموا عليه، لانه هذا في مصلحتنا الكل وفي مصلحه الاجيال وفي مصلحتنا اليوم، باش نجموا نكملوا حياتنا لاباس بقدره ربي. هو نعرف اللي يعطينا ربي لاباس، وباش الناس ما يقولوش رانا نهاولوا، راهو مش تهوي، راهو نحكوا لكم فيه، راهو شكل علمي، راهو القاعد يصير
1: علمي، هذه امور علميه، ماناش نجيبوا في حاجه
0: مش
1: محدده.
0: حاجه من عنا وعايشين
1: انا
0: فيها.
1: عايشين، وما عادش عندنا فصول كات سيزون كما نعرفوا الفصول، ما عادش عندنا غله في وقتها، ما عادش عندنا سخان الصيف كما العاده، ما عادش عندنا شتاء معناتها كالعاده، الربيع اصلا الكونسيبت نتاع الربيع والخريف ما فماش، فهمتني؟ معناتها عندنا 6 اشهر براتيكمون ولينا عندنا 2 سيزون كهو، معناتها حاجات غله مش في وقتها، حاجات معناتها راكم تراو معناتها دارنيير مو العاصفه اللي صارت عاصفه هاري معناتها والتاثير نتاعها على السواحل وشنو اللي صار على خاطرها، معناتها ثم حاجات نعيشوا احنا توا التغيرات المناخيه رانا قاعدين نعيشوا فيها، وسخانه السنه راهي باش تكون سخانه معناتها الحقيقه، مانيش نخوف
0: خير.
1: هوني والكل، اما راهي الدراسات العلميه والعلم هذا شنو يقول، مش انا قلت معناتها
0: صحيح.
1: والا انت قلت هنا والا الراديو قال ولا الا اللي هو، هذا العلم شنو يقول، يقول لك هذاك هو معناتها، فهمتني؟
0: لازمنا
1: نحاولوا
0: نحافظوا على
1: احنا
0: حياتنا.
1: بلا نحاولوا كل واحد من شيرته يكون مسؤول، معناتها يكون مسؤول كي باش يطيش معناتها الفازاليت والا باش يطيش سيجار، سيغتو تو احنا داخلين على سخانه كبيره، ماذا بينا نكون واعيين سيغتو على الحرائق هذه اللي قاعده تصير وفي غاباتنا اللي نفقدوا فيها، غاباتنا راهي ثروات ما لا يمكن تعويضها معناتها من
0: صحيح.
1: الاخر،
0: صحيح، ان شاء الله ربي يسترنا، ان شاء الله ربي يقدر الخير، وان شاء الله ديما بلادنا محميه ان شاء الله يا رب،
1: امين
0: ويعطيكم
1: يا رب.
0: الصحه انتوما، وان شاء الله نرجع معاكم ونكملوا معاكم في اللي قاعدين تخدموا فيه ان شاء الله. مرحبا بكل النساء اللي يحبوا يقولوا كلمتهم في المجال هذايا في بيئتنا وفي حمايه تونس. حابين نشكرك مره اخرى، تحياتنا ليك ولكل الفريق اللي معاك، ان شاء الله موافقين ان شاء الله. شكرا ليك لاله، وتحياتنا ليك. الى اللقاء.
1: يا عايشك، شكرا مدام
0: الى
1: هلال،
0: اللقاء. شكرا ليك، الى اللقاء. هذه ساره ميكي منسقة المشروع، والمشروع اللي قاعدة تخدم عليه هو مشروع أكوا ميد اللي تنظمه جمعية البوصلة الخضراء، وكانت حول حوكمة المياه ودورة المرأة الريفية، وهذه في مدينة أمجاز الباب البداية انطلقت، ومن بعد تستور. إن شاء الله بالتوفيق لكم الناس الكل، وديما نحمو بلادنا وديما ردوا بالنا على جبالنا على هوينا على بيئتنا الكل. شكرا سليم، شكرا سعاد، شكرا هندا، وشكرا ليليا في البوابة وفتحي في استقبال المكالمات الهاتفية. إلى اللقاء.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكيف.
1: حدث ورأي. حدث ورأي بإمضاء خيرة الشارمي.
2: عسلمة، مرحبا بيه، لو سهلا بيكم نيس الكل. إذا المستمعين الكرام، جدد معكم الموعد في برنامج حادث ورأي كالعادة، موعد نهارة الاثنين والأربعاء من نص نهار حتى الماضي ساعة في طرح المواضيع تم الشأن الوطني وإلا الدولي. نرجع للشأن الوطني والحدث نهاية الأسبوع وبعد انتظار إذا صدور النصوص الترتيبية في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 44 والمتعلق بالزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص، ومن هنا انطلقت أكيد برشا قراءات وبرشا أراء في هذا الموضوع على قيمة يعني الزيادة، الأهمية امتاحها. ولهنا نتحدث على أهمية هذه الزيادة بين واقع معيشي وغلاء للأسعار، غلاء مشط للأسعار، وبين أيضا التحديات اليوم اللي تواجهها الدولة في علاقة بالمالية العمومية، في علاقة بالتوازن بصفة عامة بالنسبة لأجهزة الدولة وتفعيل هذا القرار. نذكر اللي زيادة في الأجور هو تم تنصيص عليه في قانون المالية لسنة 2026. نتحدث بين الواقع وبين التحديات، كيفاش نجموا نقيموا هذه الزيادة في القطاعين العام والخاص، وباش نحاولوا زيادة نفسروا ونبسطوا أكثر ما يمكن هذه الزيادة، لأنه فما برشا ناس تقريبا مش فاهمة معناتها، لأنه جيت أكيد في من خلال الأصناف القيمة فما زيادة اقتطاعات باش تصير، فما يعني أداءات ضريبة على الدخل وغيره، هذه الكلها باش نحاولوا نفهموه في لقانا لليوم مع ضيفي اللي إن شاء الله باش يرافقوني في القراءة والتحليل الموضوعنا لليوم كالعادة، الأستاذ نجاح سالم أستاذ القانون العام اللي رافقني في القراءة والتحليل، ويكون حاضر معايا أيضا الدكتور جميل العزيبي الدكتور والأستاذ المحاضر في المالية والمحاسبة. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع الموجات راديو الكيف في لقانا من برنامج حدث ورأي، تواصل معكم إن شاء الله حتى الماضي ساعة.

0: مرحبا بكم الناس الكل من جديد. إذن مستمعينا الكرام ننطلق معكم في هذا الموعد من لقانا في برنامج حدث ورأي، ونستقبل معايا الأستاذ نجاح سالم أستاذ القانون العام كالعادة اللي رافقني في القراءة والتحليل المواضيعنا الأسبوعية. عسلامة ومرحبا أستاذ، أهلا وسهلا بك.
1: عسلامة سيدة خيرة، مرحبا بك وبجميع مستمعي ومستمعات الكاف إذاعة الكاف. مرحبا بالسيد جمال العزيزي معنا إن شاء الله.
0: مرحبا بك، شكرا لك أستاذ، في انتظار أن يكون محاضر معنا إن شاء الله سي جمال العزيزي. أكيد باش نحاولوا نفهموا الموضوع اليوم اللي هم الشريحة كبيرة برشا معناتها من المجتمع التونسي، وهم الموظفين سواء في القطاع العام وإلا الخاص. نستقبل معي دكتور جمال العزيزي، حاضر معي أيضا على الخط. عسلامة ومرحبا سي جمال.
1: أهلا وسهلا مدام خيرة. مرحبا بك.
0: يعيشك بارك الله فيك. شكرا أيضا على حضورك معنا سي جمال، باش نحاولوا نفهم ونفهموا الناس اللي تبعوا فينا. كما قلت موضوعنا لليوم إذا هو صدور نهار الخميس تحديدا 30 أفريل بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية جملة من الأوامر الحكومية المتعلقة بالترفيع في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام والخاص، أيضا بعنوان سنة سنوية 2026-2027-2028، واللي شملت أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية إلى جانب أعوان المنشآت العمومية والقضاة والمؤسسات الخاضعة للاتفاقيات المشتركة. وهذا يجي بطبيعة الحال في إطار تنفيذ مقتضيات قانون المالية لسنة 2026. أيضا تم كيف التنصيص على الزيادة في القطاع الخاص. نمشي معك في الجانب القانوني أستاذ نجاح سالم، أوامر حكومية ولا نصوص ترتيبية؟ وهذا بطبيعة الحال هو جاء في قانون المالية وتم التنصيص عليه ويجيه معناتها يصدر رسميا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ. تفضل أستاذ.
1: شكرا سيدة خيرة على طرح هذا الموضوع. في حقيقة الأمر هذا الموضوع هام لسببين اثنين على الأقل، فما برشا أسباب.
0: أي.
1: السبب الأول وذكرتيه في علاقة بالمواطن، في علاقة بالشهرية متاعه، في علاقة بما يسمى بالقدرة الشرائية أو يمكن تسميته بالقدرة الشرائية، والسبب الثاني في علاقة بميزانية الدولة بالمالية العمومية عموما. باش ننطلق بعلاقة بالمالية العمومية، نعرف بكون كل عام في الدولة التونسية يصدر قانون اسمه قانون المالية كل عام، راهو عنده صفة نتاع القانون، كل عام يصدر القانون هذا وفيه برشا إجراءات. من بين الإجراءات مثلا تنجم تكون فيها توجهات نتاع الدولة في مسألة معينة، مثلا في قطاع الفلاحة، في مسألة معينة، مثلا في قطاع الخضر، في مسألة معينة، مثلا أيضا في قطاع ما يسمى بالأجور أو في مسألة الأجور في الترفيع فيها، وإلا مسألة إبقاء على ما هي عليه. لكن في علاقة بقانون المالية لسنة 2026 تم إقرار الترفيع في هذه الأجور. هذا من ناحية. من ناحية ثانية في علاقة بالمواطنين، الترفيع في هذه الأجور، المواطن بما أنه يخلص وبما أنه ربما كل واحد منا يحب الكون الشهرية متاعه تزيد، المواطن يبحث دائما وأبدا على أنه يزيدوه أكبر مبلغ ممكن في الشهرية متاعه، حتى تتبحبح أموره وتتنفنف أموره باش يخلص سوالاته، باش يخلص الفاتورة متاع الضوء والفاتورة متاع الماء ويقرص غيراته إلى آخره. بين هذا وذاك ثم خط يلزم يكون في الوسط اللي هو أشرتيله، اللي هو التوفيق بين تلك الرغبات أني نتحصل على أكبر مبلغ ممكن في الزيادة وما تسمح به المالية العمومية، أي الفلوس اللي تدخل فيها الدولة سواء عن طريق القروض اللي نقصت شوية أو عن طريق الاقتراض الداخلي أو عن طريق ما يسمى بالضريبة على الدخل والضريبة على الشركات وغيرها من أصناف الضرائب. هذا هو، وإلا هذه هي مربط الفرس في علاقة بالزيادات الأخيرة. رغم الأنه هالزيادات فما شكون يقول اللي كونها هي غير كافية، وفما شكون يقول اللي كونها كافية، وفما شكون يربطها بالمالية العمومية، وفما شكون يربطها بما يسمى بالمقدرة الشرائية على المواطن، إلا أنه برشا من الناس المختصين في كل ما هو ربما التطورات الاجتماعية، والمختصين في كل ما هو سيكوريتي سوسيال، والمختصين في كل ما هو ربما النظر في المقدرة الشرائية المواطن وفي علاقتها بالمالية وفي علاقتها بالفلوس اللي تدخل وفي علاقتها بالدخل القومي الخام، هذوما الخبراء واللي أنا عندي ثقة فيهم يقولوا كانوا هذه الزيادات كانت منتظرة ولا يمكن أن تكون أكثر مما هي عليه. تفضلي سيدة.
0: أكيد سي جميل، نتصور باش ناخذوا رأيه في الموضوع باش يجاوبنا. مرحبا بك مرة أخرى سي جميل العزيبي. كانت منتظرة هذه الزيادات لأنه سبقتها كانت فما قراءات وشفنا مع خبراء وناس مختصة تخرج تقول راهو الزيادات ما تنجمش تزيد على أقصى حد، نقولوا احنا 5% لأنه فما واقع اليوم تعيشه البلاد ما نجموش، ومهم أن ناخذوه بعين الاعتبار الواقع هذه. نخلي لك القراءة دكتور جميل العزيبي، تقييمك معتها لهذه القيمة هذه الزيادة كانت منتظرة وإلا اللي، وكيفاش نجمو نقروا الموضوع؟ تفضل.
2: هو مدام خيرة وحاجة شكرا على الاستضافة. مرحبا بأستاذ ناجح سالم وبكل مستمعي الكاس.
0: مرحبا.
2: بالنسبة فيما يخص الموضوع متاع الزيادات، هي كانت منتظرة لأن إذا كان كما تفضل في ناجح سالم، إذا كان احنا نراجعوا قانون المالية نلقاو هناك أموال رصدت لهذه الزيادة. إذنك من حيث المبدأ الزيادة هذه معناها هي ديجا موجودة في قانون المالية.
0: أي بعملية حسابية هكا نجمو نعرفو.
2: إذنك لهنا لكن السؤال اليوم اللي هو معناها ما فيش برشا ناس تحكي عليه، اللي هو هل قيمة هذه الزيادة؟
0: نعم، لأنه سقف التوقعات كان يظهر لي أكثر من هكا سي جميلة.
2: هو توقع شيء والواقع شيء والتوقعات نتاع العباد شيء.
0: أي طبعا.
2: علاش؟ على خاطر الدولة ما غبيها راح تزيد للناس للموظفين إلى غير ذلك، لأنها زيادة هذيك لديها انعكاسات على المستوى الاستثمار ومستوى الكونسوماسيون
0: الاستهلاك.
2: لكن هناك إرهاصات مرتبطة بالميزانية، ضغط على الميزانية. نعرفوا احنا اللي هناك ضغط كبير على الميزانية، لكن نجو نشوفوا الميزانية متاعنا احنا في تونس نلقاو حوالي أكثر من 50% هناك عجز طاقي.
0: أي
2: معناها وكي نحكوا على العجز الطاقي راو معناها بلغة المحاسبة ولغة المالية سون دي شارج في. هي ما كيفاش نقولوا احنا سون دي ديبونس فيك ما تنجمش تستغنى عليها، معناها ثابته.
0: اي
2: دونك لهنا ثم اشكاليات كبيره وين نجموا نقصوا احنا. لذلك اليوم هنا هل المبالغ هذه يقول لك التونسي المبالغ التي رصدت هل هي تكفي والا ما تكفيش في ظل الواقع اللي احنا نعيشه؟
0: اي
2: احنا اليوم عندنا واقع معناها هناك ارتفاع في الاسعار.
0: اي
2: لكن الارتفاع هذا يجب يكون انكادري، معناها ارتفاع
0: انكادري
2: معناها وهنا دور البنك المركزي ودور وزارة المالية. وإذا كان احنا باش نحكوا على المبلغ هذا الذي رصد يكفي وإلا ما يكفيش، حسب الشريحة اللي ينتمي لها الإنسان على خاطر في الوظيفة العمومية هناك معناها تصنيف للموظفين. ثم الإطارات اللي هم جنرال مو يكونوا أقا معناها، وثم
0: عوين التسيير وعوين التنفيذ هكا هو التقسيم اللي صار.
2: التنفيذ أتخوى. إذنك اليوم ما تنجمش أنت معناها أول حاجة وهناك تناسب بين الزيادات هذه، لذلك احنا ما نلقاوش نفس القيمة زادت في اللي كاتيجوري هذوم. وثم حاجة أخرى راهو اليوم برشا الناس تقول لك راهو الزياده هذه ما تكفيش ولا ما ولا ما واحد انا راهو نمشي اكثر من هكا، راهو الاصلاح اليوم لازم يكون اصلاح فيما يخص النظام الجبائي في تونس.
0: اي
2: علاش؟ على خاطر المبلغ هذا الذي رصد في يتكون من عديد الاجزاء.
0: اي
2: المواطن او الموظف باش ياخذ النت معناها المبلغ الصافي اللي هو المبلغ الصافي في حوالي بالنسبة مثلا لكاتيجوري AA هما في حدود 74 دينار. معناها الفارق هو شنية؟ هو
0: من 120 في الخام توصل 74 في الصافي.
2: الفارق ما بينات ال 120 ولا حتىش ال 74 دينار هو شنية؟ هو الفارق
0: أي.
2: هو عندك
0: الاقتطاعات هي باش تصير
2: يعني ايه؟ الاقتطاع مثلا في
0: صناديق الاجتماعي
2: الاجتماعيه الى غير ذلك، وعندك فيها سامحني اللي هي روتوني على سورس اللي خاصه باللامبو او معناها الحجز من المصدر الكواب العربي او من اللامبو. لذلك اليوم احنا اذا كنا نحب نراجعوا ونحب المواطن يحس معناها بالزياده هذه اكسترا، راهو يلزم اعاده مراجعه اللي هو التابلو دامبوزيسيون اللي هو لوريجين دامبوزيسيون بور لي بيرسون فيزيك للاشخاص الطبيعيين، نظام الضريبي للاشخاص الطبيعيين. علاش؟ خاطر قد يصير فيه نقل من شريحه الى شريحه في النظام هذا، ومعناه يلقى روحه يدفع في اكثر امبو. هذا الجانب الاول. في جانب اخر اللي هو اليوم كذلك احنا اذا كان يقول لك انا المواطن انا راه مش المشكله في 74 دينار اللي زادوهم، لكن انا كي نمشي للصناديق الاجتماعيه ما نلقاش الخدمات التي يجب ان تكون معناها متوفره للمواطن، ولا كي نمشي للسبيطار ولا كي نمشي. معناها اليوم العمل راه مش يلزم يكون فقط كان في الزياده هذه او تكفي ولا ما تكفيش، يلزم تكون اون باراليل لي سيرفيس اللي يعطوهم المنشآت اللي احنا معناها اننا نساهموا فيها اكسترا. هذا
0: والمساهمه هذا والمساهمه الاكبر هي سي جمال، يعني في ميزانية الدولة ولا في خزينة المساهمة الأكبر هي من الأداءات والجباية اللي متأتية أساسا من معناتها من عند الأجراء، يظهر لي بنسبة كبيرة تتجاوز حتى 80% يظهر لي هكا سي جمال.
2: هو حوالي معناها أكثر من 75%. دونك لكن اليوم إذا كان احنا نحبوا نحسنوا ونصلحوا وراهو يلزم في إطار معناها مقاربة شاملة لكل معناها الجوانب هذه، سواء كان الجانب المالي سواء كان حتى راه وزارة التجارة معناها داخلة لهنا اللي هي تسكون أبيل لونكادرمون ولا معناها الضغط على منظومة الأسعار. بحيث احنا اليوم مثلا عنا مراقبة في البلاد، هل المراقبة هذه ولا النظام هذا نتاع المراقبة هذا مجدي ولا غير مجدي؟ اي مواطن خلل اكسترا.
0: انا باش نرجعوا له سي جمال، لانه اليوم من الاراء ربما اللي تم اقتراحها يقول لك لو كان جاء فما تخفيض في الاسعار ولا ضغط على الاسعار، وانه الارتفاع هذايا الغير مبرر احيانا معناتها بين ظفرين، كنا ما نجموش تكون فما انتقادات حتى لقيمه هذه الزياده. خليك معايا سي جمال، نمشي معاك سي ناجح، لانه اليوم كما قلت انا بكري شويه السي جمال كانوا كان يمكن كان سقف التوقعات اكثر بخصوص يعني الزياده. فما ناس تقول لك 7% 6% بقى، فما واقع هو وكما قال سي جمال بعمليه حسابيه، لانه المبلغ كان مرصود تقريبا في حوالي 1000 مليون دينار هكا سي جمال يظهر لي هكا في الميزانيه.
2: اي في الحدود
0: في حدود 1000 مليون دينار، يعني بعمليه حسابيه كنا نجموا نعرفوا القيمه ولا نسبه يعني هذه الزياده. تبقى اليوم زاد المواطن امام الغلاء نتاع الاسعار هذه المشط يتوقع اكثر، يقول لك اكثر تبقى فما واقع. لكن اليوم كما كنا نحكوا راهو انه انسان في الخام مثلا 120 دينار توصل باش يتسلمها فعليا باش ياخذوا 74 دينار. شوف الفارق هذه، انه فما اقتطاعات وضريبه على الدخل وغيره وغيره، مساهمات اجتماعيه وغيره، هذايا هو الغير منصف. لانه اليوم اذا كان لابد من مراجعه يعني الضرائب هذه والأداءات هذه الموظفة على الأجراء، ونتحدث زيت على عدالة اجتماعية رو سيناجح، هذه اللي خلى بالحق برشا انتقادات تطال قيمة الزيادة ما هو في يعني في البروت في الخام واللي يوصل معناتها في النيت اللي هو الصافي معناتها اللي باش يتسلموا الأجير. تفضل سيناجح.
1: لهنا تحدثت على زوز مسائل في حقيقة الأمر نظمها الدستور. المسألة الأولى هي الأجر اللي يربطه بالشغل، والمسألة الثانية اللي هي الضريبة. ننطلق من المسألة الأولى اللي هو الأجر. الدستور التونسي 25 جويلة 2022 تحدث على أنه لكل شخص الحق في الشغل مقابل ما يسمى بأجر عادل. الأجر العادل هنا من المفروض يكون منصف، اللي أشرت لها أنت الكلمة بمعنى أوضح أنه من المفروض الأجر يكون هو الرفلت معناتها يعكس واحد الشهادة السنين العمل اللي يقوم به، وثلاثة نجم يدخلوا في مسائل أخرى وفي معايير أخرى ومقاييس أخرى اللي هي خطورة العمل إلى خلاف خلاف. والدليل كونه فما أخواتنا الموظفين اللي كونوا مثلا اللي يمارسوا في أعمال منهكة إلى آخره يأخذوا في دي بريم ولا منح في هذا الصدد. المسألة الثانية اللي هي الضريبة، الضريبة أشار إلى جزء منها سي جمال، والمثلة في الضريبة على الدخل متاع الأشخاص الطبيعيين الـRPP، وفما الضريبة على الدخل متاع الشركات. المسألة كلها مربوطة خاصة عندما نتحدث عن الموظفين العموميين بالـRPP، أي الضريبة على الدخل متاع الأشخاص العموميين. الضريبة على الدخل متاع الأشخاص العموميين فما نقطة هامة أشرت لها بطريقة غير مباشرة لكن أشار إليها في جمال، أنا نحب نزيد نوضحها. راهو ساعة على ساعة سيد أخيرة، وهذا سمعت أحد الخبراء يتحدث فيه مشكورا، مانيش باش نذكر اسمه، لكن كان معناتها محقا في حديثه هذايا، أي أنه راهو ساعة على ساعة فبلاص باش الزياده باش تكون نعمه علينا تنجم تكون نقمه، على خاطر باش تحولنا من ترانش لترانش نتاع ما يسمى بالامبوزيسيون اللي نعرفوه يكونوا. وهذا للساده المستمعين، راهو الضريبه في تونس نسموها باللغه الفرنسويه بروغريسيف. ايش معناتها؟ معناتها كيف توصل سوي معين، كيف توصل مبلغ معين، عندك نسبه معينه تدفعها، والسوي اقل نسبه معينه. لو فرضنا انك انت في السوي الاقل، السوي ألف في مبلغ ألف، راهو ساعة على ساعة زيادة باش نزيدوها لك 75 دينار تولي لك دخلك في السي ب اللي هي تخليك ولا تخلي الدولة تقترع منك مبلغ اللي يولي ماهوش في صالحك في الوقت اللي كان تبقى في السي ألف هو في صالحك. بمعنى أوضح أنه راهو مش في كل الحالات الزيادات تكون في صالح المواطن. هذه نقطة. نقطة ثانية في علاقة بالضرائب، راهو الدولة عندما تقتطع مني الضرائب من المفروض باش توفر فيها، وأشرت له سيد أخيرا أشار أستاذي السمح جمال عزيبي اللي هي باش توفر لك خدمات، أشار النقطة هذه نعم أم لا؟
0: نعم.
1: من بين الخدمات في الصناديق الاجتماعية، من بين الخدمات في الطرقات، من بين الخدمات في البلديات، من بين الخدمات في وفي وفي، بمعنى أوضح أنك أنت تقتطع، لكن من المفروض العدالة التي أشارت إليها الأستاذة خيرة الشيرني الآن تقول لي كونك بما أني أنا ندفع في فلوسي وتنحلي من شهريتي، من المفروض كي نمشي للسبيطار ما نبقاش نستنى النجم ندفع فلوس في السبيطار عندي ما يسمى بكالفليسات ندفعهم باش نسجل، لكن يلزمني ما نستناش برشا، يلزمني ما نستناش أعوام باش نعمل أوبيراسيون ولا باش نعمل إسكانير إلى آخره. هذا الكل مربوط ببعضه اللي يخلي ربما سي جمال قال انه راهو هذه زعما مقاربه شامله، المقاربه الشامله تتدخل فيها الدوله بكل هياكلها وتنجم تتدخل فيها المختصين كما تنجم تتدخل فيها النقابات وكما تنجم تتدخل فيها الدراسات اللي ربما موجوده في دول اخرى. ظهر لي الظهر سيدة خيرة والا
0: تقريبا ما زلت عندنا دقيقه حتى اقل
1: شويه، المقاربه هذه معناتها عندها اوجه متعدده وعندها أطراف متنوعة، عندها أوجه متعددة، بمعنى أنه هي مقاربة متعلقة بالأسعار. معناتها راهو ما نجمش أنا تزيدني 74,000 وبعد نمشي نلقى العلوش بزوز ملايين ومتين، ما نجمش أنا كأستاذ جامعي ما نجمش نقبلها علوش بزوز ملايين ومتين وفي الوقت اللي ما زودت لي 74 لنفترض ال 74 مجملها عام كامل أنا هذيك تلقاني ما نخلصش الحاج علوش، ما نجمش نوصل لمبلغ رفحة أنت العيد الكبير أنتعنا. لو فرضنا أنك باش تداوي الفاتورة متاع الطبيب توا وإلا باش تدخل الطبيب في القطاع الخاص في ظلي أني نبقى نستنى بالعام والعامين باش يوصلوا الرنديفو نتاعي راهو 74 دينار مدة
0: الدخيرة. نعم تحدث على زيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص، احنا تو بدينا بالقطاع العام تو نشوف القطاع الخاص. نعرفش سي ناجح مازال عندك معناتها فكرة تحب توصلها وبعد كده نمشي مع سي جميل، تفضلي.
1: ان شاء الله. هي الفكرة للوجه الآخر نتاع المقاربة نتاعنا، ثم مقاربة تقول لي كونه أنا ما تززنيش زايد ما تززيش كاتيجوري آ ولا بي ولا سي ولا غيره ما تززيش الزيادات، لكن في الآن نفسه عندنا إكراهات والتي أشرت إليها في على هذه الحصة نتاع المالية العمومية. الإكراهات نتاع المالية العمومية راهو ماهيش مرتبطة فقط بهذه الزيادات كبيرة ولا صغيرة، مرتبطة أيضا بمناخ آخر هو مناخ اقتصادي اجتماعي، مناخ اقتصادي مطة اجتماعي. المناخ الاقتصادي والاجتماعي هذايا من المفروض يتوفر في تونس مناخ من شأنه أنه يخلي الناس الكل بدون استثناء تخلق أثره. اثنين، تغلق، وكي تبدا تغلق الثروه معناتها ثم مشاريع فيها قيمه مضافه. ثلاثه، نشجعوا على المشاريع الشباب. انا نتحدث اليوم قبل بدايه هذه الحصه مع شباب يحب يحدث مشاريع، لانه كل مره باش نقدموا نلقوا ما يسمى بكل لي زوبستاكل، العراقيل نتاع الشهاد، العراقيل نتاع الوثيقه، العراقيل نتاع صحح في البلديه، العراقيل نتاع كيفاش باش ناخذ قرض، العراقيل نتاع تطلب في التليفون ما يرجعوش عليك، العراقيل نتاع يحلوا لك الباب المره الاولى ويعطوك 70,000 افق ومن بعد ما تلقى حتى افق. اخيرا وليس اخيرا، في علاقه بالدوله، من المفروض ايضا الدوله ثم عندهم ما يسمى بك المسالك التوزيع اللي تحدثنا فيها برشا مرات، علاش اخترتها هي؟ من المفروض نتحدث على وزاره التجاره. وزاره التجاره ما عادش باش تحدثوا معاها برشا، على خاطرها هي مهمتها الاشراف. من بين المهمه والا المهمات والا الاجزاء نتاع مهمه الاشراف فيها اللي كونوا ثم مسالك تعرفها وزاره التجاره، نعرف وخيانا في وزاره التجاره يعرفوها جيدا، هذيك مزيد الاحكام فيها، دون ما ربما زاد باش نظلموا الناس ونظلموهم. مزيد الاحكام فيها حتى نخلوا ما يسمى باكل من الاسوام، الاسعار نتاع المواد ما تغلاش، باش تولي انا ال 74 في الكاتيجوري ا اللي هي الاولى ولا الكاتيجوري نتاع ا ال 74 دينار نتاع الزياده تكفينا. هذا الكل توتنتو، دون ما انه نظلموا المواطن ودون ما انه نظلم الدولة، مع العلم أنه المواطن والدولة الزوز شركاء في أنهم يرتقوا بالمجتمع التونسي سيدة خيرة، ويخلوا المجتمع التونسي بأفرادي بشبابي شيبا ولساف بكله من الناس كل الإذاعيين الإعلاميين إلى خلق يعيشوا في على الأقل عيش كريم. اللي هو أيضا منصف عليه دستور 25 جويلية 2022.
0: نعم دكتور جميل العزيبي، من بين النقاط اللي في كل مرة يرجع الحديث عليها يقول لك كتلة الأجور مرتفعة في تونس، عدد الموظفين تقريبا أكثر من بالنسبة المسموح بها مقارنة معتها مع التعداد السكاني للبلاد، هذية إلى أي مدى نجمو زيدا نعتمدوه كمقياس في الزيادات هذية، وإلا ما نجموش معناتها نعتمدوه، هذية مخالف للواقع. كيفاش نجمو نفهم معناتها النقطة هذية؟ سي جمال، الانتدابات اللي صارت تقريبا على امتداد 10 سنوات، لأنه تعرف في وقت ما وخاصة في تعامل الدولة الاتفاقية مع الفمي، من بين المقترحات اللي كان مقترحها الفمي وتجميد الأجور وتحرير العاملين، ما تنقيس من الناس اللي تخدم من الموظفين. سي جميل تفضل.
2: لا هو خلينا نقطة مهمة،
0: أي مونيقات خلينا نسمع
2: احنا لي. الخطاب السياسي الموجود في الدولة هو يركز على التعويل على البلاد.
0: نعم.
2: وجانب وثاني نقطة مهمة جدا كي نشوف الخطاب السياسي معناها نحلوه كونه الجانب الاجتماعي للدولة. إذنك لشواء متاع لفمي ناقص من
0: هذين تحدثوا سابقا يعني
2: أذا أسرح فهمتني واحد ناس موجودة تخدم واحد لا سبيل إليه، وإنما هناك معناها بعض المحاولات في إعادة معناها الناس اليوم نحطوهم في البوست اللي هم فيها اللي هم معناها محتاجين. احنا في بعض الادارات عندنا اكسي معناها عندنا فائض
3: على طول ريديبلويمون
2: يعطيك صحة في ناجح دونك، وفي بعض الادارات الاخرى ما عندناش ثم نقص فادح. وانا اليوم معناها نقول ثم كان فيها على ما اظن مشروع لاعادة توظيف الناس اللي اوريدي ديجا يخدموا في ادارات اخرى،
0: فتح ادماجهم في ادارات اخرى
2: يعني فتح ادماجهم في ادارات اخرى. هذه النقطه وهنا تربح. لكن ثم نقطه مهمه جدا وكان برنامجك تناولها مدام خير اللي هو القيمه المضافه في العمل. هل احنا اليوم غيالمون الناس الموظفين واللي يخدموا يؤدوا في واجبهم كما يلزم والا لا؟ معناها هل هناك قيمة مضافة في العمل وإلا لا؟ نشوف واحنا تحدث في ناجح قبل شوية معناها بعض العراقيين يخرج الورقة هذه يجيب الورقة هذه معناها إلى غير ذلك.
0: فما نقطة أخرى ونهارين تم إثارتها، سامحني بركة سي جميل باش نتفاعل معاكم، وتم إثارتها وانا حاولت الحقيقة، وإن شاء الله رب باش نرجع له الموضوع، من الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل يتحدثوا على الغيابات يتحدثوا على
1: نعم.
0: معناتها الشهادة الطبية اللي توصل برشا برشا برشا هينات اللي هي موجودة في المقابل، يتحدث على تحفيزات زادة في معناتها في المقابل. يعني هل فما خلل، فما خلل موجود؟ هذيك علاش أنا حبيت معناتها هذي نضيفه في علاقة بالقيمة المضافة للعمل اليوم الفعلي في تونس.
2: تفضل سي جمال. واحد يدخل لانفيرونمون باش يخدم ويعطي القيمه المضافه وما يلقاش فهمتني التوندونس اللي ماشي فيها هو تختلف على اللي ماشي فيها غيره.
0: اي
2: يلقى روحه سارتان مومون ايكارتي.
0: اي
2: معناها قد أي. مش انا مش يمرض وانما في بعض الجزء كبير اللي هو التمارض. علاش؟ على خاطر لونفيرونمون اللي فيه هو فهمتني سي با ان انفيرونمون يساعد على اعطاء القيمه المضافه. اي دونك اليوم احنا عندنا مثل في جيستيون يقول لك لي موفي كونديدا شاس لي بون كونديدا. معناها الانسان اللي يجي ويحب يخدم ويعطي الاضافه اذا كان يلقى لونفيرونمون اللي هو فيه ما يخليش ويقدم دونك حتى هو معناها باش يوخر التالي ماهوش باش يخدم. اي دونك اليوم هذا جانب. ثم جانب اخر اللي هو مهم جدا.
0: أيه.
2: واحنا صحيح تحدثنا في الجزء الاول على ما يجب ان تقوم به الدوله كدوله. وفي الجزء الثاني تحدثنا على ما يجب ان يقوم به المواطن. لكن ثم نقطه مهمه جدا او الموظف ما يجب ان يقوم به الموظف. ثم نقطه مهمه جدا اللي هو لو كومبورتمون دي كونسوماتور او
0: سلوك المستهلك.
2: وانا كنت مذكر ظهر لي في برنامجك معك انت كنت تدخلت على سلوك المستهلك. اليوم سلوك التونسي ما الذي يحدد سلوك التونسي؟ يقول لك ما تكفيش وما تكفيش وتكفي ولا ما تكفيش. لا، اليوم سلوك التونسي في عمليه الاستهلاك هو سلوك مبني على لو سويفي، معناها متابعه او معناها إيجاري من الفقر نتاع التواصل الاجتماعي. معناها اليوم التونسي ما يخممش في أنا شنية راحتي ولا شناكل ولا لا، إيش باش يقولوا علي الناس.
0: بالضبط، صحيح.
2: وهذه معناها فهمتني راهي الإشكال هنا اللي هو يخليه يدخل تحت طائلة التداين، تحت طائلة القروض، تحت معناها فهمتني الحاجات السهلة، الكسب السهل. فهمتني الى غير ذلك. لكن
0: نعم.
2: اليوم معناه اذا كان احنا نحبوا نحسنوا ونرجع انا نقول راهي في اطار مقاربه كامله.
0: نعم.
2: مش كانت تخص وزاره التجاره ولا وزاره الماليه ولا لا سيدي، حتى وزاره التربيه معنيه.
0: نعم.
2: اليوم كنا نلقاو ناس اكثر جل او معناها اكثر الفئات نتاع التوانسه تدرس ابنائها في مدارس في مدارس خاصه. علاش؟
0: اي
2: مثلا علاش احنا؟ خاطر لو سيرفيس روندي في الاداره في المدرسه العموميه لا يمكن معناها فهمتني واحد قبوله لدى بعض الاولياء.
0: صحيح.
2: يقول لك ما فيش الكاليتي اللي انا طالبهم.
0: صحيح.
2: وفي نفس الوقت كذلك راهو معناها يجب ان تكون هناك عمليه اصلاح للاقتصاد الموازي في تونس.
0: ايوه
2: راهو احنا عندنا جزء كبير من الاقتصاد نتاعنا هو ستين ايكونومي باراليل، معناها اقتصاد موازي خارج المنظومه. وكي نقولوا اقتصاد موازي خارج المنظومه راهو معناها سي تان مونك غاني، خساره بالنسبه للدوله.
0: أيوة.
2: علاش؟ لخاطر الناس هذوما ماهمش قاعدين يدفعوا في اللامبو
0: نتاعهم. ماهمش قاعدين يدفعوا في الضرائب.
2: انا اليوم مثلا كي نجوا احنا نشوفوا ليكونومي باراليل الموجود الاقتصاد الموازي في جزء كبير منه وين موجود هو؟ موجود او عمليات التهريب في جزء كبير وين موجود؟ غالبا في المناطق الحدوديه. هل اليوم احنا عندنا مقاربه في لي زون فرونش هذوما ولا لا؟ هل احنا متى يتم التسريع بهالمناطق الحره هذه ولا لا؟ اليوم معناها هناك العديد من في الواضح شوف معناها احنا نحكوا على زياده في الاجور لكن نلقاو نحكوا على خطوط عريضه التوجهات الدوله. اليوم بالحق يلزم عندنا برامج واضحه ويلزم عندنا ديزوبجيكتيف واضحين لاتمام باش حتى المواطن يا خويا ما تزيدوش في الصالير. تنجم انت تقول الدوله مثلا انا لو مانيش باش نزيد كليك نو تعطي شنو؟ باش نحسن لك في السيرفيس، نحسن لك في الخدمه. المواطن كي يمشي لاداره عموميه، يمشي المدرسه ولا ولده يقرا في مدرسه عموميه ولا في جامعه عموميه ولا في سبيتار ويخرج راضي هكا الديغري دو ساتسفاكسيون هذيك نسبة ال ال ال ال
3: الرضا
2: اللي هو
0: الرضا ما ولا
2: الرضا الرضا يقول لك أخوي ما تزيدنيش أنا في الفلوس وأعطيني نسبة رضا. أنا كي نمشي أنا كي نعمل دوموند يعطيني طبيب سكانير مش نضرب 6 شهور ولا 3 شهور نستنى فهمتني؟ إذنك أنا اليوم معناها الواحد ندعو إلى أن تكون هناك مقاربة شاملة وماهوش المشكل في تزيد ولا ما تزيدش راه على خاطر حتى تزيد تزيدوش 1,000,000 تونسي في الشهر راه ماهوش باش يكفي ها نقول لك إيه
0: يعني فما سلوك هذية متاع مستهلك واللي انت تحدثت عليه سي جمال وفي نفس الوقت فما زيادة في المقابل راوريت بالزيادة هذية أتوا نشوفوا الأسعار هي ما مرتفعة نشوفوا معناتها كل واحد باش في مجاله في قطاعه باش يزيد يرفعوا في الأسعار بناء على الزيادة هذية يعني سلسلة مترابطة ما نجموش نفصلوها على بعضها إلا ما تكون هي المقاربة هذية الشاملة اللي انت معناتها قاعد تتحدث عليها توا سي جمال. تبقى سلوك التونسي ما روى وتوا جاي ما ان شاء الله عيد الاضحى ان شاء الله والاسعار ومن توا بدا الحديث على الاسعار والعلوش غالي برشا والاسوام وخير وخير وخير باش تلقى اقبال نسبي مش تلقى اقبال نسبي تبقينا راهو احنا وهذا نعرفوه في ذروه في المواسم في الذروه نتاعها فما اقبال وفما لهفه وفما تونسي يمشي ما عندناش العقليه نتاع اليوم ان نجموا راهي فما حاجات مثلا نجموا نقطعوها فما حاجات نجم راهو المستهلك هو بيدو يكون مؤثر هذه الحقيقه مازلنا اليوم ما وصلنا
2: في علاقه بهذا مثلا في العيد العيد يا خويا حتى شرعا ما عندكش ما تشريش مش هنا دعوه ليه علاش انت تمشي تداين بزوز ملايين فهمتني بزوز ملايين ونص باش تشتري علوش ويقول لك كي تسالوا يقول لك عندي وليد اي انت شاري كاضحيه ولا من الاولاد ثبت لي ساعه وهنا اذا كان انت باش تمشي تداين حتى معناها فهمتني من الجانب الشرعي ما يعطيكش الجانب هذا معناها انا اليوم الراتب اللي جزء كبير جدا في الاشكال هذا اللي هو الكومبورتمون نتاع التونس صحيح فما دي ديفوار نتاع الدوله معناها ثم التزامات نتاع الدوله
0: طبعا يعني
2: في توفير الخدمات المناسبه والواحد والطرقات اللي تحدث عليها في
0: ناجح البنيه التحتيه بصفه عامه الاستثمارات
2: وغيره في المقابل ثم الناس تمشي تدفع لامبو نتاعها حتى كي يدفع يخرج فرحان دونك المقاربة هذه يلزمها عديدة الأوجه وبناء على دراسات راه مش هكاكا راه
0: طبيعة بالطبيعة
2: يلزم بناء على دراسات فهمتني علمية معناها تقوم مقام هل التوجهات الجديدة هذه وتعطيك لي بيرسبكتيف اللي أنت باش تخدم عليهم 5 و10 و20 سنة القدام
0: يعني يلزمنا اليوم نبحثوا سي ناجح على المداخيل اخرى مداخيل اضافيه في اطار كما قلت في البدايه تكريس العداله الاجتماعيه انه فما ناس تدخل في المنظومه وتدفع الضرائب نتاعها باش الضرائب هذه ما يقعش تثقيلها على فئه دون غيرها فما ناس زادة اللي هي تقوم راي معتها بتصريح على الدخل وغيره اما مش هذيك ساعات هو الصحيح باش يدفعوا ما باش نبدو زادة واضحين وهذية موجود راه وهذية موجود هذيك علاش قلنا احنا راي تقريبا النسبة الاكبر اللي قالها سي جمال اكثر حتى من 75% من الضرائب معروفة الناس اللي هو شهريته معروفة باش يقصوا له كل مدى الضرائب هذيك وناس اخرى هي ما ما ما, ما, ما ماهيش وكانها ماهيش معنيه ها ولا هنا هذايا المحور معناتها ولا الاساس اللي لابد العمل عليه تفضل سي نجح اي
3: المحور هذا يدخل في باب ما يسمى بدعم ميزانيه الدوله وفي الان نفسه تنقيس من كتله الاجور واساسيه واشارينا في جمال هكا ولا انا باش نرجع لمساله كتله الاجور اللي هي تعتبر من بين الحلول اللي تم اقتراحها مثلا من بين المانحين الدوليين الماليين لكن في تونس مع الاسف راه عندنا السيستم اللي تبنوه المنظومه اللي تبنوها في التشغيل هي سيستم دو لا كارير نتاع اقل شهريه في مسمار في حيط صحيح ولا ما تنجمش تنقص في كتله الاجور ما دامت الدوله تتبنى المسار المهني منظومه المسار المهني معناتها تدخل في عمر معين اللي تخرج في ريتريت لهنا باش نقصوا من كتله الاجور دون أن نخلوا الناس تخرج من الوظيفة العمومية يلزمك تلقى في المقابل ما يسمى بضخ وإلا أموال أخرى تضخ في ميزانية الدولة الأموال الأخرى ما تنجم تكون كان من خلال المسألة التي أشرت إليها هي التشجيع على الاستثمار الخاص.
0: نعم.
3: بمعنى أنك أنت ما تخليش الكترة الأجور هذيك تكبر، بمعنى أنه ماكش باش تدخل برشا موظفين، تدخل شوية، لكن أون كونتر بارتي يلزمك تشجع على الاستثمار، وتشجع على الاستثمار هذا من بين الأطراف المتدخلة فيه هي الدولة التونسية من خلال التشريع اللي تشجع على ذلك، ومن خلال الإجراءات اللي ما يلزمهاش تكون مشطة وما يلزمهاش تكون كبيرة وما يلزمهاش تكون مقلقة وتسدد خاصة الناس باعثين المشاريع الصغار. المثل الأخرى اللي هي من بين الحلول اللي أشرت لها سيدة خيرا هي البحث عن مداخيل إضافية.
0: مسي
3: جمال توا كان يتكلم على الاقتصاد الموازي، باهي الاقتصاد الموازي ما يدفعوش في اللامبو، ولا أنا ندفع في اللامبو نمشي للسبيطار، معناتها نخلص 10,000 مثلا كي ندخل ولا 12,000 ولا 5,000 ولا 6,000. اللي ما يخلصش في اللامبولي وفي الاقتصاد الموازي، الموازي ايضا يمشي يداوي كيفي في السبيطار في الوقت اللي هو ما يدفعش في اللامبو. اريد كيف هذه الغريبه وهذه المفارقه الرهيبه والغريبه في تونس، انه هو ما يدفع حتى فرنك للدوله ويعيش مع المؤسسات نتاع الدوله كيفي كيفو. بمعنى المضمون نطلعه انا ب 500 فرنك، علاش؟ لاني ندفع في امبول البلديه. هو ما يدفعش في امبول البلديه بحكم انه ما عندوش لوكال. كيف ما السيد اللي عنده لوكال ما عندوش اوتيل، كيف ما السيد اللي عنده اوتيل مالغري سا عايش كيفو كيفنا وياخذ في الخدمات والا يتمتع بالخدمات كيفو كيفو. ريت هذه يدخل في الحيز سيدة خيرة ما بين المواطنين فيما بينهم دون ما أن يكون للدولة لأيد ولا سك. بريف هذا يدخل في إطار أكلياسة الكبيرة اللي سميتها أنت وأشرت لك أكس أنا في هذا البرنامج أو في هذه الحصة باش نتحدث فيه البحث عن مداخيل إضافية. لكن هذا ما يكفي سيدة خيرة اللي حبيت نركز عليه. البحث عن مداخيل إضافية يدخل أيضا في باب ما يسمى ب ترشيد الاستهلاك بتاع المواطن، ويدخل أيضا في باب ما يسمى بأني أنا نشري كان الحاجة لحاجتي بها. وأخيرا المداخيل الإضافية أيضا هذاك يدخل في باب ما يسمى الناس وإلا الخاضع للضريبة لكونتريبيوابل أو لونغ فرانسيز اللي يسموه الخاضع للضريبة باللغة العربية، من المفروض يخلص لامبو نتاعه من غير ما يدخل في ما يسمى بكي أعمال التحيل الجبائي. وما أدراك ما أعمال التحيل الجبائي؟ من بينها الفاتيفيكاسيون دي فاتور، أي أن الفاتورة فيها 50 يحط فيها 40 باش السوي هو متاع الضريبة على الشركات يكون أقل وبالتالي الضريبة تكون أقل. هذا كله أو على الأقل هذا جزء من الحلول اللي يمكن باش تستعملوها في تونس للحد من واحد التضخم اللي هو 5%، وفي مقابله عندنا زيادات اللي هو 5%، وفي الآن نفسه نضمنه الأستاذ أخير الشاني والأستاذ جمال عزيز والأستاذ ناجح سالم وكل المواطنين على الأقل نرحبوا بعضنا ونعيشوا في على الأقل في بيئة اجتماعية واقتصادية قادرة أنه نددشوا فيها، وعلى الأقل نشوا فيها علوش العيد بمناسبة عيد الإضحى اللي تحدثنا عليه.
0: به باش نحوص وإحنا في النهاية، وخليني بربي سي جميل ميسيلش لأنه القطاع الخاص زاد معني تقريبا نسبة 5% زيادة، واللي كيف كيف كانت فيها برشا حديث وبرشا معناتها انتقادات، وكيف كيف شمل تري المتقاعدين أيضا هذوما الكل ينتفعوا بهذه الزيادة اللي يعني بمفعول رجعي من غرة جانفي 2026. نحب زاد رايك في هذه النسبة هذه في القطاع الخاص سي جمال قبل ما نتعدى، لأنه احنا التحكم في الأسعار وترشيد الاستهلاك وغير، وعن وزارة اسمها وزارة التجارة، عن وزارة اسمها وزارة الاقتصاد والتخطيط، أنا معناتها هيكل متاع دولة اللي هي تنجم تكون عندها دراسات وتنجم تتحكم في اللي صاير هذه. تفضل سي جمال.
2: وبالنسبة للقطاع الخاص يعني نوضح حاجة أنا عندي بعض أصدقائي مستثمرين يقول لك المستثمرين العقليين تاعه يقول لك ما عنديش مشكلة لما معطيك 5 ملايين أما شنية أم كنت تعطي لا فالور أجوتي
0: قيمة المضافة
2: ذاك، علاش احنا نلقوا القطاع الخاص

0: قول راتب جزء منه هو ثابت وجزء متغير.
1: أي حسب
0: جزء متغير هو معناها en fonction du rendement، معناها حسب ما تقدمه أنت للشركة. لكن اليوم هل الوضعية الاقتصادية بتاع الشركات التونسية تسمح ولا ما تسمحش؟ وخلينا نفرقوا لهنا ما بين زوز أنواع بتاع الشركات، اللي هي شركات اللي الدولة تملك نسبة فيها أو حكومية أو شبه حكومية، وعندنا الشركات اللي هي الخاصة. إذا كان احنا نحكي اليوم مثلا على الشركات اللي هي الدولة تملك نسبة فيها أو هي المستثمر الرئيسي فيها، مش نلقاو نفس المشاكل اللي غالبا عند الموظفين، اللي هي مثلا كتلة لجوء كما تيميساء كما ستيج مثلا كما سوناء. هناك فيها إشكاليات، والإشكاليات هذه غالبا راهي ما هيش فقط متاع أجوء وإنما متاع مود دو غوفرنون، متاع حوكمة هذه الشركات. وثم الشركات الخاصة الأخرى اللي هي على ملك المستثمرين الخواص. إذن هذوما غالبا إذا كان الشركة عندها فالور أجنبية تقدم قيمة مضافة ما عنديش مشكل، ما عنديش مشكل. ومع ذلك الشركات هذية عندها راهو امتيازات مقدمة من طرف الدولة في قانون الاستثمار، كون هناك إعفاءات ضريبية أو امتيازات في التوريد أو في شراء، معناها كما احنا دي سيستونسيون دو تي في ا هذوما الاعفاء، مش التوقيف نظام توقيف القيمه المضافه الى غير ذلك. لذلك ماهوش مطروح المشكل في الخاص كبير.
1: ايوه
0: الاشكال عندنا هو هل الموظف التونسي اليوم غير ما يعطيك القيمه المضافه والا فهمتني والا لا؟ هذا هو الاشكال. وانا ارى اللي الي طون باش نبدلوا العقليه هذه، باش نبدلوا السلوك هذا، باش اليوم نخدموا على دي باغامتر جدد اللي هو راهو حتى الـ معناها الدوله عندها التزام تجاه المواطن، توفر له التنوير العمومي، توفر له معناها الحاجيات الاساسيه الى غير ذلك.
1: هذا هو باش نخلي لكم كلمه الختام سي نجح في ختام لقانا. كما قلت هو موضوع متشعب كبير فيه برشا اكيد زوايا نجمو نتحدثوا فيها، لكن انا نقول كما تحدثت سي نجح وايضا سي جميل، عندما تكون فما قيمه مضافه اكيد باش تكون فما في المقابل يعني تحسين وتطوير اكيد، وباش نجم المواطن كي يمشي للسبيطار ولا في المدرسه ولا اللي هو هذه القطاعات الحيويه الاساسيه خاصه نجم تكون فما زيد خدمه كما اللي ينتظرها المواطن. هو هذه الترابط، هذه الترابط، ولابد انه تكون فما مقاربه كما قلتوا شامله في الموضوع هذايا، باش كي تجي زياده في الشهريه يبدا الموظف راضي وقانع بالزياده هذيك، لانه فما حاجات في المقابل هو قاعد ينتفع بها ويكون راضي، مش العكس يعني اللي هو توا اللي موجود. تفضل سي نجح.
2: هو الحلقه الاخرى اللي حبيت نخليها لاخر الحصه هذه سيده خير اسمحي لي اللي متمثله في انه نشجعوا نعم على الاستثمار. راهو ساعه على ساعه نعم باش نعملوا استثمارات تفكيدنا في تونس، وربما ما عندناش الرساميل الكافيه، لانه راه فما حاجات بسيطه جدا التونسي نجم يعملها. شنو معنى ان يجيب قطعه بلاستيك من اخر الدنيا في الوقت اللي نجم نصنعها في تونس؟ هذه تنجم تدخل فيه الدوله كيف ما كان يتحدث الاستاذ جمال عزيز الان، حتى بشطر حتى في اطار منشات عموميه. وصارت التجربه هذه منذ بدايه الاستقلال او بدايه سنوات الاستقلال في تونس. اش معناتها انا مثلا قطعه نتاع كهرباء تكسرت لي ومشيت القطعة ذيك تجيني من بلاد معينة، فبلاص باش تتحسب لي بمية فرنك تولي تتحسب لي بعشرة دنانير، عشرة دنانير هذه باش تأثر على القدرة الشرائية متاعي أنا، سواء كان نخدم في القطاع الخاص ولا نخدم في القطاع العمومي. سي كيف كيف، بمعنى أوضح أنه الحلول موجودة عندنا. أخيرا وليس آخرا سيدة خيرة، بما أنه نحن في تونس نعاني من كتلة الأجور، نعاني من ربما القيمة المضافة مش موجودة في الإدارة التونسية، لأنه فما برشا موظفين وربما من المستمعين توا راهم يأكلوا في المبسط ويأكلوا في الملاوي في وسط الإدارة بتاعهم. مع الأسف وهذه واقع وهذه حقيقة معناتها نقولوها في تونسنا العزيزة. لكن بما أنه المشكلة عندنا في القطاع العمومي هذا، نلتفت الآن للقطاع الخاص ونشجع خاصة الشباب. وأنا نعرف عشرات من الشبان اللي درستهم رغم أنه اختصاصه ما جيستيون مش إيكونومي وإلا مالية كيف ما اختصاصه وإلا غيره كيف ما اختصاص في جمال، ومستعدين باش يفتحوا ما يسمى بمشاريع خاصة. فلذلك الطلبة والشباب اللي قرروا في جمال، وأنا نتصور عنده المئات من الأمثلة.

0: في ذلك سيدة خير.
1: واضح سي ناجح. في تقريبا اقل من دقيقه سي جمال، كيف خلي كلمه الختام في كل اللي قلنا. اي تفضل.
2: انا نحب نقول كونه مش الحل السريع هو الرفع في الضريبه، وانما كذلك في اداره العمل نتاع اللامبو راهو التخفيض في الضرائب
1: راهو
2: يؤدي زياده في الايرادات. معناها ايرادات الدوله نجم تزيد لعمليه تخفيض في الضرائب باش اكثر قاعده نتاع فهمتني البازامبو بعض الاحنا نقولوها اللي هما اكثر شرائح فهمتني الموجود.
1: هذا هو سي جمال. وفما راهي تجارب مقارنه في دول اخرى ونجحت فيها، مع تقول لك راهو الحل التخفيض في الضرائب مش زياده في الضرائب في بعض الاحيان. شكرا لك دكتور جمال العتيبي.
2: نعم.
1: شكرا لك استاذ نجاح سالم، بارك الله فيكم على كل ما تفضلتوا به في لقائنا لليوم من برنامج حدث وراي. شكرا لكم انتم زيد الناس الكل اللي تبعتونا على موجات راديو لكيف. نتقابلوا ان شاء الله في مواعيد اذاعيه قادمه. دمتم في امان الله وحفظوا، والى اللقاء.

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

بلا قيود. بإمضاء إيمان مريم.

0: عسلامة ومرحبا بكم في موعد جديد من برنامج بلا قيود. كيف ما عودناكم في كل أسبوع نحاولوا نطرحوا موضوع يهمنا كمجتمع تونسي. اليوم خيرنا أنه نحكيه شوية على خاصة مع الاقتراحات اللي قدمهم سي عماد الأسبوع الفرد. حبينا نختاروا اقتراح منهم اللي هو حبينا اليوم نحكيه باعتبار أنه ثم الباك بلان على المشارف الباك بلان، كذلك مشارف بعض الامتحانات الوطنية، كذلك حتى الامتحانات في الجامعات، امتحاناتنا الامتحانات تلامذتنا. على هذيك حبينا اليوم نحكيه على الغش وتأثيراته النفسية. نعرفوا أنه يمكن ربطها من لون مع الامتحانات، ولكن كي نحكيه على الغش رانا نحكيه على الغش بصفة عامة، منش نحكيه على حاجة معينة يعني مثلا مرتبطة بالامتحانات، خاصة الطرق المتطورة في عمليات الغش في الامتحانات، ولكن هذه راهي موجودة حتى داخل المجتمع التونسي، منش مش نعموها ولكن راهي موجودة. كي نحكيه على العملية الغش أكيد احنا حبوا نعرفوا الأسباب متاع الغش، خاصة مثلا كي تكون في امتحانات وطنية أو في تحديد المستقبل. يعني كي نحكيه حتى على التلاميذ، التلاميذ نشوفوهم إنهم يفسكي وإنهم ينقلوا إنهم يعتمدوا عملية الغش في الامتحانات، خاصة كي نحكيه على بعض المواد اللي تتطلب إنه مثلا نحفظها أو تتطلب حاجات كيف نحكيه. لكن زادة كي نحكيه على الامتحانات الوطنية ونحكيه على عملية الغش في الامتحانات، نحكيه على هذه الحاجات الجديدة، المواد الجديدة المستخدمة في عملية غش، تطور هذه العمليات خاصة في الامتحانات الوطنية، فهذا يطرح برشا أسئلة. كذلك كي نحكيه مثلا نحكيه على الطلبة، نحكيه على مستوى معين من النضج، نحكيه على مستوى معين من الوعي، ويعتمدوا عملية الغش في الارتقاء في السنوات خاصة في الجامعة. شنو هي مستقبلهم بعد؟ شنو ضمنوا من عملية الغش؟ كذلك انه كي نحكيه خاصة الاسباب، كي نحكيه على الاسباب الشخصية، كذلك انه نحكيه على بعض الاضطرابات اللي تنجم تكون مصاحبة هذه العملية، عملية الغش في الامتحانات. كذلك انه بالنسبة لنا احنا يمكن هذا يأثر زاد على المجتمع، واكيد يأثر على المجتمع التونسي، لأنه اللي تعود بالغش في الامتحانات، اللي تعود بالغش حتى في أبسط الحاجات، أكيد بعد مش يكون مستقبل متاعه يعتمد برشا على عملية الغش، سواء كان مثلا مسؤول أو كان كذلك موظف أو كان يعني أي حاجة، أي مهنة مش يمتهنها أكيد مش يعتمد على الغش. وهذا اللي نشوفوه خاصة في المجتمع التونسي، ونشوفوا انتشاره بالنسبة لنا احنا، خاطر انا كي نحكيه على الغش في وتأثيراته النفسية اكيد نحبوا نصلحوا من المجتمع، نحبوا زادة نرتقيوا من بعض الظواهر اللي تنجم تضرنا احنا كأشخاص. كذلك انه بالنسبة لنا احنا نحكيه برشا على المهنية، نحكيه برشا على الحرفية، نحكيه برشا على يمكن بعض القيم والأخلاق اللي نتمتعوا بها، ولكن مع هذه الظواهر اللي نجموا احنا نشوفوها في المجتمع التونسي تندثر الأخلاق. كذلك انه كي نحكيه راهو ما عادش ثم أمان، أو ما عادناش نصدقوا الشخص اللي سواء في المهنة متاعه، يعني كي نحكيه على الحرف، نحكيه على بعض المهن الأخرى، ما عادناش نعتمدوه، ما عادناش نلتجئوا له. كذلك انه كي نحكيه على الامتحانات، نحكيه على أشخاص تعرفوا والبصمة متاعهم مش تكون يمكن الوصمة متاعهم مش يكون في مع هذه الظاهرة الجديدة وظاهرة الغش. هذه كلها أكيد احنا مش نطرحوه اليوم مع مستشار حاستنا عاطف لبدي، خاصة وأنه نتمناه أنه نتجاوزوا هذه الظاهرة، ظاهرة الغش خاصة في الامتحانات. بالنسبة لنا احنا خاطر لازم كل شخص يعتمد على كفاءته، رانا كلنا نجمو نحظ نحضروا للامتحانات الوطنيه، كلنا نجموا نقدموا دروسنا، ولكن كل واحد بطريقته وكيفاش مش ينجم يوصلها، كل واحد ومستواه في عمليه الفهم على هذاك. راهو باهي كي نعتمدوا على رواحنا، باهي كيف يمكن ثم حاجات نحبوها انه تكون الاول انه تنجح ما يهمكش فيش، او انه هذايا راهو لازمنا نتجاوزوه. بالعكس راهو بالخبره نتاعنا بكفاءتنا الذاتيه بشخصيتنا بمستوانا نجمو احنا نحقو الافضل بالنسبه لنا احنا. معنا مباشره مستشار حصتنا عاطف العبادي، مرحبا بك عبر موجات اذاعه الكاف.
1: مرحبا ايمان، تحيه طيبه ليك لفريقنا التقني والى مستمعينا الكرام في كل مكان.
0: مرحبا بك. اليوم خيرنا نحكيو على الغش وتأثيراته النفسية. هاكا انطلقنا خاطر يمكن توا ثم برشا الطلبة يعديو انه تلامذة زادا قاعدين يعديو في الامتحانات، كذلك انه على مشارف الباكبلون، على مشارف امتحانات وطنية فيما بعد. هذايا الكل تطرح برشا تساؤلات على الغش وعلاش ولات ظاهرة خاصة في المجتمع التونسي.
1: بالضبط، يعني نذكر ان وزاره التربيه كل عام اصبحت يعني تخصص الميزانيه نتاعها موجه الى مقاومه ظاهره الغش، ونشوف انه الظاهره هذه معناها قعدت معناها من سنه الى سنه قاعده تكبر اكثر، وقاعده تمس يعني من سمعه اما الامتحانات الوطنيه او حتى يعني سمعه المدرسه وسمعه التعليم وسمعه التلميذ وسمعه العمليه التعليميه بشكل عام. الحقيقه يعني هذا شيء مؤلم، لانه من المفروض انه وزاره التربيه اللي باش تخصصوا شراء الات للتشويش ولمقاومه الغش كان المفروض انه يمشي في العمليه التعليميه.
0: صحيح.
1: المفروض انه يمشي اكثر للاستثمار المعرفي، انه يمشي اكثر لسياده معناتها المؤسسات المدرسيه، انه يمشي لتكوين المدرسين، انه يمشي لتحسين مناخ التعليم بصفه عامه. وهذا يعني ربما هي اليوم الوزاره اتخذت الاجراءات هذه لحمايه سمعة الامتحانات الوطنية والشهادة الوطنية اللي اليوم ما زالت يعني مشاهدات اللي مغمورة واللي عندها قيمتها يعني في الخارج وفي أسواق الشغل العالمية.
0: ولكن يعني احنا مثلا نحكيو كالشهادة مثلا شهادة الباك أو كذلك مؤسساتنا الجامعية شهائدها معترف بها عالميا، ولكن مش يجي وقت ما عادش مش يعترفوا بالشهادة نظرا للمستويات.
1: هو يعني شوف إيمان، يعني هنا ثم حاجتين. الحاجة الأولى هو ربما حكينا على برشا مرات هو جودة التعليم ومراجعة العمل التعليمية برمتها في ضوء يعني هذه الطفرة المعرفية الموجودة اليوم عند اليوم علم البيانات والعلامات البيانات الضخمة جدا وترابط هذه البيانات وتداخل الذكاء الاصطناعي حتى في الحروب وفي يعني حسب الحروب، هذا الكل يخلينا نطلع للمستقبل بعين كبيره وباحلام كبيره. نذكر احنا استثمرنا في الانترنت يعني من البلدان العربيه والافريقيه الاولى. ونحن اليوم نطمح ان نكون منصه يعني منصه ل يعني تكنولوجيات الاتصال الحديثه وكل ما هو عالم الانترنت وانترنت الاشياء ثم هذا الذكاء الاصطناعي الى اخره. لكن الغش يعني ما بداش اليوم، يعني الغش هو للاسف يعني ظاهره. نذكر انه كل مره نسمع في الامتحانات الوطنيه خاصه في امتحانات البكالوريا انه تم يعني مسك شاب او شابه متلبسه بعمليه الغش ثم يتم حرمانها او حرمانه من البكالوريا لمده 5 سنوات. هذا يعني يطرح سؤال اليوم اللي وصل للبكالوريا علاش يفكر في الغش؟ وين يحب يصير به الغش؟ السؤال اللي يطرح نفسه اذا كان هو نجم يجاوب على اسئله بالغش، يعني هو حب فقط يختصر الجهد. الناس اللي تنجم تنجح بالغش هي الناس لو كانت حذرة تنجح. خاطر ايمان عارف انت معناها في جيلك يعني احيانا يسمح لنا باستعمال الكتب واستعمال كل ما يمكن استعماله للاجابه عن الاسئله. ونلقوا روحنا في حيره يوم الامتحان، علاش؟ خاطر ماهوش مشكلة توفر المعلومه في الوقت هذاك. المعلومه خذت حظها بالدراسه ولا لا؟ المفاهيم خذوا حظها باش يتم يعني تثبيتهم ومن ثم ربط العلاقات بين وبين المفاهيم السابقه وربما يعني انفتاح المفاهيم لاحقه. نتحدث عن الليميتا ابروتيساج او التعلم الفوقي او ما وراء التعلم. في ميتا، يعني هو القدرة على ربط يعني مجموعة تعلمات فيما بينهم لتصبح أنت بيدك يعني الخيط الرابط عندك أنت فقط، وهذا يجعل ساعات طالب متميز عن طالب آخر. اليوم اللي ما عطاش الوقت للمعلومة باش تاخذ وقتها باش تثبت باش تربط مع معلومات أخرين، إنسان يحب فقط يعني يقطف النتيجة دون جهد. وخذي بالك وين سمى عملية الجهد؟ دو ترافاي، يعني كلمة ترافاي وين نلقاها؟ نلقاها في الفيزياء، نلقاها في عالم الولادات، نقول ورا شد الحس الفرنساوي دو ترافاي. دو ترافاي يعني فيه الهوية بتاع البشر. دو ترافاي هو اللي يخلق الرخاء، هو معناه هو الجهد، وهنا بمعنى الجهد ويعطي القيمة المضافة. الأشخاص هذوما اللي يغشوا ناس يا إما مش فاهم هو ايش قاعد يعمل، يا إما يعني أبخل خلق الله ومن ثم يعني أسوأ خلق الله. علاش؟ خاطر يحب ياخذ نتائج دون أن يسعى إليه، هذا أولا، وثانيا الانتحار، وثالثا يحب يفتك يعني مكان غيره. والإشكالية اليوم مش اليوم قدام انتحار، أنت غدوة في الواقع العمل، وقت اللي تبني قدرة، وقت اللي تبني جسر، وقت اللي يبني وقت اللي تطلع بطيارة ولا تسوق حافلة، لو ثم أروح عباد مع القديك. وهنا يعني يأتي البعد ما يسمى بالبعد الإيثيقي أو البعد الأخلاقي، لكل عملية معرفية ولكل عملية تعلمية ولكل عمل منجز. الإيثيقة أو أخلاقية المعنى هذا شيء مهم جدا. ما نعرفش أنت مثلا في الجامعة كفلت وصحافة قديش خذات أخلاقية المعنى حية في البرنامج على مدة 4 أو 5 أو 6 سنوات. يبدو أنه المواجهة ما تخلص حق ما كما يلزم ونمر عليها مرور الكرام، وهي مهمة جدا. وهذا لفترة اليوم تدهور الجانب، يعني اليوم كذلك نوجع البعض مثلا العمل الصحي، وقت تقولي لي اليوم الطبيب ما عندوش الرحمة، وقت تقولي لي أنت اليوم معلم يسعى كل ساعة تحسين ظروفه المادية على حساب التلاميذ وعلى حساب القيمة الاعتبارية للمعلم، وقيس عن ذلك الشيء الكثير، يعني وانتجي رشوة وانتجي فساد وانتجي هذه الآفات الكبيرة تأتي من هنا، يعني من العباد هذوما اللي حبوا يغشوا أرواحهم ويغشوا والديهم ويغشوا المجتمع ويحبوا هنا يتلوقوا مكان ما يعيش بتاعهم. هذا يعني لابد أن نقاوموا بكل أشكال المقاومة، يعني وما يكفيش ساعات حتى الأجراءات التأديبية هذيك ما تكفيش. خاطر أنت اليوم وقت اللي تفكر في الغش وكينك يعني حطيت أروح عباد على الميزان، وكينك معناتها حبيت تدخل مثمار السباق من غير جهد تحب تاخذ من صغيرك. وهذا يعني أخلاقيا ليس بالمعنى الأخلاقي، يعني مش معناها طيب ومش طيب، بمعنى احترام القواعد الدنيا اللي يجب احترامه في ممارسة عمل ما. لازمش تكون صحافي ما تؤمنش برسالة الصحافة، لازمش تكون أقصانا في المغرب تؤمن برسالة علم النفس أو الأساسيات بتاعها، ما تنازمش تكون يعني طبيب وتأمن على الأرواح دون أن يكون لك الحد الأدنى من الطب في الحفاظ على الأرواح وفي معاملة طيبة للمريض، وفي يعني أنك تبذل كل الجهد وكل العناية من أجل إنقاذ الأرواح، ويكون آخر همك هو الجانب المادي. لكن ليش اليوم عن إشكاليات كبيرة؟ لأنه اليوم مقاومة الغش ما هوش فقط مقاومة الغش أمام امتحان أو سبب امتحان فقط، لا، هذا يتجاوز هذا هذا شيء بكثير. وهنا أخلاقية المهنة، لو حط تلميذ مهنة اليوم من أصعب المهنة الأطلاق هو تكون تلميذ ولا طالب.
0: وحتى في بطاقة التعريف الوطنية المهنة تلميذ،
1: نعم، وهي من أشق وأصعب المهن، خطر فيها أكثر من مادة، فيها أكثر من أستاذ، أكثر من مزاج، أكثر من قدرات معينة. عندك قدرات التحليلية، قدرات التجميعية، عندك القدرات أنك تكون ملم، أنك تكون عندك اللغة، وتكون يعني الحقيقة تتطلب جهد وتتطلب استثمار كبير جدا. وذلك على شيء مهنة شاقة، أنا من المهنة الشاقة، وقتك مش متاعك وأنت تحتاج دائما إلى التحسين. ونشوفوا تفكر العام الناس اللي جيب 19 ونص و20، هذوكم الناس عمرهم لا فكروا في رش، واضح الهدف بتاعهم، حاط هدف التميز بين عينيه، اعطاه وقته الكل، اعطاه جهده الكل، اعطاه الكل في الكل، وقت اللي أمن بروحه وصل لأحسن النتائج. هذيك النماذج، هذيك الناس اللي تبدل، اللي تعطي القيمة المضافة، هذيك مش فقط لبلاده والمجتمع بتاعه والمجتمع الضيق بتاعه والعائلة، يعطي القيمة المضافة الإنسانية. أنت اليوم إذا كنت تحس روحك ماكش قادر، إذا ما كنت تبحث في ذاتك على شنو المشروع اللي يوالمك، هي اليوم غشيت وغدو بعد غدو وصلت. فهذا اللي يفسر أحيانا يعني بعض الأخطاء المهنية الفادحة اللي يتكلم في المجموعة الوطنية غاليا جدا. يعني تكون أنت أستاذ مش في بلاستيك، معلم مش في بلاستيك، بيم مش في بلاستيك، أمني مش في بلاستيك، هذه كله يعني يعني ثم قصة دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي. في عميل تم تكريمه من الولايات المتحدة، كان عميل للولايات المتحدة في قلب روسيا، في قلب الاتحاد السوفيتي. هذايا ما تمش اكتشافه معناها بالمرة، لأنه ما كانش عنده حتى ما كانش واضح. شو كان خدمته هذايا؟ كان خدمته أنه يولي الأمور إلى غير أهلها. يجي يحط مدير مش بلاصتو، يجي يحط مسؤول مش بلاصتو. دمر أمة ودمر يعني حضارة كبيرة جدا. هذاك علاش اليوم كنت وقت نقول شنو هو الامتحان الوطني؟ هو امتحان، هي مناظرة وطنية من أجل أن نكتشفوا الحدود الدنيا للأشخاص المترشحين، فإنه يكون حامل الراية هذيك. وإنه هذاك باش يتحلى بعد نقسموا شكون اللي عنده قدرات معرفية كبيرة، ينجم يتحمل الضغط، ينجم ياخذ قرار تحت الضغط، ينجم ياخذ قرار في حياة أو موت. كما الأطباء مثلا، ويبدأ يتصرف المهنة اللي أقل خطر، المهنة اللي تتطلب ربما يعني حاجات أقل خطورة وأقل حرص وأقل، هذاك يخليك أنت مرتاح بعد حتى في حياتك. ذاك علاش اليوم موضوع الغش مش فقط يعني مجرد غش في امتحان البكالوريا أو في امتحان المدنية بالتفسير العامة أو حتى في امتحانات المرور من قسم إلى قسم. بما حكيت على الأخلاق، نعم هو يعكس إشكالية أخلاقية، لكن ليست فقط بمعنى الأخلاقي، يعني بمعنى الطيب إلى آخره. هذا يمس من صميم التكوين، يمس من صميم يعني من صميم تطور المجتمع في حد ذاته. راه نجم شخص واحد مش في بلاصته ينجم يعمل كارثة. ذاك علاش يلزم ما يتعدى كلمة بالحق يتحب.
0: هو على هذيك خاصة أنه إحنا توا نحكيه على الامتحانات الوطنية، نحكيه على الامتحانات بصفة عامة، لأنه اللي تعود أنه يغش في الامتحانات وهوكا كيف ما نقولوها بلهجتنا هوكا يسلك فيها وقاعد يرتقي من سنة إلى أخرى، هذية راهي مش تولي كأنها إدمان بالنسبة لي هو، يعني مش يتعود بعملية الغش، مش تكون مع مصاحبة للامتحانات الوطنية ومن بعد مش تكون حتى في مسيرته الجامعية ثم المهنية.
1: لو كنت تسمح لي كلمة إدمان مش بدلها بالدوباج.
0: به
1: الإشكالية أنه هنا التلميذ عنده قدرات لكن إيش نجو يعمل معناه؟ ما يستعملش قدراته ويستعمل وسائل أخرى وخلي القدرات هذيك على جنب. القدرات كيما العضلات، إذا كان ما خدمتهمش يصير لهم ضمور، والضمور هذاك باش يخليك أنت من بعد تخسر في جهتي. إنك ما تطورتش القدرات، خاطر الامتحان هو قدرات معرفية، هو استعداد، هو جهد، ولكن أيضا هو استعداد نفسي وإمكانيات نفسية. وهذاك علاش تجي طالب متميز جدا للأسف، يعني تلقى عنده فوبيا الامتحانات، ينجم ما يجسدش كما يلزم، وينجم ما يوصلش للحاجة اللي يحبه لها، رغم أنه هو عنده القدرة الكامنة وعنده الكفاءة وحذر كما يلزم. أن البعد النفسي مهم، لأنه الامتحان أيضا هو امتحان شخصية. أنت معناتها اليوم الالتجاء إلى الغش معناتها إما أنك تحب يعني توصل مرتبة مش بتاعك، ولا تحب توصل حاجات بأقل جهد ممكن. والناس سؤال نطرحه ديما، تمش إمكانية يعني نعطي امتحانات حتى لو كان يغش ما ينجمش يعمل فيها حتى شيء؟ تعرف الولايات المتحدة الأمريكية مثلا ما يعطيكش حتى امتحان فيه ديسيرتاسيون، معناها إنك باش تألف. تقريبا الامتحانات كلها هي معناها على شكل أسئلة الكيسيام هذيك اللي فيها اختيارات متعددة، وما تسمش امتحان اسمه الكوف. يعني هنا باش تكون أنت أمام قدرة فقط على الإجابة، تعرف وإلا ما تعرفش، ما سماش يعني، ما عندكش طريقة أخرى. السؤال الثاني اللي مناطش هو أنا يعني في التقييم، هي سيدي أنا اليوم ما حشتيش بيك تعرف المعلومات، ما حشتيش بيك مخزن المعلومات، اللي يهمني أنا أنك تعرف تستثمر المعلومات. سماش طريقة يعني نتاع امتحانات نعطيك المعلومات وكل شيء مباح من خلال الانترنت، لكن انت تستثمر هذا كل في حل المشكله، وهذا ينجم يكون حل من الحلول. يعني بدون اني ننتج انا اليوم اني نعمل ادوات مقاومه الغش الى اخره، خاطر انا وقت الذي نسال السؤال عرف لي كذا، هذا يلوج على صفحه كذا في الـ في الـ في الدرس بتاعي يلقاه. اما وقت اللي انا نمشي له بشكل يعني مشكله نتاع اشكاليه حقيقيه لازم هو يستثمر فيها باش ينجم يحل المشكل، حتى ولو نعطيه الادوات يمكن هذا الاكثر. خاطر انت مهندس في شبني قنطره، راه مش يبدا يفكر زعما في ليكواسيون هذيك الاكس الفوق ولا النقطه والاكسبونونسيال وين زعما وكيفاش نعملوه زعما نبدو بهذاك ولا بهذاك، لا هي كل شيء قدامه، المهم ان يكون لديه القدره على التجسيد. وهنا مثلا يحكوا لنا برا الطلبه اللي خرجوا عندهم الى جانب التكوين النظري عندهم يخدموا مجموعات على حلات اشكاليات حقيقيه. ساعات مشكل ما له معنى، انا ساعات مشكل مثلا انت حال احكي لنا معناها واحد على المشروع نتاعه وصحابه، هذا اله يعني التبريد على السياره شاحنه، يلزم يطلعوا ميكانيزم انا يبين لهم قداش الاله هذيك مثلا عملت انحراف وقت اللي الكهرباء دارت ولا وسط المنعطف ولا شنو شنو هي الطريقة اللي نعملها أنا باش يكون عندي الانديكاتور هذاك. وهنا اليوم أنا يعني في البيئة التونسية مثلا يكون كل طالب وكل تلميذ عنده مشروع خاص به هو موجه إلى حل مشكل حقيقي في البيئة نتاعه، ويكون عليه نوت مهمة. وهنا يكون ثم يعني شفتي ما تنجمش هذه ما تنجمش أنت تجي للامتحان كي تجاوب عليه مثلا، هذا يتطلب أنك تكون بالرسمي فكرت في مشكل ومشكل حقيقي موجود، بذلت برسا جهد، عينته، شفته، جربته، قريت عليه، حكيت انت واصحابك، وبدات يعني البذور الاولى نتاع الحلول تظهر. ذيك علاش اليوم احنا حتى في التقييم نتاعنا وفي التقييمات نتاعنا هي التقييمات تعتمد فقط على الذاكره، الاسترجاع. الذاكره هي عنصر من العناصر المعرفيه، ولا تشكل يعني الجانب المعرفي المهم بقدر ما يهم القدره على استثمار كل الجوانب الذهنيه اللي توجه الى حل المشكلة، مش الى الاجابة عن سؤال او يعني استعمال معلومات جامدة. للاسف الشديد هذا اللي عنده منه احنا في المنظومة التعليمية بتاعنا. نقول لي انت مالك كيفاش هكا الجماعة اللي جابوا 20 يمشوا لبرا ويتميزوا؟ يلزمنا نعرف شكون هم التلامذة هذوك. يعني وقت نحكي نعتمد متميز من 13 حتى من 12 ما تيمش، هذا ماهمش تلامذة عاديين، هذا عندهم قدرات ذهنية عالية، قدرات تركيز عاليه، وهما بيدهم يعني كترجل طريقه التحضير نتاعهم تلقيهم ما ركزوش على المعلومات، ركزوا اكثر على التمارين، ومن التمارين فهموا قيمه الدرس. لانه يعني احيانا برشا تلاميذ يقول لك يا اخي شنو هو علاقه الدرس بالتمرين؟ الدرس في وقت والتمارين في وقت. لا التمارين تو انت مثلا الجيل اللي انت التلميذ بقى التلميذ يقرا مثلا رياضيات يقول لك خلاص قرا فينا في الاكسبونونسيال، شنو هالوظيفه هالدال الذي قرا فيها انت اليوم شنو تعمل؟ لو كان الاستاذ يعرر انه داله الاكسبونونسيال هذه هي داله تفسر الظواهر الاقتصاديه وهي من اهم الظواهر تفسر النمو مثلا الديموغرافي تفسر النمو الاقتصادي، وقتها يعمل هو يعمل العلاقه بين الداله هذيك وبين وجودها في الواقع. كيف اللوغاريتم، كيف يعني كل الدالات الرياضيه اليوم عندها انعكاس في الواقع، يعني في الواقع موجوده. كيف يعني انت اليوم كيفاش تقريه مثلا الفلسفه، تقول لك علاش تقريني الفلسفه؟ ويقول لك احنا في الدارجه نتاعنا وعلاش الفلسفه عليه؟ الفلسفه اعمق من ذلك بكثير، انها عندها القدره على الانصات الجيد وعلى استنباط الاشكاليات، انك ما تكونش خاضع، انك ما تكونش في الادمان، انك ما تكونش قابل للتطويع، ويكون عندك نظره نقديه مستقله، ويكون عندك فهم عميق للواقع بتاعك ولذاتك، وهي مفاهيم مهمه جدا. اليوم الفلسفه يستعملوها كبرنامج علاجي نفسي. يعني اليوم أكدنا أنه استعمال الفكر الفلسفي والفكر النقدي مهم جدا أحيانا في بعض العلاجات النفسية، وهي مهمة جدا. يعني ووجود فيلسوف توا اليوم يحكوا على الأبحاث في العالم، يقول لك راهو المختبرات ما يكونش فيها فقط مثلا بحث الفيزياء، راهو لازم معاه بحث الأعصاب، بحث الفلسفة، حتى تكون الفكرة شاملة وكافية وضافية. هذه حبيت نقوله لك. علاش الترمذي يغش؟ لأنه يمشي في بادر معلوماته مجرد بذاعة. تنزيل المعلومة والمادة في الواقع لا يجد له التلميذ صدى، يعني ما يعرفش شنو هو. لدرجة أنه مثلا لازم تكون أنت اليوم قارية تغذية، لكن طريقة التسليم بتاعك تشبه الجداك معناتها وقت كانت عمرها 50 سنة تالي 70 سنة تالي، رغم أنها تنجم تكون غلط، تقل يا مثلا غلط. اللي غلطة لأنها تضر برشا من الواحد وتعمل معناها هدرجة وغيره، إلا إذا كانت على نهادك كثيرة. المهم أنه ما نكتفوش بالمعلومة، أنها تكون المعلومة ذيك عند قادرين أن ننزلها في الوقت. وهنا يعني ثم بعض كثير برشا استعمالنا اليوم التلميذ كيمو كيف برشا أنماط اجتماعية يستعمل الزبونية ويعتبر أنه النتيجة هي المهم، لا يهم الأسلوب، وهي طريقة ميكيافيلية يعني سيئة جدا من حيث التفكير. لازم تبني نسق معرفي ومجتمع معرفي ومجتمع قادر على النهوض بمثل هذه الأفكار. واليوم راهو نسبة الغش مش شوية أيمن، ينجم يمشي 10-15%، راهي ماهيش نسبة يعني يستهان بها نقول وإحنا راهي ظاهرة يعني عابرة أو معناتها معزولة. يعني هذا يعكس تفكير مجتمعي، يعكس يعني اللاوعي الجمعي، ربما ثم بعض العناصر في الهوية بتاعنا الداخل، وهذه محاربتها مش فقط محاربة غش الامتحان والعمل على العقلية في حد ذاته، انه يكون يعني انه نمنو بالجهد، نمنو بالعمل. اليوم نحكوا على تلميذ بكالوريا او تلميذ امتحان وطني، تعرف اني انتبهوا انه ثم انتحال كبير برشا في الابحاث العلمية، وانه الظواهر مثلا اللي مولوا قيدوها النشرات العلمية. اليوم نجينا نكتب بحث، جيني ايمان تخدم معايا في البحث، يقول لي بربي زيدي اسمك ثاني وثالث. اليوم كان طلعت النشرة التعليمية كنا تقول لك راهو يلزم اللي تحط الاسم وتقول شنو عمل. الان ساهم في جمع المعطيات، ساهم في التحليل الاحصائي، فالان ساهم في في مثلا في في في في في في الديسكسيون في الاخر، يعني في مناقشه الاطروحه، يعني يقول لك حدد لي بالضبط الاسم هذاك شنو عمل. هذا للتقليص من الامتحان العلمي ومن هذه اللامبالاة. نحكوا على نشريات علمية في مجلات يعني رائدة، فما بالك انت اليوم يعني تلميذ بكالوريا يرى انه نجاح باش يجيب له القيمة الاجتماعية وباش يرضوا عليه عائلته وربما باش يغبطوا، خاطر شكون يمشي للغش؟ هو عبد ما تثمرش في وقته، ضيع برشا وقت. العبد اللي هو ما كانش في مستوى، اللي هو غش روحه وغش عائلته، يحب يعني في الاخر يمنع اللي نجم يمنعه انطلاقا يعني من عملية الغش. وهنا غش روحه وغش عائلته وما سمحش الروح شوفي لا فهم غلطه، خاطر شوفي عام في البكالوريا حد شيء يسمع فيه كل روعة في البكالوريا في الحياة حد شيء، وتنجم تعاود عامك وتشرب راحتك وتشرب عقلك وتقرب الجدا وتكون متميزين وتأخذ الحاجة اللي تحب عليها وتعيش حياتك مرتاح، ولا انك تنجح ضعيف وماكش فيها مش نوع عملت وتمشي تبقى طول عمرك تعمل. وكان انت ما غشيتش غشيت روحك.
0: هو حتى مثلا انه وهذه كانت ثم حالة خاصة في برنامجنا وحكينا عليها، انه اللي الطالبة او التلميذة اللي تعودت بالغش وبعد في الجامعة التجأت لطرق اخرى بخلاف الغش، التجأت لطرق اخرى ان باش كيكة تضمن نجاحها لاربع سنين ولا ما نعرفش قديش من عام.
1: للأسف هي مش تولي كل الطرق مباحه، لانه هذاك هو مكابل للجنود.
0: وهذايا اللي نحبوا نوصلوا له، انه راهو اللي تعود بالغش والتعود انه تكون هذه مثلا طريقه للنجاح بالنسبه لي هو واسلوبه المعتمد، راهو من بعد مش يكون العمليه هذه مباحه في كل شيء، يعني كل شيء يولي له مباح، وطريقه الغش تختلف من بعد في مواصله الدراسه نتاعه، من بعد في المهنه نتاعه، من بعد حتى في علاقاته مع الاخرين.
1: هو تعرف إيمان حكيت لي على الإدمان، حكيت لك عبد الكل، حكيت لك على المنشطات.
0: أي
1: تعرف اللي دماغنا مبرمج باش معناها يحسنا لأن ما نبذلش الجهد. يعني من ناحية بنية الدماغ والبنية الأنتولوجية بتاع البشر، كيفاش مبرمج الجينات نتاعنا، كيفاش احنا مبرمجين، احنا مبرمجين أقل جهد ممكن. لأنه كل جهد فيه خطورة. وين المشكلة هنا؟ العبد اللي هو يسعى كل خطوة تشجعك باش تزيد خطوة، تشجعك باش تزيد خطوة، وكل خطوة تمشيتها يعطوك القوة ويعطوك الإرادة ويحلوا لك أبواب ما هي أبواب. وهذا اللي يفسر الناس اللي هي الناجحة، الناس اللي بدت في الاكتشاف، الناس اللي طورت ما يسمى معنى الجهد. وأصبح شفت من كان المخ مبرمج على الراحة وعلى معناها الابتعاد على الخطورة، يولي يتم إعادة برمجته على النجاح. وهنا معناها حب النجاح واللي يعطيه النجاح على المستوى الهرموني، على المستوى العصبي، على المستوى النفسي، يخلي معناها العبد ذاك ذا يفسر مثلا يقول ولا عنده إدمان على الدراسة ولا عنده إدمان على العمل، لأنه ذاق طعم النجاح، والنجاح صغير نجاح صغير نجاح صغير أدى إلى نجاحات كبيرة، أعطاها قيمة قدام ذاته، طور لي من هنا نحكي على برشا حاجات، تقدير الذات، الإحساس بالنجاعة الذاتية، ولا حاسس إنه قادر على الإنجاز، ثم ثقة في النفس. لذلك يكونوا عند الأشخاص الناجحين جدا، ما شفتي مهما تكون العقبات، أي عقبة تتصورها في ذلك يلقاها الحل. علاش؟ خاطر تعلمك الحركة، تعلم إنه يبادر، تعلم إنه يتحرك، تعلم إنه يكتشف، تعلم إنه يحاول. في كل مرة يزيد كل مرة يقوى، بالضبط كما العضلات، في كل مرة باش تدربها في كل مرة باش تزيد قوة. توا الصورة العكسية، الناس اللي هما في كل مرة يهربوا وما يواجهوش ويلقى طرق أخرى ويمشي للخمول، للأسف الشديد كل ابتعاد يزيدهم بخل، يزيدهم ابتعاد. وهنا يعني الإشكالية الكبيرة فيها الطالبة هذه ولا غير ولا غير، فهي يعني بالنسبة لي ما عادش ينجزهم هو، رغم أنه عنده القدرة، رغم أنه عنده الإمكانيات، رغم أنه ينجز، هذا كله ما عادش يراه. شو اللي يراه؟ يراه حاجة واحدة، أنه يشري النجاح متاعه بأي ثمن ينجم يكون، بما فيها يعني. وانت اليوم تعرف في بعض المجالات، تعرف اليوم الإدارة اللي كنت نطبقوا معايير مثلا لي كابي مثلا، نستعملوا مؤشرات الانجاز، يمكن نقول 70% صحته. خاطر كيما اليوم العقليه نتاعنا اش تقول لك؟ انفجر حضوري وهذا وانتهى الامر. لا، رد بالك انت، راه العمل مش حضور، راهو انجاز، راهو تطوير، راهو استجابة، راهو يقظة، راهو استشراف. وهنا نتحدث خاصة نبدو من الإطارات اللي يسموهم بكذا جيومتريز، من الناس اللي عندها ليسونس واللي عنده استاذية وانت مش الإطارات الضمة، راهو مش موجود باش يعمل ورقة ولا لا، راهو أكثر من ذلك بكثير. قبل ما تصير الفيضانات نعرف كيفاش نعملوا لها، وقبل ما تصير ما نعرف كيفاش نعملوا لها. اليوم الدليل مثلا نعطيك اسطول بتاع النقل، اكبر وزاره عنه ولا كارت في وقت. اعطيني شكون المواطن اليوم مثلا يخرج من المنطقه الداخليه اللي هو مواجه ليه مهم النقل، ينجم يوصل في وقت للسبيطار. اليوم يحكوا لنا يعني بعض الوضعيات الاجتماعيه اللي نقابلوها في العمل بتاعنا، يقول لك باش نمشي نداوي مثلا من بقعه في جندوبه في ريف مثلا في فرنانه ولا في عند راهم، يقول لك نخرج 3 تاع الصباح اليوم باش ننجم مش النهار اللي خرج فيه وغدوه ننجم اقابل بديل. يعني باش تفهم انت اليوم وين المشكله. خليهم ما نجموش احنا كيران هذوما نعمل لهم وقت نضبطوهم ويولوا قادرين ان يوصلوا في وقت الاداري في وقت المستشفيات وغيره، ما كانش له قيمه نتاعها. يعني هذه كل يدل على انه عندنا اشكاليات كبيره على مستوى التخطيط. على وايش قاعده تعمل من الموظفين هذوما لو سمحت؟ معناتها هو الاطارات وارسال مصالح وغيره الى اخره. هذا منين يجي؟ يجي مثل العقليه بتاعنا. على قد ما ترق على قد ما يرتاح على قد ما يكون يقل الانجاز والقدره على الانجاز. وهذه اشكاليه كبيره. تبدا الطلبه هذوكم اللي هما سموهم احنا القناصه يقتنصوا فرص ياخذوا بلايص غير من غير حتى اضافه ومن غير حتى قيمه مضافه. اليوم مقاومه الغش ما تبداش فقط في اني نعمل وسائل تشويش في الامتحان، لا. طريقه التقييم، طريقه التعليم، نظم التقييم والمتابعه. ثم يعني ما سماش هذه يعني كل عام وعام تلميذ طالب رئيس مصلحه مدير كل عام وعام. تعرف الاداره الامريكيه ما فيش تقييم ولا تعرف الاداره الامريكيه مثلا كل عام اللي يجوا في الصف الاخير ياخذوا ارواحهم يمشي في خدمه اخرى ارواحهم. يعني اليوم ما سماش حاجه اسمها رزق البليك هالكلمه دي الخايبه. يعني اعطيني برك نشد بلاصه وهني قاعد ما عادش كل يقعد. يعني احيانا تمشي اصلا يعني تمشي مستشفى كبير مثلا ما تلاقيش فيه وظيفه التوجيه. توا دخل وجا حافل بتاع عباد معناها في الحضايا. ما نجموش يعملوا عباد مختصه في التوجيه، خاصه انه كيما نقول لك العباد تمشي غادي مرضى، مساكن غادي موجوعين، ما يعرفوش شنو هما فين موجود الحكايه هذيك، ما ثمش حتى علامه تدلك على انه هذاك القسم هذاك وذاك القسم شنو هو، وتدخل في تشعبات يعني كبيره جدا. هذه كله يدل على انه راهو اللي احنا نتصوروه حاجه بسيطه ماهيش بسيطه. يعني اليوم الغش يبدا صحيح اكتشفناه في البكالوريا باعتبار يعني اهميه الامتحان الوطني واهميه كبوابه من بوابات المستقبل، لكنه يعكس للاسف الشديد يعني في الباطن نتاعو وراه منظومه كامله وراه عقليه كامله اللي يلزمها تتبدل باش بالارقام وبالطرق يعني بطرق الاداره الحديثه. يعني مش تحكي علم الإدارة علم. يعني اليوم علم خاصة الوقت اللي دخلوا الرقم وتولي كل شيء أمور أمريكا تنجم تتابعي وتنجم تعرفي وتنجم تفهمي إلى آخره. بما فيها يا إيمان عمر في وزارة التربية مصالح اسمها مصالح التقييم والجودة. المصالح أظن بالإدارة المركزية نتاعهم اليوم شنو أعطونا في الغش مثلا؟ كيفاش نجموا نطوروا مش مقاومته فقط يعني استئصاله ساعة لأنه سرطان ما يكفيش تقاومه ما يكفيش تعطيه مسك الاستئصال نتاعو ثم بعد الاستئصال نتاعو العمل على العقلية كيفاش نوصل حتى التلميذ عنده قدرة باش يغش ما يغش وكيفاش التلميذ يولي الهم نتاعو أكبر مش الإجابة على النجاح لا هو استحقاق النجاح مش معناها كلمة دي يعني إنه يخدم البرنامج نتاعه والمطلوب منه كما يز ومش فقط يعني باش ينجح لكن يوصل الى درجه التميز. كيفاش نجموا نبدلوا عقليه التلامذة نتاعنا باش يكونوا من الاصناف هذه. كيف انظمه الجوده تقول راني انا ما عنديش التلامذة كيف. سامحني انت اليوم كيفاش النظام التعليمي في تونس؟ نجيبوا السمكه ونجيبوا الدب القطبي ونجيبوا القرد ونعطوهم نفس الامتحان وتعطي طلق شجر ومن بعد نقول والله القرد هذايا راهو اذكى واحد فيه هذاك اذكى واحد فيهم في المحيط نتاعو اعمل اختبار ترى في الماء وشوف السمكه اعمل اختبار مثلا في القطب الشمالي وورينا وشوف هنا يعني الملمح العلمي للتلميذ والتقني للتلميذ والقدرات نتاعو احيانا عندنا اربع ولا خمسه نوع نتاع بكالوريا ما يجيش حتى واحده منهم حتى واحده منهم ما نعرفش بكالوريا الفن ونوصلوا فيه بس كل يوم موجود ولا مش موجود على كل حال ما عرفش يعني حديث كبير برشا يعني كيفاش تنجم انت اليوم في انظمه التقييم نتاعك كل التلاميذ اللي هما اليوم يرتدوا المدارس والمعاهد يكون عندهم نصيب يكون عنده ثقه في نفسه يعرف روحه اكيد لو عنده انجاز ما اليوم يعني مانيش كلنا باش نمشوا معناها نقولوا فلاسفه ونقروا قرايه الى اخره، ثم شكون خلق وربي بشكل قرية سير، لكن يبدع بعد في الحرف والمهن الاخرين. وهنا يعني المنظومة بتاع التكوين والتدريب والتعليم الابتدائي والثانوي ما فهمتش علاش مش مربوطين ببعضهم، علاش مش معناها ان نتحدثوا مثلا في الخارج نتحدثوا على دي باركور يعني اللي هو مسارات تربوية مختلفة احيانا في نفس القسم وفي نفس المدرسة، ثم اعداد عام من الكل، لكن يعني انا باين انه عندي القدره والواحد باش نمشي نعمل ميكانيك ولا نعمل نجاره الومنيوم ونعمل حاجه اخرى. الاخر باين عنده قدرات لغويه متميزه جدا ومتطوره او قدرات رقميه متطوره، يعني هذاك باين جدا المسار بتاعه. لو كان الغش يزيد هذا انظمه التقييم والجوده دي والادارات الضخمه الكبيره دي بترسانه كبيره جدا من الموظفين ومن الباحثين الى اخره، كيفاش ينجموا يعطونا الحلول؟ انه اليوم الطالب اللي يغش احيانا لازم نقول لك راهو بده يضحي حب ينجح، لما لقى كان اربع ولا خمسه مسارات معناها يوفرهم له المسار التربوي قدراته ما تمكنوش. وهذايا راهو فاعلين ايمانا قبلت شبان في الواقع متكيف جدا، معناها عنده قدرات اجتماعيه عاليه ملتزم.

0: مش حاجة مستحيلة.
1: يعني يمكن نعرف تلميذ معناها نقيمه ونعرف قدراته، على الأقل تصير التوعية بتاعه بتاع العائلة بتاعه، وشو يعرف القدرات بتاعه. إذا كان أنا جبت نهزه من دون تدريب، نهزه التدريب عشان يعرف وقته، يربح وقته، معناها يبدأ في 16 17 سنة يولي لازم يكون منتج.
0: هذا هو
1: يعني
0: خاصة احنا كنا نحكيه على الغش ونحكيوها عليها كظاهرة خاصة بالنسبة للمجتمع التونسي. فعملية الغش يمكن الفرصة انه تكون ثم تكافؤ الفرص، تهدم الفرصة هذه كذلك، انه كي نحكيه راهي تساهم حتى في انتشار السلبية في المجتمع، لانه اي شخص مش يقول لك اللي غش انجح، اللي غش جيب هكا وهكا، اللي يعني العمل كأنه استسهلنا عملية الغش في عاداتنا، في يمكن حتى كيفاش نجمو احنا ننظر حتى للمجتمع.
1: هو ايمن نتذكر في برنامجنا حكينا على المثل الشعبي بتاعنا، كي يعطيك تكسب دار من غير جهد وتاخذ امراه من غير جهد.
0: اها
1: هو مثل شعبي يقال، يعني انا نسيت السياق بتاعه بالضبط، لكن هذا يعكس عقليه. فتعرف انت اليوم البحث عن الراحه والبحث على احيانا يعني تلاقيه مازال شاب او شابه، هو انا قريت حتى الطلبه يعني يحب يروح ما يطرش مازال على العشيه باش يروح، هو عمره 20 21 22 شبع بدارهم ويعرف دارهم وحومتهم، الثلاث سنين اللي يقرا فيهم باش يعمل مسرح باش يقرا باش يطور قدرات، ما فهمتش على الشيء اللي يروح، ما فهمتش شنو وراه. معناها نقولها لهم، لو سالتهم البحث على الراحه والتكاثر والبحث على هذه كله عقليه عقليه. انت اليوم تو انت مثلا يقولوا قبل فرويد مثلا، تعرف اللي فرويد يتقن 7 لغات حياة؟ تعرف اللي هو فرويد ماهوش حتى نسيني هو طبيب، واللي معناها عمل برشا حاجات اخرين، وكي يكتب لك شعر ولا حاجة معناها ما تصدقش، لأنه معناها في التكوين، والتكوين عالي جدا من الصغر، معناها ماهوش هكاك خلق حاجات معناها أينشتاين ولا غيره. راهو اليوم عقلية الراحة وعقلية الركشة معناها بين الضفرين، الكلمة اللي نقولوها في الدارج بتاعنا راهي خايبة ياسر، خايبة معناتها ما تخليكش تطور، ما تخليكش تبقى خاصة أنت طالب. هذيك علاش اليوم العقلية بتاع أقل جهد أقل تعب ممكن قص العربي، يعني نص يعني أحيانا نقص قص العربي، علاش مش نوصل 9 وعلاش مش نوصل 4 سوايع؟ هنا القص العربي ما عنده حتى معنى، لأنه يعني تنجم تحرمك تاخذ المشاهد، أنك تتعرف على عباد، تعمل أنك يعني شنو قيمة أنك تختصر الطريق وانت الوقت نتاعك ماكش تستثمره. هذاك علاش اليوم في العقليه نتاعنا بصفه عامه الاختصارات هذه والقصات العربي اللي نلقوها في المسار التعليمي في بحث افضل النتائج اقل جهد ممكن، و معناتها كل حاجه عندها الجهد نتاعها، وكل حاجه عندها الثمن نتاعها، وكل حاجه عندها التضحيات نتاعها، وما تنجم تبني الا ما تعمل الجهد زايد. ما تنجمش توصل، شفتي القدرات المعرفيه من الناحيه اللي بنحكوا على التعلم، بنحكوا على الدراسه بصفه عامه، يقولوا انه هي من اصعب المهن، علاش؟ خاطر تاخذ برشا جهد باش تتعلم، ويقولوا اللي هي من اكثر هشاشة، علاش؟ خاطر يكفي تبعد باش تنسى. هذاك علاش يلزمك العمل اليومي ديما تطور من القدرات بتاعك، ديما تقرا، ديما انه احيانا الى اليوم تشوفي كلمه ساعات او جمله تقول يا اخي شفيني ما قريتش حتى مره قبل. شوفي احيانا معناتها في جريده ولا على الانترنت، ولا شوفي معناها كلام اول مره تراه بالانجليزي بالفرنسي ولا بالعربي، ولا هذاك يدل على انه راهو العبد لازم يكون عندك البحث الدائم، وخاصه الطالب وخاصه التلميذ. راهو التلميذ المتميز معناها ينظم وقته بالجداء، تنظيم الوقت هو أحد أهم أثار النجاح، ينظم المواد بالجداء، عارف روحه واش قادم، وإذا كان فكر في الغش، إذا كان فكر إنه يعني باش يحاول يلقى حل آخر، صدقني هذا اللي لازم ينجح طول عمره وراه حامل بال. تعرفتي باش يدخل المتاهة ما يفرش منها، هذا يعني باش نبدو واضحين معاه ونقول بكل. لأنه شنو عمل؟ كأنه جاب الإرادة نتاعه، منحة

0: كأنه عبد جاء عنده إرادة وعنده قدرة، جاء لغاها نحاها وعوضها بأشياء أخرى، خاضع للصدفة، خاضع يعني لعدة معطيات أخرى وفيها خطر كبير حتى له.
1: به هو توا كي نحكيو مثلا على الغش ونحكيو على ظاهرة الغش، شنو الأسباب خاصة؟ صحيح احنا رانا حكينا وفي خضم ما تحدثنا عليه نجمو نلقاو الأسباب، ولكن شنو هي الأسباب بشكاكة نجمو نفهموا هذه العملية؟
0: لو انت وحدك وحدك جبتي جانب الاخلاق في الايمان، يعني الوازع الاخلاقي، وهنا نتحدث حتى على يعني بالمعنى النفسي، بمعنى الانا الاعلى بتاعه. الشاب هذا اللي هو ينتمي للعائله، ينتمي للثقافه، ينتمي للمجتمع، الغش راهو تعرفي ما سماش خير من غش ما فليس منا. هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، من غش ما فليس منا. يعني هذه معناها حاجات لا تتطلب النقاش، ولازم نربوا عليها صغارنا، معناها لازم يتربى عليها من الصغر الكل. معناها هذا لازم يبدا واضح، كيما نحصل عليه بالشوكل، نحصل عليه بالشلبس، نحصل انه يكون مستبطن القيمه دي استبطان تام. هذا مش الغش فقط، يعني حتى انك تحاول تنقل من اصحابك، ولا تحاول تاخذ حاجه مش بتاعك، ولا هذه كله لازم تنحى. هذا خلينا يعني قدام نوع بتاع تلامذة من الناحيه النفسيه، عملنا لهم المناعة والحصانة. أنت تعرف مش المهم إني اليوم ننجح في الامتحان اليوم، المهم إن يكون عندي قدرات جيدة جدا في المستقبل اللي يخوض كل الامتحانات، يكون عندي القدرة والصلابة والمناعة النفسية إني نخوض غمار أي حاجة بتعرضني في المستقبل، وكل الحياة فيما بعد امتحانات. طب يعادوا حياة النقل، باش يترقى من واحد لواحد يقرأ، باش ينجم يعالج يقرأ، باش ينجم يطور من النموذج بتاعه يقرأ. شفت اليوم الطبيب مثلا اللي احسن المهن وافضل الطلبه اللي عندنا ما يرتاحش نهار، يرتاح. شفت اذا كان ما عادش يحضر المؤتمرات العلميه وما عادش يواكب كاين وما قرش حط نهار. وكيفاش الطبيب ينزل الواجب كلها بتطوير معنى الجهد؟ الجهد اللي فور هذاك كلامي برشا مرات قلنا لو تطوير معنى الجهد لدى التلميذ افضل بكثير من المعلومات. وهنا نتحدثوا حتى على الكربية بتاعه، قلنا يخلي ما يعمل حتى شيء، يقعد على الطاولة ويرسم، يقعد على الطاولة ويخربش، حتى 4 دراج 5 دراج نبدا نزيد بشوية بشوية، خاصة عباد التقدم. النهار اللي العبد يطور معنى الجهد واللي قادر يستثمر وقته يعني يوجه للحكاية هذيك، راهو هذا ينجح. نجح في امتحان البكالوريا، ونجح في امتحان الحياة، ونجح في الامتحان المهني، ونجح في الامتحان الشخصي والعائلي. اليوم الأسباب يعني واضح. نزول التقييمات عملتها وزارة التربية. يعني عملتها في الأقسام المهمة، واعتقد أنه الكفايات الدنيا في القراءة والكتابة والحساب عندنا نسبة لا بأس بها، يعني توصل حتى ل 40% عدم تملك الكفايات الأساسية المفروض يتم امتلاكها في السنوات هذيك. ما معنى عدم امتلاك معناتها الكفايات؟ يعني أنك تمشي الأقسام فيما بعد وما عندكش القدرات هذيك. بطبيعة الحال اللي مش عاملك من بعض المعلم مش يعطيك على ان هذيك الكفايات تم يعني اكتسابها. مش يبقى ديما عندك خلل. شفتي التلميذ المتمكن في البكالوريا مش في البكالوريا مش مش مش مش قطبت يركز مع برنامج البكالوريا. التلميذ اللي مش متمكن مش يلقى معادلة في اللغة، معادلة في الكتاب، معادلة في الحساب، معادلة في تنظيم الوقت، ويحب ينجح، ثم ضغط من العائلة، وامتحان مهم جدا يحب يعمل. هذا سيبحث عن الأساليب أخرى حتى يعوض النقص في التكوين باش ينجم يلقى روحه فرصة. راه طول فرصة. لأنه اليوم أنت كيفاش تعمل أي طريقة، إمكانية الكشف نتاعك أكبر برشا وواردة برشا انك ما تتمش اكتشافك. يعني حاط كأنك تلعب على مش حتى بيلو فاسة، مش 50-50، نحكوا على نسبة ضئيلة تاع نجاح بين الفريم انك تغش روحك تغش المجتمع، ونحكوا على نسبة كبيرة انك ما تنجحش. لكن نقص التكوين هذا من اهم الاسباب اللي يخلي اليوم بعض الشباب يلتجئ الى ذلك. حاجه ثانيه يعني ربما انعدام الرقابه اليوم، لانه اليوم التعليم ايضا مهنه، السنه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه والباك معناها مرتبطين فيما بينهم. ثم كامله يعني ما ثمش رقابه كافيه، ما صارش عنده هكا التكامل في البرامج. يعني يقرا ويفكر عام يقطع كتب ويرميهم، وكل عام وعامه بقوا عنده نقص رهيب باش ينجم هو يعني. خاطر البكالوريا جامعه سر الرياضيات تاع الاقسام اللي قبلها كلها والثقافه العامه تاع الاقسام اللي قبلها كلها، باش يلقى روحه خاوي كيف ادي ام المجتمع، ما عنده حد شيء. وهذا زاد بضغط المجتمع ويحب روحه كل اصحابه الى اخره، باش يلتجا الى معناها اساليب اخرى حتى باش ينجم ينجح. الثالث الناس اللي ذهب وقتها في الخرجات في الدخلات في مواقع التواصل الاجتماعي في اشياء لا معنى لها، عام البكالوريا عام مهم جدا بالعمل لازم تطلب، خاطر ما عندناش قبله قلت في السنه السادسه ابتدائي او التاسعه للي عادي المناظره. دونك احنا ثم شكون من السنه الاولى ابتدائي حتى للرابعه ثانوي او البكالوريا ما عدى حتى مره على برنامج يعني يمتد لعام كامل. هذا ما تسمى عباد ما عندهمش القدره، حتى شفتي حتى كانوا قرا وحاريت الى اخره، ثم الناس ما القراءه الثلاثيه كانوا انتهت الثلاثيه. وهذاك علاش هذا يخلي بعض الاشخاص بعض التلامذه، وهنا ساعات حتى الاولياء تورطوا معهم لانه شدوا شبكات، الاولياء هما يشروا في الكيت ويشروا في الحاجات هذيا يشجعوا الابناء نتاعهم. يعني ساعات تلقي معناتها منظومه كامله متورطه فيها، علاش؟ يقول لك انا نحب ولدي ينجح كل كوكوز، بعد نقري في البريفي ونقري حتى هندسه ولا راديولوجي ولا حكايه اخرى يسلك امور. يعني منطق بمنطق هذايا وهو منطق غريب، يعني منطق مشوه قليلا، يعني مش هكاك نربوا صغيراتنا. لو كان هما زاد من النوع اللي للاسف الشديد يلقى روحه غير قادر على انه يجاري معناها برنامج عام كامل، يولي يقول لك انا التزمت اساليب اخرى، على الاقل بعض البرامج وبعض الدروس ما توصلتش ليهم نحاول اني نهز من الغش، وهكا تكون عندي يعني اكثر من فرصه باش ننجح.
1: وهذا هو الموجود خاصة بالنسبة لنا احنا في المجتمع التونسي، واحنا على مشارف امتحانات وطنية والامتحانات لتلامذتنا. اكيد احنا مازلنا مش نوصلوا حديثنا ومستشار حصتنا في الجزء الثاني من مساحتنا اليوم اللي خصصناها للغش وتأثيراته النفسية. مرحبا بكم، تنجموا تتواصلوا معنا على رقم 78-227-160 والا على الباج بتاعنا راديو كيف. بلا قيود. بإمضاء إيمان مرعي.

0: مازلنا مواصلين لقائنا ومازلنا مواصلين حديثنا على الغش وتأثيراته النفسية. قبل ما نمشي مع الطريق إلى المدرسة السعيدة مع المربي طارق القلعي، وقبل زادة ما نمشي مع مستشار حسيتنا عاطف اللبيدي، معانا مكالمة هاتفية خلينا نستقبلوها. ألو، عسلامة.
1: ألو، عسلامة إيمان.
0: عسلامة ومرحبا بيك سي عماد.
1: عايش، شكرا. تحية ليك، تحية للدكتور عاطف، تحية لشي طارق زميل سي طارق، تحية لكل مستمعي إذاعة كاف من داخل ومن خارج حدود الوطن. خاصة فما مرأة نحب نحييها، أم زينة ذيا، مرأة طيبة من المستمعين الأوفياء لإذاعة كاف، مرأة مثقفة نسمع منها ديما كان الكلام الطيب في كل برامج إذاعة كاف، يلزمنا نحيوها. إذن الموضوع،
0: اي موضوع اختيارك انت، اقتراحك انت.
1: لا عادي جدا، انا يحيي
0: لا لا، وقيت هو اصلا وقيت انه نحكيه في المواضيع هذه سي عماد، خاصه انه كيف ما حكينا رانا ما جيناش نحكيه كان على الامتحانات الوطنيه، رانا نحكيه على ظاهره مجتمعيه، نحكيه على
1: كل ما ينخر المجتمع.
0: هذا هو
1: صدقيه بكل شراسه، هنا باعتماد الحلول، معناته يلزمنا نخرجوا الاسباب، ناخذوا بالاسباب، الاسباب العميقه حتى نستثمرها ونوجد الحلول الوقائيه هنا والعلاجيه، وعلاش لا اذا كان امكن ذلك، حتى نحد من هذه الظاهره. فقط نحن دائما ايجابيون رانا هنا، اما لو تقتصر المداخلات نتاعنا واختيار المواضيع لتوعيه الاولياء وتحسيسهم بخطوره المساله حتى يسلم المجتمع بطبيعة الحال. هذا هو الدور الحقيقي للإعلام. راو نحن ما عندناش حتى ناحية سلبية راو في المسألة هذه. إذا الموضوع، والله أنا نحب نحييك على الطرح الدقيق للموضوع، أتيتي على كل المفاصل بكل صدق، وهذا مثير جدا للجدل. ثم أنه أنا نحب نحيي كذلك الدكتور عاطف اللي بكل صدق المداخلات نتاعو كلها من العيار الثقيل. كل صدق يجب الانتباه له ياسر، وكل عبارة يستعملها الدكتور عاطف راهي بعمرها ما كانت اعتباطية، راهي هادفة. هاو مثلا اليوم أو حالي بموضوع مهم جدا تعاني منه المنظومة التربوية اليوم ويجب معالجتها. دكتور عاطف وقت تذكر الرياضيات، تذكر اللوغاريتم، وتذكر الهندسة، وتذكر والوذكر، راهي هذيك أزمة نعانوا منها اليوم، اللي هي التوجيه المدرسي اللي طريقه إلى التوجيه الجامعي. يعني عزوف تام لمادة الرياضيات.
0: هو يعني يمكن التوا هو كثم دورة تأسيسية للرياضيات وعلم المنطقة كانت تقامت، اي يمكن هذه مبادره من وزاره التربيه، مبادره نثمنوها، خاصه انه نحبوا صغيراتنا في هذه هذه الماده، انه رجعوها رجعوها للماده هذه. اي
1: لو انت تحلي في الموضوع، نحن لو يجب شويه تشويق او موتيفاسيون، نحطوا نحن الاسباب ونحطوا سبب العزوف عن الشعب العلميه اللي مجتمعنا في حاجه لها، بعد يجي التحليل هذا.
0: به هو يمكن حتى من الأسباب سي عماد،
1: سكوب نحن ذي
0: سي عماد، هو يمكن حتى من الأسباب هو موضوعنا اليوم.
1: صحيح، كلها مترابطة ترابطا وثيقا بكل صدق. موضوعنا اليوم على غاية من الأهمية، اللي هو الغش. الغش أنا خير ما أبدأ به، والمثال الذي طرحه الدكتور عاطف الميكيافيليزم هي تلخص كل شيء. راي ميكيافيليزم هي الغاية تبرر الوسيلة، يعني الإنسان يستعمل كل الوسائل ليصل إلى الغاية، حتى أنه في كتاب الأمير لبرانس ترفيه أنه يعني على الحاكم أن يكون يمتطي ثياب الأسد ليكون قويا، يمتطي ثياب الثعلب ليكون ماكرا، يمتطي ثياب الذئب ليكون ذكيا وخبيثا، حيث معناتها العبارة بين قوسين. يعني هنا وشكون تأثر بالميكيافيليزم هنا؟ تأثر بها هتلر الحرب العالمية الثانية. يعني كان يقرأ الصفحات قبل أن ينام، يعني وهتلر شكون هما ديكتاتور، يعني انه الميكيافيليزم طريق الى الدكتوره، ومن يعتنقها نشوفوه نحن اليوم. اذا ما هي الاسباب العميقه والموضوعيه التي تؤدي الى عمليه الغش؟ وعمليه الغش هذه راهي تحمل عده افعال سلبيه. هي سلوك بل كل شيء سلبي يعتمده الفرد. الفرد نحن باش نبدو به كطفل، لانه طفل اليوم هو رجل الغد. السلوك هذا السلبي يضمن السرقه، لانه ياخذ في حاجه ما هيش متاعه. يتضمن الحيله، يعني انه متحيل. يعني يتضمن خيانه الامانه، لانه بعد كي باش يكبر باش ما عادش مؤتمن عليه. وهذا نفاق اجتماعي عائلي. تصبح هنا عملية الغش هنا. قلنا الأسباب العميقة، ثم من يغشو؟ شكون يستعمل عملية الغش هذه؟ ما هي الحلول؟ ما هي نتائجه الصحة قبل كل شيء؟ ما هي الطرق الوقائية حتى نتقي هذه الشرور؟ حتى لا تستفحل في المجتمع. مجتمعنا اليوم للأسف أصبح معناتها اندثر فيه كل القيم بكل صدق. المجتمع اليوم لو دق نقص الخطر، المجتمع اليوم لو ماشي في هاوية بكل صدق. نحن نحاول أن نحد من وطأة هذه الظاهرة، حط تحتها سطرين، يعني ما هي يعني ظاهرة لا أخلاقية، ظاهرة هي ظاهرة نفسية بالأساس. راهو تو تشوفوها عليه ظاهرة نفسية، تقولوا له ظاهرة نفسية، راهو علم النفس، ثم علم النفس الفردي، ثم علم النفس الاجتماعي، ثم علم النفس العصبي اللي يهمنا اليوم نحن، ثم علم النفس التربوي. يعني موجودة، راهي علم النفس موجود بأنواع وأشكال هذيا، راهو يعني موضوعنا راهو نفسي بامتياز هنا. قلنا يعني أنه يلزمنا أن نتفطن إلى السوس الذي أخذ ينخر كيان المجتمع هنا. باش يسلم المجتمع متاعنا هنا، نحن رانا ندخلوا باش نعطوا بعض النصائح ولا يعني بعض الحلول حتى نخفضوا، خاطر تو الغش هذا قاعد يتفاقم راهو عام بعد عام. يعني عم ناول اشناس ولت عم ناول، يعني موجوده الظاهره هذه وموجوده تقريبا منذ الاجل. وعلاش ما حديناش نحن ما الظاهره هذه قبل؟ هذا سؤال يطرح، لان ما عالجناهاش كما ينبغي. عبارة إنسان مريض وكبر معاه المرض هذاك واستفحل، وصل إلى مرحلة خطيرة جدا، لأنه المرض لو يتعالج من اللول، يتعالج من الصغر، البناء لو يكون قاعد من اللول، من جوش في الوسط نضمه نحن، هذا غير معقول وغير منطقي. نرجع الأسباب، أنا حسب اعتقادي وحسب تجربتي المتواضعة لاحظت أنه من العائلة كل صدق. احنا قلنا من يغش ومن شكون يستعمل الغش؟ هو الانسان نقولوا نحن ما عندوش جهد، ما عندوش جهد باش ينجز عمل معين، ما عندوش جهد، معناتها تصبح ثقافه الجهد ضروريه. هنا الانسان اللي ما عندوش ثقه في نفسه اساسا، يعني هنا الثقه بالنفس وهي تقدير الذات. الانسان اللي ما عندوش صحه نفسيه، يعني انه ما يستعدش لانجاز اي عمل بطريقه، يعني أنه يكون عنده مناعة نفسية كما ذكرنا نحن هذي. إذا المسألة حسب اعتقادي، يعني حسب ما ذكر في علم النفس العصبي، هي عملية استبطانية لا غير. كيف ذلك؟ نعرف أن الصغير منذ نشأته في العائلة يستبطن كل السلوك، كل الأفعال، كل العبارات، تقريبا آلاف أو ملايين العبارات في دقيقة، لتخزن أين؟ تخزن في الدماغ، المخ متاعه تخزن، ليظهرها فيما بعد. يظهرها من بعد خاطر عنده مراحل تخيط، وهي مرحلة طفولة، مرحلة مراهقة، وبعد يصبح كهلا ويصبح ربما مسنا. يعني إذا كان استفحل هذا المرض اللي هو الغش هذايا منذ البداية، منذ نشأته، منذ نعومة أظافره، راهو باش يكبر معاه، وبعد وقت يوصل ربما مسؤول في المجتمع أو عنده وظيفة معينة في المجتمع، فهنا نولوا نخافوا منه، لأنه ما عادش مسؤول على أفعاله الوقت هذاك، لأنه أصبح مدمن على الشيء هذاك. والغش عنده حاجة طبيعية، وهنا نولوا مسينا بالمجتمع، وهذا ضرب للوطنية بكل صدق، لأنه إنسان باش يتقمص مسؤولية في المجتمع يجب أن يكون مسؤولا ويكون وطنيا، لأن المسألة تعلقت بالوطن بكل صدق. هذا رأي خاص. إذا قلنا المسألة من دول راهي استبطانية، ثم أنه هنا لاحظوا أن الطفل منذ في الأسرة راهو يحتاج إلى بناء قاعدي، يلزم هنا نعطوه ثقة، يلزم نكسبوه ثقة في نفسه، نخلوه يعمل على روحه، نعطوه أعمال، نعطوه مسؤوليات في العائلة، راهو يبدأ مسؤول في العائلة كما ينبغي، بعد ما نخافوش منه هو مسؤول في المجتمع، راهو في إدارة ولا كذا، راهي يصير لطيف، راهي هذيك راهي متواصلة مع بعضها. نحن نجو نشوفه بكل صدق، ولا مجد نصائح للأولياء وأنا ولي كذلك، راهو صغير إذا كان ننزلوا نحن العمل نتاعو، يجي هناك معلم نعطي عمل للتلميذ، ونحن منظومة نتاعنا التربوية مهترئة تعتمد في السياسة التلقينية بكل صدق، وأشار إليه بالخلدون منذ الزمن الحبسي في مقدمتي، وهذا خور مازلنا ما عالجناش جملة انعكس هذا، لو عنده دخل في المسألة لو هنا يطلب تحليل دقيق المسألة. نحن نجو نلقوا التلميذ هذاك، نمشوا نخدموا له خدمة ونمدوهاله، يعطيها المعلم ياخذ عدد، أي خديت العدد نتاعك، أي العامل من بعده باش تواصل الحكاية، يعني التلميذ ما يبذلش حتى مجهود، يعني كل شيء حاضر باش يمد، هذايا راهو عيب، يعني أنه الولي يساهم بطريقة أو بأخرى في عملية الغش. علاش مش كل ولي يوحي ولده يفهمه يعيش على سلوكه ويعيش على أفكاره، لأنه الطفل راهو يقتدي بأولي الأمر، يقتدي بالأنا الأعلى، يقتدي بهاك الولي هذيك، راهو يلاحظك يتغش، راهو يلاحظك، راهو يلاحظك وقت يتحدث، أنت مطالب 8 ساعات عمل وتروح قبل بربان يعيش صحيح، خلي كذا ما نجمت سنلقي تفلت فلت، هذا غش في العمل، راهو يشطبتن ولدك وغدوة يولي يعمل أكثر منك أنت. يعني هذه المسألة راهي مرتبطة بحوايج كبيرة ياسر. هنا ماذا بينا الصغير يتعود على باش يتعمل على روحه، يتعود باش ياخذ مسؤولية في داره، باش تبدا عنده ثقة في روحه، يستبطن معناتها أحسن السلوك وأحسن الأفعال داخل العائلة، هذه راه توصل. أما أنا الصغير هذا والله أنا مش عطيك مثال أخت إيمان، تلميذ سنة رابعة ابتدائي توا ما بين عيني، هذايا عندنا الأستاذ ديكتي هذه في الكاتريام جورنية، هذه يعني فما وي جورنية في الموديول، الجورنية الرابعة تلقى فيها الأستاذ ديكتي شاطرين راهي الحكاية الكل يحفظهم باش ينجم يوظفهم في الديسيرتاسيون، يوظفها في الفوكابيلير نتاعو بور لونريشيسمون، يجيب ورقة حاضرة في الدار ومكتوبة مش بخطه هو اللي مسؤول على الكلام هذايا. يجي صغير ذاك يغفل فيك انت كيفاش منه ومنه، ويجبد هاك الوريقه وحاطها ما بين رجليه وقاعد ينقل فيها. سنه رابعه ابتدائي هذايا باش نتصور منه هناك يوصل للثانوي، هذا نتصور منه هناك باش يوصل البكالوريا، هذا نتصور منه هناك باش يمشي للجامعه، هذا نتصور منه هناك بعد كي باش يتشد مسؤوليه في المجتمع. يعني منين بدات هذايا؟ اشكون اللي شجع فيها هذايا؟ يشجع فيها الولي هذايا. ماذا بين الأولياء نفقوا شوي لوليداتنا ونتابعوهم، لابد من المراقبة، لابد من الاهتمام، لابد من الرعاية، لابد من الانتباه. هنا تصبح العائلة معنفة للطفل، رو العنف مش رو العنف المادي والمعنوي، لا لا هذا عنف، لأنه التلميذ ما اعطيناش الاهتمام، ما اعطيناش الانتباه، ما بنيناش كما ينبغي، ما حصلحناش ليه السلوك نتاعو اللي حاشتنا بيه غدوه الحي، يعني عندنا فيها في العطله مع في العائله ما فيناش حقه بكل صدق. هذا علاش العائله حادت على المسار نتاعها، يعني المسألة راهي بناء قاعديا، هذايا يعني السبب الرئيسي. ثم أن حين السبب هذايا ممشي يكبرك الطفل هذاك باش تولي عنده عادة، تصبح عادة، والعادة إذا تكررت علميا تصبح طبيعة ثانية في البشر، ما نخاف منه نحن، هي ولدت طبيعة ثانية في المجتمع، طبيعة ثانية في عنده هو البشر هذاك. أي كيفاش يوصل لنا المحطة رئيسية اللي هي مفتاح الجامعة، حشتنا بهم الخبراء دوما، حشتنا بهم تكوين سليم نحن، هذا اللي حشتي به ويعتمد لي الغش بس هني زي ولا داهم على الموت الطفل زي بالصبح. احنا لا نوصوكم ونبهوكم وننصحوكم، راهي مسألة خطيرة جدا، راهو لا يقدر تشد راك تضرب 5 سنين ما تعديش مستقبلك مشاء، ثم أن تقعدك في السي في نتاعك هذه غدوة الحي راكد، حتى غدوة تلقى أو بأخرى باش تدخل تخدم في الوظيفة العمومية راهي تبقى لك هذيك نقطة سوداء، أنك أنت تشديت تغش في البكالوري ويفيقوا بيك، من بعد راهو يولي المسار نتاعك راهو يولي أضرب، يعني تتجاوز هالطريقة هذيا نحي عليك هالمرض هذايا، نحي عليك الإدمان تقلع عنه هذايا، وعمل على روحك واخدم بحاجة بسيطة ولو نجح ايتم بإذن الله، وفك عليك ماذا التنقيل وما كذا كذا. نحن نشوف إيمان حتى ما قلنا أزمة ثقة نحن نعيشوها توا أزمة ثقة طبيعية جدا، نحن في التعليم الموازي رانا نعيشه نحن، شوف يعني الوزارة ما عندهاش حتى ثقة في التلميذ، تنجد ثقة والتلميذ مبني بالجداء ونعرفوه اللي عنده ثقة كبيرة في أفكاره وعنده قناعاته وموعينه وبانينه في الأسرة وبانينه في المدرسة وموصينه كذا، وعليش نعمله في المراقبين نحن يعسوا في الامتحان، واحد في أول القاعة والآخر في أقل القاعة، وهذا يمشي ويجي وهذا صح والدنيا واحد، سايب التلميذ نعطيه ورقة يخدم واحد نا يعرف، يلزم يعرف أنه كيفاش ينقل رغم ينقلش بالصحيح، كيفاش يستعمل أي أسلوب رغم عنده وين يوصل. ولو أنها سليب الغش تطور الثورة بالزمان، يعني أنت كما تطور التكنولوجي كما تطور كما كذا تطورت المسألة لأنها استفحلت، لأن ما عالجناهاش من الأول، وهذا الخلل منا نحن وهذا الكل والعقمة نتاع المنظومات الكل اللي ما حطتش إيدها في دين بعضها واللي ما عالجتش الموضوع واللي ما عطتوش أهمية بكل صدق. نحن نهتموا بشيء زي نحن لنا خوفنا في المستقبل، خوفنا على أبنائنا، خوفنا على مسؤولينا، خوفنا على بلادنا، خوفنا على هذه هي. نحن من المفروض نوعي وليداتنا من الأول، رغم الشرطة المرارون نطفي عليه الضوء، تولي كما الحكاية متاع كان جيتي تحبيني راكي من العظمة نهيتيني، أخي من الأول الصغير السرق في حاجة بسيطة ومن بعد يولي يسرق حاجة كبيرة، هذه هي الحكاية. نحن نوعي وليداتنا نحسوهم بخطورة المسألة في العائلة، ولدي عمل لي على روحك، احفظ لي الشطر نتاعك انت خير من انك تنقي لي باراجراف كامل، راكي تاخذ عدد اليوم وغدوة الحي في قبيك ولا كذا راي فيح العائلة كل راي تقصير منا نحن كل، نوعيه ونحسو بشوية بشوية ونحطو سي روبون شمان في المدرسة كيف كيف المدرسة، رانا مش نمشي طول الطرق كذا العقاب العسير اللي كذا، من وعيش وهو صغير ما عليه من وعيش قبل ما يوصل الامتحانات الوطنية، قبل ما يوصلين يضربين البكالوريا، بكالوريا متاعنا راهي كانت مصنفة 5 عالميا في الثمانينات وقت العديد نال وقت ذاك كنا نشحوا نسبة قليلة راهو مدى دي اللي استفحى المرض في التسعينات وما عالجناش الساحة الضربة متاع 86 رانا ستنا في كل شيء راهو وقت عودنا البكالوريا في سبتمبر هذيك راهي نقطة سوداء راهو لو نحن بكالوريا متاعنا حتى في الخارج اللي ما يعاود يعمل تيست راهو ردوا بالنا يعني نستنوا على شعرها نحن وعلاش ما نحافظوش نحن على البكالوريا متاعنا وما نوعوش ولادنا نحن وما نحسوهمش بخطورة مسألة وما نبينوش ليهم راهي مسألة وطنية وما نبينوش ليهم راهي مسألة مستقبلية متاع التوانسة الكل راه سمعت بلاد هذيا راه سمعت عالم راه مش لعب راه هذيا راهو إذا كان نحن ولادنا نسكتوا عليهم نسكتوا عليه يا سيدي نحن معاهم من الأول من الصغر أنت نقلت فيه جينيش بدو وحده نعمل له درس ناس نخصوا وقت نحن نخصوا حي الزمن يعني باش نبين وهنا سلبيات الخطأ سلبيات الغش والغش هذه راهي عملية إجرامية راهي عملية لا إخلاقية راك الزمن السرقة، انت قاعد تسرق تو، انت تو راك قاعد تتحيل، ولو المتحيل عقب عليه القانون، راك اذا كان تقبل عليه راك غادي تولي متحيل كبير وتولي سارق وتولي لك مسألة كبيرة ياسر خطيرة. اللي ما نحدوهاش من الاول نحن بالتوعية والتحسيس، ونرغبوا الصغير فينا ويحبنا وياخذ معنا وتولي ثقة بيناتنا. نحن ايش أزمة ثقة؟ نحن ما عاد ثقة ما بين الوالي وما بين ولده، ما عاد ثقة ما بين المربي وما بين التلميذ. حدنا على المسار التربوي بكل صدق، ليه يجب من واحد لوحدنا نحن؟ أنا مش دولة تعليمي أكاديمي قال لك درس وروح، ليه ليه ليه ليه؟ واني نبدا نعس عليك، مش العساسنا راني مربي راه. تبقى نعس عليك كجبت ورقك نقلت هذيك يا وزير، مش دورنا نحن هذايا لو نحن. نحن مربيين دولة أنظف وأشرف وأبعد من هذا الكل. يعني مع التلميذ يتجنب المسائل هذيا ويقبل عليها ويتعمد يعمل عليها تقدير الذات نتاعه وزي يكس بداخل العائلة، وتبدا عنده شخصية قوية وتبدا عنده أفكار سليمة وأفكار نظيفة في دماغ أصحابه في دماغ المجتمع. هذا اللي حاشتنا بيه نحن هذايا. أنا ماذا بيا منغدو منغدو منغدو. الأولياء تبدا بالتوعية بتاع أولادهم. باش يتعدي فرقته ليه قبل ما يفرقته المربي ولا يفرقته زايد ولا عامر. خوي هذا باش تعدي ولا لا كلم فيه. أنت حضرت وعملت كل شيء ومتوفر لك الظروف الكل. الطريق معبد ليك أنك باش تتميز مش تنجح أكثر من نجاح. ما يخليك تمشي هاز أنت محرز عامل حرز وهاز معك الواحد تتنقل. أنت كتعديها اليوم وغدوة الحي. أنا يلزمني نخجل من روحي هنا. كي نسمع أنا ولدي تشدد نقل ولا بنتي ولا كذا وكذا ليه هو اللي نخجل. ليه نورمال مو يحاسبني المجتمع هذايا. وبعد نقول المجتمع عنا في التصير الصغيرة، المجتمع عنفنا، هذه كل هذه هذا هو الطريق إلى الخرابي، طريق إلى معناته السوس. هذه العبارة ذكرت الذي أخذ ينخر كيان المجتمع. هي مجتمع باش بنحبه نحن مجتمع سليم مجتمع صحيح مجتمع قوي. نعس على ودينا في الدار هنا فين فلكته نين وليه نين خليه المراقبة في تحت سطرين الاهتمام الانتباه الرعاية لابد منها. حتى دور المدرسة ما فيه بيس وحتى المجتمع المدني لما سمعت هنا المجتمع المدني عندنا آلاف جمعيات والمنظمات منظمات ما عملوش دورات تكوينية ما عملوش حتى لقاءات هكي لتوعيد. أخي نحن قاعدين كنا زاهين نفرق ونعاون ونعملوا ايه صحيح سنة حميدة أما زيد أخوي شوف لي أنت الدالي قاعد يمخف المجتمع حاول صلحه بطريقة أو بأخرى. إيش بيك تسمع بتلامذة أنت؟ أنا مش نسمع بيك نعم بس نقول لك راهو امتحان ويزمك تتصلح ويزمك تحضر نفسانيا ويلزمك ويزمك صحيح هذا كل. أما زيد يزمني نحسك على الغش، يزمني نحكي لك على الغش، يزمني نعطيك النتائج السلبية نتاع الغش، نعطيك العواقب نتاع الغش. تيجي أنا ما سمعتش بها هذه خلاص. دوران ترونسيزون توا أنا كاريالي ما سمعتش أنا أنهم تلموا بالتلامذة في فترة معينة وذكروهم خويا نذكروا على مدى السنة أنا. ما يجيش للآخر أنا ولا كذا بعد ما استفحل فيه المرض نجي أنا باش نعطيه حربوش. لا يا سيدي أنا نداويه من الأول. أنا نحسه من الأول نوعيه من الأول باش نسيبه سليم نسيبه نظيف نسيبه أفكاره باهية أفكاره نيرة. هذا لو اللي حشتنا بيه نحن هذا لو حشتناش نحن أنا بعد وين معناتها توصل لل ما عادش ما عادش فيها نقول نجو نتكلموا نجو نصدقوا نجو نعملوا واي النسبة طلعت نتاع الغش حتى نبينوا أن الغش هذايا حتى نوعيه حتى نحسوا حتى نفهموا بالخطورة أنا نتاع هذه الكل. هنا راهو مسألة على قد ما هي خطيرة على قد ما هي بسيطة راه بسيطة ياسر. كان كل واحد يتلهب ولاده يراقبهم يحسسهم يجبد ليه موضوع الغش هذايا كل نحبك ودي غدوة الحي نعمل عليك يرحموا عليا مش نسيبه وانا نجي نكتب له ناه بيدي نعاونه ونقول له برا مشي يعمل ولا نحضر له خدمة ونقول له برا يمشي ولو جهد متاعه هو إذا تلاقته الصباح يهزك الوحدة ذيك يكتب عليها اسمه المد بشني هالخدمة ذي هذا وش مش ننتظر منه نفهموني ثلاثيك ياك ما يجي نحشم له والله نحشم له والله اعتمد أنا أساليب صراحة في القسم كل صدق اللي يجيب لي خدمة نظيفة ياسر وهي مش متاعه نتأكد أنها مش متاعه والآخر يعني مجهود بسيط ولكن بعيد على كل الخدمة ذيك هذا كان أعطيه عدد أكثر من ذاك قلت لهم راه وهذا خطر هذا نعرفه اللي هو اشتهد واحد وهذا جاب شكل 200 بالانترنت وحتى في ملف وزين تال الام والبي وجابوا لي سيدي مش موضوعي ابدا. فنتعلموا شوي ثقافه الجهد يا رسول الله.
0: هذا هو.
1: هذه ما نحبوش نحن جينا نظيفه. هذه مسؤوليتنا نحن اللي معناتها امانه قدام ربي نحن ذي. نحن نتشاور عليها قدام ربي المسؤوليه ذي. راهو عيب نحن قاعدين معناتها نتسبوا ونعملوا في المشاكل ونقولوا كيفاش ولادنا ولادنا يا سيدي ولادنا خاطين ولاد. انت ولدك على ما تربيه وعلى ما تسنسه وعلى ما توعيه وعلى ما تحس وعلى ما تبين له خطوره الطريق. هو داهم في هاوي ماشي للنار وانت قاعد ما في بالك بحد شيء. هنا راهي مساله هنا. يا طريقات استفهام بكل صدق هنا نحطوهم هنا. لابد هنا. هنا قلنا الطرق الحلول الحلول تو المخاطر نتاعها هاي باينه للناس كلها انا تحدثنا فيها الناس. ما نجمش نزايد نهى كلام الدكتور عاطف اللي جاء على كل شيء وفسر كل شيء. هنا الطرق الحلولية يلزم كل واحد صبار هنا. نوجدوا الحلول باهية، الحلول باهية أنه ننتبهوا لولادنا. الحلول
0: باهية أنه
1: نحسوا ولادنا، كل واحد قدام داره يلعب، كل واحد يتلهب ولده. المسؤولية نحن هنا راهي جماعية. عمرها ولا كانت فردية. الناس الكل. مجتمع مدني. إعلام. منظومات الكل. منظومة دينية. ما نتلوش كان بالفقه والواحد اخوي جيب لي الامور هذه احكي لي احكي لي على المزار نتاع الغش. كان الدكتور عاطف بقيله حديث للرسول صلى الله عليه وسلم من غش انا ليس منا. هذه كل معلم يعلقها في شيء يحطها في القسم قدام التلميذ مش وراه. يدخل من يقعد في القسم بالطاوله يشوفها مكتوبه بالمضلع عليه يوميا كوتيديان ماضي بل ما نبدا قبل ما نقعد. هذيك تهيئه نفسانيا هذيك توعيه هذيك تفهم مع الاشاره نستعملها في حوارات نستعملها كذا يعني دو جو بيام ذا في بعضهم نستعملوا سياسه معناتها ان التلميذ يبدا عنده احساس قوي بالمساله هذه اللي باش تضره اللي باش تحطم له مستقبله. هذا اللي حاشتنا بيه نحن. انا نقول ان شاء الله يسلم المجتمع نتاعنا بكل صدق ان شاء الله الناس الكل تسمع النصايح نتاعنا، راهي جراتويتمون في البرنامج هذايا، راهي الناس الكل قاعد تبذل في مجهود لغايه الوطن، لغايه البلاد هذايا، اللي عزيزه على الناس الكل، راهو الفرد هذاك راهو عزيز علينا ياسر ياسر راهو غالي، هذاك هو راس مالنا نحنا، كي ننتجوا فرد به هذيك الثمره نتاعنا في المجتمع، ما نشوفوش نحنا مجتمع يعاني من الغش، يجيب راس طازه ماخذها الاخر. يجوا يشوفوا 13,000 ملف فساد من 2011 لتو. هذا عيب. هذا عيب. جند له الجبين. نحن كنسكتوا ما نتكلموش كيما هكا. يعني نقول لك زيد عام اخر تو توليك 15,000 ملف. وما خفي كان اعظم.
0: اكيد.
1: نقولوا احنا نكونوا المسؤوله. المسؤول يلزموا يتكون. يلزم يكون نظيف. يلزم يكون ده فايده.
0: يعطيك الصحة سي عماد. أكيد يعطيك الصحة سي عماد.
1: ليكم سيدي وطابت ليلتكم.
0: يعيشك سي عماد. أكيد مازلنا مش نواصلوا حديثنا، نمشيو مع المربي طارق القلعي ونحكيو في الطريق إلى المدرسة السعيدة، خاصة وأنه هذا الموضوع هو موضوع تربوي بالأساس. مرحبا بك عبر موجات إذاعة الكاف.
2: أهلا وسهلا إيمان، مرحبا بك، مرحبا بالسادة المستمعين، يعطيك الصحة على هالشانتي حليته الحقيقة. لا لا هو الحقيقة لازم ورشة وطنية كاملة باش نحكوا فيه. بارك الله فيه. سي عماد أتى على الكثير من النقاط أو أتى على جلي الموضوع. سي عماد كيف قلبه معبي يظهر فيه على الأخر وجاب اللي فهم.
0: هو مربي وأكيد أنه أكيد يعني ثم حاجات والظاهرة هذه موجودة يعني في المدرسة موجودة في المؤسسات التربوية متاعنا. على ذيك يمكن حتى من كي يحكي راهو عن تجربة.
2: أكيد أكيد أكيد أنا نعرفه زميلي يخدم ربي يبارك فيه. أنا حبيت نقول لك يعني بالحق أنه ظاهرة يعني تدعو إلى ما عادش ظاهرة ولا داء ولا مرض هي الحكاية. الظاهرة هي تأتي وتزول وتمشي على روح الحقيقة. لو كان نحكوا على الغش تعرفي نبدا بالجانب اللغوي الاول. الغش هو المشرب الكادر، سمعني في الكلمه يعني الماء غير الصافي. هذا هو اصل الكلمه الغش. الغشش يعني الماء غير الصافي. الماء الذي فيه الأوشاب. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث في عماد من بكري يقول من غشنا ليس منا. الحقيقة هناك من يقول إن هذا الحديث مش من غشنا ليس منا، بل من غش الناس جميعا. يعني الغش مش يرتبط بمجموعة معينة، يعني أنا في مجموعة ونقول من غشنا ليس منا، لا لا، من غش بصفة عامة. اللي يغش بصفة عامة هو ليس منا. الغش ولا نشاط احتيالي، ظاهرة تربوية سلبية جدا، وهو خداع النفس والغير. هو الإنسان يخدع نفسه ويخدع الغير. من أين يبدأ الغش ست إيمان؟ يبدأ من المنزل، يبدأ من الأسر. بس تقول لي كيفاش؟ وقت اللي الأم تعد الدرس لابنها وتحضره هيك الملف وتزينه ويمشي به للمعلم، والمعلم يقول له أحسنت بني، من أنجز العمل هنا؟ الأم هي التي أنجزت العمل. يعني بدأ طفل يتعود على شكون؟ يتعود على أم، يتعود على أبوه. أنا وقت اللي المعلم كم يحكي شي عماد يعطيه تمارين، حكاها توسي عماد قال لي وقت اللي يعطيه تمارين باش يخدمها في الدار، باش يخدمها في الدار يروح يلقاها مخدوم. من أنجز العمل؟ الأم هي التي أنجزت العمل. من علم الطفل الغشة؟ يعني كيما نعلموه كيفاش يقرا، نعلموه كيفاش يكتب، نعلموه ايضا الغش. من بعد نهار الامتحان كيجي ذكر في عماد البدايه في عاطف البدايه ذكر قال لك انواع الامتحانات التي تعطى التي تقدم، يا هل ترى باش يجيب معاه حاجه محفوظه؟ لا، قدامك امتحان اخدم وحدك، هات اللي عندك، خدم موتورات كله، هات خدم فكر، خدم الماده الشخنه نتاعك واكتب وهات، خليني من اللي حفظته. يعني كذلك لماذا نغش نحن الان او هذه عمليه الغش؟ هو غياب الوازع الديني، حبونا نكرره غياب الوازع الديني. يعني مباشرة وقت اللي نعرف أن الغش هو سرقة في حق الناس، وقتها نعرفه اللي هو أحرام أيضا يجب أن نتخلى عنه. يعني نعرف الممنوع وقت اللي نعرف أن الغش ممنوع مدنيا، هذا في مدنيين مدرسيا الغش ممنوع يعقد. يعني إيش معناه أنت تمس في الغش؟ معناه يعني أنت يعني تفك أنت على الناس هكا ولا لا؟ يعني تفك في تعليلك، عندك برنامج إذاعي أسرق فكرتك، أخش علاش أنا نطلع برسم حاجة أخرى بلا قيود ونعملها وحكاية أخرى؟ موش نشاورك ونقول لك كما ذكرت عاطف البداية التماريناتك، الطالب اللي يعمل البحث نتاعه ويكتب معه اسمه، أليس ذلك غش؟ هو ها هو الغش. الغش هو تدريب على، يعني نتدرب على الورق، نبدا نتدرب ماني غشيت في الورقه ولا لا، هذه حاجه بسيطه. من بعد باش تكبر الحكايه، نغش في القسم، من بعد باش نغش في الساحه، من بعد باش نخرج للمجتمع هذا، والمدرسه تعطينا انسانا غشاشا. خلينا نقول المهندس الغشاش، الطبيب الغشاش، المعلم الغشاش، السائق الحافل الغشاش. نحن لو كان نشوفه، لو كان كل نتعلم وقت اللي نغشه بعضنا في الوقت، استنى لحظة بربي، بربي استنىني لحظة، لكن لحظة ليك تعرف قداش تساوي دقيقة. نحن نعتبر أنه زوز ملايين تلميذ كل واحد ضيع دقيقة، قارش منها زوز ملايين تلميذ كل واحد ضيع دقيقة، يعني في النهار ذاك 33 ألف ساعة ضاعت. يعني بعبارة أوضح 1388 يوم ضاع، يعني بعبارة أوضح في دقيقة ضيعنا على رواحنا 3 سنوات في أمام هذه الشعوبة في الكون هذا، 3 سنوات نضيعوها في دقيقة. يعني ونحن ونتساءل بيننا وبين أنفسنا شبينا نحن متخلفين، رانا نحن نخلفوا في رواح، رانا نحن اللي نسرق في رواحنا، نسرق وقتنا وفي بالنا اللي نحن نربحوا في وقتنا. لا نحن غلطين، نحن قاعدين نتدربوا على التخلف، على تخلفنا نتدربوا عليه. وقت اللي الإنسان يغش تلميذ، نحن ننطلق دائما من التلميذ، الأسباب لماذا يغش التلميذ؟ هو يخاف من الفشل ولا لا؟ مش حب ينجحه، هو خايف من الفشل. لأنه ضغط العائلة، ضغط العائلة قال لك الغش. إذن والتوقعات العالية كذلك فقدان الثقة بالنفس. هنا وقت اللي نربط القيمة بتاع التلميذ بصفة عامة، وقت اللي نربط القيمة بتاعه بالنقطة والعدد اللي باش ياخذه، وقتها نلجأ للغش، وبذلك يغيب معنى التعلم. ما عادش نقرأ باش نتعلم، واللي نقرأ باش ناخذ نقطه وما نحضرش اللي قريته وما نستعدش ليه استعداد جيد، بل نحاول في الليل في الدار باش نكتب هاك الوريقات الصغيره واكتبها في ثيابي اكتبها في يدي اكتبها كذا، وانا نستعد لشنو يعني افكر في الغش، افكر في طريقه باش نفكر في طريقه باش ناخذ بها نقطه. يعني وقت ما عادش هنا ما عادش عن غياب معنى التعلم، بل غياب المعنى العام، المعنى تاع الحياه سيغيب عنا. لذلك نولي في نهاية الأمر اللحظة هذه نتاع الغش في اللحظة ذيك تقريبا نحكي الحالة النفسية باش يصيبها هو وسعات ربما يتبعني شوي، أن وقت نقوله في لحظة الغش فيها توتر، فيها تسارع الضغط، فيها خوف من الانكشاف. بعد الغش ثم راحة مؤقتة كما تعملها أي حكي أي مهدد، راحة مؤقتة يتبعها قلق خفي. القلق الخفي هذاك اللي يجي هو صحيح عمل الحاج لكن في داخل نفسه قدام الناس باش ياخذ عدد باهي، قدام الناس باش ياخذ شهاده، ولكن حينما ينظر الى نفسه في المراه يراها شظايا، يراه انكسار، يروح مدقدق من داخل. ما ينجمش هل ينجم هذا يواجه روحه خليني سامحوني بين قوسين الغشاش هذا السارق وهذا اللص هذا المتعدي على غير الآخر، ونحطه إكس يبات يقرأ ويحضر عام كامل وهو يخدم على روحه باش يجيب هاك 14 ولا هاك 13، وهو في لحظة من اللحظات في لحظة سرقة في لحظة باش ياخذ عدد باهي وبغش في غفلة من الأستاذ المراقب يعدي ورقة وياخذ 20 و 17 و 18، هاي سرقة وين؟ هو الغش ومن هنا ويتلذذ ذلك المنطق باش يولي عنده الغش اللذيذ هنا يولي نجح ولي لبس علي صفا تعديت المرحله مشيت حاجه اخرى ولينا تعودنا ما عادش ناخذ الحاجه السهله مع الصعيبه ما عادش نعملوها، يجيني الامتحان ابحث كيف اصل اليه بشتى الطرق. وقت نقول بشتى الطرق يعني افهموا ما تريدون انت بالسرقه ولي ندفع فلوس ولي ندفع رشوه باش ننجح ولي نعمل كذا، وتولي سلسله كامله تدور. بالطبيعه هذا الشخص الذي تعود على الغش والسرقه في الاخر مش باش يخرج لنا، باش يخرج لنا معلم كذا، باش يعلم يخرج لنا مهندس كذا، باش يخرج لنا طبيب كذا، باش يخرج لنا مسؤول كذا، باش يخرج لنا وزير كذا، الى اخره تبقى الحكايه بتاعنا ونبقوا نعانوا لاننا غفلنا عن ال عن ال عن ال عن لحظه الغش الاولى، عن تلك الورقه التي كتبتها الام لابنها وقالت له خذها الى سيدك الى المعلم وهو باش يعطيها لك، المعلم اللي يقبل البحث اللي جاي من الانترنت انه قدامي يوميا نشوفها السوق هذه اليوميه نتاع كراسي المحفوظات اللي خارجه من التبلينات ولا ونحبها محفوظات اسمها محفوظات مش مكتوبات مش مرسومات مش صور مستخدمه من الانترنت، والطفل يمشي بشيخ يعدي الامتحان وفي نهايه الامر هاني انا دربت على الغش، دربت على الغش كيما سي عماد يعطيه الصحة جبد قال لك انا كيكتب لي سطرين باهين محلاهم نعرف اللي هي خدمته والامتحان يكون في المنزل في القسم مش في المنزل، انا باش نعطي امتحان انتاج كتابي نقول له خذ كل شيء الادوات اللي عندك خذ. عماد سي عاطف من بكري في الحصه الاولى في الحلقه قال لك هو يتصرف في المعلومات، هل هو ما حكيش بيه بيجيني حافظ، هل هو قادر على على على, على التاليف، هل هو قادر على توظيف ما تعلمه ولا لا؟ انا وقت اللي اعطيه انتاج كتابي ما يسمى بالانتاج الكتابي اجبد المنجد اجبد المعجم اجبد الكراسه الكل حط قدامك القصص الكل، ولكن هل انت قادر على ان تؤلف فقره يعني من خلال ما قرأته؟ هذا هو تقريبا وقت حيننا نبتعد عن الغش لحظة الغش الأولى فإننا سنصل بحول الله بأبنائنا إلى مراسي عالي. خليني لو كان نحي ما نطولش عليك إيمان يعني وقت اللي لو كان اللحظة الأولى هذه نتاع الغش نقف وقفة رجل واحد يعني تكون وقفة رجل واحد لا للعدد، العدد هو الذي يتسبب في هذا العمليه نتاع الغش. وقت اللي نحن نبدلوا طريقتنا في التقييم نقفوا وقفه واحده وزارة التربية وزارة التعليم العالي السادة المفكرون الفلاسفة بالحق لازم تنور ورشة وطنية كاملة للخروج من هذا المأزق. راهو مأزق وطني عابر للزمان راهو للأزمنة علينا أن نتخلص منه. فقط أقول للأطفال في نهاية هذه الحصة الغش راهو لا يخفي ضعفنا بل يؤجل هذا الضعف. نحن نؤجل ضعفنا ولا يصنع نجاحا بل يؤجل سقوطا. أما الصدق مع النفس فهو بداية كل طريق يستحق أن يسلك. أصدق مع نفسك ولتكن أعدادك عادية متوسطة ولذيذة. شبتك خلينا نقولها خبز هكا وخبز شايح تاكله بلذته خير لك من خبزة مرطبات تسرقها.
0: هذا هو يعطيك الصحة سي طارق المربي طارق القلعي. أكيد احنا خلينا نواصله خاصة مع مستشار حصتنا عاطف اللبدي فيما تبقى من مساحتنا اليوم. مرحبا بك من جديد مستشار حصتنا.
3: مرحبا إيمان.
0: به ما جاء على لسان المربي طارق القلعي وكذلك سي عماد خاصة في الموضوع هذا بالذات اللي هو الغش وتأثيراته النفسية الحلول اللي نجم

0: أصبح كعلامة تجارية، ما يشمل أي حاجة أخرى. رفقا بالأطفال يعني، ورفقا بقدرات الأطفال، بعد الدقائق اللي تكفي نقول لك ديما راه يجب أن نبحث السمكة على أفضل ما يمكن أن تفعله، على يعني العثور على أجمل ما يفعله، ولا بد ونخرج من هذه المقارنة. لكل يعني وكل لديه طاقة معينة، على المدرسة أن تجيب على كل وتعطي الفرصة لكل الذكاءات وكل القدرات. نحن ما زلنا بعيدين كل البعد يعني عن هذا الأساس الشديد. لذلك علاش يعني بعد يتكردل الصغير ويفهم أنه مش هذاك المجال بتاعه، ويعيش عقد ويعيش يعني نظرة دونية بالأولياء وبالأب، ويحاول يلاقي الأساليب هذه باش يلقى الطريقة بتاعه، المسار يكون صعب جدا. لذلك علاش اليوم أولي ورن الساعة حتى ما قيل، يعني أنه عنده وعي كافي هو التلميذ باش يفهم أنه هذا يعني ما هو إلا تأجيل وما هذا ولا. أعتقد أنه لا يكتسب الوعي الكافي، لأنه اللي يهمه هو أنه فقط الأضواء وكلمات التشجيع والهدايا اللي تجي بعد النجاح، ولا يهم يعني بعد ذلك. وهذه عقلية مترسخة جدا معناها. إذا في الغش وعقلية، علينا أن نحارب هذه العقلية. من الناحية النفسية علينا أن نحصن أبنائنا، نعطيهم كل المناعة، لأنه شجاعة اجتياز الامتحان وشجاعة تحضير الامتحان والقدرة على كبح الاستجابة للمشتتات هي أفضل عناصر النجاح على الإطلاق. يعني كل شخص قال لا للتليفون، قال لا للنوتيفيكاسيون، كل شخص قال باش نعمل ساعة اقرأ ساعة، راهو قاعد يأسس في طريق النجاح بصفة كبيرة جدا. كل تلميذ عمل الملف بتاعه وحده مهما كانت معناتها الزينة بتاع الآخرين ولا الطريقة بتاع الآخرين، راهو أثر روحه طريق نجاح. العمل الشجاع، العمل الفردي، العمل اللي فيه استثمار شخصي، اللي فيه نظرة بعيدة المدى، اللي فيه يعني قدرة على الاستثمار الشخصي، هو يدوم أفضل بكثير ويعطي كل الحصانة وكل المناعة.
1: يعطيك صحة مستشار حسيتنا عاطف لبادي. هكا احنا نوصلوا ختام مساحتنا اليوم من برنامج بلا قيود، ما بقى كنقول لكم تصبحون على محبة.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.
1: إذاعة الكرك، صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد دماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثر، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا من قلت وقولك الحق، والصبح إذا تنفس، اكتب لنا من أنفاس هذا الصباح خيرا نعلمه، ورزقا نكسبه، وبشارة نسعد بها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. من خلال هذه الآية يتبين أن استجابة الله تعالى للعبد مرهونة ومشروطة باستجابة العبد لله تعالى أولا، واستجابة العبد لله تكون بالإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وبالطاعة لما أمر به، واجتناب ما نهي عنه، وفي الاستجابة لله وللرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم إصلاح للحياة في الدنيا والآخرة، وبالاستجابة يصلحنا الله سبحانه بتوفيقه لنا لأعمال البر والخير والطاعة، مما يوصلنا إلى الحياة الكريمة الطيبة في الدنيا، وإلى السعادة التي ليس بعدها سعادة في الآخرة. في صحيح البخاري عن أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني، فلم آته حتى صليت، ثم أتيته فقال: ما منعك أن تأتي؟ ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ والله سبحانه وتعالى قريب مجيب لمن استجاب له. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر. وأعظم دليل على صدق إيمانك وقوة يقينك وشدة حبك لله ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم هو سرعة استجابتك لأوامرهما. فعندما تسمع آية فيها أمر الله سبحانه وتعالى، وعندما تسمع حديثا فيه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقبل ذلك مباشرة دون تباطؤ، دون تململ، دون تلكؤ. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والمستجيب لله ورسوله هو مؤمن حي، فعلى قدر الاستجابة تكون الحياة. وقد شبه الله المستجيب لنداء الله ورسوله عليه السلام بالحي، فقال تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وكلما زاد العبد في الاستجابة لله وطاعة أوامره، كلما زاده الله هداية وتوفيقا، وآخر طريق الاستجابة الجنة. والاستجابة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام علامة
للإيمان، فأهل الاستجابة هم المؤمنون حقا، وفي الاستجابة لله ورسوله سلامة العبد من حيلولة الله بينه وبين قلبه، لأن الله سبحانه حذر من أنه يحول بين العبد وقلبه فلا ينتفع بموعظة، ولا يتحرك قلبه بترغيب ولا ترهيب. قال الله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وفي الاستجابة لأوامر الله سبحانه واتباع رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم نجاة في الدنيا وفي الآخرة من هول يوم القيامة. قال الله تعالى: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. ألا فلنسارع بالاستجابة لأوامر الله لنكون على خطى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.

اللهم إنا نسألك في صلواتنا ودعائنا بركة تطهر بها قلوبنا وتكشف بها كروبنا وتغفر بها ذنوبنا وتصلح بها أمورنا وتغني بها فقرنا. اللهم اكشف همنا واشف سقمنا واقضي ديوننا واجل أحزاننا واجمع شملنا يا الله وبيض وجوهنا يوم تبيض الوجوه. اللهم إنا نستغفرك من كل فريضة أوجبتها علينا في آناء الليل والنهار تركناها خطأ أو عمدا أو نسيانا أو جهلا. نستغفرك اللهم من كل سنة من سنن سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله تركناها غفلة أو سهوة. نستغفرك سبحانك مددنا إليك أيدينا وفيما عندك عظمت رغبتنا فاقبل توبتنا يا الله وارحم ضعف قوتنا واغفر خطايانا واقبل معاذيرنا واجعل لنا من كل خير نصيبا وإلى كل خير سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الحليم فلا تعجل وأنت الجواد فلا تبخل وأنت العزيز فلا تذل وأنت المنيع فلا ترام أنت المجير فلا تضام وأنت على كل شيء قدير. اللهم لا تحرمنا سعة رحمتك وسبوغ نعمتك وشمول عافيتك وجزيل عطائك. اللهم لا تصرف عنا وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يورثون الجنان ويبشرون بروح وريحان ورب غير غضبان. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: الساعة الآن تشير إلى تمام السادسة صباحاً.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: تحية صباحية طيبة مستمعينا الكرام. في إطار الاحتفال اليوم باليوم الوطني للفلاحة الموافق للثاني عشر من مايو من كل سنة، تنظم المجامع المهنية المشتركة وديوان الأراضي الدولية تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية بمناسبة العيد الوطني للفلاحة خيمة من المنتج إلى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بداية من اليوم وإلى غاية السادس عشر من مايو الجارية. أكد وزير الفلاحة والموارد المائية في كلمة ألقاها أمس خلال ملتقى علمي واقتصادي حول التثمين المالي للمنتجات الفلاحية، أكد أن تونس أصبحت مدعوة إلى اعتماد مقاربات مالية مبتكرة قادرة على تحرير الإمكانيات الاقتصادية للقطاع الفلاحية وتعزيز جاذبية الاستثمار، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية والتحديات المناخية والمالية الراهنة. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس على اجتماع انضم كل من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التشغيل والتكوين المهني ووزير تكنولوجيا الاتصال، وأصدر رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات في كافة مراحلها، مذكرا بأنه لا مستقبل لبلادنا إلا في ظل نظام تربية وتعليم وطني يتوفر للجميع على قدم المساواة لا في النصوص فحسب بل في حيز الواقع والتنفيذ. أوضح رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بسليانة أن الانقطاعات التي شهدتها الجهة أواخر الأسبوع الماضي تسببت فيها جملة من الأعطاب ببئرين عميقتين، وأكد أن الموازنات بالموارد المائية بالجهة تشهد عجزاً ولا تفي بحاجيات المتساكنين، ومن المنتظر ربط بئرين أو اثنتين قبل حلول شهر جوان المقبل لتعزيز الموازنة المائية للحد من الاضطرابات التي تشهدها الجهة. في أنبائنا الدولية، استشهد فلسطيني جراء إصابته بنيران قوات الاحتلال في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وأفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار بعد رفضه رد طهران على مقترح السلام الذي قدمته واشنطن. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة. الموعد الآن مع أولى المنوعات الصباحية، معك ليلى سميدة. صباح النور.
2: صباح النور آسيا، صباح الخيرات لكل السادة المستمعين. موعد الماتينال ينطلق tout de suite اليوم الثلاث 12 مايو 2026.
3: صباح الخير.

يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا فل يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا فل من قد ايه انا

يا حلوة صباح نهارنا فل. حبيت نبدأ بها لقائنا الأسبوعي في الماتينال، ماتينال الثلاثاء. حبيت نصبح بها بطريقتي نغم هذية من الزمن الجميل، وأنا نعشق الزمن الجميل ومحليه. تعرفوش علاش؟ لأنه الكلمة الحلوة، الكلمة الطيبة، النغمة الهاتفة زادة موجودة فك الزمن الجميل. ساعات ترمي غنية هكيكة مغير ما تتكلم أنت، مغير ما تعمل لها أكل مقدمة، تخليها توهية تعملك التقديم متاعها وحدها، توهية تدخل للمستمع بطريقتها. يا حلو صبح هذية للفنان القدير الراحل محمد قنديل من حفل جمعية نهضة عابدين بدار سينما ريفولي. شوفك الأسماء وشوفك الأنماط اللي كانت. هذية كان يوم 7 ماي 1961، يعني 59 سنة الأغنية هذية أو بريتو الحفلة هذية سارت. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مازلنا باش نواصلوا ومازالت أنغامنا متواصلة ومازلنا في بداياتنا الحقيقة على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف لصبحية هذا اليوم الثلاثاء، اليوم 12 ماي. برشا مواعيد اليوم 12 ماي، لكن هيت نبدو بالدعاء، دعاء اللي بعثونا كل نهار الثلاث سي محمد العامري. تحية ليك سي العامري، تحية لكل أهلينا في سيدي بوزيد. اللهم في هذا الصباح أرح قلوبنا من هموم الدنيا، وارزقنا البركة والرزق الواسع، ويسر لنا أمورنا، وامنحنا فرحة من حيث لا نحتسب. اللهم ارزقنا الخير والرحمة، ووفقنا لما تحب وترضى، واكتب لنا التيسير في كل خطواتنا. اللهم لا تدع في قلوبنا أمنية إلا وحققتها بقدرتك يا كريم، وارزقنا خير الأقدار وارضنا بها. اللهم ارزقنا راحة البال وطمأنينة القلب وحسن الظن بك، واليقين الذي يملأ نفوسنا سكينة ورضا. اللهم سخر لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خير لنا، وثبت قلوبنا واجعلنا من المطمئنين بذكرك. اللهم اجعل نصيبنا من الحياة خفيفا مطمئنا، كطير يسبح بحمدك متوكلا عليك مكتفيا بك. اللهم اكتب لنا في هذا الصباح راحة تملأ النفوس، رضا يغمر القلوب، وعملا يرضيك، وسعادة تعلو الوجوه، وفرجا يمحو الهموم. صباح الخير، صباح السعادة لقلوبكم ولمن تحبون. اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا سلامري، دعواتك جميلة جدا. بعد شوية باش نتحدثوا على 12 ماي عيد الجلاء الزراعي، 12 ماي 1464، الرئيس الحبيب بورقيبة يمضي على وثيقة الجلاء الزراعي في نفس اليوم وعلى نفس الطاولة التي أمضى عليها صادق بي وثيقة الحماية الفرنسية، وحول قبل ذلك قصر باردو إلى مقر البرلمان تونس أي مركز السيادة الوطنية، ليمحو بذلك تاريخ ومكان وحيثيات فقدان السيادة. هذا إن شاء الله نرجع عليه بعد شوية، 14 دقيقة بعد السادسة صباحا. نرجو ما أنغمنا اللي اخترتها لكم للفترة الأولى من 6 للـ7، الفترة الصباحية الأولى هذه ليليا الدهماني. عيدنا بقاو فك الحقبة، مشينا من الستينات نقدم شوية للسبعينات، ليليا الدهماني تغني لنا كي صبحت عليك. صبحوا عليكم بالهنا والرضا الناس الكل.

ستة وخمسة على موجات إذاعة الكيف. نعطيكم فكرة أولية نبدأ بها طقسنا اليوم كيفاش بيش يكون طقس 3/12/2026. يشهد سحب عابرة تكون أحيانا كثيفة على كامل البلاد، تزيد كثافة خلال الليل بالمناطق الغربية، وهذا يهمنا مع إمكانية نزول بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة. الرياح اليوم من القطاع الشمالي بالشمال، من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، وتكون قوية نسبة قرب سواحل وبالجنوب، وتثير الرمال محليا، في حين تكون ضعيفة معتدلة ببقية الجهات. درجات الحرارة تسجل انخفاض طفيف اليوم، تتراوح القصوى بين 21 و 26 درجة قرب سواحل والمرتفعات، وبين 27 و 32 درجة ببقية المناطق. توصل في الأقصى الجنوب توصل إلى غاية 38 درجة. كل هذا تبقوا معنا إذا كنت حبوا تاخذوا أكثر تفاصيل على طقسنا بعد شوية، بلتو ساعة ثانية يتم الاتصال بالمعهد الوطني للرصد الجوي حتى نعطيكم أكثر تفاصيل في ما يخص حالة طقسنا. سيل عمري صباح النور، إن شاء الله نهارك زين، يقول لنا صباح الخير وسعادة لأغلى الأحبة. سعيدة بن عمار تقول لنا صباح النور، تقولي نحبك تقرأ لي ميساجي كيف ما هو مكتوب. نقدم كل أغاني الحصة لولادي خليل يحيى وصفيان، ونقول لهم ربي نجحكم ويهديكم يا نورة تحياتي. وتقول نطلب منك أغنية جيبوا لي خالي ما نموتش، نهديها الخالي رشيد الوسليتي، ونقول له ربي خليك ليا يا عزيز قلبي، ونهاركم زين، وربي تقول يرحم عصام السمالي يا رب. اللهم أمين. ربي يرحم عصام، ربي يرحم كل أمواتنا، ربي يرحم مروة الجدهوني صديقتنا وزميلتنا وخيتنا الصغيرة. فرصة باش نترحموا عليهم الناس الكل. قريت لك الميساج وإلا لي سعيدة، إن شاء الله نطلعوا نهار شوية ونحط لك جيبوا لي خالي وما نموتش. شكرا ليك يا سعيدة، وربي يفضلك وليداتك وربي نجحهم، وإن شاء الله الوليدات الكل. يقول لك ندعي لوليداتي والمسلمين الكل، إن شاء الله أولادنا أولاد المسلمين الكل متميزين، وإن شاء الله ربي يوفقهم، وإن شاء الله ربي يدلهم للثنية الصحيحة والثنية الباهية، وربي يكون معهم. ونعرف انه الجمعه الجايه باش يدخلوا فك الامتحانات، مش الامتحانات الوطنيه، الامتحانات اللي من القسم القسم. ان شاء الله ربي معهم، وان شاء الله بالتوفيق لوليداتنا الكل. ورد الجور تقول لنا صباح النور، صباح الخيرات لخالد العكرمي، صباح النور كمال، نصبح عليك كلثوم ونلي، صباح الخيرات يا كلثوم، توفيق الشايب نصبح عليك. محمد بن محمد يقول لنا صباح الورد والياسمين. حليم كليلي صباح الخير بن شريف نصبح عليك. نجاة الشيخاوي صباح الورد. عادل بونجور يا عادل، إن شاء الله نهارك من أسعد ليامات. هذوما صبحياتكم كيف ما هما. وصلوني على الباج متاعنا radiokf.in، هذه الصفحة الرسمية متاعنا. نفرح برشا كي تبعثولنا هالميساجات الحلوين متاعكم، وديما في الفترة الصباحية الأولى نحاولوا أنه نقرأ لكم ميساجاتكم الكل. في وزارة الصحة فما الحقيقة خبر نحب أنه نقرأه، تقول تونس تستعد لإرجاع البصر لقرابة 1000 مواطن في يوم واحد. شنو هي الحكاية؟ هذه يوم أمس الاثنين السيد وزير الصحة أشرف على جلسة عمل لمتابعة آخر الاستعدادات لتنظيم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون اللي باش يتبرمج نهار السبت 23 ماي بالشراكة مع جمعية One Day One Dream. والمبادرة الوطنية هذه تهدف للتكافل بقرابة 1000 مريض يعانيوا من المياه البيضاء بالأولوية لفائدة المنتفعين ببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة، هذه عبر عمليات جراحية مجانية تنجز بصفة متزامنة في مختلف ولايات الجمهورية. هذا حسب ما جاء في البلاغ الصادر عن وزارة الصحة. باش يتم تنفيذ هالمبادرة هذية بمشاركة 28 مؤسسة صحية عمومية، 20 مؤسسة صحية خاصة، مع توفير العدسات والأدوية مجانا وضمان المتابعة الطبية بعد العملية. يعني كل كنترول باش يتم زادة بعد العملية، وتيسير النقل

إقامة عند الحاجة. هذوما الكلها مجانا. وزير الصحة أكد وقال هالمبادرة هذه تمثل خطوة عملية لإعادة البصر وتحسين جودة الحياة وتجسيد لحق كل مواطن في علاج آمن قريب وعنده جودة. باش يتم الإعلان عن تفاصيل التوجه والتنسيق عبر الهيكل الصحية الجهوية المعنية بوزارة الصحة. مبدئيا الأخبار كيف ما هو، كيف ما تم الإعلان عليه نهار السبت 23 ماي بالشراكة مع جمعية وان داي وان دريم، باش تتم هالعملية هذية إرجاع البصر لقرابة 1000 مواطن في يوم واحد. إن شاء الله ديما مثل هالمبادرات هذية يعني تتعمم، ومش فقط في طب العيون، في المجالات الطبية المتعددة متعددة الاختصاص. وإن شاء الله كما قلنا إن شاء الله أنه هالمبادرة هذية اللي باش تتنقل في مختلف ولايات الجمهورية كما قلنا بالتعريفة المنخفضة بإجراء عمليات جراحية مجانا كما قلنا، إن شاء الله إنها تتعمم في مختلف الولايات وزادة تكون في مختلف الاختصاصات مش فقط في طب العيون. نرجو مع أنغامنا نمشي مع أنغامنا تونسية علي الرياحي يغني لنا عندي وردة، نسمع مع بعض.

0: نحكي لكم على سنين قابلوا في مدينة فيها شارع طويل مبلول بالشتاء، عجنب هذا بنك فوقه جريدة نفخة بالماء، وعجنب لآخر بنك فوقه انبوبة مكسرة.
1: تقابلوا من غير ما تواعدوا، لمتهم الصدفة والظروف في هالمدينة، وباش يضيعوا الوقت قعدوا يحكيوا لبعضهم

وهذوما انغامنا ما زالت متواصله على موجاتنا انا وانت يا حكايه. هذا يا اسامه فرحات ان شاء الله يعني يكثرونا من الانغام التونسيه الحلوه هذه اللي خفيفه اللي تتعدى صباحيه اللي تتعدى زادة مسائيه. المهم المهم انه تبدا عندنا دو سو جونغ من الانغام الانغام التونسيه كما قلت الخفيفه. في مثل هذا اليوم 12 ماي من سنه 1881 محمد الصادق بي أبرم معاهدة باردو اللي كرست تدخل فرنسا في إدارة الشؤون المالية والعسكرية والخارجية لتونس. لكن أنا باش نتحدث على 12 ماي 1464 وثيقة الجلاء الزراعي كما قلت اليوم الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة اليوم الموافق ل 12 ماي من كل عام. وفي الإطار هذية من المجامع المهنية المشتركة وديوان الأراضي الدولية تنظم تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ينظموا خيمة من المنتج إلى المستهلك. هذية باش تكون بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة بداية من اليوم إلى غاية 16 ماي الجاري. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد عزين بن الشيخ يأكد في كلمة ألقاها خلال ملتقى علمي واقتصادي حول التثمين المالي للمنتوجات الفلاحية أكد وقال وأن تونس أصبحت مدعوة إلى اعتماد مقاربات مالية مبتكرة قادرة على تحرير الإمكانات الاقتصادية للقطاع الفلاحي تعزيز جاذبية الاستثمار خاصة في ظل التحولات العالمية والتحديات المناخية والمالية الراهنة. من جانب آخر المدير بوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي بوزارة الفلاحة أكد في آخر تصريحاته وقال إنه الوزارة تعمل على مزيد دعم جهاز التكوين المهني الفلاحي على مستوى التكوين الأساسي التكوين المستمر باعتبار يوفر فرصة حقيقية للشباب في التشغيل كما بعث المشاريع، في إشارة إلى أن هالجهاز هذايا يستقطب سنويا حوالي 1000 متكون في التكوين الأساسي و 4000 في التكوين المستمر من خلال شبكة مراكز تبلغ 39 مركز بكامل جهات البلاد. على المستوى الجهوي وزارة الفلاحة تطرح مراكز التكوين الفلاحي اللي تمكن الشباب من مؤهلات عندها جودة عالية في فترة قصيرة مدروسة كجهاز إعادة بقية أجهزة الدولة المتخصصة في تكوين الشباب، وهذا بش يكون في عديد المراكز اللي تتوفر على أحدث الأجهزة التكنولوجية حتى تمكن المتكونين من المهارات اللازمة ومواكبة التطور التكنولوجي في القطاع الفلاحي. هذايا الكل نحو دعم التكوين الفلاحي ومزيد استقطاب الشباب. نرجع لكم السبعة في موجز لأهم الأخبار وفي جزءنا الثاني من ماتينال الثلاثاء 12 مايو.

0: الحب
1: حب
0: والحبايب
1: حبايب
0: والليالي الحلوة
1: حلوة
0: وأنا وإنت
1: وأنا وإنت
0: أنا وإنت ولا حد تالتنا أنا وإنت أنا وإنت وبس أنا وإنت ولا حد تالتنا أنا وإنت أنا وإنت وبس أنا وإنت أنا وإنت وبس.

وانا وانت ولا حد تالتنا، انا وانت انا وانت وبس، انا وانت ولا حد تالتنا، انا وانت انا وانت وبس، انا وانت انا وانت وبس، يا حلاوتنا.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: تمام السابعة صباحا.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. في إطار الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة الموافق للثاني عشر من مايو من كل سنة، تنظم المجامع المهنية المشتركة وديوان الأراضي الدولية تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمناسبة العيد الوطني للفلاحة خيمة من المنتج إلى المسالك بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة بداية من اليوم إلى غاية 16 من مايو 2026. أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ في كلمة ألقاها أمس خلال ملتقى علمي واقتصادي حول التثمين المالي للمنتجات الفلاحية أن تونس أصبحت مدعوة إلى اعتماد مقاربات مالية مبتكرة قادرة على تحرير الإمكانات الاقتصادية للقطاع الفلاحي وتعزيز جاذبية الاستثمار، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية والتحديات المناخية والمالية الراهنة. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس على اجتماع انضم كل من وزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير التشغيل ووزير تكنولوجيات الاتصال، وأزدى رئيس الجمهورية وفق بلاغ للرئاسة تعليماته بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات في كافة مراحلها، مذكرا بأنه لا مستقبل لبلادنا إلا في ظل نظام تربية وتعليم وطني يتوفر للجميع على قدم المساواة، لا في النصوص فحسب بل في حيز الواقع والتنفيذ. أوضح رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بسليان أن الانقطاعات التي شهدتها الجهة أواخر الأسبوع المنقضي تسببت فيها جملة من الأعطاب ببئرين عميقتين، وأكد أن الموازنات بالموارد المائية بالجهة تشهد عجزا ولا تفي بحاجيات المتساكنين، ومن المنتظر ربط بئر أو اثنين قبل حلول شهر جوان المقبل لتعزيز الموازنة المائية للحد من الاضطرابات. افتتحت أمس بمدينة الحمامات ولأول مرة على مستوى القارة الإفريقية والمنطقة العربية فعاليات الملتقى الدولي الثامن الفرنكوفوني للنقل والتنقل 2026 بمشاركة أكثر من 250 ممثلا للجامعات ومراكز بحث ومؤسسات مهنية وطنية ودولية من تونس وفرنسا وبلجيكا والمغرب والجزائر وعدد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا الجنوبية. عالميا، استشهد فلسطيني جراء إصابته بنيران قوات الاحتلال في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. وقالت مصادر طبية أن حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات غزة منذ فجر أمس ارتفعت إلى 4 شهداء. نلتقي تمام 7:30. يوم سعيد للجميع.
3: صباح الخير.

0: بي.
1: صباح الخير.
2: رجعنا لكم في جزء الثاني من ماتينال الثلاثاء، ثلاثة دقائق بعد السابعة. هات نرجع على توضيح اللي جاء على لسان رئيس قسم أو رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بسليين، وقالوا إنه الانقطاعات اللي شهدتها الجهة أواخر الأسبوع المنقضي تسببت فيها جملة من الأعطاب ببئرين عميقين، وأكدوا إنه الموازنات بالموارد المائية بالجهة تشهد عجز ولا تفي بحاجيات المتسكين. ومن المنتظر ربط بير وإلا زوزة بيار قبل حلول شهر جوان المقبل لتعزيز الموازنة المائية للحد من هذه الاضطرابات. أربع دقائق بعد السابعة. هذا ديو قصر الشوق، ديو يجمع مروان خوري صاحب الأغنية مع الفنانة الشابة كرمان سليمان. باش نبقاو في لي غوبريز بعد شوية نسمو زادة جانيت تغنينا واحدة من أجمل ما غنى العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، أنا لك على طول. ونختمو هالتريو هذية بينهم الهادي جويني تغنيهولنا شهرزاد. هذوما لي تخوا روبريز اللي حبيت نعاودو نسمعهم لكم، يلي سحروني عينيك. نسمو مع بعضنا.

0: صباح وربع على موجاتنا. نمشيو توت سويت مع الميتيو. عطيتكم فكرة أولية، فما شوية هكا نسمة، هكا نسمة صباحية حلوة. لكن سي بلال اليحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي تو يعطينا أكثر تفاصيل ويأكد لنا التوقعات الجوية بالنسبة لنهار اليوم. سي بلال صباح النور.
1: صباح النور أخت ليلى، مرحبا بك ومرحبا بكيف مسميات الكيف.
0: شكرا يا سيدي. طقسنا اليوم كيفاش باش يكون؟ البارح كانت نسمة الحقيقة حلوة، ما باردة شوية في مدينة الكيف.
1: الحقيقة البارح معناتها كانت معناتها نسبيا درجة الحرارة مرتفعة على منطقة البلاد، النسمة معناتها تغيرت في آخر الليل واليوم الصباح، معناتها طيارات هوائية أصبحت من القطاع الشمالي خاصة على منطقة الشمال ومن القطاع الشرقي على الوسط والجنوب، ساهمت معناتها في هذه النسمات خاصة في هذا الصباح. اليوم طقسنا باش يكون مغيم جزئيا على كامل البلاد، مع كيف الريح اللي باش تقوى شوية خاصة قرب السواحل وكذلك بالجنوب آخر النهار وأثناء الليل، ساهم في ظهور تويرة رملية محلية. درجة الحرارة اليوم مقارنة اليوم أمس شهد انخفاض طفيف، تتراوح القصوى بين 23-29 درجة على السواحل والمرتفعات وبين 30-35 درجة في بقية الجهات، أقصاها في حدود 38 درجة بأقصى الجنوب. يوم غد إن شاء الله الأربعاء، غدوة متوقعين بعض الأمطار في الفترة الصباحية خاصة مع بعض الأمطار المتفرقة والمحلية في الجنوب غدوة الصباح. طقس يتواصل مغيم جزئي بالنسبة لبقية المناطق، مع تواصل هبوب الرياح والتيارات الهوائية هذه من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي الوسط والجنوب، لكنها باش تقوى أكثر خاصة على المناطق الساحلية الشمالية وأيضا بالجنوب مع تدوير رملية. البحر كيف تتعكر حالته غدوة، يكون مضطرب إلى شد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمتموج بالنسبة لبقية السواحل، وتتواصل الانخفاض هذا في درجات الحرارة غدوة ذات كيف انخفاض طفيف غدوة القصوى بين 21-26 درجة في المنطقة الساحلية والمرتفعات، بين 26-30 درجة في بقية الجهات، أقصاها إلى حدود 35 درجة بأقصى الجنوب إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا لك. يعطيك الصحة سي بلال. شكرا لك، بارك الله فيك. دونك باش يتغير شوية الطقس، مش باش يبرد برشا، لكن نتوقع أنه تنخفض نسبيا درجات الحرارة. باش نمشيو مع بعد شوية نتحدثوا عن البلاغ اللي أطلقته وزارة الدفاع الوطني يوم أمس فيما يخص فتح باب التسجيل عن بعد فائدة المترشحين المدنيين والجنود المدعوين اللي يرغبوا في الالتحاق بالمراكز العسكرية للتكوين المهني. هذا اسمه، ونعطيكم أكثر عليه تفاصيل بعد شوية. هيد نرجع مع الورد البلدي، الورد المزيان ريحته اللي تفوح على بعيد. نسمعه أسالة نصري، الورد البلدي. 17 دقيقة بعد السابعة صباحاً.

0: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع تواخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
3: الساعة الآن تشير إلى تمام 7:30.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
3: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى عناوين نشرتنا القادمة. تونس تحتفل اليوم باليوم الوطني للفلاحة الموافق 12 من مايو من كل سنة، وتظاهرات مختلفة بمختلف جهات البلاد. رئيس الجمهورية يصدر تعليمات بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات في كافة مراحلها. بولاية سليان العمل على إيجاد حلول للانقطاعات المتكررة لمياه الشرب قبل حلول فصل الصيف. مطالب بتكثيف التدخلات على مستوى النظافة والحد من الاختناق المرورية بمدينة طبرقة لإنجاح الموسم السياحي. هذه العناوين تأتيكم مفصلة في تمام 8:00. إلى اللقاء.

أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم، رجعنا لكم ورجعنا مازلنا مواصلين مع أنغام اللي اخترناها بالنسبة لهذه الصبحية. ريكو ماسياس المخضرم الإيطالي على الفرنسي يغنينا هذا النغم، باش نسمع زادة جو داسان وباش نسمع سيلين ديون. هالتريو هذي اللي اخترتو لكم أنا وصديقي وزميلي العزيز لسعد بن عياد اللي رافقني اليوم على الكونسرت.

دامور دامتي هذايا اللي النغم اللي سمعناه في الاخر لسيلين ديون. سيلين ديون اللي دخلت بيها عالم الشهره من خلال البري اللي خذيته في الاوروفيجن في بدايتها، اول ما بدات واول نغم ربما تشهرت به هو كان النغم هذايا اللي وصلنا على 40 دقيقه بعد السابعه صباحا. بعد شويه التحق بنا زميلنا كريم العوادي باش يقدم لكم برقيات الرياضه، لكن قبل هذايا هات نعطيكم فكره عن انطلاق التسجيل عن بعد للالتحاق بالمراكز العسكرية للتكوين المهني، وهذه ما أعلنت عليه وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها يوم أمس الاثنين. أعلنت عن فتح باب التسجيل عن بعد لفائدة المترشحين المدنيين والجنود المدعوين اللي يرغبوا في الالتحاق بالمراكز العسكرية للتكوين المهني وورشات التدريب، هذه بداية من يوم أمس إلى غاية 31 مايو الجاري. الوزارة دعت اللي يرغبوا في التسجيل إلى دخول موقعها الرسمي defense.an واتباع مرحلة التسجيل عبر الرابط الخاص بتطبيقة التسجيل عن بعد لمترشحي التكوين المهني. بالإضافة إذا كنت تحبوا تاخذوا أكثر إرشادات تنجموا تتصلوا بمكتب الاتصال أو مكتب الاستقبال بالإدارة العامة للأفراد والتكوين وبتونس مباشرة. نعطيكم الأرقام نتاعهم اللي هما 71-572-221 وإلا 71-574-242، هذا إذا كان تحبوا تتصلوا بها مباشرة وإلا تبعثوا لهم على الموقع الرسمي نتاعهم www.defense.tn. هذايا إذا كان الشباب اللي يسمع فينا وعنده نية الالتحاق بالمراكز العسكرية للتكوين المهني، أو كفرصتكم من أمس وما زالت الفرصة موجودة حتى 31 مايو الجاري. كريم هكا في الاستوديو حاضر في روحه باش يدخل بحدينا، اكيد نتحدث معها شويه في ما يخص البلبله اللي صارت نهار الاحد. فما للاسف نرجع مره اخرى ونتحدثوا على الشوشره ونتحدثوا على التشويش اللي صاير في الملاعب متاعنا، بالرغم أنه دائما نقول وأنه الرياضة راهي يلزمنا نتحليه واليلعبوا زي دارا بالروح الرياضية، لكن للأسف غابت الروح الرياضية نهار الأحد. ورينا صور ما يزمناش نشوفوها، ورينا صور ربما ما نحبوش ننقلوها للشباب الصغار اللي تبع في الرياضة. عمرو ذياب يا كنزي لوتون اللي يدخل بحدنا كريمة.

بي انت ما تتخبش لو نكون كلكم عزيز علينا مسلمين الكرام بعد شويه تونس هو يا كنزي لكن خلينا في تونس لو تون اللي يلتحق بنا كريم كريم هيا نستنى فيك

0: إشهار
1: في إم جي. كل يوم عنا أرخص الأسوام حتى 17 ماي صبغة للشعر من غارنييه ب 8990 في عوض 15 دينار و 190 وشامبوان 600 مليلتر ألترا دو ب 17 دينار و 490 في عوض 27 دينار و 990. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار
2: إذن مرحبا بكم، مرحبا بكل السادة المستمعين. نستقبلوا مع بعضنا صديقنا وزميلنا كريم العاويدي. كريم صباح
3: صباح خير ليلى. صباح خير لكل السادة المستمعين.
2: ملي بعثت لك الفيديو وانت قلت لي راك باش عرفتك باش تحكيه
3: في هي فيديو اكيد موجود على مواقع التواصل الاجتماعي، والحدث هو ديربي العاصمة يوم الاحد واللقاء لفعل النادي الافريقي بيكون من جديد التتويج بالبطولة رقم 14 او عدد 14 في مسيرته، لكن اللي وقع بعد المقابلة والمناوشات اللي وقعت مش مناوشات، هو وصلنا للضرب ما عادش مناوشات يعني عادية.
2: لزمني أنه ربما المناوشات نقبلها من الجمهور، من الشباب، من المترفين، فما ناس نتحطوا عليهم فريمون دي زيكتريميست، لكن أنه نشوف زوز دو زيكيب يضربوا بعضهم بك الطريقة هذيك وبك الهمجية هذيك، وساعتوا دابور في الفستيار كيفاش دخلوا وكيفاش انه كل واحد بك الطريقة
3: الأمن أول مرة تقريبا نشوفها في حياتنا
2: يعني
3: نتابع في
2: الرياضة صادمة.
3: يعني أول مرة تقريبا نشوفها في حياتنا أنه
2: يعني متوقعين أنهم
3: زوز في رقم من نفس الدولة ومن يعني منطقة يعني قريبة لبعضهم يدخلوا للميدان بتلك الطريقة، يعني حاجة ترويج لصورة خايبة برشا على تونس في الوقت هذا، وبعد المقابلة كذلك ترويج لصورة أخيب برشا، يعني الاعتداء اللي قام به محمد أمين توغاي على مسؤول في النادي الإفريقي مهما كانت الأسباب، لأنه ما نروجوش للعنف هذايا، وبالتالي يعني بقات تصويرة خايبة ياسر على الضرب والمضروب اللي وقع في درب العاصمة بعد اللقاء بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي. إن شاء الله إن شاء الله المسؤولين يأخذوا الإجراءات اللازمة في حق كل من تثبت الإدانة بتاعه، من توغاي للمسؤول النادي الإفريقي الغير والغير والغير. الأمن موجود، الفيديو واضح،
2: الفيديو
3: ما خفي كان أعظم، لأنه اللي شفناه هو التصويرة اللي وقع فيها الاعتداء، لكن ما قبل الاعتداء وما بعد الاعتداء هذاك كل ما زال ما خرج عليه حد شيء. نشوفوا تقرير نتاع الحكام ومراقبين المقابلة وبعدها نحكموا على هذا
2: الكل. ومانيش مطلع برشا في الكرة،
3: هي عقوبات أكيد مش تكون قاسية كبيرة،
2: شامبيونا ولا كيفاش يسموها يعني نفسخوها تتربى الناس الكل سورتو الملاعبيه يتربوا بالقدي، لانه هذوك راهم يعطيو في ليكزامبل للشباب
3: بالطبيعه الوليدات الصغار اللي تتفرجوا في المقابله هذيك،
2: ما نلوموش على الاولاد الصغار كيفاش يتفرجوا،
3: وهذا موجود في واقعنا ليلى، ما نروجوش ليه، لكن هذا موجود بصفه كبيره في واقعنا. ان شاء الله ان شاء الله الامور ما توصلش لاقوى من هكا في البطوله التونسيه. شكرا لك ليلى، هذه بدايه ما حبينا هيش بالنسبه للديربي، لكن نرجع لكل مسار في ديربي العاصمه يوم الاحد، واللي اسفر البارح عن إقالة قالت كامل الإطار الفني للترجي الرياضي التونسي حسب ما ورد في الصفحة الرسمية للفريق. قالت المدرب باتريس بوميل ومعه الطاقم نتاعو وتكليف كريستيان براكوني بالإشراف على النادي في بقية مقابلة الموسم، أول مقابلة تكون من بعد غدوة في الجولة الأخيرة للبطولة، والترجي فيها مطالب بالانتصار لضمان المقعد الثاني الأهل لكأس رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم. لقاء في بنغردان مع اتحاد بنغردان، اللي همنا في الجولة الأخيرة هو الأولمبي البيجي مطالب بنتيجة إيجابية أمام النادي الإفريقي في ملعب رادس. النادي الإفريقي يلعب أمام جمهوره لقاء التتويج وتسلم اللقب، يلعب ضد الأولمبي البيجي يوم الخميس في الساعة 4 مساء. الأولمبي البيجي مطالب بتحقيق نفس النتيجة اللي حققها الشبي وقيروني، وإلا فإنه باش يكون من النازلين إلى الرابطة الثانية لكرة القدم. الأولمبي البيجي عنده 31 نقطة والشبيبة 30 نقطة، الشبيبة باش تحول للمتلوي لقاء نجم المتلوي. الترجي كذلك مطالب بالنتيجة كيف وكيف النادي السياسي. النادي السياسي ينتصر وينتظر عثرة للترجي للتمكن من المركز الثاني المؤهل لكأس رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم. بداية مقابلة الجولة الأخيرة مش كون اليوم بين شبيبة العمران ومستقبل مرسى، بديس بن صالح حكم ودرصاف القنواتي حكم فار، غدوة النادي بنزرتي ترجي الجيس ومستقبل جابس الملعب التونسي، ونهار الخميس لقاء الاتحاد المنستيري مستقبل سيمان نادي شخصي النجم الساحلي، نجم تلوي شبيبة قرونية النادي الإفريقي أولمبي البيجي واتحاد بنغردان مع الترجي الرياضي التونسية. الزوز فرق اللي نزلوا رسميا هما كل من مستقبل مستقبل جابس ومستقبل سليمان واللي باش يعوضهم واحد تعرفنا عليه البارح اللي هو أمل حمام سوسة. نباركوا له مرة أخرى الصعود إلى الرابطة الأولى لكرة القدم بعد سنوات في الرابطة الثانية بعد تعادل خارج ميدانه مع نادي حملان في هدف مقابل هدف. نادي حملان فيش يلعب بالبراج من أجل الصعود، هو كذلك اتحاد طاطاوين وزوز الثاني وثالث في المجموعة الثانية اللي مش تعرفوا عليهم اليوم. القلعة الرياضية تستضيف اليوم جندوبة الرياضية، نصر جلمة الملعب جيبس تقدم سقيت الدير هلال الرديف، مستقبل قصرين اتحاد قصور السيف سقيت الدير 53 نقطة، ملعب جيبس 52 بيناتهم الصعود، ومستقبل قصرين باش يلعب البراج ضد فريق نادي حملنف برصيد 44 نقطة. نذكر في الصدارة مال حمسوسة ونادي حملنف واتحاد طاطاوين في المجموعة الأولى كلهم 51 نقطة، لكن أمل حمسوسة هو اللي يصعد وزوز حملنف وتطاوين باش يلعبوا البراج. الرابطة الثالثة لكرة القدم غدوة نلعبوا الجولة الأخيرة دفعة أولى منها باعتبار لقاء الأولمبيك كيف والتالي الرياضي مش يكون نهار 16 ماي 3:30 في ملعب الكيف، هي مقابلة احتفالية بصعود للرابطة الثانية وكذلك بمناسبة مرور 104 سنوات على تأسيس أولمبيك كيف نهار 17 ماي 1922 17 ماي 2026. مبروك مرة أخرى لأولمبيك الكيف، موسم كان ناجح جدا، صعود ومرور 104 سنوات على تأسيس هذه القلعة الرياضية. اليوم أو غدوة لقاءات مهمة جدا، المرجان الرياضي بتبرقع مطالب بالنتيجة والانتظار عثرة الاتحاد سويت اللي يلعب في سليانة المرجان، اتحاد سويت لنجم فريانة نجم الفحص مع نادي مجازي مستقبل الحمدية نادي مكثر، بيرمشيرقة الرياضي مع نادي حاجب العيون ولقاء لن يدور نادي دهماني وترجي الكريب وانسحاب الترجي الرياضي الكريبية. المنتخب الوطني التونسي أقل من 17 عام يبدأ غدوة مشاركته في بطولة إفريقيا للأمم في المغرب بلقاء المنتخب المغربي بداية من الساعة 8 مساء في المغرب. البطولة هذه وتونس موجودة في المجموعة مع مصر إثيوبيا وكذلك المغرب. الجولة السادسة هي بطولة رابطة شمال الغرب بكيف مشكون هلا حد 17 ماي ويتصدرها لقاء جمعية سقي سيدي يوسف ومستقبل برنوسة، ثلاثة نقاط بين برنوسة وجمعية الساقية في صدارة الترتيب. المنتخب الوطني التونسي أكابر لكرة اليد واصل ترابسه في المنستير وسوسة تحت إشراف المدرب الفرنسي تيري أونتي، ترابسه بدأ البارح ويتواصل حتى 16 ماي الجاري، يلعب الدين مع المنتخب الجزائري نهار 15-16 ماي في قاعة مزالي بالمنستير، والمنتخب الجزائري تحت إشراف مدرب إسباني جديد كذلك الجديد هو دعوة لاعب الدائرة رامي حمام مكان لاعب عزيز بن حمودة لاعب الحمامات المصاب. على مستوى دولي اليوم في السعودية لقاء القمة ولقاء البطولة ممكن اعتباره بين النصر والهلال في الجولة 32 السبعة متاع العشية، النصر في الصدارة ب 82 نقطة والهلال ثاني ب 77 نقطة، لكن الهلال ناقص مقابلة في صورة فوز النصر يتوج بالبطولة، فوز الهلال يخليه يعني يلزمه يفوز في اللقاء المؤجل متاعه باش يفوز بالبطولة. البارح فريق الأهلي فاز خارج ميدانه على التعاون 2-1 ويحتل المركز الثالث برصيد 75 نقطة. على مستوى أوروبي البارح في إسبانيا رايو فاليكانو يتعادل مع جيرونا 1-1، في إنجلترا توتنهام مازال يسارع من أجل بقاء تعادل مع ليدز يونايتد 1-1، وفي إيطاليا نابولي انهزم ضد بولونيا 3-2. اليوم في البطولة الإسبانية 6 سيلتا فيغو ليفانتي، 7 ريال بيتيس إلتشي، و8 ونص أوساسونا مع أتلتيكو مدريد، ونصف نهائي الصعود بالنسبة للدرجة الأولى الإنجليزية 8 ساوثهامبتون مع ميدلز برا. هذه آخر أخبار الرياضة على موجاتنا، العودة تكون معك في مواصلة لمنوعة. صباح الخير ليلى.
2: شكرا كريم، ومن خلالك زيدا نحيو أولمبيك الكيف كيف ما ذكرت أنت نهار السبت عندهم
3: مقابلة
2: احتفالية، احتفال كبير 104 سنوات أولمبيك الكيف
3: من أكبر الأندية في تونس على مستوى العمر وكذلك على مستوى التاريخ، رغم أنه ما ثمش بطولات ما ثمش يعني مشاركات كبيرة في الرابطة الأولى، لكنه يعتبر قلعة من قلاع كرة القدم التونسية.
2: كبرنا عليها القلعة هذه، وتحية للباج اللي يعني تقدم في مجهود كبير ورجعت حتى للعمالقة والكبارات اللي تعدوا على مؤسسي أولمبيك الكيف. دوام العز لأولمبيك الكيف اللي كبرنا عليه.
3: إن شاء الله العام جاي رابطة ثانية للصعود لمدال الرابطة الأولى إذا ضافرت الجهود وتوفرت الأموال خاصة لنحت مسيرة
2: وراء حتى 10,000 حتى دينار
3: حتى دينار
2: ينجم يعاون الجمعية. شكرا لك كريم،
3: يعطيك
2: صحة. نرجو لكم مستمعينا الكرام ذكركم 8 نشرة كاملة مفصلة للأخبار، ورجعين في البارتي الثالثة من الماتينال.

0: شكلك ماكش كالعادة اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباك، والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كي مسادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، يفوتك البث نجم تلقى مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باه الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي؟
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: إشهار.
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
2: في ام جي كل يوم عنا أرخص الأسوام، حتى 17 ماي صبغة للشعر من غارنييه ب 8990 في عوض 15 دينار و 190، وشامبوان 600 مليلتر ألترا دو ب 17 دينار و 490 في عوض 27 دينار و 990.
3: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار.
4: الساعة الآن تشير إلى تمام الثامنة صباحاً.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأنباء. تونس تحتفل اليوم باليوم الوطني للفلاحة الموافق للثاني عشر من مايو من كل سنة، وتظاهرات متنوعة بالمناسبة. رئيس الجمهورية يصدي تعليمات بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات في كافة مراحلها. بولاية سليان العمل على إيجاد حلول للانقطاعات المتكررة لمياه الشرب قبل حلول فصل الصيف. تحتفل تونس اليوم باليوم الوطني للفلاحة الموافق للثاني عشر من مايو من كل سنة، هذا وينتظم تنظم المجامع المهنية المشتركة وديوان الأراضي الدولية تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية خيمة من المنتج إلى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بداية من اليوم وإلى غاية 16 من مايو. وقال كهية مدير تنمية الصادرات بالمجمع المهني المشترك للغلالة أنه سيتم بيع عدة منتجات فلاحة في هذه الخيمة في حدود الأسعار المتداولة في الأسواق، وسيساهم كل من المجامع المهنية المشتركة بحوالي 20 عارضا ومنتجا فلاحيا، سيوفرون على امتداد 5 أيام منتجات فلاحية متنوعة. أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ في كلمة ألقاها أمس خلال ملتقى علمي واقتصادي حول التثمين المالي للمنتجات الفلاحية، أكد أن تونس أصبحت مدعوة إلى اعتماد مقاربات مالية مبتكرة قادرة على تحرير الإمكانيات الاقتصادية للقطاع الفلاحي وتعزيز جاذبية الاستثمار، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية والتحديات المناخية والمالية الراهنة. أشار الوزير إلى أن مثل هذه الندوات تمثل فضاء هاما سيساهم في بلورة حلول جديدة تتجاوز الآليات التقليدية للتمويل والتثمين وتفتح آفاقا أوسع أمام الاقتصاد الوطني. وبين أن القطاع الفلاحي التونسي شهد خلال العقود الأخيرة تطورا هاما على مستوى المنظومات الإنتاجية من خلال تنوع المنتجات الفلاحية وتحسين عرضها. وبمناسبة اليوم الوطني للفلاحة، تنظم المدرسة العليا للفلاحة بالكاف سلسلة ندوات ودورات تكوينية وورشات حول الفلاحة الإيكولوجية تتواصل إلى غاية 17 من هذا الشهر. مديرة المدرسة العليا للفلاحة بالكاف أنيسة الرياحية:
6: سلسلة من الدورات التكوينية وورشات العمل حول الفلاحة الإيكولوجية، وخاصة أهم المشاكل في الفلاحة جهة الكيف. اليوم عنا تخصيب الطبيعي للخضروات المختلطة بالبقوليات الغذائية المزروعة على نمط الإيكولوجي. غدوة إن شاء الله باش يكون التحكم في تكاثر المشترات الصغيرة في منطقة الكيف. تليها ورشة عمل حول الممارسات الجيدة للدواجن. كيف اهتمينا بتصميم الحدائق الغابية، وباش يكون لي زادة ورشة عمل حول المبادئ التصميم في منطقة الكيف. وعندنا في المدرسة حديقة غابية نحاولوا باش نحسنوا فيها الورشة هذه، باش تكون فرصة باش نخدموا عليها. تليها ندوة حول تربية وتثمين منتجات الخيول، ثم أهمية زراعة الحبوب في منطقة الكيف في ظل التغيرات المناخية. وأخيرا يوم 17 مايو إن شاء الله باش تكون ممارسات الزراعية الصامدة تجاه التغيرات المناخية بجهة شمال الغربي.
4: وضمن السياق ذاته تنظم اليوم وكالة النهوض بالإرشاد الفلاحي بدار الثقافة بقبلات بالتعاون مع الاتحاد الجهوي للفلاحة وبالشراكة مع دار الثقافة بقبلات يوما تحسيسيا توعويا احتفاء بالجلاء الزراعي. ويتضمن البرنامج عدة فقرات من بينهم مداخلة حول تنويع الإنتاج للحد من تأثيرات التغيرات المناخية وتجارب حية للفلاحين ومعرض لاتحاد الفلاحين. أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأنه من المتوقع تواتر كميات من الأمطار خلال هذا الشهر بأغلب مناطق الإنتاج، ما قد يساهم في ظهور وانتشار مرض الميلديو بحقول البطاطا والطماطم الفصلية والكروم والقرعية. ونظرا لخطورة هذا المرض الوبائي وسرعة انتشارها، أوصت وزارة الفلاحة منتجي الخضروات والكروم بالتدخل الآلي والفوري بالمداوات الوقائية والعلاجية. مهندس بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة خالد الخميسي وأكثر تفاصيل.
7: حالة طقس حالي سخانة وشوية رطوبة هي عوامل تنجم تظهر مرض الميلديو، خاصة بالنسبة للخضروات طماطم قرعيات بصفة عام، وبالنسبة للبطاطا ننصحوا الفلاحة ما يراقبوا الحقول نتاعهم ويقوموا بمداوات دورية، خاطر كل دواء عنده المدة نتاعه محددة، خاطر المرض هذا الميلديو مرض مخطر وسبب النبتة ونجم ينقص من الإنتاج برشا ونجم حتى يوصل حتى يقضي على النبتة بصفة عامة. ماذا بينا معناتها نصيحة للفلاح مراقبة الحقول نتاعهم معناتها باش يداوها في الإباء.
4: أطلق مجمع كنوز جبة مبادرة جديدة لدعم المرأة الريفية وتثمين الموروث المحلي من خلال دورة تكوينية في مجال تقطير النباتات الطبية والعطرية لفائدة نساء جبة، نساء مجامع التنمية الفلاحية بمعتمدية تبارة، وذلك بداية من يوم أمس وتتواصل على مدى 3 أيام. فاتنة تجانية.
8: موروث محلي تحافظ عليه نساء معتمدية تبار حتى أضحى تقطير النباتات العطرية والطبية مورد رزق لهن، فكان التكوين ضرورة لمزيد تثمين منتوجات الجهة.
9: بعدين جو عملونا فارماسيون تقطيرنا عربي، قطروا الفلاي ونقطروا الزهر المريمية كل شيء، نقطروا كل الدويل كل شيء.
10: فارماسيون تعلمنا فيه ولينا نقطروا وحدنا كل شيء، نحو الزيوت نقطروا الزعتر نقطروا الكليل نقطروا الكالاتوس نعملوا الريحان، كوننا وعملنا الفورماسيونات بدينا نقطروا كل ما هو نبات ينفع.
8: مبادرة لمزيد دعم المرأة الفلاحة وتكوينها في هذا المجال. رئيسة مجمع كنوز جبة فريدة جبي.
11: نحن في شراكة مع مركز التكوين والتسويق للمرأة بجبة دورة تكوينية في تقطير النباتات الطبية والعطرية. العدد هام ومعتبر من النساء الفلاحات ومن مجامع التنمية الموجودين في جبة. المنتوج هذا باش يتقطر بطريقة عصرية بحكم طلب عليه في الأسواق وكل شيء، باش يكون عنده مردودية باهية برشا للنساء. والمبادرة هذه جاءت من مجمع كنوز جبة بحكم أنه هو يسير في مركز التكوين والتسويق باش ينجموا يدخلوا للسوق بمنتوج جيد.
8: دورة تمتد على مدى 3 أيام لتشمل أنواعا جديدة من البذور الزيتية حتى تتحقق الإضافة والتميز في هذا التكوين.
4: تشهد مدينة سليانة خلال الأونة الأخيرة اضطرابات وانقطاعات متكررة في التزود بالماء الصالح للشرب، وأوضح رئيس إقليم الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه بسليانة أن الانقطاعات التي تشهدها الجهة أواخر الأسبوع الماضي تسببت فيها جملة من الأعطاب ببئرين عميقتين، وأكد أن الموازنات بالموارد المائية بالجهة تشهد عجزا ولا تفي بحاجيات المتساكنين، ومن المنتظر ربط بئر أو بئرين قبل حلول لشهر جوان المقبل لتعزيز الموازنة المائية للحد من الاضطرابات. تستعد مختلف الأطراف بمدينة طبرقة لاستقبال الموسم السياحي الصيفي وسط مطالب بتكثيف التدخلات على مستوى النظافة والعناية بالمحيط والحدائق العمومية، مع الدعوة إلى إيجاد حلول للإشكاليات المرورية بالجهة. هشام الصغيرية.
12: يقول بعض المواطنين بمدينة طبرقة إن إنجاح الموسم السياحي القادم يتطلب تكثيف جهود النظافة والعناية بالمحيط والمساحات الخضراء.
13: نطالب بالنظر في وضعية المساحات الخضراء، تدخل من حيث النظافة
14: البلدية، يكون شباب، يكون متطوعين، المطلوب تضافر جهود. الناس كل تنجم تتحسن طبرقة إلا بتضافر جهود، عمل جماعي للمصلحة العامة.
15: مسؤولية كمواطن حاول ينظف أموال بصخ شوي توعد.
12: من جهته أكد الناشط المدني حكيم الرويسي على بالضرورة إيجاد حلول جذرية للإشكاليات المرورية التي تشهدها المنطقة في كل صائفة.
16: طبرقة هي مدينة صغيرة كثرة السكان فيه خلى يعني ثم اختناق في حركة المرور. نتصور إذا كون باركينج كبير في وسط البلاد يساهم في التقليل من الاختناق المروري. بالنسبة للمأوي ذانا إذا كان نستغل المأوى الموجود كان تستغل البلدية أحسن ما يكون كما كان مخطط له باش يحل هالمشكل نتاع الاختناق المروري في البلاد الحديدية دي. علاش ما تكونش هذيك مأوى مثلا أنها تكون محطة خاصة باللواجات بالتاكسيات كلها تكون غادي يخلي يخرج شمال وسط البلاد.
12: هذا وتم التأكيد خلال انعقاد المجلس المحلي للتنمية بمدينة طبرقة مؤخرا على ضرورة دعم خدمات النظافة والعناية بالمحيط إضافة إلى تهيئة مأوى خاص بالسيارات خلال هذه الصائفة.
4: أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس على اجتماع انضم كل من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمية ووزير التشغيل والتكوين المهني ووزير تكنولوجيا الاتصال، وأصدر رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات في كافة مراحلها، مذكرا بأنه لا مستقبل لبلادنا إلا في ظل نظام تربية وتعليم وطنية يتوفر للجميع على قدم المساواة. كما ذكر رئيس الدولة بأن إنشاء المجلس الأعلى للتربية التعليم في نص الدستور لم يكن من قبيل الصدفة، بل ينبع من إيمان الشعب التونسي بالأهمية القصوى لهذا القطاع باعتباره أحد المكونات الأساسية لأمن بلادنا القومية. أحال مكتب لجنة الاستثمار والتعاون الدولي تقرير اللجنة بخصوص 5 مشاريع قوانين تتعلق بالمصادقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء وعقود كرام مواقع لعدد من المحطات الفلتوضوئية على مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم ليحيله بدورها على أنظار الجلسة العامة للمصادقة عليه يوم غد الأربعاء بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقية. في أنباء الشرق الأوسط، استشهد صباح اليوم 6 لبنانيين على الأقل في سلسلة غارات صهيونية استهدفت مناطق عدة بجنوب لبنان. كما استشهد فلسطيني جراء إصابته بنيران قوات الاحتلال في حي الزيتون بجنوب شرق مدينة غزة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار بعد رفضه رد طهران على مقترح السلام الذي قدمته واشنطن وسط مخاوف من إطالة أمد الصراع المستمر منذ نحو 10 أسابيع مما أودى بحياة الآلاف وأوقف حركة تجارة الطاقة في المنطقة. في نهاية النشرة من أهم ما جاء فيها من عناوين: تونس تحتفل اليوم باليوم الوطني للفلاحة وتظاهرات متنوعة بالمناسبة. رئيس الجمهورية يصدي تعليماته بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات في كافة مراحلها. بولاية سليان العمل على إيجاد حلول للانقطاعات المتكررة لمياه الشرب قبل حلول فصل الصيف. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
17: السياقة في حال تتعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
18: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: إشهار
1: في إم جي. كل يوم عنا أرخص الأسوام حتى 17 ماي صبغة للشعر من غارنييه ب 8990 في عوض 15 دينار و 190 وشامبوان 600 مليلتر ألترا دو ب 17 دينار و 490 في عوض 27 دينار و 990. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار

اهلا وسهلا بكل السادة المستمعين، رجعنا لكم مستمعينا البارتي الثالثة من ماتينال الثلاثاء. بعد شوية الشاب اللي عنده الحركية وعنده النشاط الكل في إذاعة الكيف استغيرون متاعنا علولو علي اليونسي باش يكون حاضر معنا في الاي تيك. لكن قبل ذلك نرجع معكم ونرجع لمرر نغمني مررته البارح واللي لقى برشا استحسان من عند السادة المستمعين، نسيت صفتو حبيتوها برشا الاغنيه هذيا من التراث الجربي نجاة عطية.

0: إشهار.
1: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي إنترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار
3: هاي تك.
4: صباح النور، صباح الخيرات لكل السادة المستمعين. علولو، صباح النور.
5: صباح النور ليلى، صباح النور لكل السادة المستمعين.
4: عجبتك الفازة نتاع النشيط ولا ما متفيقش انتي؟ صباح النور
5: ما متفيقش. صباح النشيط
4: نسحبها كلمة نشيط.
5: مش نشيط برشا سيرتو الصباح، اما سي بعد سيبون بعد النجم معناتها تجي الاستفاقه هكا.
4: شكون يفيقك 7:30 الصباح باش تخدم؟
5: مدام ليلى سميد. مدام ليلى سميد نتكلمك 7:30 الصباح. نبداو اخبارنا في هاي تيك ليلى مع مايكروسوفت. مايكروسوفت اللي تختار انها تسرع اداء ويندوز 11 بآلية مستوحاة من نظام الماك او اس، تمشي لمنافستها باش تختار من عندها حاجة تخلي فتح التطبيقات ولا زمن فتح التطبيقات، يعني باش نحلو في نترو ولا دوسي في الويندوز 11 بشكل اسرع. الاداة هذه هي اوتي تمس المعالج اللو ليتنسي بروفايل اللي تخلي التردد نتاع المعالج يتحرك بصورة ديناميكية لمدة قصيرة وقت اللي باش يقوم بتنفيذ المهام، خاصة مهمة الديماري، معناتها وين باش تخرج القوائم وين باش نستكشفوا الملفات وليزابليكاسيون المختلفة. دونك ويندوز شيخ لي سيستيم ديكسبلواتاسيون يستوحي الميزة هذه باش ينجم يسابق ويكون موجود معناتها كل مرة بالجديد. يعني كيما تطبيق اوتلوك وكيما مايكروسوفت ستور وغيره باش يولوا يتحلوا بنحو افضل بنسبه 70% بالمقارنه مع 40% قبل ادماج الميزه هذيا. معناتها هذايا الشيء اللي يخلي مايكروسوفت في كل مره تحاول انها تطور السيستم نتاعها. نمشيو لشركه ابل المنافسه لمايكروسوفت واللي حتى هي باش نحكوا على السيستم الخاص باللي بي سي نتاعها الماك او اس، الماك والسيستم ماك او اس، ونحكوا على الماك او اس 27 اللي باش يجي فيه تغيير طفيف تعديل في الانترفاس نتاع السيستم، وين باش تكون فما تعديلات على الليكيد جلاس، الميزه اللي موجوده في اجهزه ابل، نحكوا على الماك. دونك باش نشوفوا تغيير جديد في وطفيف، مش باش تتبدل برشا الحقيقه في الماك او اس 27 اللي باش يتم الاعلان عليه قريبا. يعني فما إعادة ترتيب للحاجات اللي جت عليهم عديد من الريكلاماسيون من عند المستخدمين واللي واجهوا انتقادات كبيرة، واللي فهم حاجات فيها شكاوى كيما صعوبة القراءة في عناصر الابليكاسيون متاع فايندر والمركز متاع التحكم في الابليكاسيون واللي تعتمد على الأشرطة الجانبية وين موجودة عجنبها كعجنب اليسار في متاع الإكران، وفما تأثيراتك شوية متاع الووتر مارك الموجود والتدخل البصري موجود. دونك شركة أبل قاعدة تحاول أنها تحسن أكثر. مواصلين مع أبل ونتوا نحكيوا على آيفون اللي يوصلها الواتساب بلوس، النسخة المدفوعة من واتساب متابعة لشركة ميتا، يوصل للآيفون واللي موجود على نظام الايويس. توا الحقيقة موجود في أمريكا لكن بشي يتم طرحه تدريجيا في مختلف الأسواق. السوم لابونمون بشي يكون 202.5 أورو ولا 2.5 دولار في الولايات المتحدة. نختموا أخبارنا مع آخر تطورات الأسعار في المارشي، ولأنه ظهر لي أكثر حاجة عارفة قفزة المدة الأخرى اللي هي الرام، الذاكرة العشوائية اللي ولت غالية بشكل كبير، وسومها تقريبا بالنسبة للرام دي دي ار 5 تضاعف أكثر من 3 مرات وتجاوز حتى الارتفاع 6 أضعاف بالمقارنة مع أسعاره العام اللي فات، وإن كانت عم ناول الرام 32 جيجا توصل سومها ل 600 دولار. معناتها الرام اللي توا في 2026 32 جيجا سومها 600 دولار، كانت ب 95 دولار في نفس الفترة من عام 2025. الشيء اللي يخلي التوجه انه نحو شراء بي سي معناتها اوس اسامبلي حاضر هو الاخف والارفق بالنسبة للناس اللي تحب تركب لي بي سي نتاعها. نحكوا على الناس اللي تعمل اسامبلاج، تشري القطاع وتركب بي سي كيما تحب هي. ما عادش تقريبا الميزه هذه تنجم تكون متوفره لعشاق تجميع لي بي سي على خاطر توا ولا بي سي تقريبا باش تشري الرام. انا شفنا الاسعار بينما كي تشري البي سي حاضر معناتها مركب حاضر سوم الرام تقريبا باش يكون 32 جيجا باش يكون 400 دولار يعني اقل 200 دولار بالمقارنه مع البي سي اللي تم تجميعه بشكل مباشر. وكيف كيف الشيء هذا اثر على سوق البي سي بورتابل وين ولا فما اقبال كبير على لي بي سي بورتابل الموجهين للجيمينج اكثر من انه يتشري ستاب كامل وكل دونك توا اكثر البي سيات اللي خارجه هي اللي فيها الكارت جرافيك ار تي اكس 4050 ومعها رام 16 جيجا. هذوما لي بي سي بورتابل اللي قاعدين عليهم اقبال كبير. وهذا يخبرنا في هاي تيك اليوم ليلى تواصل مشوار معك في الماتينال.
4: شكرا لولو يعطيك الصحة. بشتل هنا بعدين بعد شوية لأنه بعد شوية لقائي مع عامر حديد الخبير في الطاقة.

0: تعمي نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كي نوفيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
1: اريدو طور عالمك
2: اشهار

0: إشهار.
1: مع كارت تولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
0: إشهار.
2: أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين، مرحبا بكم، مرحبا بكل من التحق بنا في هذا التوقيت على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف. قبل ما نمر لضيفي من عرشيسكو، حاضر معنا وإلا لا حاضر معنا عايشة النسراوي، امرأة تصلت بنا، جيت بحضنا للمقر الإذاعة.

0: زيعت بطاقة التعريف، دفتر معالجة، وبطاقة بنكية، ومبلغ مالي بربي اللي تحصل على بطاقة تعريف سيدة عايشة النسراوي يتصل بها، يا أما يجيب حدينا يجيب الأوراق للمقر إذاعة الكيف، وإلا يتصل على 95 926 930. نمشي بكم مباشرة الضيفي اللي تعودنا به كل صبحية معنا، سي عدين الحداد، الخبير في الطاقة في النجاعة الطاقية، باش نتحدثوا اليوم موضوع ما يقلش أهمية على المواضيع اللي تحدثنا فيها سابقا، مع اقتراب فصل الصيف، مع اقتراب السخانة، أكيد باش نمشي ونستعملوا هاك المكيف هذيك اللي ما نستغنوش عليه، كيفاش نقصوا من استهلاك الطاقة في الديار التونسية، ولو أنه اليوم تستهلك ولا ما تستهلكش الفاتورة ديما في نسق تساهدي. ساعدني، صباح النور.
1: صباح النور ليلى وكانت المستمعين من إذاعة الكاف.
0: شكرا ليك، موضوع على غاية من الأهمية باش نتحط فيه اليوم، إنه كيفاش الرشد الاستهلاك متاعنا، كيفاش نقصوا من استهلاك الطاقة، كما قلت استهلاك الطاقة، وإحنا كيف ما ذكرت مقبلين على فصل الصيف على سخانة، باش يكثر الكليماتيزور وما أدراك ما الكليماتيزور، إي باغ لا سويت باش الفاتورة باش تطلع بالقدا.
1: أهلا بك. به أهلا باش نقصوا من استهلاك الطاقة في الديار التونسية، لازم نختم على برشا نقاط. أما تأثيرها كبير على الفاتورة وعلى الراحة داخل الدار، خاصة مع السخانة والرطوبة والبرد. أول حاجة العزل الحراري مهم برشا، خاصة السطوح والحيوط والشبابك، خاطر أغلب ضياع الطاقة يجي منهم. السطح المعزول ينجم ينقص استهلاك الكليماتيزور بنسبة 35%.
0: كيفاش السطح المعزول هذا؟
1: على خاطر الشمس أكثر حاجة هي تكون على المناطق المنبسطة، والسطح هو اللي يستقبل أكثر سخانة. هذا حاجة. استعمال الكليماتيزور لازم يكون من نوع الاقتصادي، وتنظيف الفلتر على خاطر باش ينجم يخدم اقل استهلاك واقل طاقه. نستعملوا زاد على الحلول اخرى اللي هي نجم نستعملوا فيها سخان الماء الشمسي. من اكثر الاستثمارات في تونس، خاطر الشمس موجوده اغلب العام ونقص برشا من فاتوره الكهرباء والغاز.
0: برشا ما عندهمش ثقه في الطاقه الشمسيه، قاعدين يقول لك كيفها كيما بلاش، يعني الفو ميو انه نستهلك مثلا السخان العادي، شوفوا العادي. شنو الصحيح شنو الغلط في الكلام هذا؟
1: هو بالعكس، هو الاستعمال نتاع السخان الشمسي شنو احنا عندنا المشكله في الصيانة نتاعو، خاطر هو لازم ديما يكون في الصيانة دورية، كل عام يصير تنظيف والمراقبة نتاع البطاريات نتاع الطاقة الشمسية، ونحن من عاداتنا ما نعملوش الصيانة الدورية.
0: صحيح.
1: يتطلب أكثر صيانة، لكن تنجم تستهلك أكثر، تربح أكثر فلوس في الاستهلاك في الطاقة، هذه حاجة. وحاجة أخرى اللي هو ضمان التسربات نتاع الغاز، ما فيهوش غاز دونك ما يصيروش تسربات الغاز. السخان الماء الشمسي الحقيقة من أحسن الاستثمارات نجم تكون، خاطر احنا عندنا طاقة اللي هي طاقة الشمس موجودة على عام طوله. عندك حاجة أخرى، الأجهزة الكهرومنزلية كي نشريهم نختاروا الصنف الاقتصادي اللي هو الأ بلس وإلا أ بلس بلس.
0: هذوما برشا ناس ما يعرفوهاش، راهو عدنان وقت يشري حاجة ما يعرفش يقرا النوتيس، وما يعرفش شنو الموجود في ما يخص ترشيد الطاقة في الفريجيدير، في الميكروووند، في الغاز نتاعو. دونك مهم جدا وانه نبهوهم وانه نوعيهم بالسيستم.
1: هذا ديما في شك تكون موجودة على الاستهلاك في الطاقة في اي معناتها اي اجهزه كهرومنزليه موجوده في الفريجيدير، موجوده في الجيزان، موجوده في كل شيء، اللي هو يعطيك قداش الصنف الاقتصادي نتاعو، معناتها فما صنف يكون اقتصادي الاعلى، معناتها يبدا ماشي من الاخضر، وفما السن في اللي يبدا ماشي من الاورانجي وانت هابط الاحمر هذيك يستهلك اكثر طاقه. موجود كل شيء في النوتيس نتاع الاجهزه. يحاول ياخذ الاعلى صنف اقتصادي اللي هو الا بلس ولا ا بلس بلس، باش هو اغلى شويه في الاول اما يربحك على المدى الطويل. هو اغلى اوك علاش هما العباد يمكن تتر ما يمشيوش فيه خاطرو اغلى اكثر من الاجهزه الاخرى. اصلاح تسربات الماء خاطر مهم زاد، خاطر باش يكون التسخين تاع الماء يستهلك طاقه كبيره خاطر هاكا علاش. التشجير حول الدار زاد مهم، الناس اللي عندها مسباس واللي عندها لاعب يكون ثم التشجير اللي هو ينقص السخانه خاصه من الجهه الغربيه وعلى الطرف الجو. احنا نحب نحافظ على الطاقه ونحافظ على الطبيعه بطبيعه. في البناء الجديد لازم نتوجه اكثر للعزل المائي والحراري والتصميم الذكي للتهوئه والاضاءه الطبيعيه. حاجه اخرى ليلى، نجم زاد نستعملوا الاضاءه سلف ليد على خاطر يوفر لك برشا في الكهرباء ويطول لك في العمر نتاع الاضاءه اللي ما تخليكش معناتها ما تاكلش اكثر وتلطف لك حتى في الانيار اللي موجود في وسط الدار. هذا من النصائح انا ننصح بهم الناس باش يستعملوهم باش ينقصوا اكثر من الطاقه في الترشيد في استهلاك الطاقه. انت تكون حافظت على الطبيعه على خاطر نحن علاش هو الطاقه مربوط بصفه مباشره مع الطبيعه. اذا كان انت تنقص من ثاني اكسيد الكربون ولا من استهلاك الطاقه ماش عندنا الغازات هذوكم يكونوا موجودين في الجو. ونحافظوا على الطاقه ونحافظوا على التغييرات المناخيه على خاطر هو علاش هو الطقس صار فيه مشكل اللي هو عندنا ياسر تسربات الغاز ثاني اكسيد الكربون موجود، والعالم كل توجهاتنا كل ماشيين في الترشيد في الطاقه على خاطر هو اللي يخلي المطر ما تجيش في وقتها ولا يخلي السخانه تجيك في اوقات ماهيش وقتها ولا ويكون الجو غير معتدل. هذا كله باش نحافظوا على الطبيعه وبالطبيعه نحافظوا على البصمه الكربونيه. ويكون عندنا معناتها نعيشوا في جو عام طبيعي ويكون معناتها محافظين على الطبيعه ونستهلكين في الطاقه في جيوبنا في
0: صحتنا بالطبع. نعم عدين يعطيك الصحه، شكرا لك على كل اللي تفضلت به من ارشادات. نتقابلوا الجمعه الجايه مع نصائح اخرى دائما تهم المستهلك التونسي. بعد شويه ناجي خلولي يكون حاضر معنا في ميكرو تروتوار باش نتحدثوا على موضوع الساعه، موضوع الدواب والعلال والرسوم والاسعار نتاع الدواب. وحديثنا اليوم كان على الأسعار المشتة للدواب. نيجي حاضر معايا، نيجي صباح النور.
2: صباح الخير لينا وصباح الخير كيف مستمعي إذاعة كيف.
0: شكرا يا نيجي، شكرا على صبحيتك وشكرا على المواضيع اللي تختارهم لنا. بدينا العادة تنازلي للعيد الأضحى، عيد الأضحى فيه الأخذ ورد السنة. مفتي الجمهورية طلع وقال وإنه راهو إذا كان واحد ما عندوش فلوس ما عندوش حرج، ما عليشو حرج بالنسبة للأضاحي بالنسبة للسنة، خير ما إنه ياخذ علوش تاع 1,400,000 ويوصل 2 ملايين وبعدش يبقى عام كامل وهو رجع فك الديون متاع العلوش هذيك. سوق الدواب اليوم شنو المؤشر متاع الأسعار فيه؟
2: بالفعل لينا كما ذكرت اليوم علاش اخترنا موضوع علوش العيد، وأكيد العائلات توا فكر وأكيد كل واحد معناها يفكر باش يختار وإلا معناها يشوف حسب إمكانياته ياخذ العيد ولا ما ياخذش. لابد أنه اليوم المواطن لابد يحب يتعرف على عين المكان. ورحبا اليوم ليلى، الحقيقة كانت مغايرة تماما على الأسبوع الفارط. عملنا جولتنا وحكينا مع الشاري، حكينا مع المربي وحكينا مع التاجر. ليلى حقيقة حبينا الناس كل نحكيه معها باش نسمعوا آراءها والإقبال تحسن الإقبال رغم ارتفاع الأسعار. نسمعوا ليلى الروبورتاج
0: وبعد نسمعوا مع بعض. أوكي.
3: غالية بالقدير السوم تو زاد برشا على كل هذا كان ب 12 ولا ب 16 حسب إمكانيات ربي كريم.
4: أما إذا شعر النار تقضي تقضي وما تلقى ما تلقى 16 و 18 لما جودة والسوم غالية أبي على ليش بالحق عائلة متاع 8 ولا 10 ويقول لك 19118 ويقول حساب لا مش باش تعيد تشتر لعبه على مشاهده نادي مليون ما فيها فيها 4 كيلو يسمعوا بغليل علوش عم بالهم هذا على ليش علوش علوش بزوز ملاني سمع علوش فيها فيلا قلة 30 كيلو لحم مش جايب لي قط وقول لي بغا ب 19100 وبزوز ملاي ثاني العلوش واحد ياخذ كيلو لحم
5: العلوش موجود خير ربي موجود وما السوم هو اللي بصراحه ماناش خالص والله الاقبال ضعيف الاقبال مازالوا 15 يوم تقولي مازالوا شهرين علي اللي جايب ماشي يخلص مكس ويروح حاجه معروف الفلاح معذور والشاري ثاني معذور يعلم به ربي رينا ثاني عنده صغار عنده مصاريف عنده كذا يعلم به رب ان شاء الله ربي يوجد الخير للناس الكل ويسهل ربي وكاو والله الاسعار ما ها موجود ب 12100 موجود ب 900 تم الموجود حتى وصل 15 16 17100 موجود الاسود الاسوام الكل موجود عندي نجم يعيد كل واحد يعيد على قد ما جو
6: الاسوامات معقوله ما يمكن الفلاح تو ما يساعدهوش السوم انا العلوش هو بيدو متكلف 3000 فرنك ياكلهم في النهار العلوش لها وتها بصفة عامة كلها ماكلتها شرابها لها وتها عسانها كل شيء ماكلة 3000 معناتها عام متكلف العلوش متكلف 11100 يوسف هالف غالي القشار يغلي شوية زادة والفلاح الفلاح ملزوز الفلاح ملزوز يلزم يبيع معناها صارف غير ربي خلص لو حال وكه مو ربي الأسوامات معقولة 11100 عايد 12100 عايد ولد السنان و 800 900 مليون أغلى شوية ما يزاد العلفة زاد أغلى
7: بصراحة فما ارتفاع في الأسعار تويك بين العام الفات وبين السنة فما ارتفاع فما هامش ارتفاع يقارب ال 500 دينار في الرأس
8: كشري
7: والله زايد 200 كيلي غالي ياسر
9: ما تمش على ليش والغلام ولدت مخرة والعلوش مفقودة شوية فهمتوا
7: غالي ياسر غالي ياسر
9: إن شاء الله العبادة تعيد يا رب
0: إن شاء الله إحنا دائما نطلبوا من ربي إنه إن شاء الله العبادة تعيد لكن أنا الحقيقة دهوة اللي ما في حلوش ما ينزلش على روحه القشرة والسماسرة عاملين بعمايلهم برغم السنة يعني في بيننا وإنه مع الأمتار مع الحشيش معها لكن ديما يقول لك العلفة غالية السنة يقول لك العلوش زيادة ب 500 دينار ما قالش به ربي هذي يعني لا عش هذي الحقيقة الموضوع يرجع لكل واحد هو موضوع شخصي كل واحد انه فما شكون يحب ينزل على روحه يدين باش يشرعلوش باش يفرح به صغيراته ناشي
2: كما قلت ليلى ان شاء الله اولا نتمنى الناس كل تاخو تعيد ونتمنى يكونوا الاسعار تكون في المتناول لكن الواقع اللي نشوفه فيه ليلى وكيف سمعتوا راهو اليوم مثلا في بيجه في رحبه بيجه العلوش راهو من 800 حتى 200 معناها بالنسبة
0: للأغلى
2: معناها الكبش بزوز 200 اليوم بالنسبة للأنفة كما ذكرت معناها غالية من 650 وانت تعال علوشة معناها ما فيها حتى شيء ليلة من علوشة نقولوا فيها معناها ميزان كبير إجمالين الحقيقة بالنسبة قربنا للعيد لكن الأسعار مازال غالية مازال المواد اللي العام اليوم ونخسرها ولا الإمكانيات
0: ونتحدث عن العام البسيط
2: هو الموظف ليلى أنا في جولة كنت معني تقابلت مع موظفين قال لك ما نجمش راهو كان شريت العلوش ما عادش نجم ما يبقى ليش باش نشري الشوايه
0: نعم
2: نشري
0: مش لازم مش لازم شكرا ليك ناجي يعطيك صحة بارك الله فيك شكرا ليك موضوعنا اليوم الغلاء المشت في الدواب
10: إشهار للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس تتويج أوراها سنين خدمة استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا
8: اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن غزو موبيل في تونس.
10: إشهار
0: فما شاب محمد عزيز الحسنوي بن رشيد بن حمادي، هذايا اللقب نتاعو، اسمه واللقب بالكامل، ضيع بطاقة التعريف الوطنية نتاعو اليوم، محمد عزيز الحسنوي اللي تحصل على هالبطاقة هذية متاع الشاب محمد عزيز الحسنوي يتصل بنا مشكورين بمقر، يتصل بمقر إذاعة الكاف. بعد شوية نتحدثوا، بدينا نقرب الحقيقة بشوية بشوية لنهاية لقائنا، بعد شوية نتحدث عن المواضيع فيما يخص آخر أجل لتعمير استمارة الترشح للجائزة الوطنية لأحسن مخبر بحث في الإنتاج العلمي والانفتاح على المحيط.

بشوية بشوية قربنا لنهاية مشوارنا معكم في الماتينال اللي انطلق الستة متاع صباح اليوم. معنا سلاح الشرني، معنا من أمام الميكروفون صديقنا وزميلنا لسعد بن عياد. ميرسي بور اللي عملته الكل اليوم لسعد، ميرسي على الحرافية متاعك. شكرا للسعاد اللي كانت حاضرة معنا في عملية التنسيق مع تونس لترجمة يصدر مجلة علمية نصف سنوية متعددة للغات، هذه بالنسبة للأطفال. وفما ورشة وطنية حول البحث في سبل حماية وتثمين المواقع الثقافية والمجموعات التاريخية. وفي سيدي بوزيد أربع عروض مسرحية في الدورة الثالثة لتظاهرة ربيع أيام مسرحية بمركز الفنون والدرامية والركحية بسيدي بوزيد. نهزكم لمنتدى فكري بحمام لنف اللي يطرح مقاربات فكرية حول موضوع المسرح والتكنولوجيا، وتونس تجدد مشاركتها بجناح في مهرجان كان السينمائي الدولي اللي باش ينطلق تري بروشينمون، هو الحقيقة اليوم الانطلاقة نتاعو. والقيروان عاصمة الأغالبة وترفع ستار الفن الرابع، ومعلنة عن انطلاق الدورة 30 لمهرجان المسرح الحديث. وشهر التراث مازال متواصل، برنامج ثقافي فني متكامل ضمن فعاليات تظاهر الطريق الأندلس بتونس العاصمة. Pour faire plaisir المستمع وفي اسمه فينا يا شيخ لبيلي الفنان الراحل حسن الدهماني.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: إشهار
2: مع كارت أولاد الدار. كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
1: إشهار
3: التاسعة صباحا.
4: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف،
3: موجز الأنباء. أسعد الله أوقاتكم. في إطار الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة الموافق للثاني عشر من ماي من كل سنة، تنظم المجامع المهنية المشتركة وديوان الأراضي الدولية تحت إشراف وزارة الفلاحة بمناسبة العيد الوطني للفلاحة خيمة من المنتج إلى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، بداية من اليوم إلى السادس عشر من ماي الجارية. تنظم وكالة النهوض بالإرشاد الفلاحي بدار الثقافة بقبلات من ولاية باجة بالتعاون مع اتحاد الفلاحين ودار الثقافة قبلات يوما تحسيسيا توعويا احتفالا بعيد الجلاء الزراعي. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس على اجتماع انضم كل من وزير التربية نور الدين النوري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد ووزيرة التشغيل والتكوين المهني ورياضة شود ووزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي، وأصدر رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات في كافة مراحلها، مذكرا بأنه لا مستقبل لبلادنا إلا في ظل نظام تربية وتعليم وطني يتوفر للجميع على قدم المساواة، لا في النصوص فحسب بل في حيز الواقع والتنفيذ. تنظم عمادة المهندسين التونسيين بالتعاون مع لجنة الفلاحة الصلبة مجلس نواب الشعب اليوم يوما دراسيا تحت شعار من الأزمة إلى الفرصة، ويهدف اللقاء وفق بلاغ صادر عن العمادة إلى تحويل الأزمات إلى فرص حقيقية من خلال التكنولوجيات والتشريعات الداعمة لزيت الزيتون التونسي الممتاز. افتتحت أمس بمدينة الحمامات ولأول مرة على مستوى القارة الإفريقية والمنطقة العربية فعاليات الملتقى الدولي الثامن الفرنكوفوني للنقل والتنقل 2026 بمشاركة أكثر من 250 ممثلا لجامعات ومراكز بحث ومؤسسات مهنية ووطنية ودولية من تونس وفرنسا وبلجيكا والمغرب والجزائر وعدد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا الجنوبية. عالميا، قالت مصادر طبية أن حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات غزة منذ فجر الأمس ارتفعت إلى 4 شهداء. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار بعد رفضه رد طهران على مقترح السلام الذي قدمته واشنطن وسط مخاوف من إطالة أمد الصراع المستمر منذ حوالي 10 أسابيع، ما أودى بحياة الآلاف وأوقف حركة تجارة الطاقة. إلى اللقاء.
1: زوايا الأحداث.
5: زوايا الأحداث.
1: زوايا الأحداث.
6: زوايا الأحداث.
1: زوايا الأحداث.

صباح النور، أهلا وسهلا بكم. مرحبا، زوايا الأحداث تنطلق من توا وتتواصل معكم للأحداث وكالعادة مواد الثلاثاء اللي تعودتوا به فيه مجموعة من الأركان القارة من بينها ركن التكوين المهني. واليوم في التكوين المهني باش نخصوا ركننا للحديث على مركز التكوين الفلاحي، باعتبار اليوم هو العيد الوطني للفلاحة. حابين نشوفوا التكوين المهني الفلاحي وين وصل، هل فما إقبال عليه، والدورة القادمة بالنسبة لهذا المركز وقتاش باش تكون. إن شاء الله تكون حاضرة معنا المكلفة بالأعلام في هذا المركز لتقديم كل التفاصيل. أيضا باش نتحدث اليوم على الحملة اللي تطلقها الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كيفاش نجموا تساهموا إنكم تفرحوا صغيرات العائلات المنضوين تحت هذه الجمعية، طرق الدفع وطرق التبرع، هذا اللي باش نتعرفوا عليه إن شاء الله في حضور ممثلة عن الجمعية عزة منصورة. أيضا من بين مواضيعنا لليوم باش نتحدثوا على الاستراتيجية الوطنية لتونس عاصمة عربية للسياحة، باش تكون حاضرة معنا المكلفة بالمشروع وباش تحدثنا على مجمل المراحل لهذه الاستراتيجية وأيضا أهدافها وشنية برامجها، وهل هناك برامج خصوصية بالنسبة للشمال الغربي، أيضا الإضافات اللي باش تقدمها لتونس عموما هذه الاستراتيجية الوطنية. الانطلاقة كالعادة تكون بعد شوية في فقرة المستجدات، واليوم يكون حاضر معنا الكاتب الصحفي صبري الرابحي في تأمين لقائنا اليوم. تقنيا لسعد بن عياد، مراقبة البث صلاح الشيرني، في التنسيق العام للحصة سعد عباس، معنا في المكالمات الهاتفية فتحي دريدي في الموقع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي. معنا اليوم علي اليونسي من أمام الميكروفون، ترافقكم ضحى البوكيري، مرحبا بكم.

0: أهلا وسهلا بكم. إذن اليوم 12 ماي نحتفل بالعيد الوطني للفلاحة، وأكيد بهذه المناسبة تحية إلى كل الأسرة الفلاحية، إلى كل من يعمل في هذا القطاع الهام والاستراتيجي بالنسبة لتونس. وإحنا باش نحكيه اليوم على العيد الوطني للفلاحة، يحضر معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي والناشط في المجتمع المدني سي صبري الرابحي. مرحبا سي صبري وعودة ميمونة على موجاتنا.
1: أخيرا أستاذ وحاس، أخير كيف مستمعك ومستمعي إذاعة الكيت، سعيد جدا بهذا اللقاء المتجدد في دوائر أحدث.
0: أهلا وسهلا بك. إذا سي صبري، ننطلق بداية من اليوم اللي هي المناسبة الاحتفال والاحتفاء بالعيد الوطني للفلاحة، نرجع تاريخيا ربما وأيضا أهمية الاحتفال بهذا العيد.
1: قالنا أستاذ وحاس هو يعني تاريخ مهم ومهم جدا في تاريخ البلاد. نتحدث اليوم عن 12 ماي، نتحدث عن العيد الوطني للفلاح، واللي يوافق ذكرى 62 للجلاء الزراعي في 12 ماي عام 1964. يعني هذا العيد لديه جذور مهمة، هذه الجذور متعلقة بالسيادة الفلاحية، سيادة تونس وتوانسة على أراضيهم الفلاحية، وخاصة نضالاتهم بدحر المستعمر وتحرير أراضيهم لكي تمتد إلى السواعد التونسية وتصبح الفلاحة التونسية فلاحة تونسية يعني بحتة، ويتحكم فيها الفلاحون التونسيون وتسقى في عرق الفلاحين التونسيين. وهي الحقيقة مناسبة يعني مهمة تحتفل بها تونس هذه السنة تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار، وتنظم على هامش هذا العيد العديد من الفعاليات، تنظم المجامع المهنية المشتركة وديوان الأراضي الدولية خيما من المنطل إلى المستهلك في شارع الحديد بورقيبة بتونس العاصمة من 12 إلى 16 في 2026. أيضا سوف يتم خلال هذه التظاهرات أو الفعاليات بيع عدة منتجات فلاحية في خيمة من المنتج إلى المستهلك في حدود الأسعار المتداولة في أسواق الجملة من أجل عرض أفضل للمواطنين، وسوف تساهم المجامع المهنية المشتركة للغذاء والتمور والخضار واللحوم والدواجن ومنتجات الصيد البحري وديوان الأراضي الدولي عبر منظرهم بحوالي 20 عارض ومنتج فلاحي. سوف يوفرون على امتداد 5 أيام منتجات فلاحية طازجة من الخضار والغلال الصحية والدواجن والأجبان والأسماك في خيمة تمتد على مساحة 450 متر مربع. يعني أخذها اليوم نتحدث عن ربما عيد الفلاحة التونسية، نتحدث أيضا على أنه هذه المناسبة لابد من أن تسلط الضوء على أهمية هذا القطاع، لأنه كما تعرف نتحدث عن قطاع ذو أهمية كبيرة في الاقتصاد الوطني، نتحدث على استغلال أكثر من 17 مليون هكتار، نتحدث عن 100 مليون زيتونة تونسية، نتحدث عن قرابة 7 مليون نخلة. يعني تقريبا الفلاحة التونسية اليوم تعتبر رافد اقتصادي مهم ومهم جدا، أهميته ربما في طاقته التشغيلية الكبيرة اللي تتجاوز 15% من إجمالي اليد العاملة النشيطة، وتتجاوز الأهمية نتاعو هو ربما أهميته في حياة المواطن التونسي من حيث توفير المنتجات الغذائية، من حيث تعديل الأسعار، من حيث مسه لحياتهم اليومية المرتبطة بصفة مباشرة بالمنتجات الفلاحية.
0: نعم، كما ذكرت أستاذ صبري، يعني هو قطاع استراتيجي وتواعد دائما، ولكن خاصة خلال السنوات الأخيرة وما عاشته البلاد من جفاف، يعني ظهرت تحديات كبرى فيما يتعلق بالقطاع الفلاحي، وأيضا صعوبات جعلت البعض يعزف حتى عن البقاء في هذا القطاع.
1: فلذا هذا القطاع على غرار عديد من القطاعات بل هذا التحول، التحول المناخي أو التحول في المنوال الاقتصادي وما تعرفه اقتصاديات عديدة دول، بس تونس ليس في معزل عن هذا السياق، فإنه يعني القطاع الفلاحي يعرف تحديات هامة كما تبدي تقلب التقلبات المناخية أو حتى الجفاف اللي كنا شهدناه خلال السنوات الفارطة، أو حتى التساقطات المطرية الهامة الحمد لله اللي رزقنا بها ربي على امتداد تقريبا سنتين أو ثلاث الأخيرة، كلها كانت يعني تمثل تحدي أو تمثل عائق أمام أنه الفلاحة التونسية يعني تصل إلى المرتبة التي يجب أن تكون فيها، لأنه نعرفهم لها أصدقاء أنه الموارد المائية رغم ما تشتمل عليه البلاد نبقوا ديما في حالة من الفقر المائي طبعا بالإحصائيات بتاع الأمم المتحدة. أيضا المسألة في علاقة دعم صغار الفلاحين وأيضا إقبال خاصة الشباب على العمل الفلاحي والقطاع الفلاحي. نعرف مليح أقصدها أنه للأسف هذا القطاع يعرف تهرم كبير وكبير جدا للمنتسبين بتاعه، لأنه الشباب اليوم يعزف عن العمل بجد والكب في هذه الأراضي، إضافة إلى تحدي أخير وهو مسألة سيطرة هذا القطاع على تشغيل المرأة الريفية، المرأة الريفية التي أحيانا في بعض المناطق والتي تنقص فيها التنمية الجهوية ولا يكون لها أي بديل عن العمل في الأرض، فإنها تتوجه وحدها إلى العمل في الأرض، واللي يعني ما يشكل تحديات بالنسبة لها، رغم يعني أدائهم البطولي في الإنتاج وأدائهم اللي قاعدين نشوف فيه، واللي هن فعلا اللي قاعدين يعطونا فيه الخيرات هذه اللي قاعدة تخرج من الأرض الفلاحية. إذا في المجمل القطاع الفلاحي فعلا يعيش تحديات كما أحكي، هذه التحديات في تقديري قادرين على أن نتجاوزها، قادرين على أن نولي هذا القطاع المهم والمهم جدا أهميته اللي لازم تكون موجودة على مستوى الاقتصاد الوطني. لابد أيضا من التحديد في أهمية هذا القطاع وإرث الجدود من حيث ملكية الأراضي ومن حيث الإقبال على العمل في الحقول والزراعات الكبرى، من أجل يعني أنه تكون الفلاحة هي عنصر نهضة بالنسبة لاقتصاد الوطني التونسي، وعلى الأقل تساهم في تحويل يعني الأوضاع اللي عايشينها.
0: نعم، نشوف أهميته خاصة في وقت الأزمات، وهذا شفناه في سنوات الكورونا وحتى بعد في الحروب التي تندلع في العالم. يمكن أكثر قطاع تكون يعني الدولة صامدة به هو القطاع الفلاحي، عندما يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الفلاحية تكون الدولة قادرة على الصمود أكثر من الدول الأخرى.
1: فعلا أصدقاء، أنت أعطيت جزء أمثلة مهمين، المثال الأول هو أزمة كوفيد 19 والثاني هو ما يشهده العالم من تغيرات جيو استراتيجية في علاقة بالحروب، في علاقة بالصراعات الإقليمية التي أصبحت تهدد الإنسانية في قوتها اليوم، واللي تعيد يعني ربما إلى الأنظار على قطاع الفلاحة باعتباره قطاع سيادي وقطاع استراتيجي، هو الذي قادر على حماية الدول وحماية الإنسانية في العديد من الأزمات هذه. يعني لا يمكن أن تتحدث عن وجودك أو إثبات وجودك ما دمت لا تزرع وما دمت لا تجني ثمار ما تزرع، طبعا في إطار السيادة الوطنية على مقدراتك الفلاحية، مما يجعل ربما من الضروري على عديد الدول ومن بينها تونس أن تفكر جيدا في هذه المسألة وأن تولي هذا القطاع الأهمية التي لابد أن تتوفر له لكي يكون على الأقل أحد البدائل في صورة لا قدر الله الأزمات اللي قاعدين نشوفوا فيها تقريبا على امتداد السنوات الفارقة، والتي بينت يعني وبالتجربة أن القطاع الفلاحي هو عماد النهضة الاقتصادية لكل الدول وخاصة أحد أهم مقومات سيادتها على أراضيها.
0: نعم، السيادة الغذائية الكلمة المحورية اليوم ونحن نحتفي بالعيد الوطني للفلاحة. كان هذا إذن محورنا الأول اللي حابين نركز فيه على هذا الحدث اليوم. أيضا باش نتحدث على المستجدات، نبدأ سي صبري بالحديث عن الملف الفلسطيني خاصة مع تواصل والتصعيدات في قطاع غزة وأيضا في بلدات الضفة الغربية، الخروقات والتجاوزات تتواصل.
1: أنا أخذها على مستوى المستجدات الميدانية في الأراضي الفلسطينية، كان الجيش الصهيوني واصل بالرغم من بلوغ ما اليوم 2015 من اتفاق وقف إطلاق النار، واصل خرق وقف إطلاق النار في مناطق عديدة خاصة في قطاع غزة، من تحدثت مصادر طبية اليوم عن استشهاد أكثر من 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف صهيوني وإطلاق نار على مناطق عدة في القطاع خلال 24 ساعة الماضية. أيضا هنالك مسائل متعلقة بما يحدث في الضفة الغربية والتي كان أطلقها المؤتمر الصحفي اليومي في نيويورك، وين تحدث نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق على أن المنطقة التي زارها مؤخرا الوفد والذي ترأسه منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة رامز أكبروف، كان تحدث عن يعني رصد لعديد من عمليات الهدم والتهجير والقيود المفروضة على الوصول إلى المياه وعنف المستوطنين وضعف جهود الاستجابة. أيضا تحدث في تقريره عن أن الوفد زار منازل هجرت قسرا ومدارس هدمت، بالإضافة إلى ينابيع المياه التي استولى عليها المستوطنون الصهاينة، وتحدث أيضا على رد العديد من المسائل يعني في علاقة بالقصف المتواصل والنيران البحرية على قطاع غزة واستهداف المناطق السكنية اللي أدى دائما إلى إصابات وخسائر بشرية خاصة خلال يومي السبت والأحد. وذكر أن الأطراف جميع الأطراف لأن المدنيين والمنشآت المدنية يجب أن تحظى بالحماية الدائمة. يعني ربما هذا التقرير هو أتمى المعاينات أو أتمى التعبيرات عما يحدث هنالك في قطاع غزوة في الضفة الغربية. عندما تتحدث إحدى أهم المؤسسات الإنسانية في العالم اليوم بكل دقة وتتحدث عن تقريرها هذا اللي كان يجمع أكثر من 10 مسؤولين ممثلين لعشر دول أعضاء في الأمم المتحدة، تحدثت عن الوضع الكارثي في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، تحدثت أيضا على أن هذا الكيان مازال ماض في حربه، مازال ماض في عمليات التهجير، ومازال ماض في عمليات هدم منازل الفلسطينيين، بالرغم يعني من تواصل سريان اتفاق وقف إطلاق النار، والذي تحافظ الفصائل الفلسطينية على قيامه وتحافظ على عدم خرقه. في حين نشاهد يوما بعد يوم ما يفعله هذا الكيان من خرق متواصل لهذا الاتفاق.
0: نعم، أيضا على صعيد آخر يعني تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة هذه الأيام دعوات مكثفة لاقتحام المسجد الأقصى تزامنا مع ما يسمى بيوم توحيد القدس أو ذكرى قيام الكيان الصهيوني. ما هي أبرز ملامح المشهد في هذا الجانب؟
1: قالنا أختي ضحى كان طالب أكثر من 22 مسؤول سجوني الشرطة السجنية بالسماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى يوم الجمعة المقبل. ذلك في رسالة وقعها 9 وزراء وستشن نائب موجهة إلى الشرطة، وكانت نشرتها يوم الاثنين منظمة في أيدينا اليمينية المتطرفة واللي تشجع على اقتحامات المسجد الأقصى. يعني السياق ربما هو احتفال الكيان الصهيوني وفقا للتقويم العبري في يوم احتلاله للقدس الشرقية عام 67 في 15 ماي، وهو اليوم الذي يحيي فيه الفلسطينيون ذكرى النكبة لعام 48. يعني ربما اليوم هذا التصعيد هو تصعيد خطير. هذا التصعيد يأتي على مستوى رسمي عندما نتحدث عن 9 وزراء و13 نائب، تعطينا ربما صورة أشمل على القيادة السياسية المتطرفة والتي تحكم هذا الكيان. أيضا تعطينا العديد من المؤشرات على أن هذه القيادة الحالية الموجودة في هذا الكيان لا تملك أي ضوابط، وتعتبر أن المسألة اليوم هي مسألة وجود ومسألة حياة أو موت، وأن تدنيسها للمقدسات الدينية المشتركة حتى يجعل منها ربما فرصة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني، وهو ما لا تقدر عليه من خلال الحرب ومن خلال الاستهدافات والاختيالات والتهجير وهدم المنازل. يعني اليوم هذا الكيان يفكر بمثل هذه الذهنية التي تسعه يوما بعد يوم إلى كل أشكال العنف دون ضوابط تذكر، واللي ربما تكشف يوم بعد يوم أو تعري يوم بعد يوم يعني ترديد هذا الكيان وما يدعيه، وأن هذا الكيان هو الكيان المغل في التطرف والذي يتخير كل الفرص أو يتحين الفرص ولا يضيعها من أجل المزيد من الاشتباك ومن المزيد من الاعتداء على مقدسات وممتلكات التاريخية للشعب الفلسطيني.
0: من الجانب الآخر هناك أيضا دعوات من الجانب الفلسطيني لشد الرحال إلى المسجد الأقصى، هل سنشهد صداما مفتوحا بين المستوطنين والفلسطينيين يوم الجمعة القادم؟
1: هو الحقيقة في ضحى يعني الوضع المتفجر هناك مفتوح على العديد من السيناريوهات، مفتوح على سيناريو محاولات الكيان الصهيوني ومن وراءه المسؤولين السياسيين اللي كنا تحدثنا عليهم منذ قليل لمواصلة تدنيس المسجد الأقصى واقتحام ساحاته وباحاته خاصة في رمزية يوم الجمعة بالنسبة للمسلمين والفلسطينيين المسلمين في فلسطين. لكن أيضا بالنسبة للفلسطينيين سوف لن يسكتوا وسوف تكون ربما تحركاتهم من خلال هذا التاريخ ونصرتهم للمسجد الأقصى سوف تكون تاريخية طبعا مثل ما رأينا في عديد المناسبات. كل الخوف أن تتحول هذه التزامات إلى تزامات عنيفة، نعرفهم لها أنه هذا الكيان مثل ما أحكيت في عديد المرات أنه لا يملك أي ضوابط وأنه لا يحتكم إلى الضوابط الإنسانية التي تنظم ربما التعامل بين الأفراد حتى في ظل النزاعات المسلحة اللي موجودة بهم. مما قد يجعل المسألة صعبة، وقد يجعل السيناريو الأقرب هو المزيد من العنف والمزيد من التضحيه في رمزية هذا اليوم في علاقة بالجانبين طبعا.
0: نعم أكيد، نواصل إن شاء الله المستجدات وبحثها وتحليلها وقراءتها يوم الخميس القادم برفقة الدكتور عابد الزريعي. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي والناشط في المجتمع المدني سي صبري الرابحي. احنا مازلنا مواصلين معكم 9:25 بعد شوية باش نرجعوا إلى الحديث في المواضيع الوطنية. نتحدث لهنا عن استراتيجية وطنية كبرى في قطاع السياحة، تونس عاصمة للسياحة العربية، تفاصيل بعد قليل.

0: أهلا وسهلا بكم، مرحبا بالناس الكل اللي سمعوا فينا على موجات إذاعة الكيف. ضيفتنا اليوم في ركن ضيف البرنامج الدكتورة رحاب سعيد، دكتورة في الإعلامية والمديرة الوطنية للمشروع الوطني للغرفة الفتية العالمية، مشروع تونس عاصمة للسياحة العربية. باش نتعرفوا على تفاصيل الاستراتيجية الوطنية الخاصة بهذا المشروع، مرحبا بك دكتورة رحاب. أهلا وسهلا.
1: عسلامة ضحى، يعطيك الصحة على الاستضافة، وتحية ليك وتحية للسادة المستمعين الكل.
0: وشكرا ليك أيضا على قبول دعوتنا. باش نفهموا معك بشوية بشوية هذه الاستراتيجية الوطنية، وخاصة شنو اللي باش تضيف في تونس، وشنو اللي باش تقدم لنا احنا كمواطنين تونسيين من خلال هذا شعار تونس عاصمة للسياحة العربية. ولكن قبل كل شيء خلينا بنحط الأمور في إطارها، نفهموا الغرفة الفتية العالمية، الغرفة هذه في تونس وقتاش نشأت، وأيضا أبرز شنو الأهداف اللي تخدم عليها البرامج، كيفاش تخدم هذه الغرفة الفتية العالمية؟
1: باهي، دونك نحكيه على الغرفة الفتية العالمية اللي هي منظمة عالمية موجودة في أكثر من 100 دولة في العالم، وعندها أكثر من 100 عام. بالنسبة لتونس موجودة بريسك في كامل ولايات الجمهورية، ونحكيه على مجموعة من الغرف المحلية اللي مقسمينهم المجموعة من الأقاليم. المهمة متاع الغرفة الفتية العالمية اللي هي تزويد الشباب فرص تكوين وتنمية.

0: اللي يستحقوها باش ينجموا يعملوا أحداث تغيير إيجابي في المنطقة اللي هما فيها، في البلاد وفي العالم أجمع. دونك كيف كيف نخدموا على التنمية المحلية ونحاولوا أن نكونوا ديما مواكبين الأكتواليتي باش نجموا نعاودوا مجهودات الدولة في السياسة اللي هي تقوم بها. دونك كل عام الغرفة الفتية الاقتصادية التونسية تختار محور وطني اللي تخدم عليه طيلة العام هذاك الكل. كما نعرفوا اللي في 2027 تونس باش تكون عاصمة السياحة العربية. ونحب نفكر هوني ضحى اللي بين 4 و 8 نوفمبر سنة 2025 تونس كانت احتضنت المؤتمر العالمي للغرفة الفتية العالمية، وين جاونا برشا أعضاء من مختلف العالم، وهوني نحكيو على أكثر من 100 دولة كانت مساهمة في المؤتمر العالمي هذايا. وأحنا باش يتم الترويج للسياحة التونسية نظمنا في إطار المؤتمر العالمي هذايا سنة 2025 مجموعة من ليزيزيت اللي من خلالهم روجنا انديريكتومون للسياحة التونسية. دونك باش نجمو نسمنو اللي خدمناه سنة 2025، وباش نجمو نهيئو باش انه في سنة 2027 تونس تكون عاصمة السياحة العربية. قررنا واخترنا انه يكون المحور الوطني اللي باش نخدمو عليه لسنة 2026 اللي هو تونس عاصمة السياحة العربية اللي باش نحكيو عليه اليوم.
1: نعم، يعني مباشرة تو باش ندخلوا لصلب الموضوع نتحدثوا على هذا المحور الوطني اللي اخترتوه، وأيضا قدمتوا استراتيجية وطنية في الإطار هذا، نفهموا التفاصيل متاعها.
0: هذا هو. دونك الهدف من اختيار المحور ضحى انه الجي سي اي تلعب دور رئيسي في التحول الرقمي والمستدام للسياحه في تونس من خلال لي كومبيتونس نتاع الاعضاء نتاعها اللي قلنا اللي نحكيو على غرف محليه بريسك موجوده في ولايات الجمهوريه الكل. الاستراتيجيه هذه غيالمون هي السباز على ثلاثه محاور نجمو نقولوا. اول حاجه الاكتشافات، على خاطر باش نجمو نحققوا التغيير الايجابي لازمنا نوصلوا للمناطق الخفيه اللي ما نعرفوهاش في تونس، وهي مزيانة وهي تساهم كيف كيف في ترويج السياحة التونسية. المحور الثاني اللي هو عندنا مجموعة من الموروث الثقافي والإرث وكل اللي هو يمثل الهوية متاعنا، دونك على ذلك لازمنا نسمنوه باش نجمو نوصلوا للهدف اللي حطيناه من الاول. الحاجة الثالثة ولهنا نعاود نفكر اللي احنا الغرفة الفتية الاقتصادية العالمية، اللي لازمنا من خلال المحور هذايا نكونوا قد وفرنا فرص اقتصادية من خلال المشاريع السياحية هذايا. دونك كيفاش باش تكون الخدمة والاستراتيجي ناسيونال باش تكون متكونة من ثلاث مراحل. المرحلة الأولى اللي هي تعطيت، احنا عنا إيمان كبير انه بيسك عنا شباب، وإذا نحبوا نسمنوا المناطق هذية اللي تنجم تكون خاصية وما نعرفوهاش وما نجموش نقدموا ضحى إذا احنا ما سمناش الحاجات اللي عنا من الأول قبل ما نلوجوا على المشاكل. دونك نمنوا اللي الشاب اللي موجود في المنطقة هذيك هو اللي نجم يبعث لك رسالة وينجم يسمن لك المنطقة هذيك وينجم يعطيك موتيفاسيون باش انت تزور المنطقة هذيك. دونك كنا طلبنا في المرحلة الأولى ولنسينا مبادرة اسمها ما ريجيون 30 سكوند وإلا جهتي في 30 ثانية، اللي طلبنا من كل غرفة محلية انه تمدنا فيديو نتاع 30 سكوند اللي تروج فيه للسياحة في المنطقة هذيك. دونك هالفيديو هذيا ان شاء الله باش تكون موجودة على منصة للسياحة الذكية في تونس، وين السياح كسوا في العالم العربي وإلا العالم ينجموا يشوفوا كيفاش الشباب قاعدة تحكي وتسمن في المنطقة نتاعهم. دونك هذه المرحلة الأولى. المرحلة الأولى المخرجات نتاعها كانت أنه كما قلت تسمين واكتشاف المناطق الخفية. المرحلة الثانية لازمنا نبدأ في الخدمة. دونك كيفاش باش نبداو في الخدمة اللي هي ان شاء الله ضحى باش تصير في شهر ماي وجوان، باش نكون فما موائد مستديرة ولجان تفكير في كل ولاية في تونس، وين باش يقعدوا اعضاء الغرفة الفتية الاقتصادية التونسية مع الشركاء والاطراف المعنية. لهنا نحكي على القطاع العام، على القطاع الخاص، نحكي كيف كيف على الاساسياسيون المجتمع المدني، اي طرف ينجم يساهم في تحسين والا ترويج السياحة في تونس، باش نجمو نتعرفوا على مزايا كل منطقة، باش نبعد نجمو نطوروا مجموعة من الأدوات الذكية اللي تخدم التراث والاقتصاد المحلي، ونحاولوا نلقاو حلول مبتكرة للقطاع السياحي. يقول القائل شنو المخرجات متاع الدوائر المستديرة هذه وورشات التفكير؟ اللي هو المخرجات متاعو اللي باش يكون عندنا تقرير تلخيصي لكل ورشة في كل ولاية يتضمن الأفكار المشاريع واحتياجات المنطقة هذيك والشراكات الممكنة اللي تنجم تخلينا نقدموا لقدام. باهي دونك من خلال المرحلة هذه نكون عرفنا شنية مميزات كل منطقة، عرفنا شنية المشاكل، خلينا نقولوا دونك ما منيش نحكي ولا هنا على انه ما عندناش مشاكل، لي فما مشاكل هيت نعرفوهم شنوة وهيت نحاولوا انه نقاو مجموعة من الحلول. نعود ونقول اللي باش نجموا نقاو مجموعة من الحلول باهي برشا انه نستعينوا بالشباب، الشباب اللي عنده فكرة على التكنولوجيات الحديثة، نحكيوا على الذكاء الاصطناعي، نحكيوا على ادوات متطورة ريالمون. دونك باش يكون هوني فما ان هاكاتون ناسيونال اللي من خلاله باش نحاولوا انه نقاو هالافكار المشاريع المتطوره هذيا باش نجموا نحققوا سياحه ذكيه في تونس. باهي اخر مرحله اللي هي باش تكون في اخر 6 اشهر من العالم ان شاء الله انه باش نبداو في تنفيذ المشاريع هذو، ما نفعش حتى نبداو بفكره بسيطه في منطقه وبعد الفكره هذيك تولي مشروع كبير واحنا قاعدين نقدموا بشويه بشويه لين نوصلوا لك الهدف اللي حطيناه من الاول.
1: نعم احنا تو فهمنا المراحل اللي تمت واللي ما زالت في الانتظار ان شاء الله فيما يتعلق بالاستراتيجيه، نتحدثوا على اللي صارت بالنسبة للمرحلة الأولى اللي كانت فيها الفيديوهات اللي تعرف بالجهات في 30 ثانية، كيفاش كان التفاعل؟ هل تفاجئتوا بما يعني ما هو موجود خاصة في الجهات الداخلية واللي حاجات اللي تنجم تكون هي يعني كما ذكرتوا أنتم اكتشاف وتنجم تمثل يعني مرجعية كبيرة لتونس عاصمة للسياحة العربية؟
0: هذا هو ضحى، من ناحية تفاجئنا على كمية حب الشباب للمناطق اللي هما فيهم. وأنا قلتها من الأول كي باش نحبوا نروجوا للسياحة راهو الأفكار وإلا السياحة متاع الفندقة وإلا كي نحكيوا على البحر وكل السياحة اللي معروفة كيما نقولوا المناطق اللي معروفة هكيكا ما نجموش نحظوا التغيير إيجابي إذا ما ندخلوش المناطق الإيجابية. على خاطر توا حتى السياح ولاو يحبذوا أنهم يتعرفوا على أكلات جديدة، نحكي على لباس تقليدي، نحكي على عادات، إباش شباب فاهم الحكاية هذه. شفنا مجموعة من الفيديو اللي بالحق تسيخ عليهم، تقرأ يحكي على الريجيوم تاعه ويقول لك إذا تحب تجيب حذينا هاو كيفاش يبدأ نهارك من الأول للأخر، هاي اللبسة متاعنا، هاو الشعر اللي احنا نحكيو به، هاو الأكلة متاعنا. دونك يعطيهم الصحة وكأنه كل شيء قاعد يدفع على الدرابو متاع المنطقة متاعه، ولذلك يرجع للإيمان متاعنا بالحق ضحى انه راهو المناطق الخفيه راهم الشباب اللي يسكنوا فيها هما باش يدافعوا عليها وهما اللي باش يحاولوا انه يسمنوا الحاجات اللي فيها.
1: لانه الجهات الداخليه دكتوره رحاب يعني على مدى السنوات والعقود كانت ديما مظلومه، لانه ديما الاتجاه وين يكون للمناطق اللي فيها البحر اللي فيها شواطئ هذيك ديما عليها العين، ولكن المناطق الداخليه باللي فيها بالموروثات اللي موجوده فما عندنا المعالم الاثريه، عندنا التاريخ، عن المناظر الطبيعية الخلابة، عن الشلالات، عن المغارات اللي مش موجودة في حتى مكان كان في الشمال الغربي، نحكي لهنا نحكي بطبيعة على الشمال الغربي. يعني هذوما الكل إذا كان من خلال ما عملتوه في المرحلة الأولى وهذا مهم جدا ونثمنوه احنا من جهتنا في 30 ثانية إنسان يجب يبرزهم الشيء بيوريهم يعني يكونوا قاعدة قوية، وخاصة أنهم يكونوا موجودين على منصة معناها مش يكونوا متاحين للناس الكل، يعني السائح إذا كان يتفرج من عرش تصحح لي إذا كان فما خطأ بطبيعة في كلامي سيدة رحاب، ينجم السائح يطلع على المنطقة ذيك يقول لي راني نحب نشوف الشلال الموجود في البلاصة الفلانية، نحب نشوف مغارة الذهب الموجودة في سليانة، راني نحب نطلع على بنيم طير، نحب نشوف الغابات، يعني هذا الكل ممكن من خلال هذه المنصة في مرحلة قادمة.
0: أي هذا هو احنا المنصة هذه الرقمية اللي باش تشرف على انشاء هالغرفة الفتاة الاقتصادية التونسية باش تكون منصة اللي هي فيها مجموعة الاماكن هذه اللي تم اكتشافها باش نخرجوا بها مش للعالم العربي كهوز الضحى ما للعالم بصورة اجمع باش نجموا نسمنوا المناطق هذه، بخاطر كيما تحكي انت نجموا نقاو منطقة اللي فيها جبل، نجموا نقاو محمية، نحكيوا على الواحات لهنا، نحكيوا على المغارة. انا نتفكر وقت اللي في الفيديو نتاع مغارة عين الذهب والمحمية نتاع جبل السرج يلوجوا شنو هو الغزال، شنو موجود الغزال اللي في المحمية، علاش موجود في الشمال الغربي ما يعرفوش، اللي هي هذيك محمية وطنية وعالمية. دونك حتى تعرف ضحاها حتى التونسي في حد ذاته يمكن احنا فما بلايص ما نعرفوهمش راه
1: اكيد اي
0: يعني دونك لازمنا نسمنوهم باش ينجم السياح. وكما قلت انت لازم تصير انتراكسيون، الهدف من المنصه هذه انه نوريو هما شنو هما المناطق اللي مخفيه يمكن السياح في العالم ما يعرفهاش، ونطلبوا من السياح بذلك كيف باش يتفاعل معانا شنو هو المناطق اللي كيحب يجي لتونس يزورها. مش بالضروره ديما نحكيو على المناطق السياحيه اللي نعرفوهم، لكن كما قلت ينجم يمشي المحميه، ينجم يمشي الجبل اللي يعمل كامبينج، ينجم يمشي لاي حاجه المغاره اللي هو.
1: احنا في الشمال الغربي وهذا يقوس بطبيعه دكتوره رحاب عنا معناها الامكانيات، واكيد انتم طلعتوا من خلال غرفكم الفتيه ووضحوا لكم الامكانيات، ولكن برشا صعوبات هذايا ان شاء الله في المرحله الثانيه انتم باش تكونوا بحذينا ان شاء الله في ماي وجوان باش تزوروا بطبيعه الولايات الكل كما ذكرت، باش تطلعوا على الصعوبات لانه ديما الموروث موجود، سواء كان الموروث الغذائي، اللباس التقليدي، الاثار كما ذكرت، التاريخ، المناظر، كل شيء موجود. ولكن تجي مثلا ما تلقاش اقامات، تلقى السائح كي يحب يجي ما يلقاش مثلا برشا بلايص ما فيهاش اقامات وين يسكن وين يقعد، يعني ما فماش بنيه اساسيه اللي هي ضروريه، ما عندناش مسالك سياحيه واضحه في بعض الولايات. هذايا من بين الصعوبات ربما كي باش تجيو بحذينا من خلال الموائد المستديره تو تطلعوا عليها. هل فما يعني المواعيد واضحه بالنسبه لمي وجوان وقتاش باش تكونوا في الولايات دكتوره رحاب، ولا مازال شويه تحديد المواعيد؟
0: هو بالنسبه للمواعيد باسكو عندنا احنا مي وجوان قلنا في مي باش تكون فما الموائد المستديره اللي باش يصير فيها دياغنوستيك، يعني باش نشوفوا شنو هي المشاكل اللي موجوده، وفي جوان باش يحاولوا الموائد هذوما السباز على ورشات التفكير باش نجموا نقاو الحلول. دونك هذا هو التقسيم. تبقى تويك الايامات، مازلنا ما عملناش فيكساسيون الايامات هذوما، لكن نحب نعرج على الكلام اللي قلته ضحى. بالحق برمي الصعوبات في الشمال الغربي اللي هو السائح كيجي ما يلقاش بلاصه، ما فماش، ما نحكيوش على ديزوتيل هوني باش يلقاوهم. الحاجه الثانيه المسالك السياحيه، صحيح قاعدين نسمنوا احنا في المناطق كما قلنا قبيله، نحكيوا على محميه ولا نحكيوا على جبل ولا اللي هو، دوك فماش مسالك سياحيه، ما نجمش نشوف التراث، ما نجمش نشوف الاثار سيتو سويت. دونك هذوما من المشاكل الكبار. اكيد فما برشا عبيد تقول لك اسكو باش نوصلوا وننجحوا باش نحلوهم. شوف احنا باش نبداو ونقدموا، وما دام مديني دينا باش الاطراف المعنيه الكل تكون موجوده معنا مش باش يصعب علينا شيء باذن الله. دونك باش نحاولوا نحطوهم هذوما من الاولويات ضحى بالحق. على خاطر هذوما يحلوا لنا برشا مشاكل من بعد.
1: الاضافات اللي تتوقعوها بالنسبه لهذه الاستراتيجيه الوطنيه بعد ما تكمل ان شاء الله، لانه مهم برشا اللي تخدموا فيه انتم باش تعملوا معناها قاعده بيانات كبرى، معناها ينجم يقع استغلالها بسهوله باش ننمي والقطاع السياحي في تونس الكل، باش ما تبقاش حتى مدينة ولا حتى قرية بمنأى عن الشعار انه تونس هي عاصمة للسياحة العربية، نجم تكون حتى للسياحة العالمية، لانه اللي عنا احنا في تونس الكل يمكن موجود موزع على برشا بلدين تختزلوا تونس بجمال مناطقها من الشمال الى الجنوب، ومانيش نبالغ في هذا الكلام باعتبار انه الكل نعرفوا احنا شنو عنا في تونس.
0: ماكش قاعدة تبالغ ضحى، ونعرفوا بلادنا وقديشها مزيانة وشنو المميزات اللي عنا، وعلى ذاك لازمنا ما نقعدوش واقفين، وعلى ذاك لازمنا نحاولوا انه نلقاو حلول. اول حاجة لازمنا نوفروا قاعدة بيانات وطنية حول التحديات والمؤهلات نتاع السياحة في كل ولاية لهنا، مهم برشا ندخلوا لكل ولاية ونوفروا قاعدة البيانات هذوما اللي تعكس المشاكل في الولاية هذيك. نحبوا زادة كيف نخدموا على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص مع المجتمع المدني. ثالث حاجة نحبوا ندعموا المناطق الداخلية، ولهنا نأكد على المناطق الداخلية، ونحاولوا انه نخلقوا مشاريع سياحية محلية ملموسة في كل منطقة داخلية. نحبوا زادة كيف نوصلوا لإنشاء هالمنصة الرقمية هذه الوطنية اللي تعرض التراث، وكيف تكون وجهة تونس للعالم، مش العالم العربي كهو ما للعالم. كيف نحبوا نبنيوا ملف واضح لترشيح تونس عاصمة السياحة العربية لسنة 2027، على خاطر هذايا هو الفكره في سنه 2027، اما باش نكونوا زاد كيف كيف اونيت ما نجموش نبداو نخدموا عليه في 2027، احنا كنا سباقين وبدينا من 2026، لازمنا في جانفي 2027 يكون عندنا بالحق ملفات بس سواء افكار مشاريع والا مشاريع حتى كان بسيطه بدينا خدمنا عليهم وشفنا المخرجات نتاعهم باش نجموا عام 2027 بالحق تكون مرشح تونس مرشح قوي انها تكون عاصمه السياحه العربيه بالفعل ماهوش جست عنوانك هاو.
1: اذا دكتورة رحاب نستناوكم في الشمال الغربي ان شاء الله تكونوا بحضينا في الكيف في جندوبة في بيجا وفي سيليانا في انتظار المواعيد هذية. شنو الكلمات اللي تحب تختم بهم لقائنا معك اليوم؟
0: اول حاجة يعطيك الصحة على الإضافة، ثاني حاجة نحب نعدي رسالة للشباب. احنا بلادنا ما نجموش نسلموا فيها وبالمشاكل اللي موجودين الكل احنا لازمنا نكونوا ناقفوا سيرتو نحكي على شباب المناطق الداخلية. انتو ما تعرفوا قديش المناطق اللي انتو ما فيها مزيانة وقديش السياح كي باش يجيوكم باش يستمتعوا، على خاطر نعاود نقول الكلمة اللي قلتها من الاول، راهم وليو هما يحبوا يجيوا ويعيشوا معاك نهار كامل يشوفوا كيفاش الاكلات نتاعكم، يتعرفوا على الموروث الثقافي على اللبسة وكل دونك حتى السياح في العالم اجمع ولا يحبذ هذوما الكل. انتم قاعدين تراو في هذا الكل وبتبقي حس في نفسكم انه فما مجموعه من المشاكل اللي ما تخليكمش تنجموا تروجوا للسياحه نتاع المنطقه الداخليه نتاعكم، لكن ماكمش باش تقعدوا كيما نقولوا مكتفين يديكم. باش نحاولوا انه نخدموا على الاستراتيجيه هذيه وننفذوها. انتم ما عليكم كان انكم تثمنوا المنطقه نتاعكم وتقعدوا ديما فخورين بها، وان شاء الله يا ربي الكلنا نقفوا لبلادنا وان شاء الله يا ربي نوصلوا نحقوا الاهداف اللي حطيناهم من الاول وتقعد ديما راي تونس ترفرف كما نقولوا في العلالي.
1: شكرا ليك يعطيك الصحه دكتوره رحاب سعيد، ان شاء الله موافقين نستنيوكم كما ذكرت في ولايتنا الشمال الغربي، ان شاء الله الجوله نتاعكم والاهداف اللي رسمتوها لانه اهدافكم مهمه جدا انكم تتعرفوا على شنو المزايا اللي احنا نعرف منها برشا، ولكن أكيد فما برشا حاجات أخرين مش نكتشفوها معاكم من خلال الموائد المستديرة. أيضا تشخيص الصعوبات وهذه مرحلة مهمة ونمشيو للمرحلة الذهبية المهمة اللي نستنيوها الناس الكل، كيفاش النجمو نتجاوزو، كيفاش تونس بالرسمي تكون هي يعني عاصمة للسياحة العربية، إنها تكون معناها فيها المقومات الكل ونتجاوزو الصعوبات اللي احنا يعني نعيشوها مع أهل القطاع السياحي. إن شاء الله تكون فما مسالك سياحية واضحة، إن شاء الله السائح التونسي كي يجي للكيف يعرف وين يمشي وكي يمشي يلقى الإقامة الطيبة ويلقى هذا أسوة بطبيعة نحكي على المناطق الشمال الغربي كله وتونس الكل، أكيد زاد في الجنوب فما بعض الإشكاليات الوسط أيضا إلا الشمال. إن شاء الله هذا الكل من خلال الاستراتيجية الوطنية اللي كنتوا أعديتوها نلقاو الحلول اللازمة، وإحنا معكم بطبيعة في متابعة هذه المراحل اللي مازالت إن شاء الله موافقين فيها. وشكرا جزيلا ليك مرة أخرى دكتور رحاب على قبولك الدعوة. كان هذا إذن حديثنا مع الدكتورة رحاب سعيد دكتورة في الإعلامية وأيضا المديرة الوطنية للمحور اللي اخترته سنايا الغرفة الفتية العالمية تونس عاصمة للسياحة العربية. تعرفنا معهم على مختلف مراحل هذه الاستراتيجية الوطنية اللي كانوا حضروها، بدأوا بمرحلة تثمين الإمكانيات الموجودة من خلال مجموعة من الفيديوهات اللي حضروها الغرف الفتية المحلية جهتي في 30 ثانية اللي إن شاء الله باش يكونوا موجودين في منصة ذكية هي منصة للسياحة الذكية. وخلال شهرين هذوما ماي وجوان كانت تتحدث الدكتورة رحاب بني باش يكونوا فما مجموعة من الموائد المستديرة، الموائد هذية باش تعرف بمزايا المنطقة أيضا باش يبتكروا حلول ذكية أدوات ذكية لبيان هذه المزايا، وباش يخرجوا بتقرير تلخيصي وهذا نشوفه مهم جدا لكل ولاية شنو عندها إمكانيات، كل ولاية في تونس شنو عندها إمكانيات ينجموا يستغلوها للسياحة، هذا أمر مهم جدا. وأيضا باش يخرجوا بأفكار مشاريع بحلول باقتراحات للمشاكل والصعوبات الموجودة. بالحق هذه الاستراتيجية هي واعدة جدا نستناوها لأن احنا كلها كي نعرفوا شنو عندنا في الشمال الغربي إمكانيات زاخرة للسياحة الداخلية باش نجيبوا سياح وأيضا للسياحة العربية والعالمية. السائح العالمي كيجي للكيف عنده ما يتفرج، ولكن لابد من ضبط استراتيجية باش هو كيجي مبقاش ضايع، وين يلوج، وين يمشي، شنو يعمل في نهاره. لابد من انه تكون عنده يوم واضح، وهذا ما ينجم يكون الا من خلال ضبط المزايا للجهة، وايضا تكون فما هالمنصة هذه اللي تحدثت عليها الدكتورة رحاب، يعني استغلال الادوات الذكية لابراز وتثمين الامكانيات، ومن بعد نتعداو الى مرحلة الترويج والتثمين والاستثمار، هذا مهم جدا. إن شاء الله هذا الكل يقع تحقيقه من خلال تونس عاصمة للسياحة العربية 2027. احنا زوايا الأحداث مازال متواصل معكم، مازلنا معكم بالمتابعات الوطنية والجهوية.

0: ايش فيك؟ ماكش كالعاده اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصه جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصه جسور؟
0: هذه منصه عملتها الوزاره لجمعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسر لتعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة البوك والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، يفوتك البث نجم تلقاها مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شويه.
0: باه الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي؟
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn. منصة جسور.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أصدى رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه أمس بقصر قرطاج كل من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التشغيل والتكوين المهنية ووزير تكنولوجيات الاتصال، أصدى تعليماته بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات في كافة مراحلها. هذا وأشار رئيس الدولة بأن إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم في نص الدستور لم يكن من قبيل الصدفة، بل ينبع من إيمان الشعب التونسي بالأهمية القصوى لهذا القطاع باعتباره أحد المكونات الأساسية لأمن تونس القومية، مؤكدا على أن العمل مستمر دون انقطاع حتى ينطلق المجلس الأعلى للتربية والتعليم في أعماله في أقرب الأجال. تحتفل تونس اليوم باليوم الوطني للفلاحة، وفي هذا الإطار تنظم المجامع المهنية المشتركة وديوان الأراضي الدولية تحت إشراف وزارة الفلاحة بالخيمة من المنتج إلى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. تنظم اليوم وكالة النهوض بالإرشاد الفلاحي بدار الثقافة بقبلات بالتعاون مع اتحاد الفلاحين وبالشراكة مع دار الثقافة قبلات يوما تحسيسيا توعويا احتفالا بعيد الجلاء الزراعية، ويتضمن البرنامج عدة فقرات بينها مداخلة حول تنويع الإنتاج للحد من تأثيرات التغيرات المناخية وتجارب حية للفلاحين ومعرضا لاتحاد الفلاحين. أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني اليوم عن انطلاق عملية التسجيل في خط التمويل المدرج ضمن برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن شغل، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لدعم المبادرة الخاصة وتعزيز ريادة الأعمال. استشهد فلسطيني جراء إصابته بنيران قوات الاحتلال الصهيوني في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة وفق ما أفادت مصادر طبية، ليرتفع عدد الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات غزة منذ فجر اليوم إلى 4 شهداء. أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم بسقوط 6 شهداء و7 جرحى جراء غارة للاحتلال الصهيوني على بلدة جنوب لبنان. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
5: زوايا الأحداث،
6: زوايا الأحداث،
5: زوايا الأحداث،
7: زوايا الأحداث،
8: زوايا الأحداث.

0: أهلا وسهلا بكم، واصلين معاكم زوايا الأحداث على موجاتنا، واصلين مع المتابعات مع الأخبار، وآخر الأخبار تجينا من الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS وحملة عيد الأضحى المبارك. باش نتعرفوا على التفاصيل حاضرة معنا عزة منصور طالبة سفيرة وأيضا قائدة مخيم الأمل لسنة 2025. أهلا وسهلا ومرحبا عزة.
1: عافينا، صباح الخير.
0: مرحبا، صباح النور. إذن معاك اليوم باش نحكيو على هذه الحملة الجديدة اللي تطلقها الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS، اللي عودتنا ديما حاضرة في كل المناسبات اللي تعيشها العائلة التونسية، تحب وليداتها وعائلاتها أيضا يعيشوا المناسبة بنفس الأجواء وبطبيعة نفس العادات والتقاليد اللي تعودنا بها. السنة حملة عيد الأضحى المبارك في هذه الجمعية، شنو شعارها وأيضا أهدافها؟ معك عزة. عزة، نعود نتصل بها. إذن عزة منصور باش تحدثنا على تفاصيل الحملة هذية، حملة عيد الأضحى المبارك اللي تساهم فيها الجمعية التونسية لقراء الأطفال SOS، باش نتحدث عليها بالتفاصيل وخاصة عدد العائلات والأطفال المستهدفين في هذه الحملة اللي كما معناها ذكرت معناها في كل مناسبة تقريبا الجمعية التونسية تحاول إنها تعيش العائلات والأطفال نفس الأجواء اللي تعيشها العائلة التونسية من خلال مجموعة من طرق التبرع اللي كما تعودنا بيهم، فما التبرع المباشر وأيضا فما التبرع عن بعد. إن شاء الله ترجعنا عزة منصور بطبيعة وتعرفنا بالتفاصيل على هذه الحملة اللي تخص بالطبيعة الحملة الوطنية للأضاحي. نمشيو إلى نغم وبعد رجعينا.

0: إذا كما ذكرت نحكيه اليوم على هذه الحملة في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير. بش نقدم لكم هنا بعض التفاصيل فيما يتعلق بهذه الحملة اللي تنجم تكون من عديد الطرق. تنجم توفر أضحية لعائلة محتاجة, أيضا تنجم بطبيعة بالطرق اللي تعرفوها الإرسالية, هي القيمة متاحة 2 دينار والرقم 85510. وأيضا بالنسبة اللي يحبوا يقدموا مباشرة, معناه يهزوا العلوش للقرى الاسويس الأربعة في جمرت ولا في سلينا المحرس أكودة, ينجموا بطبيعة يهزوا الأضاحي متاحهم مباشرة ويفرحوا الصغيرات والعائلات. وإذا كان بطبيعة تحبوا تفهموا أكثر طرق التبرع, تنجموا تتواصلوا مع مكاتب الجمعية بمختلف الجهات. احنا باش نوصلوا الحديث على الجمعية التونسية لقرى الأطفال, ولكن في جانب آخر برامجها الصيفية بعد شوية.
1: إشهار للمرة السابعة على التوالي, اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج وراها سنين خدمة, استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين, 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
2: إشهار
0: إذن مع حملاتها وبرامجها اللي ديما في كل مناسبة. عودتنا زيدة الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS ببرامجها الصيفية باش نتعرفوا عليها بالتفاصيل. حضرة معنا عزة منصور طالبة سفيرة وأيضا قائدة مخيم الأمل 2025. مرحبا بك عزة.
3: عفوا مرة أخرى للكل.
0: مرحبا, أهلا وسهلا بك. إذا عزة معاك, شنو محاضرين عمني ولشفنا المخيم الأمل وسنين إن شاء الله نستنى, وأيضا في مخيم الأمل الاثنين.
3: سنة معناش كان مخيم الأمل
0: أي.
3: هو مخيم الأمل إن شاء الله باش تولي لنا كل عام. أما سنة باش نحكي لكم على برامج أنشطة صيفية لجمعية تونسية قرى الأطفال SOS. باش نحكي على برامج مميزة تهدف بالأساس أنه تقرب الترفيه والتأثير لكل طفل وكل عائلة وين ما كانوا. عنا أول حاجة مخيم الأمل الصيفي للأطفال, ينطلق من 8 جوان يتواصل حتى 31 أوت في كل من المهدية, تحديدا الشابة الدويرة, بنزرد في الرمال, سوطة في سيدي بالي, ساقس في المحرب. عملناه في المخيم, شاركوا معنا 530 صغير. اثناء حطينا برنامج يستقبل أكثر من 1500 طفل, وهذا رقم يعكس حجم المشروع وطموحنا باش نوصلوا لأكبر عدد ممكن من الأطفال. البرنامج الثاني بتاعنا هو مخيم العائلات. الفكرة من مخيم العائلات هي خلق فضاء يجمع العائلة الكل مش كان الأطفال, باش يعيشوا تجربة مشتركة فيها الترفيه التواصل والأنشطة التربوية. برشا عائلات ما تلقاش فرصة باش تمشي تبحر مع بعضها ولا باش يعيشوا لحظات مزيانة. احنا عمناه وسمعناها برشا مرات في المخيم, قداش من صغير قال نتمنى كان جات أمي معايا ولا أخويا صغير حاجة كما هكذا. هذاك علاش حبينا اثنين نوفروا لهم تجربة متكاملة تعزز الروابط العائلية وتخليهم يعيشوا ذكريات مزيانة ما تنساش.
0: نعم, هذوما البرامج. اي تفضل.
3: لا مزيد ثالثاً عنا المخيم المتنقل. هوني ما عادش باش نحكيو على مخيم ثابت والصغار هما اللي يجيبنا, بل نحكيو على مخيم متنقل على امتداد شهري جويلية وقود. الهدف منه نوصلوا للفئات اللي ما نجمناش نوصلوا لها قبل, خاصة في المناطق الداخلية. فما برشا أطفال وبرشا عائلات ما عندهمش الإمكانيات باش يجيونا وإلا باش يمشيوا للبحر. هذاك علاش جا دورنا احنا باش نوفروا لهم الترفيه والأنشطة ونمشيوا لهم وين ما كانوا ويحسوا بالعطلة وبالصيف ويتمتعوا معناه كيفهم كما أي عائلة أخرى وأي صغير آخر. بالنسبة للبرنامج الرابع والأخير اللي هو أكاديمية مسار النجوم. المبادرة هذه موجهة للأطفال الموهوبين والمغرومين بالفنون كما الموسيقى, المسرح, الرقص, الرسم وغيرها من الفنون. أول حاجة بتبدأ تنظيم مسابقات في مختلف الجهات, ومن بعد بيتم اختيار الأطفال اللي بيشيعيشوا معنا التجربة لمدة شهر كامل, باش يكونوا معنا مختصين في عدة مجالات, وأكيد مع تأثير الطلبة السفراء وإطارات الجمعية اللي بيساعدونهم يطوروا مواهبهم ويعيشوا شغفهم بطريقة جديدة ومؤثرة والهدف من الأكاديمية مش كان الترفيه بل ممكن تكون البداية لمسار نجاح حقيقي في المستقبل.
0: نعم، هذوما إذن الأربعة برامج اللي تنظمهم إثناء الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. بالنسبة للمخيمات، وقع اختيار الأطفال والعائلات اللي إن شاء الله بيش يشاركوا في المخيمات الثلاثة؟
3: بالنسبة للمخيمات هو صراحة ما نجمش نعطيك معلومة أكثر من اللي عندي، أما بالنسبة لمخيم الأمل هو باش يكون ومخيم العائلات باش يكون للصغار اللي معانا في برنامج دعم الأسرة.
0: نعم.
3: بالنسبة للمخيم المتنقل باش احنا باش نتنقلوا لهم للفئة الجهة هذيك باش نفسوا معناها العباد اللي في الجهة هيك الكل مش مربوطين يمكن برنامج دعم الأسرة.
0: نعم نعم، ان شاء الله موفقين. حزة منصور يعطيك الصحة، شكرا لك على مداخلتك معنا اليوم. كانت هذه إذن تفاصيل البرامج الصيفية اللي تحضرها الجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس، ثلاثة مخيمات، مخيم الأمل اثنين، مخيم العائلات، وأيضا مخيم المتنقل، وأيضا أكاديمية مسار النجوم، في انتظار بطبيعة تتوضح مختلف المعطيات المتعلقة بهذه البرامج الصيفية. احنا مازلنا مواصلين زوايا الأحداث بعد شوية. ركن التكوين المهني اليوم باعتبار العيد الوطني للفلاحة، اخترنا مركز التكوين المهني الفلاحة. بعد شوية إن شاء الله يكون حاضر معنا مدير المركز لتقديم وتقديم الدورات القادمة اللي تنجموا تسجلوا فيها، وأيضا الاختصاصات الموجودة.

0: العشرة واربعة وعشرين دقيقة لموجتنا. مرحبا بكم في الاستماع موصلين، والآن حديثنا على التكوين المهني الفلاحي. اليوم نحتفل بالعيد الوطني للفلاحة، وفرصة أن نشوف هذا المجال المهم جدا، التكوين المهني الفلاحي. حاضر معنا مدير مركز التكوين المهني الفلاحي بالكافسي محمد العبيدي. مرحبا سي محمد.
1: مرحبا بك مدام.
0: أهلا وسهلا. إذن مش أول مرة تكونوا ضيفنا، تحية كبيرة ياسر للسيدة راضية المناعي، كانت معنا ديما في المداخلات والمصافحات باش نتعرفوا على هذا المركز. اليوم نرجع أيضا للحديث عن المركز لأهميته، لأيضا أنه فما دورة جديدة للناس اللي تحب تدخل غمار التكوين المهني الفلاحي. نبدأ سي محمد بالمركز، نرجع ناخذ نبذة عليه وتعريف بمركز التكوين المهني الفلاحي الموجود في الكافة.
1: مرحبا بكم ويعطيكم الصحة مدام على تسليط الضوء على بمناسبة اليوم الوطني الفلاحة على مركز التكوين المهني الفلاحي بالكاف. مركز التكوين المهني الفلاحي بالكاف أرسئ سنة 1999. نحن منذ سنة 2022 عرف المركز يعني تحولات عميقة في إطار تنفيذ سياسات الدولة على زوز مستويات. المستوى الأول هو توفير اليد العاملة المختصة، ماهيش بالكم لكن كيفا يعني كاليتاتيفمون، هذا يخص المتكونين اللي ياخذوا ان دبلوم في مستوى مؤهل تقني مهني في زراعة الأشجار المثمرة. أرسلنا هذا البرنامج، البرنامج هذا بدا سنة 2022 وهو تنفيذ لسياسة الدولة لي يعني توفير يد عاملة مختصة، فهمتني؟ هو هذا سعينا منذ 2022 في إطار التعاون الدولي في إرساء فضاءات تطبيقية وتجريبية داخل المركز. الهدف من هذا الإرساء نتاع الفضاءات التطبيقية والتجريبية هو ربط الجانب النظري بالتطبيقي. في هذا الصدد في إطار التعاون الدولي عملنا دورات تكوينية للمكونين الموجودين بالمركز وكذلك المتكونين مستوى مؤهل تقني مهني ومستوى مسؤول مؤسسة فلاحية على غرار الري الذكي. وأرسينا ذرعة بيداغوجية في الفلاحة الإيكولوجية لتعزيز قدرات الشباب على مستوى مؤهل تقني مهني فلاحي أو على مستوى تكوين المستمر لفائدة الفلاحين، لتعزيز قدرات الشباب هذا على الابتكار وإيجاد حلول عملية للتحديات

0: أجار المطر.
1: نعم.
0: اللي يصير في بعض المراكز، ونحن إن شاء الله بعد سنوات البرنامج هذا ديها سنة 2022 نطمحوا باش نرسو هالبرنامج هذا اللي هو تقني سامي في زراعة الأشجار المطر. الهدف الثاني اللي نفضوا فيه في المركز وتطابقا مع سياسة الدولة هو التنمية الفلاحية. عنا برنامج كذلك بدعم من التعاون الدولي اللي هو برنامج مسؤول مؤسسة فلاحية ولا ريسبونسابل دونتربريز اغريكول. هذا موجه لخريجي التعليم العالي، فهمتني، باش يرسيو مشاريع خاصة. ما يقتصرش البرنامج هذا، البرنامج هذا كان قبل يقتصر على المعارف التقنية، ما عادش يقتصر على المعارف التقنية. لكن الهدف منه هو حتى لي موديول اللي يقراو فيهم، فهمتني، ويتخرجوا منهم، الهدف منه اعداد يعني مستثمر مستقبلي قادر على إدارة المشاريع، قادر على تصرف الموارد البشرية، هذوما كلهم دي موديول يقراهم، قادر على التخطيط المالي ودراسة الجدوى واستعمال التقنيات الحديثة ومواكبة التحولات الاقتصادية والبيئية. عندنا نجاحات كبيرة في مستوى هذا البرنامج هذا. مثلا السنة التكوينية 2025-2026 كان عندنا 40 متخرج، 35% منهم أصحاب مشاريع خاصة وتحصلوا على مقاسم فلاحية اللي الولايات كيف مشكورة، فهمتني، خرجتهم، وكان النصيب الأكبر لمتكونين احنا في المركز.
1: نعم، هذه إذن برامج المركز. بالنسبة للتكوين الأولاني اللي تحدثت عليه سي محمد،
0: التكوين الأولاني هو مؤهل تقني ماني الأكتروا دي دبلوم.
1: بالضبط، هذا هو، فيه دورة مفتوحة الآن ينجموا يسجلوا فيه.
0: بالنسبة للدورات في المستوى هذا، نحن مش نعملوا شاكم مدعوين من تويك نهار 16 جوان، مش نعملوا يوم مفتوح لي يعني استقطاب، ومش ندعو السلطات الجهوية ونمشوا باش الاستقطاب المتكونين هذوما اللي عندهم مستوى ثاني ثانوي منهاد ينجموا يدخلوا هالبرنامج هذا ويقرأوا عامين يتحصلوا على أثر على دبلوم دو بي تي بي ولا دبلوم تاع مؤهل تقني ماني في زراعة الأشجار المطر. البرنامج هذا ينجم يخول ليهم باش يتعدوا بي تي اس كما قلت لك في بعض المراكز الأخرى اللي تنتمي لوكالة الإرشاد والتكوين المالي الفلاحي، أو نحن نأملوا باش سنوات أخرى، فهمتني، نرسيو هالبرنامج متاع تقني سامي في زراعة الأشجار المطر.
1: نعم، في العادة فما إقبال على التكوين في الاختصاص هذا يا سي محمد؟
0: باهي، بالنسبة للمتكونين في مستوى مؤهل تقني ماني فلاحي، بدت التجربة في سنة 2022. كل سنة عنا إقبال، إلا أنه احنا نطمحوا في المركز، الموقع متاع المركز أهم جدا لأنه يقع في المركب الواحد، تبقى حكاية الفوية معنا شوية
1: نبيت
0: أنا قاعدين، وكان نورمال مول كان نوصلوا باش نرسيو مبيت، تولي حتى الإشعاع يكون على الولايات المجاورة، على طلبات كبيرة ياسر، حتى بالرغم التكوين الخارجي عنا وليدات يجونا من سليانة وليدات يجونا من القصرين. العدد هذا بحول الله إذا كان نوصل ونرسيو فوايي نجم نقول لك يتضاعف، ونجم نقول لك طاقة الاستيعاب نتاع الفضاءات البيداغوجية ما نجموش ننافيو باش نحقوها.
1: يعني الإشكالية سي محمد، قرب شوية الهاتف نسمعوك بالكدا، الإشكالية بالنسبة لينا توا أنه باش نوسعوا هكا في عدد المستفيدين من التكوين المهني المهم هذايا، هو أنه ما عندناش المبيت هذايا، فماش مشاريع، فماش إمكانية، فماش وعود أن يكون عندنا مبيت في المستقبل.
0: والله توجهت للسلطات الجهوية وتوجهت للإدارة المركزية عن طريق تيتر دو، يعني تيتر دو، وكل سنة نبدأ

0: مش نعمل خويا ومازال بس هذا الدار السماء نظرا خاطر السكولفا نتاعو حسب الدراسات بعضها جدا.
1: نعم، بخلاف التكوينات هذه اللي تحدثت عليها والاختصاصات الموجودة في المركز، أيضا يعني عندكم أنشطة أخرى قاعدين تقوموا بها وتحتضنوها سي محمد في المركز، الأيام الحقلية هذه نتحدث عليها شوية، أكيد تخدم بمعناها وفق شراكات سي محمد.
0: شراكات احنا عندنا مشروع اللي هو إرساء ضيعة بيداغوجية. وصلنا بريسك جميع الأنماط اللي تخص هذه الفلاحة أرسيناها، فهمتني؟ الأنماط اللي هي الممارسات السليمة، اللي هي الاستغناء عن المبيدات واستعمال يعني الحلول البديلة. أرسينا شراكات مع المراكز التكوين المهني الفلاحي الموجودة على جميع فهمتني تراب الجمهورية، وهي اللي 40 مركز. أرسينا عنا شراكات مع التعاون الدولي، قاعدين مش نرسيو ديفينيتيف مو ضيعة الإيكولوجية، وعنا شراكات مع الخواص في إطار يعني لاستقبال المتكونين مستوى مؤهل تقني مهني في خصوص الاستاج، فهمتني؟ خاطر عندهم استاج دي تي وعندهم دورون لور كورسوس، وعن شراكات مع الخواص في مع الخواص فهمتني مع المجلس العليا للفلاحة بالكيف مع المحيط، يعني احنا فهمتني جينا في مركب بريسك نسميه أنا مركب فلاحي في المجلس العليا للفلاحة بالكيف، أنا مع كونفنسيون فيها محط التجارب الفلاحية فهمتني أنا كيف كيف، وعن الشركات مع المبروكة منبت المبروكة شركات مع بعض الفلاحة الخواص.
1: نعم، شركات هذه أكيد تتيح لكم أنكم يعني تخدموا النشاطات هذه والأنشطة والأيام الحقلية اللي تزيد للمتكونين متاعكم. إذن سي محمد نوصلوا إلى ختام هذه المصافحة معك. إن شاء الله نهار 16 جوان الموعد مهم جدا لاستقطاب وليداتنا وشبابنا لهذا التكوين الفلاحي.
0: إن شاء الله يعطيكم الصحة على إتاحة هذه الفرصة.
1: مرحبا،
0: إن شاء الله مستقبل زيار المركز التكوين المهني الفلاحي والجهة بصفة عامة.
1: نعم، شكرا لك ويعطيك الصحة على حضورك معنا سي محمد العبيدي مدير مركز التكوين المهني الفلاحي بالكيف. كانت هذه فكرة على هذا المركز، الاختصاصات الواعدة اللي فيه، حدثنا على النجاحات الموجودة في هذا المركز وإنه عدد كبير من المتكونين في هذا المركز في الاختصاصات الموجودة تمكنوا أن يكون عندهم مشاريعهم الخاصة. إن شاء الله نهار 16 جوان عندهم يوم إعلامي يتعلق بالترويج لهذا المركز واستقطاب الشباب أنهم يكونوا حاضرين وينتفعوا بالاختصاصات الموجودة اللي أكيد تفتح لهم أبواب كبيرة في مجال ريادة الأعمال في هذا القطاع الفلاحي. بعد شوية نرجع لكم مع أخبار الجهات وجولتنا اليومية مع زملائنا المراسلين.

0: الكاف.
1: صوت الشمال الغربي في الدهماني على الذبذبة 88.2.
2: مرحبا بكم، جولتنا الجهوية نبدوها من بيجة مع زميلنا ناجي الخلولي. مرحبا ناجي.
3: مستمعي إذاعة
2: الكاف، أهلا وسهلا بك. ليك الخط أكيد لتقديم آخر الأخبار في ولاية بيجة.
3: شكرا لك ضحى. أكيد نبدأ من دار الثقافة نبزة، وين تنظم اليوم بالتبع اليوم 3/12 ماي، وكما نعرف ضحى اليوم احتفال بعيد الجلاء الزراعي. اختارت دار الثقافة باش تنظم معرض هذايا خاص بالنساء بتبيع الحرفيات، خاصة منتجات المرأة الريفية والصناعات التقليدية. بيع المعرض انطلق ومتواصل، خاصة أنه فرصة باش يتم عليها تسويق للمنتوجات المرأة الريفية بالطبيعة، وهذه كذلك اللي يحب يتعرف على المنتوجات ونشاط المجامع النسائية في معتمدية نبذة بالطبيعة، فرصة باش يتعرف المنتوجات وفرصة باش ياخو معناها المنتوجات من المنتج للمستهلك. حرفيين برشا ضحى الحقيقة، لكن نعرفوا اللي ما فماش مقر أو نقطة لتسويق المنتوجات في معتمدية نبذة عكس ما هو موجود في عدة أماكن أخرى، وهذه معناها باش يخول لهم أنهم بطبيعة معناها يسوقوا المنتوج نتاعهم ويخدموا في النقطة هذه. إن شاء الله يتم بعض النقطة هذه، ولو لأنهم الإمكانيات نتاعهم معناها والمتاحة النشاط نتاعهم المتواصل خاصة يخليهم معناها باش تكون فما نقطة باش يسوقوا المنتوجات نتاعهم. إضافة ضحى كونوا في إطار الاحتفال بعيد الجلاء الزراعي، فما مجموعة من الأنشطة والندوات وأيام مفتوحة بطبيعة مبرمجة لانطلاقا من اليوم في كبلات، وإن شاء الله باش تكون الأيام التجاية في مدينة بيجة وعدة بطبيعة مراكز للإشعاع الفلاحي مبرمجة أنشطة متنوعة وندوات تخص القطاع الفلاحي. باش نمشي معكم لبطبيعة موضوع يتعلق بالنظافة والعناية بالمحيط اللي تتواصل خاصة في ولاية بيجة، سلسلة من حملات النظافة في عدة معتمديات، آخرها كانت النهار تحت في معتمدية تستور بمشاركة المجتمع المدني وجميع الأطراف بالتجهيز، وحتى المنظمات كانت مشاركة في العملية الهلال الأحمر وكشافة تونسية اللي هما شاركوا، وكانت الحملة شملت عدة أماكن وحتى الطريق الجهوية اللي تربط حتى معتمدية بورسق وحتى الولاية الكاف. كان تم حملة نظافة إضافة إلى منطقة السلوقية شملتها حملة للنظافة، وهذه معناها كما ذكر ضحى سلسلة من الحملات النظافة المتواصلة أصلاً منذ مدة في واستهدفت عدة أماكن. الاستعداد للموسم الحصاد والموسم الصيفي متواصلة، موسم الحصاد من ناحية كونه حملات معناها عملية مسح حواشي طرقات المرقمة في ولاية بيجة، والمسالك الفلاحية انطلقت بطبيعة، هذه من شأنها باش تسهل عملية نقل المحصول الفلاحي وتخلي الفلاحين اليوم انطلقوا خاصة موسم حصاد الأعلاف انطلق وعم لونسيلاج، وهذه من شأنه باش تسهل عليهم رغم تقلبات المناخية ضحى اللي شفناها في المدة معناها الأخيرة، لكن هذه معناها من شأنه باش تسريع في العملية دي باش تسهل على الفلاحين نقل المحصول نتاعهم وكذلك عملية الحصاد. من ناحية أخرى الاستعداد للموسم الصيفي من ناحية تنظيف الشواطئ في ولاية بيجة، نعرفوا الساحل شريط الساحل اللي هو على طول 26 كيلومتر بطبيعة انطلقت العملية معناها بالنسبة للحملات النظافة في كاب النيجرو. بالنسبة لأواخر الأسبوع كان فما حملة للنظافة بمشاركة عديد الأطراف من المجتمع المدني، وهدية من شأنه معناها باش تخلي الشواء تنطينا نظيفة وتخلينا من تويكا نحضر ضحى، خاصة في فما ثلاثة اللي هما شواطئ في نبذة اللي هو كاب النيجرو والمقاسب وشاطئ الزويرع، وهذه تقريبا ثلاثة أماكن اللي المصطفين يمشيوا لهم تقريبا تحضيرات بديت من توا، وإن شاء الله هذه تكون فما الاهتمام أكثر خاصة من ناحية النظافة ومن ناحية وجود السباحين المنقذين في الشواطئ اللي موجودين على طول الشريط الساحلي بولاية بيجة. إضافة ضحى كونه بالنسبة للموسم الصيفي ونرجع معك للنظافة والعناية بالبيئة، كونه تواصل بلدية بيجة اللي هي تدخل استباخي لمقاومة الحشرات ومداواة أماكن تواجدها وتواجدها للحد من انتشارها، وهذه بطبيعة بتزامن مع علامات هدوم ومع ارتفاع درجات الحرارة. تقريبا ضحى هذا ما لدينا من أخبار في ولاية بيجة.
2: شكرا جزيلا نيجي، يعطيك الصحة، بقية يوم طيب. نمشيو السليانة مع زميلنا ماهر الهماسي. مرحبا ماهر.
0: مرحبا، كيف حالك؟ صحيح الكل مستمعين الإذاعة.
2: أهلا وسهلا، مرحبا، شنو حضرتنا أخبار اليوم؟
0: نحكي على شهر التراث تقريبا الأسبوع الأخير في شهر التراث في انتظار ربما نهار 18 يوم الاختتام شنو باش يكون فيه، يعني باش يكون فما اختتام جهوي كما صار افتتاح جهوي. ربما من آخر التظاهرات هي تظاهرة رياحين في معتمدية أكثر من 14 إلى 16 ماي، التظاهرة زي اللي باش تعنى الفن الزخرفة والصناعة في معتمدية أكثر وعلاقتها بالرخام واحتوائها على مقاطع الرخام وفن الحجارة اللي موجود فيها. أيضا باش يكون فما ورشات وندوات فكرية، باش يكون فما لقاءات أيضا، والذكاء الاصطناعي باش يكون حاضر، أيضا زيارة للموقع الأثري مكثر المدينة هذه اللي يمكن تقارير الصحية، أيضا عاصمة دبي السياحة في سليانة موجودة في معتمدية مكثر. باش تكون فما يوم أيام معناها احتفالية تنشيطية باش تعبر على الخصوصية نتاع مكثر وفن العمارة اللي موجود في مدينة مكثر. تبقى النقطة السلبية الوحيدة تقريبا هو مش كان في مدينة مكثر ولكن في تقريبا في كل المناطق في ولاية سليانة وفي علاقة بالإيقانات والنزول. نعرفوا برشا خصوصا سليانة يمشيوا سليانة ويحبوا يمشيوا لمكثر ولكن يلقاو إشكالية في الإقامات. هذا موضوع ربما وحده نجم نحكيو عليه مطولا، سواء الاستثمار الخاص والخواص اللي ينجموا يمشيوا، تم تقريبا كانوا دار ضيافه واحده في مدينه مكثر ما فماش نزول. اليوم القطاع الخاص مطالب انه ينخرط في السياحه البديله والسياحه الايكولوجيه ل على الاقل اعطاء حركيه اقتصاديه وتثمين المخزون هذايا الثقافي والمادي واللامادي. نعرفوا اليوم مدينه مكثر مازالت تحافظ على عديد العديد التقاليد، نعرفوا الفروسيه في مكثر اليوم عديد الصناعه التقليديه اللي مرتبطه بالفروسيه قاعد تنتظر شيئا فشيئا. حان الوقت اليوم والمجال انه نستثمروا في التراث اللامادي واللامادي في اكثر عمق باش يكون عنده مردوديه اقتصاديه وتنمويه للجهه وجهه كيما مدينه مكثر. خط كامل يربط ينطلق من عين بوسعديه، جبل السرج، كسره لنص المكتب اللي نمشي والزامه وحتى المسي الكريف. شهر التراث الشتاء الحقيقه كان فيه عديد العروض وكان متميز في عديد الجوانب. شفنا تقريبا كل مدينه وكل معتمديه عملت مهرجان او عملت ظاهره انطلقت بالخصوصيه بتاع الجهه هذيك. شفنا عديد المهرجانات اثني على غير العاده، مهرجانات احتفالية وسط العام مثل ناشر الصيف. إن شاء الله من هنا تبدأ البداية باش نحكيه على منويل تنموي ثقافي يرسخ أو يعطي حركية اقتصادية كما قلنا اليوم. المتحف الأثري مثلا اللي تقريبا هذا المشروع اللغز من 2007 إلى اليوم ما فماش حتى إجابة على المتحف الأثري في سليانة اللي يضم نحكيه على أكثر من 2000 موقع أثري في سليانة ونحكيه على تاريخ في سليانة. اليوم المتحف هذايا لأن التصور الأول تاع المتحف هذايا كان باش يلم تقريبا كل الخصوصيات تاع ولاية سليانة. للأسف السور ما موجود مبني ولكن المتحف مازال ما تعملش ولا إجابة بالرغم من محاولاتنا على مدى سنوية تراو باش المعهد الوطني للتراث البلدية مندوب الثقافة نواب حبينا نفهموا علاش المتحف شنو هو اللغز تاع المتحف هذايا ما تلقاش حتى إجابة مقنعة إلى حد الآن. إن شاء الله في الناس السنة القادمة يكون موجود المتحف هذية ويكون موجود أيضا المسرح هواء الطلق، لأنه اليوم عندك مهرجان دولي على الأبواب ولحد الآن ما عندك شيء فضاء كل عام. فبالتالي برشا عمل يستنى اليوم على مستوى الجانب الثقافي في ولاية سليانة باش يكون هو باش تكون الثقافة هي الدافع. اليوم نحكيه على الاستثمار الخاص في النزول، ليه تستثمر؟ لازم تستثمر في النزول. هذا في علاقة بالثقافة. نحن بالعيد الأضحى أكيد السنة تقريبا السنة باش توفر أكثر من 90,000 رأس موجود في ولاية سيان، وهذا حسب الأرقام اللي تقدمت في الاجتماع الأخير للجنة الجهوية لمتابعة التزود والاستعداد لعيد الأضحى بولاية سليانة. مش طالب شكون فما نقاط بيع، حتى معلمنا مش نقطة بيع واحدة، نقاط بيع باش تكون في الجهة. أيضا عديد التوصيات اللي رافقة الموضوع هذا في علاقة بالبلديات واستعدادها لعيد الأضحى، أيضا المراقبة الصحية والسلامة. كنا حكينا مع منظمة الدفاع عن المستهلك اللي طرح سؤال هو بيدو، قال اسكو 90,000 الموجودين هذول باش يكونوا موجودين في سليانة ولا لا؟ ما اعتقدش انا باش يكونوا سليانة. نعرفوا اليوم الفلاحة والحاجة التجارة سليانة تقريبا هم نشوف فيهم من توا بشكل يومي الشاحنات تهز في العلوش ويمشيوا للمدن الكبرى تونس ومدن الساحل لعرض البضاعة الساحل. الأسعار الحقيقة مخلقة شوية، نشوفوا مقل مثلا علوش اليوم شفنا مليون مشكل حاجه كبيره يوصل حتى لزوز ملايين، زوز ملايين ومئتين، زوز ملايين ومئتين، فاسعار مازالت ماهيش واضحه في انتظار ربما احداث نقطه البيع هذه اللي باش تكون في ولايه سدير من قبل ديوان الاراضي الدوليه. ان شاء الله نشوفوا اسعار تفاضليه على الاقل، خلي الناس تعيد على الاقل ما عندهاش امكانيات كبيره انها توصل تشري العلوش.
2: نعم شكرا لك، يعطيك الصحه مهر الهماسي من سليانة. قبل ما نختم معاكم حبيت نمشي لجولة مع الأخبار الوطنية، خاصة أنه اليوم وزارة التشغيل والتكوين المهني كانت أعلنت عن وضع رابط للتسجيل في خط التمويل المدرج ضمن برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر أحداث مواطن الشغل. بالطبيعة الرابط موجود في الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة وأيضا صفحتها الرسمية. ونذكروا أن أحداث الخط هذا يجي في إطار تنفيذ السياسة الهدفة لدعم الإدماج المالي والاقتصادي ومزيد التحفيز على ريادة الأعمال وتطوير المهارات، وأيضا بهدف مزيد تحسين خدماتها. شكون يهم الخط هذا؟ يهم حاملي أفكار المشاريع، أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة الراغبين في توسيعة مشاريعهم وتوفير رأس مال متداول، وأيضا باش يوفر الخط التمويل هذا آليات وامتيازات تفاضلية للقروض الهادفة إلى تمويل مشاريع. إذن انطلاقا من اليوم بإمكانكم التسجيل في خط التمويل هذا. أيضا فيما يخص اليوم فما مجموعة من الأحداث أيضا من بينها بش يكون في انطلاقا من 9:30 بدأ اليوم من تنظيم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم منح الأليكس وسام التميز الثقافي. هذا بطبيعة خبر مهم جدا، حصول هذه المنظمة على وسام التميز الثقافي العربي لأول مرة منذ تاريخ نشأتها. أيضا من المنتظر باش يكون إن شاء الله نهار الأربعاء 20 ماي اليوم الوطني الأول لصحة الأم. اليوم هذا يجي في إطار دعم صحة الأم، تعزيز ثقافة الوقاية والمتابعة الصحية خلال فترات الحمل والولادة وما بعدهما، والتنظيم هو لوزارة الصحة. أيضا قبل ما نختمه حابين نمشيو إلى بلاد غيجينا من بلدية الكيف، حيث يدعو المكلف بتسيير شؤون بلدية الكيف كافة متساكني المنطقة البلدية وفي نطاق المقاومة العضوية للحشرات على إثر تهطل الأمطار في المدة الأخيرة، يرجو الحرص على تنظيف أماكن ركود المياه بمساكنهم سواء كانت في الآبار ولا في المواجل في البراميل والأواني المخصصة لتجميع مياه الأمطار، والهدف هو القضاء على مخافر توالد الحشرات الناموس. وبطبيعة مزيد من الإرشادات بإمكانكم الاتصال بالإدارة البلدية تحديدا مصلحة النظافة والتطهير. وصلنا معكم إلى ختام هذه الحصة من زوايا الأحداث، أجمل تحيات الفريق اللي أمن معايا لقاء اليوم عيد الجندوبي هند اليونسي سعد عبيس فتح الديدي وعلي اليونسي، ومن أمام الميكروفون رفقتكم ضحى البكيري. إلى اللقاء.

0: راديو الكيف.
1: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: 11 صباحا.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تحتفل تونس اليوم باليوم الوطني للفلاحة تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار. وفي هذا الإطار تنظم المجامع المهنية المشتركة وديوان الأراضي الدولية تحت إشراف وزارة الفلاحة خيمة من المنتج إلى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وذلك بداية من اليوم وإلى غاية 16 من مايو الجارية. بمناسبة العيد الوطني للفلاحة تم توفير فضاء لبيع الأضاحي بالمركبة الفلاحية بيتيبار، وذلك بالشراكة مع البلدية والاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة. سينطلق في بيع الأضاحي رسميا يوم 14 من مايو الجاري وإلى غاية حلول عيد الإضحى المبارك. ضبطت مصالح المندوبية الجهوية للتربية بسليان مختلف استعداداتها لإنجاح الامتحانات الوطنية المتمثلة في مناظرة البكالوريا وشهادة ختم التعليم الأساسية ومناظرة الدخول إلى المعاهد النموذجية. هذا وأكد المندوب الجهوي للتربية بسليان عبدالله المغري الجاهزية في جميع المجالات لإنجاح الاختبارات باعتبارها محطة هامة للتلاميذ والأسر والإطار التربوي والإداري والبيداغوجية. أزدى رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء أمس بقصر قرطاج كل من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التشغيل والتكوين المهنية ووزير تكنولوجيات الاتصال، أزدى تعليماته بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات في كافة مراحلها. هذا وأشار رئيس الجمهورية بأن إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم في نص الدستور لم يكن من قبيل الصدفة، بل ينبع من إيمان الشعب التونسي بالأهمية القصوى لهذا القطاع، مؤكدا على أن العمل مستمر دون انقطاع حتى ينطلق المجلس الأعلى للتربية والتعليم في أعماله في أقرب الأجل. أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني اليوم عن انطلاق عملية التسجيل في خط التمويل المدرج ضمن برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي والمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لدعم المبادرة الخاصة وتعزيز ريادة الأعمال. قال الرئيس الأمريكي أن وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار بعد رفض رد طهران على مقترح السلام الذي قدمته واشنطن وسط مخاوف من إطالة أمد الصراع المستمر منذ نحو 10 أسابيع. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
4: معا نحميها. معا نحميها مع هناء مدفعي.
5: صباح الأنوار، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما تكونوا، مرحبا بكم معنا في معا نحميها. أكيد في معا نحميها في كل مرة ناخذوا مواضيع تهم بإطنا حياتنا اليومية اللي نعيشوها اليوم في خضم ما نعيشوه من تغيرات مناخية. أكيد مهم برشا اليوم أنه نحافظوا على مناخنا، على حياتنا، على بيئتنا، على تونسنا الغالية علينا. يلزمنا الكلنا نكونوا إيد واحدة باش تحميوها بكل الطرق، بالطبيعة بالنظافة وبعديد الطرق البيئية المهمة. على كل بعد شوية باش نحكو عن مشروع تثمين وتحويل النفايات إلى طاقة بسوق الجملة ببير القصعة، وباش يكون حاضر معنا مدير التحويل والتجديد التكنولوجي بمركز تونس الدولي للتكنولوجيا البيئة بتبيع عن وزارة البيئة. ومن بعد بش نحكو على الانتقال الطاقي وسط التغيرات المناخية والاستثمار الأجنبي مع نائب رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة. تحياتنا لكم الناس الكل، نمشوا الأولى أنغامنا ورجعينا.

0: تحياتنا لكم من جديد. نرجع مواصل معكم مشوارنا في معن نحميها والحديث عن مشروع تثمين وتحويل النفايات إلى طاقة بسوق الجملة ببير القصعة. وحاضر معنا سي فاضل المهيري مدير التحويل والتجديد التكنولوجي بمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة. حاضر معنا باش نحكوا معاه عن الشيء اللي صار واللي أكيد مهم برشا اليوم، تحويل النفايات وتحويلها تحديدا إلى طاقة، وهذه مهم اليوم في خضم التغيرات المناخية وفي خضم أنه نجدوا ونستبدوا الطاقات الموجودة، وعلى الأقل ما نخلوش النفايات اللي تغزو البلايس الكل واللي وين باش يحطوها بالنسبة للأسواق الجملة، مهم برشا اليوم وقت تم تحويلها إلى طاقة. مرحبا بكم صباح النور ومرحبا سي فاضل.
1: مرحبا، شكرا استاذة، ومرحبا بكل المستمعين إذاعة الكيف، وشرف لي بني معكم اليوم. مرحبا.
0: ونحن زيادة عنا شرف كبير انك تكون حاضر معنا اليوم. يعني واحد كي بيش يسمع هكا تثمين النفايات وتحويلها الى طاقة، واللي توقع تحديدا اختيار سوق الجملة ببير القصعة، لانه نعرفه اللي هو سوق جملة كبير برشا واللي هو يوزع لكل الجهات تقريبا، فمهم برشا الفضلات اللي موجودة يتم تحويلها. كان نحكي الساعة على مفهوم أنه كيفاش باش يتم تحويل النفايات هذه الموجودة في بير القصعة، وهل ممكن ثم إمكانية مع بطبيعة نعرفه اللي تتكلف برشا العملية هذه، هل ممكن اليوم أنه يتم تحويل النفايات هذه وتثمينها وتحويلها إلى طاقات؟
1: جزء باش نحطوا المشروع في الإطار نتاعه. احنا عندنا قرابة 3 ملايين 4 ملايين طن من النفايات، النفايات المنزلية معناها في السنة قاعدة يقع إنتاجها معناها في تونس، ثم أكثر من 50% منها مواد عضوية، معناها توصل نسبة 60% وأكثر حتى 60%. وبون هي لو خاطر احنا ما عندناش التجميع الانتقائي، معناها كل حاجة تمشي وحدها، يتجمع الكل مع بعضه، دونك تولي إمكانية التخزين نتاعه معناها صعيبة شوية. خاطر في دول أخرى، احنا دول في تطور النهوض وقاع نسبة كما هكا متقاربة 50% حاجات 60%، في دول الأكثر تطور تلقاها في نسبة 15% وأقل حتى 15% اللي تمشي للمصبات.
0: يعني هو اللي عارن أكثر أنها كي تبدأ متجمعة كل واحدة واحدة، كل نوعية واحدة.
1: ولا خاطر التثمين كل ديما يكون احسن وافضل وقت يبدا كل واحده مجموعه معناها وحده. نظرا لانه تخليطهم كما تنجم تكون فيها فيلات بطاريات، اللمبوبات الاقتصاديه فيها مواد معناها سامه تنجم بعد تضر البكتيريات هذه اللي مش تخدم وما تطيش معناها بالكيفيه اللي احنا نحبوا عليها. دونك الاحسن والذي يقول ديما هو انه يمشيوا للحاجات اللي تلقاها عندها نفايات عضويه بنسبه كبيره نبداو بها، هي كيما المارشي دو جرون، كيما الاسواق الاصطناعيه، كيما المطاعم الجامعيه، كيما نفايات النزول كيف عندهم نسبه عضويه وتركيز معناها وحدات. فما التثمين العضوي اللي نجم يمشي السماد، الكومبوست اللي تعرفوا الناس كل كيلو هو معناها صلب ونجم استعملوه كغبار مباشرة بعد في الفلاح. وفما التثمين الطاقي اللي هي زي كيف نجم يربحنا حاجات أخرى خلاف السماد والمواد العضوية، اللي هو معنا عن طريق التخمير هذا المهوى بإنتاج غاز حيوي بيوميتان، معناها اللي نسبة الميتان فيه معنا توصل 60-70%. كما فما زاد الإمكانية نتاع الحرق واستعمال الحرارة هذيك باش نحولوها لطاقة كهربائية ولا غيرها. البيوميتانيزاسيون معمول بها موجودة في برشا دول في العالم، معناها تنجم تكون من جزء من المواد هذه العضوية المجمعة من الديار، كما تنجم تكون كيف هناك في مارشي دو برو والا حتى عند الصناعات الغذائيه، معناها المعامل اللي تنتج في الصناعات الغذائيه وعندها نسبه لبس فيها من المواد العضويه. ونحبوا باش نمشيو للبيوميتانيزاسيون وقت يبدا الشيء عنده نسبه كبيره من الماء، معناها تريزيميت، هذا كي تمشي للكومبوستاج يبرك على بعضه ويتعفن، والكومبوستاج يحتاج لهواء دونك يتعفن ولي ما عادش يخدم بالقدا. البيوميتانيزاسيون سيدي بكتيريا اللي تخدم في الانايروبي وتنتج هي بجوده الميتان في البروسيس نتاع الكرواسونس نتاعها هي. دونك احنا هذا طبيعي نلقى استغلالها بطريقه انه كله يبدا مجمع وتوفر بكونديسيون فافورابل باش هي اللي تخدم معناها بالقدا وهي اللي تنتج. في جزء البيوغاز في جزء الاخر سوائل تلقاها ريش ريش اونيلي مونيتريتيف وكيف كيف بتاع السوائل هذه نجم نستعملوها عن بعد لتفنين الاراضي الفلاحيه ولا مازالت ماهيش موجوده بصفه كبيره عندنا في تونس واحنا الاراضي معناها نتاعنا في تونس المواد العضويه نتاعها ماشيه وتفقد في الخاصيات نتاعها وفي نسبه المواد العضويه فيها وهذا ياثر حتى على الخصوبه نتاعها دونك البروجي نجم معناها ينتج غاز والغاز هذا نجمه في الكوجينيراتور نحولوه الكهرباء كما نجمه زاد بالتريجينيراتور نحولوه حتى الطاقه نتاع التبريد وتاع التسخين معناها في عرض الكليماتيزور كما في اللي مارشي دو جروف هما معناها في الليلوكو بجودهم يولي يدفي ويبرد في الليلوكو ما يستعملوش طاقه ضوئيه
0: يعني لهنا باش يعني لهنا باش نستعملوا المياه نتاع الخضار هذيك والغلال المتعفنه باش نستعملوها وحدها
1: فوالا هيك معناها بعد ما يتقع تخمير النجم وهي بجود نعاودوا نهزوها باش نكملوا بها الاراضي الفلاحيه
0: وبالنسبه
1: هي تخرج ريش كيف
0: وبالنسبه للغلال اللي تكون يعني شاحت سي من الماء نتاعها هذيك نزيدوا نستعملوها زيد
1: هو في النور اللي يقع خلط معناها خاطر احنا شفنا البروجيت في القفا تعملت برشا تجارب في الليدين في القدر التقاوي نتاع المهندسين وفي الانسات وفي الانسات بجودي مركز تونس دول التكنولوجيا بها باش نشوفوا انا احسن بروتوكول اللي ينتج احسن نسبه نتاع ميثان انا يعطينا مشروع رابح من بعد يركزوا في البلاك دونك الخلط فما احنا الديشي نتاع المارشي دو خدمنا عليه بروفوار كي ناخذوه هو الكل مع بعضه كي يتخلط شنو هي نسبه الميديتي اللي في وسطه اذا كان لازم باش نزيدوه معناها جزء من الماء ولا لا باش نحطوه في مخمر والمخمر هذيك تبدا فيه لي كونديسيون الفافورابل باش لي بكتيري تخدم كيما يلزم واللي القياس هيك انه بدي شيء نتاع المارشي دو جروس ينجم سيفيزون معناها كله مع بعضه يتخلط فما يجيب الدليا والبطيخ وال
0: يعني فيه الماء بطبيعته من غير ما نزيدوه
1: فوالا من غير ما نزيدوه حتى شيء ويقعد يخدم تعمل اليونيتي هذه باش تخدم على 50 طنات في اليوم طاقة النفايات الموجودة في المرشي هذيك في المعدل تقريبا 25 طنات هي طاقة حتى 8 في الشتاء خاطر ما تعدمش ميتا وتطلع حتى ال 40 تقريبا في الصيف وقت يولي فما برشا سخانة وفما برشا دليع وبطيخ ودونك فما نسبة معناها تولي خير تولي كبيرة دونك هو قادر باش يخدم على 50 طرناطة ونجم يوصل حتى 70 طرناطة اللي كان معناها كل ديما مبرمج يقول انه 25 يجيو من الشهيد قرون تاع بن قاسعة و25 يجيو من التفصيل من اسواق التفصيل ويجيو من الاسواق الاسبوعية ويجيو من المطاعم الجامعية باش يكملوا الكميه معناها لازم مش لازم تخدم
0: من تونس الكل ولا من تونس الكبرى كهو
1: يعني هو من تونس الكبرى برك على خاطر هذه في اللي في دراسه الجدوى ولا المردوديه يقع حساب حتى الكلفه نتاع النقل نتاع النفايات معناها كي يبدا اكثر من 20 كيلومتر مش تولي كلفه النقل نتاعو اغلى من انك انت مش تسمنه دونك المحبب يكون على الدائره نتاع 20 كيلومتر تنجم تجيب اكثر من 20 يفوار معناها امبلونتي يونيتي اخرى معناها في ولايه اخرى ولا في معمل اللي هو نجم ياخذ زاد النفايات هذيك
0: يعني ديما كل بلاصه تكون الاقرب ليها مش هكاك ما تكونش التكلفة أغلى وهكاك واحد يزيد يخسر فلوس أكثر من هو كان باش يربح هذا هو اللي يزمو يكون باقي الكونتيتي هذية قد تكفي أنه باش نولدوا منها الطاقة قلت لي الغاز والكهرباء هل أنه تكفي الكونتيتي هذية متاع 50 أو 60 أو 70 طن باش أنه نخرجوا منها الطاقة اللي حاجتنا بها
1: البروجي بالخمسين طنات كان برمج معناها مش ينتج 2.4 جيجاوات إلكتريك في السنة فما نسبة منها هي يقع استعمالها في المحطة بجودي معناها مش حاجة كبيرة غريب وفما نسبة تتغطي الحاجة متاع بير القصعة بالكامل للضوء واللي هو بالكل بالكامل يكون ينتج يستعمل الطاقة اللي هي قانتيشة في الوحدة متاعه وفما نسبة يقع معناها من بعد بي حالتك معناها في المشروع بالكامل نتاعو معناها
0: يعني يعني يكون ما عنده
1: المردوديه يرجع التكاليف نتاعو
0: يعني المردوديه نتاعو تكون على بير القاصعه المردوديه نتاعو تمشي زيد الستيك يعني اكثر من اتجاه مش اتجاه واحد
1: فوالا
0: مهم برشا هذا يعني كان تتعمم في تونس كلها تولي حاجه مهمه انه نجموا مثلا كل منطقه باش تكون الكهرباء نتاعها خاصه بها موجوده وتولدها وزيد تعاون ستيك زيد وهذا مهم برشا اليوم في خضم اللي نعيشوه نحن اليوم من تغيرات مناخيه ونقص في الطاقات اللي يلزمنا بطاقات بديله باش هكاك نخدموا ونلوجوا على طاقه تكون متجدده وطاقه ما تفلناش هذاك علاش مهم برشا اليوم على الاقل نستغلوا التلوث اللي قاعدين نعملوا فيه في حاجه تصلح. اما نسالك لهنا مش نفس الكيفيه يظهر لي في المنازل يعني الفضلات اللي باش تم تجميعها من المنازل.
1: اه هي انا قلت طبيعي راهو كل طبيعه نتاع النفايات عندها فما دراسات أولية توقع فما بعض التجارب توقع باش نتأكدوا معناها شنو يلزمها ولا كان يلزمها كومبليمون حتى فما حاجات نجم تجيب الكربون أكثر الميثان فيه الكربون فيه الهيدروجين فيه دونك إذا كان يلزموا زايد نفايات من بلاصة أخرى وقتا نولي نشوفوا أنا فماش مثلا معامل نتاع المنتجات الغذائية كيما نتاع العنب ولا الطماطم ولا غيره عندها نفايات نجم تجيب الكمية تجيب المكونات هيك باش يقع انتاج الميثان بالصفه اللي هي معناها مرجوه وكل مشروع معناها مربح دونك في كل مشروع احنا في الستيتات خدمنا حتى في وقت من الاوقات على النفايات مع شركه فرنساويه وعملنا تجارب عندنا في الستيتات على ما نسميه بالبوفوار ميثانوجين معناها انه احسن تكوينه اللي تعطينا احسن انتاجيه في الميثان على النفايات المنزليه نتاع السوق وعلى النفايات المنزليه نتاع جربة.
0: كانت المردودية ممتازة.
1: وي وي معناها يكفي بانه معناها نعملوا بحث على 20 كيلومتر اللي حكينا عليهم معناها وين عندنا الكميات اللي احنا تنجم تدعم منها المواد الاولية نتاع الوحدة هي باش تنتج بالصيف الصيف اللي حشنا بها.
0: واضح. اكيد هو مشروع مهم برشا هل انه نجموا قبل نختم معك نجموا نعموها في الجهات الكل ولا مازال توا الوقت من بعد؟
1: هو هذا علاش موجوده وزاره البيئه معنا ديالها علاش موجوده سيتات في كمركز كل دولي تكنولوجيا البيئه راهو خاطر اي مشروع نموذجي تلقى كل ديما معناها ماهوش ساهل بانك تركزوا لا من ناحيه المواصفات اللي مازالت ماهيش الكل معناها موجوده كما النفايات هذه شو اسمه السوائل اللي عندنا احنا على الكومبوست اللي ماهو صلب مازال ما عندناش على ماهو سائل دونك لوك هو في العالم كل كاس السوائل هذه قاعد تستعملها في الفلاحه دونك هذا تقع معناها انه المؤسسات نتاع وزاره البيئه كالسوسيتيات ولا انجاد والوزاره معناها جودي على تطوير المنظومه نتاع المواصفات نتاع القانون اللي تساعد وتشجع انه زاد كيف ما هو منتج من الطاقه من اللي زينرجي رينوبل وخاصه من البيومات هذوما من المواد العضويه يكون مدعم خير على خاطر في العالم معناها محبب انه على القليله تعطيه نفس ليزافونتاج كما تعطي انت الكاربيرون معناها توقع في جنب دعم الدولة يبدا هذوما معناها انهم المواد الاصلية نتاعه ولا المواد الاولية نتاعه هي المواد العضوية انه كي يقع انتاجه ياخذ نفس الفرصة انه في الكيلوات الكتريكي تباع بنفس السوم ولا بالسوم معناها لا فيه دعم كيما زاد كيف انه الربط مع الشبكة هو كيما قلت انت بالتكنيكية معناها مصادر هذه نتاع طاقة كل واحد ينتج في الطاقة نتاعه ويخلق نوع من الاستقلالية ما عادش نقعد مربوط انا بكل ديما كان بالستيك معناها اذا كان عطاتني كان شيء ما واقف واللي انت بالعكس تعطي الستيك وفي نفس الوقت وقت اللي تبدا عندك بزوان تاخذ كان بزوان نتاعك. هذا كيف كيف يلزم برشا تنسيق ما بين الهيكل والمؤسسات والستيك باش يبدا معناها خاطر مش ساهل انك انت كل واحد يولي يصب في الضوء معناها في الريزون نتاع الستيك فما تراخيص وفما برنامج كامل وفما متابعه من خيار في الستيك باش يوقع بطريقه ما تكونش فيها ضرر على الناس اللي تخدم على الشبكه ولا على على طريقه العمل نتاع الستيك ولا على المؤسسه اللي
0: يعني زعما برشا خدمه لانه اذا كان باش يوقع تبادل بين الجهه والستيك انه تولي ثم برشا اشكاليات يعني يلزمها برشا خدمه ومده طويله يظهر لي باش نخدموا.
1: مش برشا اشكاليات نقول احنا فما معناها قواعد اللي موجوده في الستيك واللي قاعده تخدم عليها المؤسسات اللي تتعمل المره الاولى والثانيه والثالثه بين تولي معناها حاجه عاديه. اي واحد انا حضرت على مشاريع في في بلجيكا بار اكزومبل تلقى فلاح عنده وحده تاع ميثانيزاسيون وهو اللي قاعد يعطي في الضوء ويعطي في التبريد والتسخين للاهالي. معناها ماهيش فريمون الدرجه اللي
0: يعني ماهيش صعيبه الحكايه.
1: فوالا يلزم العاده احنا نسهلوا ما هو اطار قانوني ما هو اطار فني. هذا ما عندناش المختصين في الجيستيون تاع ليزينيتي هذوما ما همش مولانين من نوعهم في بريد ما همش حاجه ما مستحيله مية يلزم يبدا فما الخبرات باش الناس تنجم تتصرف في وحدات
0: يعني يلزمها خبراء ويلزمها قوانين. هذا هو
1: فوالا
0: يعني يلزم خدمه جديده على قوانين وعلى خبراء يزيدوا لنا في المجال هذايا باش على الاقل اللي عنده المواد هذايا ينجم بطبيعته يعاون ستيغ ويعاون جهه كامله كما قلت انت صار في بلجيكا. يعني سهله الحكايه فقط عزيمه ووعي باللي قاعدين نخدموا فيه راهو مهم برشا لجهاتنا والتونس الكل على الاقل باش ننتجوا الطاقه من الغاز او الكهرباء وباش هكاك نبدو مستغنين على انه ثم حرب ما ثماش ثم تغيرات مناخيه ما ثماش هذه كلها نجموا نتفادوه ان شاء الله بقدره ربي وان شاء الله هذيا نعولوا عليه على وعي المواطن وعلى وعي المؤسسات الدوله ككل وعلى انه يكون عندنا خبراء ان شاء الله. يعطيك الصحه على كل شكرا لك سي فاضل على التوضيحات هذه كلها وتحيتنا لك. شكرا لك. إلى اللقاء. إلى اللقاء. شكرا لك. هذا سي فاضل المهيري مدير التحويل والتجديد التكنولوجي بمركز تونس الدولي للتكنولوجيا البيئة حكينا معه عن مشروع تثمين وتحويل النفايات إلى طاقة بسوق الجمعة ببير الجملة سامحوني ببير القصعة. ومهم برشا اليوم أنه لو جعل طاقات بديلة متجددة اللي تخلينا نعوله على رواحنا في إنتاج بتبيع مش الناس كل راهو مثلا يبدا فلاح عنده ولا شكون عنده ما نعرفش حاجه يخدم فيها او يصنع فيها وعنده النوع هذايا من المواد الغلال الخضر اللي تنجم تعمل النوع هذايا سواء تسيب من السوائل او الكومبوست اللي هو يعبر به الناس كلها اليوم تعرفوا هذيك النجم يكون ممول او ينجم يعطي الستيج ويعطي الجهه كامله من الاضاءه والغاز وهذايا يلزم خدمه كامله من دوله كامله مش من المواطن او ستيج من دوله كامله يلزم خبراء ومؤسسات وقوانين تتصل باش يكون هذية موجود على أرض الواقع فعليا. إن شاء الله ما تبقاش حلمة بعيدة وإن شاء الله تتصل وإن شاء الله تكون موجودة على قريب. نرجعكم بعد شوية.

0: صوت الشمال الغربي في فرنانا على الذبذبة 90.3.
1: من جديد مرحبا بكم، واصلين معكم المشوار في معن نحميها. باش نحكوا الانتقال الطاقي مع ما يشهدوا العالم من تغيرات مناخية، مع من جهة أخرى الاستثمار الأجنبي، مع البوليميك الكبيرة اللي صارت بين مؤيد ورافض، مع هل أنه اليوم نجموا نحكوا أنه تونس عندها طاقات بديلة ومتجددة بشكل كبير وكبير برشا اللي يخليها تغطي استهلاك الوطني، وكيف كيف ينجم يكون الخارج تنجم تعطي خارج المستثمر الأجنبي، وهل أنه المستثمر الأجنبي وقت يجي ويستثمر في تونس ويأخذ الطاقات هذية، والبوليميك اللي صارت أنه تونس ما هي بتستفيد من الاستثمار هذية أو الوجود الأجنبي هذية، وأنه فقط المستثمر الأجنبي هو المستفيد الأول من

0: ثرويتنا ونحن ما عناش حتى استفادة من الشيء هذا. على كل حاضر معنا سي أحمد دوس نائب رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة. صباح النور ومرحبا بك.
1: صباح النور، شكرا على الاستضافة.
0: مرحبا. اليوم نحكو على الطاقات المتجددة، هو عنا مدة مش اليوم بركة، من مدة طويلة بدأ الحديث على الطاقات البديلة والمتجددة، مع الحديث على التغيرات المناخية في البداية، مع الحروب من بعد، يعني قاعدة تتطور يوما عن يوم، انه الامور قاعدة تتطور، وانه يلزمنا نوظف طاقاتنا البديلة والمتجددة من شمس، من كل ما هو موجود من ثروات طبيعية في البلاد التونسية. لكن صارت بوليميك كبيرة على أنه طاقاتنا المتجددة باش تمشي للمستثمر وتونس ماهيش بتستفيد منها. ساعة خلينا نحكو، هل أنه عنا مواردنا أو طاقاتنا المتجددة اللي تنجم تغطي احتياجات تونس ككل وطنين، وبعد نحكو على المستثمر الأجنبي والبوليميك اللي صارت.
1: وكنت تحب في البداية خلينا نعملوا مع تقديم صغير. هو صحيح احنا تو للاسف في تونس عندنا عجز طاقي كبير، وللاسف العجز هذا كل عام قاعد يزيد، ولكن العجز هذا تقريبا 70% منه محروقات، يعني ما لهمش طاقه النفط، نحكي ايسونس ومازوت وغيره، وتقريبا ما 30% منه غاز، والكهرباء تقريبا الكل يجي من الغاز عندنا في تونس. إذا كان نحب نلقاو حل اليوم للعجز الطاقي، لازم نخدمه على ما دو فولي، على زوز وجهات. الواجهة الأولى هي تاع المحروقات. الواجهة الأولى هي فين مجلة المحروقات اللي المفروض هي مش تعطي معناها رولونس للاستكشافات، ومعناها رخص جديدة نتاع استكشاف واحدة أبار نتاع نفط ولا غاز. هذايا حاجة معنا مهمة جدا، ولكن للأسف الحقيقة نسق فيها بطيء جدا، يعني تقريبا يمكن السنة العام الرابع أو الخامس مازلنا نحضره في مجلة محروقات جديدة. يعني الحقيقة الوقت نسق بطيء،
0: هو عندنا مشكلة ديما في أنه باش نحضره حاجة، ديما المشكلة في الورق.
1: هو هذيك المشكلة، ريت هو تو ريت الوحدة مع البوليميك اللي صارت هذه حول الطاقات المتجددة. سببها الأول هو أنه احنا عندنا عجز طاقي. الحل الأساسي للعجز الطاقي مش في الطاقة المتجددة، الطاقة المتجددة تنجم ترقع شوية الوضعية، أما الحل الجذري هو في الاستكشافات. يعني احنا مسلمين في الحل الجذري اللي نجم هذاك يخلق فارق كبير، وعاملين يعني مكبرين الملف نتاع الطاقات المتجددة اكثر من حجمه،
0: ماخذ حيز اكثر.
1: بالضبط، يعني كما قلت لك بكري 70% من العجز نتاعنا اليوم راهو محروقات. المحروقات الطاقات المتجددة راهي ما تعوضها اليوم. خلينا توا نحكيو على الجانب نتاع الكهرباء، لانه الطاقات المتجددة مش تعوض جزء من انتاج السيك. اليوم الطاقات المتجددة في تونس الحمد لله عندنا نعمة كبيرة اللي هي الشمس، وعندنا الريح
0: الحمد لله
1: في الكيف او الشمال الغربي عموما، ثم زاد برشا طاقة رياح في الجهة هذيك، الشيء اللي تقريبا تسمى معنا بوتنسيال مهم، وثم تجالي فيهم كيما الهوارية والا العالية اللي ديجا تو حاليا استيك عندنا فيهم محطات رياح. وبالنسبة للشمس من الجنوب خاصة وانت طالع الحقيقة عندنا معنا مخزون كبير. اي فالوحدة البوليميك اللي صايرة مؤخرا فهمتني، والكلام اللي يتقال والشمس مش من بيع الأجنبي وغيره وكل شيء، هو الحقيقة صياغة أخرى، لأنه الوحدة الريزو متاعنا في تونس من الجمش يستحمل كمية كبيرة متاع طاقات متجددة. يعني هما الأجانب مش ياخذوا الشمس، هما مش ياخذوا الريزو متاع السيك. أنت اليوم الريزو السيك ينجم يستوعب في الأقصى الحالات 2500 ميجا. البرنامج الوزارة فيه تقريبا 2000 ميجا، معناها محطات كبرى لشركات أجنبية. يعني خلاه تقريبا المواطن التونسي أو اللي عنده مصنع خلينا كان تقريبا 300 ميجا، اللي هما معناها ديجا ركبوا عندهم سنين. فهذه هو لب الخلاف، هو معنى البوليميك مش انه الشمس مش
0: يزهر اكيد، اما لهنا اذا كان نحكو هكا، اذا كان الستيج يعني باش ياخذوا اكثر، يعني لهنا باش هولي هما المستثمر الاجنبي بتبيع باش يركز وحدات كبرى، لهنا المواطن يقولك نخاف على روحي غدوة شنو مصيري، هل أنه نجم يكون متمتع بالضوء يعني بالكهرباء في داري عادي كما قبل، وإلا باش تنقص، وإلا باش تكون ثم مشاكل، وإلا القصان باش يزيد، وإلا لأنه نعرفه ثم ديما القصان هذيك، فهل أنه باش تصير مشاكل أخرى غدوة وللأجيال القادمة؟ ديما نحكو إن شاء الله للأجيال
1: سؤالك
0: القادمة.
1: سؤالك مرة مهم جدا ويمشي ديريكت مون لب المشكل. احنا اليوم في الصيف اللي هو تظهر فيه واحد الأزمة الطاقية عندنا في الصيف إن شاء الله في الأشهر من القادمة. في الأشهر القادمة احنا عندنا زوج مشاكل بالنسبة للموضوع تاع الكهرباء. عندنا الساعة ستيك غير قادرة على إنتاج ما يكفي من الكهرباء لتوانسة الكل في الصيف في ذروة الاستهلاك وقت المكيفات كل تخدم في القايلة. إنتاج ستيك أقل مما يطلبه المواطن.
0: صحيح.
1: دونك شو ستيك مرة تضطر تعمل يلزمها تختار كل مرة دي زون تقوم عليهم الضوء. ساعة عندك ساعة عندي ساعة عندي ساعة في
0: ساعة نهار كامل مش ساعة
1: ساعة في منطقة ساعة كذا. دونك تقعد بستيك تقص بالساعة بالساعة على برشا مناطق باش الطلب نتاع الاستهلاك من طرف المواطنين ما يفوتش قدرة ستيك على توفير الكهرباء، لأنه لو كان المواطنين يطلبوا أكثر من اللي ستيك قادرة توفر راهو لا قدر الله يصير عندنا بلاك أوت، معناها يقص الضوء على جمهور ياكل فجأة، ولهذيك أخيب سيناريو. دونك ستيك معناها باش بتتجنب السيناريو هذاك للأسف معناها تضطر وأني ما تقص الكهرباء. عاملين الأخيين في ستيك جدول أنه كل ساعة منطقة يعني عاملين هما معناها برنامج كامل جمهورية كاملة مش شمال للجنوب ومش شرق للغرب واضح. دونك عاملين برنامج فهمتني كيفاش يقصوا الضوء. هذا أول مشكلة. المشكلة الثانية اللي سمحني المشكل الأول هذايا بالنسبة للوزارة تقول لك عندما يولي عندنا محطات نتاع لزمات كوزو سواء شمس ولا ريح باش ينتجوا لنا الكهرباء ومش نرقوا النقص هذاك اللي عندنا في من جانب الإنتاج.
0: يعني ما عادش باش يتقاس برشا.
1: لا لحظة عاد ولكن
0: هذا في الظاهر يعني
1: صحيح. ولكن المشكلة الثانية اللي عندنا مشكلة في التوزيع احنا.
0: أي.
1: المحولات اللي في الحوم الترانسفورت يبدا معلق هذاك الترانسفور هذاك هو في النور نتاعه مثلا لازم تكون عليه معناه 100 دار نظرا للوضع الصعب اللي ما تمر به ستيك تلقى احيانا نفس الترانسفور نفس المحول تلقى عليه 200 وحتى اكثر دار
0: يعني كومبرمو كبير عليه
1: كومبرمو كبير. دونك الترانسفور تاعو حاليا قاعد يخدم اكثر من جهده. نشوف الصيف احنا
0: القدرات نجم تصير حاجه
1: تحب تخدم المكيفات والتبريد وغيره فكما عملنا ودرينا باش الترانسفورات شعلت فعلنا باش الترانسفورات قل قصد
0: ساعات يتطرشق واحد
1: انه ستيك مش هتبقى عندها اكثر كهرباء مش مش حل من المشكل مش قديمة ضوء ضعيف.
0: يعني المشكله في التوزيع والترانسفور اللي لازمهم يتبدلوا من الجديد او انه يخدموا الجهه معينه النمبر معين مش النمبر كبير يتقاس ويتبدل
1: بالضبط. فالحل اللي طرحينه انه نعملوا محطات كبرى لانتاج الكهرباء بالطاقات المتجدده مثلا هو مش يحل جزء من المشكل ولكن جزء كبير من المشكل ما مش يبقى ثم ناس اللي حتى يخدم المكيف وعنده الكهرباء مش يخدم المكيف
0: مشكلة
1: المحاول لأنه المحاول في حومته تلقى عليها 400 دار و 300 دار و 500 دار
0: يعني كأنه ما عملنا حد شيء
1: هو فيه يرقع جزء من المشكل ولكن مش يبقى تقريبا نص المشكل ما موجود واضحة في هذا توا الطاقات المتجددة هي كما قلنا من الأول هي ريكن النجم احنا الطاقات المتجددة هذه لو المواطن يولي نجم يخزن عنده والتخزين هذايا النجم يعطي الضوء للستيك وقت الستيك حشتها بالضوء مثلا في الصيف الستيك تقول لك اعطيني الضوء في القايلة مثلا لو المواطن ينجم يعطي ضوء ستيك القايلة من البطاريات اللي عنده ويمشي الضوء هذاك الجارو وهو يستهلك من الطاقة نتاعه هيك باش نخفوا عليه المحول.
0: صحيح
1: واضح. وهذا ينجم يصير مع الديار والا مع المصانع ولكن للاسف هذا توا اليوم ما ينجمش يصير اذا كان ما تمش عدد ذكي. العدادات الذكية هي تحفز المواطن انه يخزن عنده الضوء وقت اللي ضوء رخيص ويسيب الضوء في الشبكة وقت اللي الضوء غالي. مثلا نعطيك أنا مثلا في الصيف مثلا شيتك تقول لك اللي يستهلك الضوء من ساعتين تاع الليل الستة تاع الصباح يحسب له وقتها هذاك رخيص. دونك انت في كل اربع سوايع هذوك تنجم تعبي البطاريات نتاعك. واللي يعطيني الضوء استيك تقول لك اللي يعطيني الضوء في القايله بين 11 والماضي 3 مثلا نقبل عليه الكيلو مثلا بسوم غالي ما نعرفش واضح. دونك شو يصير المواطن يولي وقت الضوء رخيص يخزن يعبي البطاريات وقت الضوء غالي يسيب الضوء هذاك في الشبكه. دونك الضوء مش سايبه هذاك مش يمشي للفحوص مش يقعد يتم استهلاكه معناها محليا
0: واضح. يعني ما يمشيش بعيد
1: مش نخففوا برشا على المحاولات.
0: يعني يلزم برشا خدمه يظهر لي بما انه قلت لي حتى العدادات يلزمها تتبدل يعني برشا خدمه باش تخدم وباش يقولوا
1: الغاليه. شوف اليوم الوضع نتاع البلاد نحكي في كل اصعده راه ما ثماش حلول سهل.
0: صحيح
1: راو احنا للاسف نحبوا كيما اللي يعمر ورقه نتاع بروموسبور يربح معنا 500 مليون هذا راه حلم. واضح الصحيح الناس كل تخدم على رواحها ما اصبحوا لي انا اليوم انت حتى في الفلاحه في السياحه في كذا في كذا راه ما سماش حلول سهل. الدول اللي تقدمت راهي اليوم ما تقدمتش بالحلول السهله. الناس خسرت هي شنو عندها وتعبت وخدمت عملت برنامج صحيح برنامج متلائم مع الخصوصيات تاع البلاد ما ناخذوش حاجات اللي نجحت في دول الاخرى ونحبوا بالسيفك نطبقوا على تونس راهو ما تنجحش. الحلول الصعبه راه هي اللي خربوا كل توصي.
0: يعني الحل في انه يكون حاضر مستثمر اجنبي ويحاول انه يعاون ويدعم بال
1: والله في هذا الاجنبي ما عندوش الحقيقه ما عنده ما يفهم. يعني انت مثال في دارك تقول لي تاخذ انت مثال زوز بطاريات تعبي البطاريه نتاعك في الليل وفي النهار ما تفرغها.
0: يعني نجم نستغنوا على الوجود الاجنبي ونستغلوا طاقاتنا وحدنا ونخدموها وحدها من غير ما يكون موجود
1: وهذا عنده معنا وجه اخر جيد انه مش يخلق حركيه اقتصاديه في البيت. احنا اليوم عندنا مصانع نتاع بطاريات عندنا مصانع نتاع الواح الشمسيه عندنا مصانع نتاع
0: يعني يزيدوا نفعهم هما زاد
1: نعم
0: نزيدوا نفعهم هما زاد
1: نفعهم هما وعندنا شركات تركب وعندنا مكاتب دراسات. فاليوم عندك في تونس ما ايكو سيستم كامل واضح. دونك ليكو سيستم هذا لو كان يولي عنده سوق اكبر تبيع مش يخدم اكثر عباد ومش يخلق ثروه ويخلص ضرائب للدوله افضل من انه نجيبوا ناس من برا نعطيهم مبعثيري من اعفاءات ما نربحوا منهم حتى شيء مش كان يجيب السلعه كل نتاعهم من الخارج. وحتى الناس اللي ركبت للاسف شفناهم في المحطات اللي ركبوا جاوا ناس من الصين ركبوا ناس من مصر ركبت وفتني
0: يعني ما نستفادوا حتى شيء
1: احنا نعم
0: ما نستفادوا حتى شيء لا يدعم لا حتى شيء.
1: كل شغل اللي خدموا من تونس يمكن بعض العمال البناء يعني فتني وبعض عمال الحراسه فقط وهذا اللي هو الحقيقه شويه على الاخر مقارنه بالبوتونسيال.
0: ومن بعد زيد يقول لك حتى باش تبقى هذاك الستيك باش تاخذه كمشروع من بعد حتى الستيك شنو باش تستفيد منه يعني بعد سنين.
1: هو تو نحكيوك نظريا نظريا هو المشروع هذا مش يبقى الستيك بعد 25 عام بيه. ولكن بعد 25 عام كيفاش مش تكون الحاله نتاع المحطه هيك
0: هذيك هو
1: سؤال خاصه انه ستيك ما كانتش شريكه في شراء المعدات. يعني كي تبدا انت ستيك مشاركه نتصور مش تختار معدات اللي ما ديوريت في نتاعها اكثر من 25 عام.
0: صحيح.
1: وكي تبدا هي واقفه على المشروع وعندها الحق تتدخل حتى في المشروع تنجم حتى في السنين الاخرى تنجم المستثمر ما يصرفش على الصيانه مثلا لانه يعني هو خارج.
0: واضح.
1: داخلة معاه في المشروع حتى معناها تثبت 10% ولا 15% تولي تنجم هي تفرض الصيانة باش بعد 25 عام تاخذ محطة تخدم. اليوم الحقيقة كيفاش باش تكون المحطة الله أعلم تنجم تكون تخدم كيما كيما كيما لا معناها فهمت.
0: يعني نحن مانيش باش نستفادوا حتى شيء في الأخر فقط انه نعاولوا على رواحنا خير من انه نجيبوا مستثمر.
1: يا اخي ان نعملوا على رواحنا وانت عندك اليوم نسيج اقتصادي معناه متكامل في تونس ينجم يخلق ثروه وينجم يركب وينجم يخدم كل شيء. الحقيقه لو كان جينا في دوله اخرى مثلا كيما شافوا فينا مثال معناه بالمغرب مثلا المغرب عامله معناه محطات كبرى لكن المغرب ما عندهاش الوحده النسيج اللي عندنا احنا. إيش قارنوا مثلا بتركيا مثلا إيش قارنوا بمصر بفرنسا فرنسا مثلا اغلب المحطات اللي تركب فيها محطات صغرى مركزين على الاسطح مركزين على محطات صغرى يقول لك علاش نعمل فيها محطات كبرى باش يجيو شركات من برا ومن اللي يركبوا. واضح. فهما يحبوا الثروه تقعد عندهم، يحبوا الفلوس تقعد ما تدور عندهم، ويخلقوا شركات تكبر شركاتهم فهمتني، ويخرجوا يغدوا يصدروا. واضح. دونك خلينا نقدروا روحنا بالدول اللي عندها نفس النسيج الاقتصادي اللي عندنا في تونس.
0: يعني ربحوا الناس الكل اللي اقتصاديين، يعني البطريات وكل اللوحات الشمسية هذاكم يربحوا اليد العاملة، تربح في التركيب المهندسين بتاعنا، برشا ناس
1: المالية العمومية
0: المالية مواطن
1: ما تماش واحدة عملة صعبة جدا تخرج. الحقيقة سمى برشا ما إيجابيات، ولكن من ناحية أخرى الحقيقة معنا باش نعذر شوية الناس. يعني ما نقصنا الضوء راهو حاجة مش عادية ومش صحية.
0: صحيح.
1: يعني اليوم الدول اللي ما نقص فيها الضوء راهو معناها واحد انديس خايب.
0: صحيح. لأنه كنشوفوا مصر اللي شنو صاير فيها، يعني
1: صحيح
0: ثم حاضر تجول في الليل باش يتقص الضوء.
1: باش يقص الضوء صحيح. احنا في تونس توا ساعاتك نتفهموا الناس، يقول لك اعطيني اي ما طريقة باش الضوء ما عادش يقص. واضح. لانه يقول لك صوره خايبه للبلاد وغيره وكل شيء. فالحقيقه معناها اذا كان في الاخر بكله مصادق على واحده اللزمات هذه، لكن تفهموا من الخيار هذا، ولكن من غير من تغذوا انه هذا راه مش يحل المشكل،
0: مش الخيار استراتيجي،
1: وراه انت عندك بديل قادر انه يحل لك المشكل. اذا كان مشينا في الخيار هذاك مثالش امبارل ليه، خلينا نفعلوا له.
0: يعني ما نخلوش فقط المستثمر الأجنبي، هاو كنخدمه من جهة أخرى بلادنا واليد العاملة متاعنا ومنتجاتنا وكله يخدم والمواطن يستفيد
1: ونخليه وقت يحكم. احنا ترى الشغل بناتنا، احنا بناتنا عام ولا زوز هما قالوا باش يحضروا المحطات هذه ونشوفهم بعد إذا كان حضروا وعندهم جدوى يا أخويا صحة على الأقل
0: نستفيد
1: شوية واحد عجل فهمتني. إذا كان ما حضروش ما نقعدوش من غير ما بلومبي سيدي فرزان توا ما هو من حرب ايران والدنيا كل شعلت فيها النار البرا هكا ولا
0: أي.
1: لا قدر الله جاك مستثمر غدوه قال لك لا راه توا انا اعطيتك سعري عام 2024 وقتها واحد الاسعار كل مرة منخفضه وتوا كل شيء زاد راني معناها مش نخدم شو البديل اللي عندنا احنا؟
0: حتى شيء
1: ولا هذيك المشكل. دونك احنا هاو ثم بديل ايش نخدموا عليه؟ واضح ولا كان هما خدموا هيك ما في الربح ما يخدموش، على الاقل نكونوا نقصنا من العجز نتاعنا وخففنا عن المحاولات وكل شيء.
0: يعني على الاقل ديما الدوله كي تخدم حاجه تحط بلان بي، معنا البلان ا والبلان بي بالتوازي باش على الاقل نجموا نمنعوا
1: على الاقل نقص، على الاقل في عاد كان يقص في النهار اربع سوايع يولي يقص ساعه
0: ونجمه بشوي ما عادش يقص بالكل
1: بشوي ما عادش يقص. لكن هذايا كما الجمله اللي قلتها انت من الاول راهو هذايا معنا مشاريع تحب لها خدمه
0: اي بالطبيعة.
1: اليوم زاد معنا من ناحيه اخرى وان شاء الله صوت يوصل
0: ان شاء الله.
1: اليوم للاسف معنا وزاره الطاقه راهي تخدم بعدد قليل نتاع مهندسي راهو هذا معنا مشكل كبير.
0: صحيح.
1: واضح. دونك لازم زاد اللي هذايا ما طرحينه احنا لازم هو تزكيف وما كتب دراسات لتخدم
0: هو كنت قبلك انت سيد احمد كنا نحكو سامحني قبلك انت كان حاضر معنا من المركز التكنولوجي تحديد التحويل والتجديد التكنولوجي انه عملوا حاجة تثمين النفايات في بير القصعة، مشكلة انه باش يعموها باش كل بلاصة تولي تنتج في الطاقة متاحة او الكهرباء متاحة، مشكلة معناش خبراء معناش القوانين هذه يعني من اشكاليات انه نحن علاش ما نكونش عنا خبراء، القوانين تكون حاضرة نحضروا الأرضية باش هكاك نسهلوا العملية باش الأمور تمشي لاباس.
1: هو أني معناها باش نبني على الكلام اللي أنت توا ما تفصلت به وقت اللي نسمعوا معناها برشا ناس يخرجوا يحكيوا على خطورة الوضع الطاقي اليوم. وكي نشوفوا من بعد التصرف نتاع الإدارة تقول لك لا والله ما عندناش ما يكفي من المهندسين. شو الكلام هذايا؟ شو معنى إيه في الآخر معناها وزارة المالية احنا انت سيادتك ليلات العارفين معناها الانتداب العمومي عنده سنين بشويه بشويه معناها فهمتني، لكن ثم بعض المجالات اللي ما فيهاش بشويه بشويه معناها انت في الاخر وزاره الطاقه لازم فيها مثال من 50 مهندس لازم فيها 50 مهندس ما فيش لعب لان ذاك ال 50 هذوكم تنجم تمنع.
0: صحيح.
1: واضح. افضل انه نعملوا غادي من ايكونومي في في من 50 سالير ولا من 40 سالير وبعد انا نشوفوا في الماي كونسيكونس.
0: صحيح، هذا هو المشكل الكبير، انه نجوا اليوم نحكوا معناش خبراء، معناش مهندسين، معناش ما نعرفش شنو
1: هو وقت اللي هو ثم. انا نشوف
0: ثم موجودين
1: الكل قاعدين يخرجوا.
0: صحيح،
1: الكل قاعدين يخرجوا، راهو عندنا وعندنا برشا خبرات راهو في البلاد. صحيح، لكن للاسف يجي في بلاده ما يلقاش فرصه يمشي لبرا، يمشي ما يخدم على روحه،
0: يستغلوه البر،
1: يستغلوه البر بالضبط. واحنا تشوف انا معنا كل صيف ولينا في كيما دول معنا متخلفه للاسف.
0: للاسف، وهذا هو اللي يوجع برشا. ان شاء الله
1: يوجع
0: ان شاء الله اللي حكيناه اليوم يوصل على الاقل انه على قليله نخموا في حاجات اخرى، اما ننفذوها ما نبقوش نخموا بركة، لانه ديما عندنا مشكله نخموا ورق ورق ورق ومن بعد يقولك مازالت الحكاية ان شاء الله يا رب تكون ثمة نعرفش حركية شوية، نتحركوا شوية، نحاولوا نحركوا البلاد شوية، نحاولوا نحلحلوا الأمور شوية، نحلحزوها شوية باش هكيكة تمشي الأمور. على كل يعطيك الصحة سيد أحمد، شكرا لك ومرحبا بك. الله يخليك، شكرا لك، إلى اللقاء. هذا سي أحمد الدوس نائب رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة، أحكينا معاه عن الانتقال الطاقي وسط التغيرات المناخية والاستثمار الأجنبي شنو النجاعة الأكثر الموجودة. كما سمعتوا أنه يزم واحد عنده مخطط أولي ومخطط ثاني، يعني A و B، أنه على القليلة به نعطوا إذا كان مستثمر الأجنبي باش يكون حاضر هنا في تونس مرحبا به، هذا نستفادوا منه. إذا كان زيدا نعولوا على طاقاتنا الموجودة، نحكي لهنا من النسيج الاقتصادي اللي نجمو نستغلوه، استغلال به إيجابي ديما نحكو، زيدا أنه نجمو كل واحد منا أو كل جهة منا اللي يكون عندها الكهرباء الخاصة بها، وهكيكا نبعدوا على الإشكاليات اللي تصير في كل عام. وإن شاء الله ديما نقولوا تونس بألف خير إن شاء الله يا رب. هكا وصلنا معكم الختام مشوارنا لليوم من معان نحميها. شكرا العيد، شكرا هندا، شكرا سعاد، وشكرا لعلي، تحياتنا لكم الناس كل. إلى اللقاء.

0: شكلك ماكش كالعادة اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباقت، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباقت والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباقت.
0: تلقى فيها دروس زاد على البث المباشر، وفوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شويه
0: باه. الله يبارك ربي ينجحك بابا. عاش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: منصة جسور.
4: منتصف النهار.
5: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
4: موعد موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. ضبطت مصالح المندوبية الجهوية للتربية بسليانة مختلف استعداداتها لنجاح الامتحانات الوطنية المتمثلة في مناظرة البكالوريا وشهادة ختم التعليم الأساسي ومناظرة الدخول للمعهد النموذجية. أكد المندوب الجهوي للتربية بسليانة عبدالله المغري الجاهزية في جميع المجالات لنجاح الاختبارات باعتبارها محطة هامة للتلاميذ والأسر والإطار التربوي والإداري والبيداغوجي. تحتفل تونس اليوم باليوم الوطني الفلاحة الموافق للثاني عشر من كل سنة تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار. في هذا الإطار تنظم المجامع المهنية المشتركة وديوان الأراضي الدولية تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خيمة من المنتج المستهلك بشارع حبيب بورقيبة بتونس العاصمة بداية من اليوم إلى غاية يوم 16 من مايو الجاري. بمناسبة العيد الوطني للفلاحة تم توفير فضاء لبيع الأضاحي بالمركب الفلاحي بتبار وذلك بالشراكة مع البلدية. اتحاد جهوي الفلاحة بباجة سينطلق رسميا يوم 14 من مايو الجاري إلى غاية حلول عيد الأضحى المبارك. نفذ اليوم أصحاب سيارات الأجرة اللواج بكافة معتمديات ولاية باجة وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة بتمكينهم من رخص. في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرض نظمت اليوم الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة بالشراكة مع مدرسة علوم التمريض بجندوبة يوما علميا تحسيسيا حول الأمراض المنقولة عبر الحشرات. في شأن فلسطيني شنت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم حملة اعتقالات طالت أكثر من 9 فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية. شكرا لكم على حسن المتابعة. الموعد الآن مع سلف حمديني في الشأن العام.
6: شكرا لك أسماء. تحية طيبة مستمعينا الكرام. شارة البرنامج ثم نعود لتقديم موضوع هذه الحصة وضيوفها.
7: في الشأن العام. إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.
6: تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام، إن شاء الله تكونوا بألف خير. حصة مباشرة من هنا إلى حدود الساعة الواحدة بإذن الله قبل نشرة الظهيرة. موضوع جديد في الشأن العام وعدد من الضيوف لتأثيث هذه الحصة ولإثراء هذا الموضوع. إذن اليوم تونس تحتفل باليوم الوطني للفلاحة الموافق للثاني عشر من مايو من كل سنة. حبينا نواكب هذا اليوم بتناول موضوع جودة المنتجات الفلاحية والغذائية، وهل من استراتيجية وطنية لتطوير منظومات الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي في تونس. نعرف جميعا قطاع الفلاحة في تونس بمختلف منظوماته ركيزة من ركائز الاقتصاد التونسي وركيزة أيضا اجتماعية باعتبار الفلاحة المصدر الأول والأساسي للغذاء في تونس، للصحة أيضا في تونس والاستقرار الاجتماعي في تونس. هي منظومات مترابطة باعتبار أنه المواطن على صلة مباشرة كمستهلك للمنتجات الفلاحية والمنتجات الغذائية المتأتية من القطاع الفلاحي. عدد من الضيوف إن شاء الله باش يكونوا معنا تباعا خلال هذه الحصة. معنا السي شكري الجبي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة. صباح النور سي شكري، مرحبا بك وشكرا على تلبيه الدعوه.
1: على كل مستمعي ومتابعي ومشاهدي ذات الكيف.
6: نعم شكرا لك. أيضا يلتحق بنا بعد قليل سي فتحي زمال رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بمندوبية الفلاحة بالكاف، باش يكون معنا أيضا سي عدنان العبيدي المنسق الجهوي للهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية بسليانة، وفي الجزء الأخير من حصتنا باش يكون معنا النائب بالبرلمان عن ولاية سليانة عضو لجنة الفلاحة بالمجلس سي رشدي الرويسي. ننطلق معك سي شكري، إذن اليوم شنو نجم نقوله في اليوم الوطني للفلاحة كمقدمة لمدخلتك معنا سي شكري؟
1: في البداية أنا نحب نحيي بالمناسبة هذه مناسبة 12 ماي، تعرف أن العيد الوطني 12 ماي 64، اليوم بعد أكثر من 2 سنة من الاستقلال والجماع الزراعي اللي تم على مستوى البلاد، فالتحية الأولى لكل المزارعين، تحية لكل المربين، تحية لكل الفلاحة اللي بالطبيعة مؤمنين بالقطاع الفلاحي، القطاع الاستراتيجي، القطاع الحيوي، القطاع اللي هو حقيقة أنه رب سبحانه وتعالى كل صراحة حطهم أنهم في قطاع وفي منظومات مهمة، مثلا تاع حياة أو موت، يعني الأكل والشرب هذه مسألة حياتية، فتحية لهم، تحية لكل الصامدين، صامدين، تحية لكل المؤمنين بالقطاع والقطاع، وأنت شفتوا حتى شعار وزارة الفلاحة الأمانة أنه هذا شعارنا، أنه اليوم فما وعي، والوعي هذا وعي تام بمعنى السيادة الغذائية والأمن الغذائي، واليوم الشعار هو أمن غذائي قرار وليس خيار وليس اختيار، فيعتبر شعار مركزي ومهم، والوعي هذا موجود قبل، واليوم أصبحنا أمام الجوائح وأمام الحروب وأمام التهديدات والتغيرات المناخية، الخيار هذا والقرار هذا في وقته وضروري أن نوفر له كل مستلزمات إن شاء الله النجاح، لأن مستلزماته ما هيش وزارة الفلاحة، مستلزماته طيب إن شاء الله تباعا في الحديث نتحدث على كيف يمكن أن نجسد هالشعارات هذه وهذه الخيارات اللي هي خيارات استراتيجية إن شاء الله.
6: نعم، أهم المنتجات الفلاحية اللي تتميز بها تونس سي شكري، ونمر معاك بعد للجودة، وإذا كان معناها تونس تضع استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الغذائي والأمن الغذائي، لابد من توفير جودة بمراقبة معناها جيدة لكل منتوج فلاحي في كل مراحله. أهم المنتجات اللي عنا في تونس،
1: نحن اليوم من علينا رب سبحانه وتعالى في البلاد هذه الكريمة والبلاد الفاضلة، لأنه تنوع نادر وجوده على المستوى العالمي، فنحن اليوم يعني إذا كان نحكو على مطمور وعلى زراعات حياتية أساسية في علاقة بالحبوب وزراعات كبرى، نحكو على زيوت، وتعرف ما معنى أنك أنت اليوم زيت زيتونة وقيمته على المستوى العالمي اليوم كمنتوج، يعني نحن بلاد ما مش منتجين فقط، نحن بلاد منتج ونصدر وكميات كبيرة نتاع تصدير، ونعتبر رائدين، نحن السنة الفارطة كنا في المرتبة الثانية على المستوى العالمي. بلاد الدقلة والدقلة التونسية اللي تكتسح العالم الكل، وحتى جيراننا في المغرب العربي وغيره، وقيمة الدقلة على مستوى تونس قوارصنا الموجودة من حدث ولا حرج، يعني قوارص ما شاء الله، وتعرف أنه على نصيب من التصدير في علاقة بأوروبا اللي فيها صعوبة التصدير لأوروبا، أجارنا المثمرة بكل اللي في القصرين وفي سيدي بوزيد، أنواع الأشجار المثمرة الكل يعني من علينا موجودة بكميات بحقيقة معقولة ومهمة، والحق فيها اكتفاء ذاتي جاز، تفاح، أنواع كرموز اللي موجود في الجنوب، موجود في الوسط، موجود في الشمال الغربي، موجود في بيجة، وموجود في الجبة. يعني في الحقيقة التنوع الموجود يعني غير بالحق عادي، يعني حاجة مهمة. وهكا علاش احنا بلاد صغيرة ولكن في منتوجنا وفي التنوع نتاعو كبيرة وكبيرة ويعملنا ألف حساب.
6: نعم بي يعني سي شكري، تحكي على التنوع، خلينا نحكو على جودة معناها هذه الثروة الفلاحية، وخاصة معناها موجهة في أغلب المنتوجات للتصدير، أكيد معناها عندها معايير جودة. كان نحكو شوية على الجودة.
1: هو هذا ما يختلف فيه حتى طرف، ما يختلف فيه حتى شيء في عمل اليوم. إذا كان نحكو، لأن نحن نحكو محليا ونحكو يعني قطريا في البلاد ونحكو دوليا. فاليوم أنك أنت غير قادر على أنك تصدر زيت زيتون ما يخضع زي يعني زيت ما يخضعش للمعايير الدولية. ونحن الحمد لله أنا معنا حتى مشكلة، تعرفوا أنه أسواق مش الأسواق التقليدية في أوروبا، بل اكتسحنا أسواق غير معهود لنا أنا نوصلونها، يعني السوق الكندي، السوق الأمريكي. فهذا ما مش بالسهل أنك أنت في علاقة بالسلامة وتوجيه بعد نخيل على مستوى السلامة الصحية يزيد يحدثوك أكثر.
6: نعم.
1: أما نحن هذه معطيات نعرفها ونعرف شنو قاعدين نصدر وشنو قاعدين ننجو وشنو قاعدين نبيعو. فاليوم زيتنا يتحط على أحسن، يتحط على طاولات الملوك في أوروبا، والزيت التونسي حتى واحد مناقش فيه. الدجلة أيضا التونسية معروفة ومعلومة، تعرف أنه أغلب إنتاج لهذا حتى إذا ما عناش دي سيرتيفيكات، ما عناش هاي البيولوجية، هذا يمكن يعتبر خلل، ولكن نروا عمليا أغلب زيتنا هو زيت بيولوجي تتوفر فيه كل الشروط الصحية عند الشروط الدولية، مش الشروط حتى من الوطنية. أيضا الدجلة نتاعنا بركدان ما يخرج، وتعرف أنه المالت التونسي ما يخرج لأوروبا إلا ما تتوفر فيه أيضا السلامة الصحية. نحكي اليوم على قفة التونسي وعلى اللي يستهلك التونسي، لأنه مش فقط تصدير، وانا ما يستهلك التونسي فحبوبنا اليوم. اذا كان نحكو على قمح وشعير ونحكو على فارينة، الناس اللي مختلفين الخبراء واللي يعرفوا انه من احسن الحبوب اليوم قمح الصلب من احسن ما فما في الحبوب على مستوى العالم، في نسبة البروتين، في النسبة انتا انها خالية من يعني الادوية المضرة والمشعة. فبلادنا الحقيقة في علاقة بالمسألة هذه
6: نعم
1: يعني جيدة جدا. أيضا فإن جهد يبذل من طرف الجهات الرقابية على مستوى وزارة الصحة، على وزارة الصحة، في أنه حتى إذا كان فما بعض المنتوجات اللي ممكن تمسها، فراوا اليوم الجهات الرقابية موجودة في كل مكان، في كل تركينة وفي كل فضاء، في كل فضاء نحن نوزع فيه أو نبيع فيه أو نصدر منه.
6: نعم خلينا نعم.
1: أنا هذه السيرتيفيكات من عندي أنا، يعني شهادة كمنتج، كفلاح، كممثل الاتحاد التونسي للفلاح والصيد البحري.
6: نعم. لأن
1: منتجاتنا، أغلب منتجاتنا الفلاحية هي في وضعية سليمة، وهذا نتباهوا به ونتفاخروا فيه.
6: نعم.
1: ونشكروا فيه المنتجين.
6: نعم. هذا شيء يطمن معناها المواطن، نفرح به أكيد. ولكن عدة أسئلة تطرح، خلينا نتوسع شوية في منظومة الحبوب، معناها من حيث الأصناف الموجودة، كيف ما قلت أنت معناها نوعية جيدة، وعلاقتها خاصة اليوم نحب نركز في الحصة هذه على الاستهلاك المحلي. احنا تقريبا المعلومة موجودة انه فما توريد للحبوب. اذا كان انت تحكي سي شكري انه احنا قاعدين ننجو في نوعية جيدة من الحبوب، نصيب المستهلك التونسي من انتاج، معناه من الانتاج المحلي هذا، علاش تضطر تونس كل سنة الى توريد كميات مهمة من الحبوب؟ واليوم نحب نعرف جودة هذه الحبوب لانه تهم غذاء المواطن التونسي وصحته.
1: هو الأمانة أنا مخول في أنه نحكي عن المنتوج التونسي وكل ما هو مورد يخضع إلى ترتيب وإجراءات وآليات تقوم بها الدولة في علاقة بديوان الحبوب، وعنده إجراءاته في اللجان الوطنية يشتغل عليها. لكن ديما نحكي على منتوجنا، منتوجنا للأسف يعني فما تغيرات مناخية تأثر على المنتوج، ونحن مضطرين كل سنة لأن يردوا كميات، وخاصة كميات كبيرة خاصة القمح الميت. كبلادنا يعني المساحات الموجودة هي مساحات ما هيش واسعة ومش شاسعة. ثانيا الأهم من هذا بالنسبة لي هو من الإنتاجية، تعتبر على مستوى يعني هذا لازم نخدموا عليه في علاقة بالشعار اللي تحدث عليه وزارة السياحة، في أن اليوم فما قرار بأن يكون أمننا الغذائي لازم نوفروه، هذا يعني عنده استتباعات وعنده يستوجب. فالحقيقة أنا نقولها من هذا المنبر، نقولها من منبر إذاعة الكاف بمناسبة 12 مايو 2026، عيد الجماعة الزراعي عيد الوطن للفلاحة. أنا نقول للسيد وزير الفلاحة راهو غير قادرين حقيقة على أننا نعمل اكتفانا ذاتي ولا حق أمن الغذائي بالآليات الموجودة تو والمتوفرة. فأنا ما نجمش نعمل أمن غذائي وأنت توفر لي متوفرات من مستلزمات الإنتاج 50% من الأسمدة. هذا الحقيقة يعتبر مستحيل باش نجم نعمل أمن الغذائي وأنا مستلزمات الإنتاج تكون غير جاهزة من بذور من أسمدة دي أبي أمو نتر. نحن الحقيقة للأمانة بلد ممجة، ولكن في الأخر وقت نجي وقت الإنتاج وقت البذر ما نلقاش دي أبي، ما نلقاش بتل كرانسان، بعد ما نلقاش أمو نتر، هذا نجموش نحكو على أمن غذائي.
6: وتقريبا إشكاليات سي شكري قاعدة تتعاود كل سنة، إشكالية البذور والأسمدة والتزود، ومرات حتى موسم البذر معناها الفلاح يقول لك قريب ينتهي موسم البذر وهو مازال ما تحصلش على معناها كل المواد اللي حاجته بها في هذا الموسم.
1: هو هذا ما اتمناه في ان اليوم فما وعي بالشعار هذا، اذا كان فما الوعي حقيقه. انا اذا كان فما اليوم تقول لي راهو الامن الغذائي قرار وما عادش اختيار، أنا نقول أنا فما وعي بأنه مش توفر لي، لأنه يعني إذا كان نحكو على أمن نحكو على إنتاجية. فأنا اليوم نزرع مليون هكتار ونعمل تجميع في العام الباهي، نعمل 12 مليون تجميع، مش نحكي على صعبة، نحكي تجميع في عبارة دون المعدلات العالمية.
6: نعم
1: دون المعدلات، يعني وقت نحكو على 12 كنتار في الهكتار معدل بتاع تجميع، رانا بعاد برشا على المعدلات. فاليوم يلزم التحول من أن نحكي على توسيع مساحات وهذا غير ممكن إلى عملية جديدة بالقرار هذا نتاع الأمن الغذائي، قرار إلى عملية تركيز على المناطق المنتجة والتركيز. وهذا اليوم نستغل على أن نعمل 20 معدل نتاع كوليكت نتاع تجميع، فأنا نحكي على مليون هكتار معدل 20 اللي هو داخل في المعايير العالمية 20، حد ناس تعمل حتى 35، أما نحن نحكي الحد الأدنى فنحكي على 20 مليون، فرق ما بين 12 مليون وما بين 20 مليون. أنا في تقديري أيضا الأمن الغذائي والقرار هذا ما يلزموش يكون نابع فقط من وزارة الفلاح، يلزم كل الأطراف تكون حاضرة فيه وموجودة. أنا أيضا عندي ملاحظة الحقيقة في علاقة بالاستهلاك والمستهلك.
6: نعم
1: اليوم النمط الغذائي العام الموجود هو أنا رانا للأسف شعب مستهلك للعجين. يعني اليوم رأي المعدل نتاع العجين أكثر من 200 كيلوغرام يستهلك المواطن التونسي، فرأي المعدل العالمي 71 حتى 75 كيلو كيلوغرام. نحن اليوم نعمل في 200 كيلوغرام، هكذا أنا نعتبر أن اليوم في إطار المنظومة هذه مش نحذر لهذا القرار، لابد أن وزارة الصحة اليوم مانيش نحكي بجهات رقلاء، وزارة الصحة تكون امبليكي في العملية هذه وتخرج اليوم تتحدث. وزارة التجارة تعرف أن الاستهلاك نتاعنا، وأنا من غير ما نحكي أرقام أنا أعطيك ظاهرة، كلكم اليوم تعاينوا في الأسواق، الخبز اليوم اللي قاعد يتم إتلافه، يعني إتلافه في الأسواق ويتباع بالكميونات. علاش قاعد يتباع بالكميونات؟ لأنه اليوم إذا كانت تحب أنت تعمل أمن غذائي فلا بد أن الخبز والأمن هذا يمشي إلى مستحقيه، يمشي لأهله ويمشي
6: حاجة أخرى زيادة. راوسي شكري لهنا نناقشك في نقطة، لأنه الجودة متاع الخبز وناهو الخبز الصحي وناهو معناها الخبز المتأتي نوعية القمح متاع الخبز. اليوم احنا راهو الخبز المتداول وهذاك علاش معناها ماهوش 100% معناها ذو جودة، وان شاء الله يتم تطبيق القرار النهائي إضافة معناها نسبة من النخالة إلى الخبز. لحد الآن ما هوش قاعد موجود وما نعرفوش علاش القرار التوى ما تطبقش. اليوم احنا راهو إذا كان الخبز يكون عنده جودة ومكوناته تكون صحية 100% ما نصوروش باش يفسد ولا باش يتلوح.
1: أنا الحقيقة في جزء معك وفي جزء الحقيقة كمنتج أنا نعتبر أنه سبب من الأسباب أيضا. نعرف اللي فما برشا مستمعين وبرشا مستهلكين يتغشوا من الكلام هذا، ولكن هذا حقيقه بالنسبه لي هي راسخه في ذهني، ومعانا مجموعه شريحه كبيره في انه ايضا سعر الخبز في تونس سعر يعتبر يعني اقل من الكلفه نتاعه بكثير. هكا علاش هو سبب من الاسباب. فاليوم انا وقت نتوجه للكوشة في عود نشري خبزه يعني تكفيني واحده نقول له هات اثنين هات ثلاثه على خاطر سبب من الأسباب. راهو سبب مش سبب الرئيسي، وإنما سبب اللي كنت تحكي فيه النوعية والجودة وأيضا حتى السعر. للأمانة إذا كان نحبوا نطرحوا الموضوع هذا للنقاش فما يلزمناش نستثنوا حتى سبب من الأسباب.
6: أكيد.
1: فاليوم الأطراف الكل يلزمنا نجلس، لأن أعتبر هذه رسالة للسيد وزير الفلاحة ونقول راهو هذا القرار وهذا الشعار لم يتحقق إلا بأن المستهلك يكون بدرجة أولى موجود، وكل الوزارات وزارة الصناعة وزارة التجارة وزارة الاقتصاد الناس الكل والمجتمع المدني الناس كلها نجلسوا ونفكروا في المنظومة هذه، منظومة الحبوب، لأنه مش فقط يهمنا منظومة الحبوب في الفلاحة كل شيء يهمنا، ولكن في المنظومة هذه نحن نحتاج إلى الجميع من أجل أن نفكروا ونفكروا يعني بواقعية خلينا فعلا نجموا نقصوا من عندنا عجز كبير يعتبر عجز كبير يسمع المستهلكين. وراو عنا عجز اليوم وقت اللي انا مستهلك 36 مليون او 34 مليون من الحبوب وانا نوفر منهم كان 18 مليون انتاج و12 مليون كل، لكن رانا بعاد برشا مازلنا على المعدلات. للأمانة بعاد برشا على المعدلات. قادرين على ما هو احسن قادرين على ما هو احسن وقت تتظافر جهود الناس كلها يفكروا تفكير واقعي باش نحقوا الشعارات هذيا ومنهم هذا الشعار.
6: نعم. هو معناها المواطن شنو يطلب؟ انه بكل بساطة يتمتع بخير بلاده. انت حكيت في بداية المداخلة انه تونس عندها معناها ثروات مهمة جدا في عدة منظومات فلاحية، تمور، قوارص، زيتين، حبوب. تونسي اليوم يحب معناها وان شاء الله نوصلوا له للامر هذا انه في وقت ما نحقوا الاكتفاء وناكلوا من خيرات بلادنا اللي هي جيده جدا واللي ربما معناها يتمتع بها غيرنا من خلال التصدير ونستوردوا مواد غذائيه اخرى ومعناها منتجات فلاحيه اخرى. اكيد هي خاضعة على المراقبه، ولكن معناها ديما تبقى معناها الارض التونسيه تنتج معناها مواد فلاحيه باحسن جوده. باش نختم معاك.
1: نعم. نقطه واحده انا ما نطلب ك ك ك ك كفلاح انه وكهيك الاتحاد التونسي للفلاحة السد البحري أنه مع بعضنا نتقاسم المخاطر، لأنه الفلاحة فيها ياسر مخاطر حقيقة في علاقة التغيرات المناخية فيها طريقة. اليوم المستهلك لابد أن يدخل معنا في حلقة تقاسم المخاطر حقيقة في كل شيء.
6: نعم.
1: أنا اليوم مربي أبقار وإلا مربي من مربي يعني الحليب، فمش معقول أنك أنت في إيد الفلاحة وتعرفوا انتم الموضوع هذا انت السعر المرجعي للحليب، نحكي على الحليب من حيث وراني مانيش نحكي على المستهلك. انا نحكي كمربي كمنتج من بيع في حليبي في اقل من الكلفه نتاعه ب 500 600 مليم. انا اصبحت صندوق تعويض، راني من جريت الاستدامه، لن تكون هناك استدامه ولن يكون هناك امن غذائي طالما ان الفلاح ما ياخذش مستحقاته وهامش الربح نتاعه، باش يبقى لك هو في الزيغ نتاعه في المستغلة في المراح في نعم. في الكوري نتاعه يبقى ينتج لك ويبقى
6: نعم.
1: واقف على رجليه
6: هو نعم. ضروري سي شكري، ضروري دعم الفلاح والمواطن. راهو كي يلقى منتجات معناها فلاحية وغذائية جيدة راهو معاش بشي يناقش في السعر، لأنه شيء ما هو بش يفسد في داره. إذا كان يأخذ مادة معناها مسوق جيدة وذات مواصفات صحية باش تنفع ومعاش باش يناقش برشا راهو في الأسعار.
1: أنا نأكد لك أنه أباي نأكده لك أنه من حيث منتجات الفلاحية يعرفوا التوانسة وخرجوا وسافروا ويعرفوا شنو معناها الزيت التونسي، يعرف شنو معناها الدجن التونسي، يعرف شنو معناها اللحم التونسي، يعرفوا هذا الكل يعرفوه
6: أكيد
1: وما فيهوش حتى نقاش.
6: أكيد أكيد نحن نحكوا على نسبة
1: الناس أمام المنظومة هذه اللي استدامتها ما نخليش المربي، ما نخليش الفلاح، ما نخليش المنتج بصفة عامة هو اللي اليوم يهز الأعباء. اليوم في الزراعة الكبرى أنت تعرفي بذات الشتاء تطبع في الموضوع هذا كل عام، ونحن نتحدثوا على بذور، نتحدثوا على مستلزمات، نتحدثوا على منيت. اليوم في الحليب في القطاعات كلها، في القطاعات بدون استثناء، بس ما نستثناش حتى قطاع نلقى روحي أنا كمنتج في يعني أمس نعطي معلومة أخرى، لأنه ركز الاستدامة هذه وهذا ما ذكرتوش أنا الاستدامة والأمن الغذائي لم يتم إلا بالتمويل. انت وقت تطرح اليوم قدامك رقم 5 أو 6% من المزارعين بتاع الحبوب مثلا، نعطي الحبوب نموذج، عندهم لاكسين للتمويل،
6: نعم
1: للتمويل، ونلقى انه 80 أو 90% ما عندهمش اكسين للتمويل. ترون هذا خلل يزمن
6: يعطيك الصحة سي شكري. أكيد لابد من رفع هذه التحديات، خاصة معناها الصعوبات اللي تواجه الفلاح التونسي. نعرف اللي الفلاحة معناها قطاع أساسي وحيوي، ومعناها تونس تتمتع بكل المتوفرات، لابد من معناها العمل أكثر ووضع استراتيجية أكثر للنهوض بهذا القطاع. شكرا لك سي شكري جبي، شكرا لك على مدخلتك معنا سي شكري. نعم شكرا لك. إذن نستقبل سي فتحي زمال رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بمندوبية الفلاحة بالكاف. صباح النور سي فتحي، مرحبا بك.
8: مرحبا بكم ومرحبا بالمستمعين إذاعة الكاف.
6: نعم اليوم نتحدث على معناها مختلف المنظومات الفلاحية في اليوم الوطني للفلاحة، لابد من وقفة للتقييم للمراجعة، وأيضا لوضع خطط للتطوير والحفاظ على كل ثرواتنا ومنتجاتنا الفلاحية. تحدثنا على منظومة الحبوب، خليني نحكي معاك سي فتحي على منظومة اللحوم والألبان، والهدف من هذا هو دعم الثقة بين المستهلك وما يعرض في السوق من منتجات معناها لحوم وألبان، دعم هذه الثقة وطمأنة المواطن. كيفاش نجم نتحدث على هذا الموضوع في اليوم الوطني للفلاحة سي فتحي؟
8: بمناسبة اليوم الوطني للفلاحة نقدم التهاني إلى فلاحي ومربي الجهة بهذا اليوم الوطني للفلاحة.
6: نعم
8: إن شاء الله ربي يعيد علينا بالرخاء إن شاء الله وبالمزيد من السنوات الممتازة.
6: نعم إن شاء الله.
8: بالنسبة للإنتاج الحيواني وقطاع تربية الماشي في ولاية الكيف اللي يضم قطيع الأبقار وقطيع الأغنام والماعز، بالنسبة لنا نحن خاصة الأيام هذه هو أيامات العيد معناها عيد الأضحى، اللي يهمنا أكثر شيء ربما واللي تتحدث عليه الناس الكل هو اللحوم الحمراء وخاصة لحوم

0: لأذان صلاة الظهر على موجاتنا.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب، نعود مستمعينا الكرام لمواصلة حصتنا في الشأن العام وموضوعنا في اليوم الوطني للفلاحة، جودة المنتجات الفلاحية والغذائية، وهل من استراتيجية وطنية لتطوير منظومات الإنتاج لتحقيق الأمن الغذائي؟ هذا اليوم الذي وافق الذكرى 62 للجلاء الزراعي الموافق ل 1964. الاحتفال هذا العام يركز على الأمن الغذائي كقرار استراتيجي، وعدة إجراءات جديدة متخذة بشأن القطاع الفلاحي. كنا نتحدث على منظومة الحبوب مع سي شكري جبي كمنظومة أساسية، معناها وركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني. كذلك نتحدث الآن مع سي فتحي زمال على منظومة اللحوم والألبان، وكنا نتحدث قبل الأذان على وضعية القطيع في تونس وفي ولاية الكاف بصفة، معناها بصفة خاصة. سي فتحي نرجع لك، كنت أتحدث على وضعية القطيع والتلقيح المقدمة، ومن ذلك نفهم ونطمئن أن اللحوم الموجودة في السوق في تونس أنها لحوم سليمة ومطابقة معناها للمواصفات الصحية ومعناها للاستهلاك اليومي. تفضل سي فتحي.
1: مرحبا بكم من جديد. بالنسبة لنا اللي يهمنا توفى ليمة

0: ما هو العيد الأضحى معناها ثم القطيع الأغنام، معناها الأضاحي بالنسبة لعيد الأضحى. نحن قطيع الأغنام في الكيف، في ولاية الكيف، معناها يخضع سنويا كما قلنا حملات تلقيح مجانية تقوم بها المصالح الدائرة، مصالح دائرة الإنتاج الحيواني ضد الأمراض المعدية الحيوانية، واللي هي كما كنا نحكوا الحمى القلاعية والجدري والطاعون المجترات الصغرى والحمى المالطية. الشيء هذا بطبيعة يخلي القطيع محمي ويكسبوا مناعة وصحة جيدة. هذا لمزيد طمأنة المستهلك التونسي والفلاح التونسي.
1: نعم. يعني أنتم كمندوبية فلاحة سي فتحي عاملين جرد لكل معناها الممتلكات من تربية الماشية،
0: تقديرات ضد المربين وتقديرات حتى القطيع عندنا بالنورمال مو عندنا بالاسم معناها المربي.
1: نعم.
0: أعداد تتراوح ترتفع وتنقص. لكن توا عندنا محسوب السنة الفارطة والسنة هذه الأعداد زادت شوية، وسمى معناها لما نمو في القطعان، خاطر نحن نتعامل ياسر مع الفلاح ونخرجوا لهم تقريبا نجم نخرجوا في العام حتى 4 مرات نقابلوهم. معناها حسب الاحصائيات وحسب الحملات اللي نقوموا بها ثم تطور نمو، ثم نمو ملحوظ في القطيع نتاع الاغنام خاصه والناس. السنه زاد عامين العام الفارط والسنه هذه توفر غطاء نباتي ممتاز في المراعي الطبيعيه، وهذا عنده تاثير هام على النمو الطبيعي وعلى نوعيه اللحوم اللي باش تكون ذات نوعيه جيده، وحتى المذاق معناها الكاليتي اورغانوليتيك والمذاق نتاعو باش تكون زاد معناها ممتازه، خاطر الرعي الطبيعي والعشب الطبيعي اثر على نوعيه اللحوم.
1: نعم.
0: ونحب زادا نزيد نطمئن المستهلك اللي المربين، معظم المربين في ولايه الكيف راهم هما مربين صغار معناها فلاح صغار، ويعتمدوا ياسر على القطعان نتاعهم معناها في معناها في تكوين القطيع اللي مش يسمنوا، يعتمدوا ياسر على القطعان نتاعهم وكذلك على الرعي الطبيعي للاغنام، معناها للاغنام والخرفان ترعى رعي طبيعي، معناها ما ثمش نوعية ما ثمش تكثيف معناها كما نلاحظوا في بعض الولايات الأخرى اللي ثم معناها تكون عندهم ورشات لتسمين الخرفان، وقت يكون ثم نمط المكثف هذايا راهو يأثر على نوعية اللحوم. بالنسبة لولايات الكيف خاصة السنتين هذوما وخاصة العام هذا معناها العشب ما شاء الله ممتاز والمراعي ممتازة جدا، دونك ننتظر انه السنه يمشي يكون المذاق نتاع اللحم اللحوم معناها ونوعيتها وصحتها مش تكون ممتازه، وان شاء الله معناها رب ان شاء الله
1: وان شاء الله زاد يتم تعديل معناها الاسعار حتى يتمكن
0: الاسعار هي دائما تخضع للعرض والطلب. وبالنسبه لربما اللي اثر على الاسعار هو اللي تونس معناها خاطر نحن ننجو لرواحنا الكيف ونزيد نزودوا معناها الزائد يمشي لتونس. اللي صار هو انه السنه عملوا السنه ما فهمش تونس ما مشالهاش حتى حد، معناها وقع هجوم ولا كيما نقولوا نحن عبروا عنه انه جو المستهلكين جو لوين الانتاج، معناها مواقع الانتاج هذاك اللي غلف الاسوان برشا، وان شاء الله تتفاداها معناها نتفاداها بنمو القطيع وان شاء الله
1: نعم
0: سنوات مقبلة معناها نتفادوا.
1: نعم هو كي نتحدثوا على معناها دائرة الإنتاج الحيواني باش نحكوا على تربية الماشية، نحكوا أيضا على منظومة الألبان سي فتحي، ما نعرفش عندك فكرة وتنجم
0: والله منظومة في الألبان بالنسبة لمنظومة الألبان هي تعاني تو عندها سنوات معناها كما كان نحكي قبل سي شكري قال لك اللي الكلفه اقل ب 500 مليم تقريبا من نحن حضرنا في برشا منتديات وبرشا وحدات يسعر لك كلفه اللتر الحليب مثلا في الشمال اقل تقريبا اقل ب 400 500 من الكلفه، وفي الجنوب وفي الوسط والجنوب توصل حتى اكثر، توصل معناها الكلفه اكثر من 17% واكثر من 18%. فهمتني؟
1: نعم.
0: أنا أحسن حاجة هو توا حتى نحن لاحظنا في الجولات نتاعنا أنه ثم إقبال على الأبقار اللي تنتج اللحوم. معناها يعمل التلقيح نتاع البقرة نتاعو بسلالات تهجين، معناها بسلالات لحمية. باش ينجم يبيع العجل ولا اللاخة اللي مش تجيها، خاطر السلالات اللحمية راهي عادة موجهة لإنتاج اللحوم. دونك يأثر على الأراخي اللي من بعد اللي الروبلاسونت اللي مش تنتج الحليب من بعد.
1: نعم.
0: فهمتني؟
1: نعم.
0: معناها هذه من جملتها التداعيات، معناها تدني سوم الحليب، معناها قبول الحليب من عند المنتج.
1: نعم. نعم هو نعم هو هو المنتج ما يوصل يعني للمستهلك الا ما يمر بمراقبه عده هياكل، يعني من الفلاح لمندوبيه الفلاحه، هيئه السلامه الصحيه، معناها مراقبه كامله ومتكامله ايضا. خلينا نسال. نعم
0: نحن عندنا برنامج وطني معناها لمقاومه الرواسب، معناها معناها مراقبة، معناها نعم. برنامج وطني يتفطر من الإدارة العامة للمصالح البيطرية، ونقوم نحن معناها بمتابعته طيلة السنة.
1: نعم.
0: يهم المنتجات الفلاحية اللي تهم تهم المستهلك اللي هما اللحوم الحمراء والألبان وكذلك اللحوم البيضاء وكذلك حتى البيض.
1: نعم.
0: هذا يسمى برنامج وطني، معناها نقوم برفع العينات معناها بالوزارة، معناها في حسب التوجهات وحسب مناطق الانتاج.
1: نعم.
0: دونك الحليب راهو اللي نراقبوا فيه نحن، معناها نقوموا بالمراقبة ذي ونرفعوهم، وكان ثم إخلالات معناها يراسلونا ونحن
1: نعم.
0: بطبيعة نتصرف معناها وننبه على
1: نعم.
0: حتى للعقوبات.
1: نعم
0: معناها.
1: أكيد سي فتحي، نقاط نعم. نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك بالنسبة لعيد الأضحى، ما نعرفش وقتاش باش يتم تركيزها، قديش عندنا نقطة؟
0: نحن حسب تشاورة الهياكل معناها المهنية والإدارات العمومية حبينا نعملوا معناها نقطة بيع كيما موالف تقريبا 4 أو 5 سنوات التالي، بما أنه العرض ناقص برشا والفلاح معناها يحب يبيع ما يحبش يبيع بالميزان، لأن النقاط هذية معناها يلزم يبيع بالميزان ويشوف اللي السوم هذاك ناقص برشا، دونك ما حبوش معناها ثم عزوف على النقاط هذية متاع البيع، حتى كانوا عندنا ضيعات معناها نمشولهم ونراقبوهم بطبيعة ضيعات مراقبة منظمة كان يتم البيع فيها بالميزان. بالنسبة للسنة معناها ما باعوش بالميزان، وحتى كان باعوا معناها بأسعار أغلى من اللي سعرته وزارة التجارة.
1: نعم. يعطيك الصحة سي فتحي، شكرا لك، إن شاء الله عيدك مبروك، وإن شاء الله في نعم. شكرا لك سي فتحي زمال، رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بمندوبية الفلاحة بالكيف. مازلنا مواصلين حديثنا على القطاع الفلاحي بمختلف منظوماته، وحكينا على الإنتاج المتوفر وسلامة أيضا كل المنتجات الفلاحية في تونس، حبوب وأيضا كل القطاعات، وكنا نتحدث على اللحوم والألبان. اليوم باش نمر إلى معناها هيكل آخر، إدارة أخرى في تونس مهمة جدا، مهمة في صحة المواطن من خلال ما تقوم به من مراقبة، معناها ليصل الإنتاج والمنتوج عفوا إلى المستهلك يكون آمن ومطابق للمواصفات الصحية. وفي هذا المحور نستقبلوا معنا سي عدنان العبيدي، المنسق الجهوي للهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية بسليانا. سي عدنان مرحبا بك، شكرا على قبول الدعوة، مرحبا بك.
2: ومرحبا بك كافة المستمعين الكرام.
1: نعم شكرا لك سي عدنان، معناها مهمتكم معناها كبيرة، عملكم دؤوب لمراقبة المنتجات الصحية من أجل معناها صحة المستهلك. كنا نتحدث على المنظومات الفلاحية، منظوماتنا الفلاحية في تقديري فما جودة. اليوم مراقبتكم انتوما، ناخذ مثال نبدا بقطاع الحبوب، اليوم فما مراقبه للمكونات، معناها باعتبار انه الحبوب كماده اساسيه في الاستهلاك اليومي، العجين في المطبخ التونسي. اليوم كيفاش تراقبوا انتوما، كيفاش العمليه تتم بالضبط سي عدنان؟
2: نحن بتبعتنا هي الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية، هي الهدف من إنشائها هو الحرص على المنتوج الغذائي يوصل للمواطن معناه في أحسن جودة ومعناه خالي من كل المخاطر ويكون سليم. فبتبعتنا معنا في المتابعة الدورية للعمل الرقابي متاعنا نقوم بمراقبة المنشآت ومراقبة المؤسسات اللي في علاقة بالمواد الغذائية، ويقع معناها تطرق لكل المراحل معناها من الإعداد للتحضير للتخزين للطهي للتغليف للعرض للنقل، كل المراحل معناها اللي مر بها المنتوج حتى يوصل المنتوج النهائي يكون في ظروف جيدة ومعناها في إطار معناها احترام المؤسسات الجيدة لحفظ الصحة.
1: نعم، اليوم هيئة السلامة الصحية معناها فما بناء جسر للثقة بينها وبين معناها المنتجين، أكيد تقوموا بحملات المراقبة، ولكن بعد الحملات هذيك فما معناها بين قوسين ضمير مهني في الإنتاج والتصنيع والتحويل في تونس في تقديرك سي عدنان؟
2: والله هو في الأصل معناها بطبيعة هو الإنسان بيش يخدم في منشأ ولا بيش يحاول بيش ينجح، فما نتصورش انه باش يكون يحاول يخالف القوانين، لانه كما تعرف سيادتك معناها كل المنشآت كل المستغلين هو قبل ما يبدا النشاط نتاعو لازم يقدم مطلب للهيئه للحصول على المصادقه والترخيص، معناها ويكون مسجل للاولا للمتابعه واللي معناها مراقبه المنتوج نتاعو اللي باش يقدمه للساده المواطنين، فيزم يكون المنتوج هذايا سليم ومطابق للمواصفات. وخلينا حتى معناها معناها حتى بالنسبه للضمير المهني اكيد باش يكون موجود، ولكن حتى على مستوى التشريعات والقوانين خاصه القانون 25/2019 فمعناها فيه معناها قوانين اللي هي زجريه شويه واللي هي تحد من السلوكات اللي هي غير سليمه واللي تنجم تاثر. معناها انت تخيل لسيادتك مثلا معناها الفصل 77 معناها الخطيه من 10 إلى 50 ألف دينار بالنسبه للمستغلين اللي سوديزاز كانوا ينشط دون اعلام الهيئه او دون الحصول على المصادر. يعني ما ينجمش يقدم منتوج نهائي للمواطن دون ما يكون معناها متحصل على التاشيره ويكون متحصل على المطابقه انه يكون مطابق للمواصفات ويكون سليم وخالي من كل من المضار معناها.
1: نعم
2: احنا كان تسمح زادة كيف كيف احنا حتى في البرنامج راهو الهيئه في مرحله من المراحل النشاط نتاعها تعدينا من الكم الى الكيف معناها. اليوم نحكوا على برنامج وطني لمراقبه رواسب بالمواد الغذائيه وغذاء الحيوانات والمياه، ويقع اخذ عينات من مياه الشرب معناها للتاكد من سلامتها من انه المبيدات هذه اللي هي تنجم تكون في الطبيعه واللي تنجم تصير الفلتراسيون تاعها وتنجم توصل للمائده المائيه، فقايمين معناها بتحاليل وان شاء الله ننتظروا في النتائج. كيف كيف الغلال والخضر والاعلاف اخذنا عينات للتاكد من عدم وجود رواسب ومبيدات بالمواد هذه، هذا كله معناها في اطار معناها المحافظه على صحه المواطن والسهر على انه سلامه المنتوج الغذائي.
1: نعم نعم سي عدنان، نحب نسالك على المواد الكيميائيه اللي تضاف للخضر والغلال وايضا العلف اذا كان ناخذ قطاع الدواجن، كيفاش معناها تراقبوا المساله هذه؟ هل بنسب معناها ضروري انه تضاف المواد الكيميائيه هذه؟ لانه معناها اذا كان باش نحكوا على الفلاحه البيولوجيه هي نسبه تسمى ضئيله، ومعناها كيفاش النسبه بالضبط اللي يلزم يستعملها الفلاح في المنتوج؟
2: هو اولا يستعمل المواد والمبيدات اللي هي مصادق عليها معناها واللي هي كونفورم واللي هي لا تشكل خطر ولا ما تكونش معناها مواد مسرطنه واللي تنجم تسبب، لانه في الاخر هي الكميات تنجم تكون ما عندهاش تاثير مباشر، ولكن الترسبات نتاعها والدوز كيميل معناها كل ما يقع الاستهلاك يكون معناها تتركز المواد هذه، فبعد فترة من الفترات نجم تكون هي سبب. فلدوز هذوما احنا بطبيعتنا كما قلت لك معناها قاعدين ناخذوا في عينات، هو بالنسبة للحوم مثلا اللحوم الحمراء والدواجن راهو معناها مراقبة الأعلاف باش نتأكدوا من جودة اللحوم هذه. نعم. الأعلاف هذه تقريبا احنا كل خاصنا نحكي معناها في كل الولايات وبمعناها وبطبيعة معناها سليانة زادة، قمنا بأخذ العينات من كل المنتجين للعلاف للتأكد من سلامتها، كسوا من الجراثيم الساعة، ثم مواد مسرطنة زادة للأفلاتوكسين، ثم معناها الفطريات، ثم هذم كلهم ينجموا يسببوا معناها مضار، كيف معناها المواد اللي فيهم معناها يقع تحليلها الفيزيوكيميائي للتأكد من سلامتها ومعناها عدم مضرتها على صحة الإنسان. نعم. في الأخير بالكل إنه المستهلك النهائي هو الإنسان، كسواء اللحوم ولا الدواجن ولا المواد الغذائية بصفة عامة، خضر، غلال، مياه، الكل في الأخير بالكل اللي باش يستهلكها هو الإنسان. احنا حتى على مستوى المياه المعلبة تقريبا زادة صارت حاملة في كل الولايات، وفي معناها تشلت كل الانواع تاع المياه المعلبه وخضعت للتحاليل البكتيرولوجيه والتحاليل الفيزيوكيميائيه للتاكد زاد كيف من سلامتها.
1: نعم، هو رغم المجهود اللي تقوموا به كهيئه بمختلف معناها فروعها في الجهات، لانه الاخلالات الحقيقه، واحنا كاذاعه الكاف كقسم اخبار ايضا ديما في معناها اخذ المعطيات بخصوص الاخلالات والحجوزات، هي حجوزات مهمه بكميات زاد كبيره، باش تفسر هذا سي عدنان؟
2: هو المراقبه مش تكون ديما متواجده والاخلالات مش تكون ديما متواجده، معناها ولكن بدرجات. الممارسات الجيده لحفظ الصحه ينجم راهو، لانك انت في الاخير بالكل نجم، معناها في المواد الغذائيه راه نتعاملوا مع دي ميكرو اورجانيزم، معناها مكونات مجهريه اللي معناها تنجم تنمو وتنجم تقوم، معناها تكون هي سبب في تلف المواد الغذائيه هذه. فنحن ديما نحرصوا انه باش خاصه على تطبيق الممارسات الجيده لحفظ الصحه، المراقبة الذاتية في المنشآت، انه معناها للإنقاذ قدر الإمكان من المخاطر اللي تنجم تكون سبب في فساد المواد الغذائية. بقى في الأخر بالكل صفر خطر ما فماش، صفر إخلالات ما تنجمش توجد. المراقبة مش تكون ديما موجودة، الإخلالات مش تكون موجودة، فديما فهم شيخة ديما
1: ولهنا زاد دور المواطن اللي هو واعي بما يستهلك. نختم معاك في دقيقة فقط سي عدنان، توصيتك للمواطن اليوم خاصة ونحن على معناها وشك فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وهذا يأثر على المنتجات الغذائية.
2: أكيد المواطن معناها يجب يكون سلوكه معناها كيف صحي، يقتني المواد الغذائية من مكان مراقب، ناخذ حتى على مستوى الحليب الطازج يكون من النقاط اللي هي تقتني حليب من نقاط مراقبة، لأنه كما تعرف سيتك الأيامات هذه نشهد عن معناها حتى أمراض قاعدة، خاصة الحمى المالطية أسفل قاعد يتواجد، فيلزمني ناخذ من أماكن مراقبة على المواد الغذائية اللي معروضة في الأسواق كيف اللي هي معروضة للغبار ولأشعة الشمس، ومعنا في ظروف غير جيدة ما نقتنيهاش. الغلال وإلى الخضر اللي هي تتجاوز حتى الحجم متاعها، فأكيد أنها تكون قاع استعمال مواد عضوية ولا تسقاط بمياه مستعملة أو معالجة، فهذا كله يساهم معناها سلوك المواطن انه معناها يحد من السلوكات الغير صحيه من المتداولين المواد الغذائيه، اذا كان يقع عزوف على المواد الغذائيه فهذا يجعلهم يرجعوا للجهده ويرجعوا الى السلوكات الجيده. هذا بالطبيعه نحن الفرق نتاعنا راهي قاعده تقوم بالعمل نتاعها اليومي. نعم. ومعناها يقع الضرب على ايدي الناس المخالفه. نعم. واللي هي
1: شكرا لك. نعم. شكرا لك سي عدنان، وهذا دورنا احنا كوسائل اعلام ايضا في معاضده لجهودكم الميدانيه لتوعيه المواطنين ايضا وتقديم معناها القوانين والاجراءات الرادعه لكل من يخل في معناها في دوره كمنتج وعارض لمنتوجه في السوق. شكرا لك سي عدنان العبيدي المنسق الجهوي للهيئه الوطنيه لسلامه المنتجات الغذائيه بسليان. شكرا لك. إذا نستقبل سي رشدي الرويسي نائب البرلمان عن ولاية سليانة عضو لجنة الفلاحة بالمجلس. سي رشدي مرحبا بك.
3: مرحبا بك أخ سوليف ومرحبا بكل مستمعي إذاعة الكيف صوت الشمال الغربي وصوت المناطق المهمشة والمهمشين.
1: نعم.
3: صوت الفلاح وصوت المواطن.
1: نعم حابينك تكون معنا سي رشدي اليوم في اليوم الوطني للفلاحة باعتبارك نائب أول على نائب أولا على ولاية سليانة وثانيا في اليوم الوطني للفلاحة في البرلمان شنو موجود جديد في هذه اللجنة على شنو قاعدين تخدموا لتطوير معناها هذا القطاع ومعاضدة جهود الدولة في وضع استراتيجية وطنية لتطوير مختلف منظومة الإنتاج الفلاحي بهدف تحقيق الأمن الغذائي في تونس.
3: شكرا أخت سوليت. بالنسبة للجنة الفلاحة تحت أنظارها اليوم مجموعة من مقترحات القوانين، أقول مقترحات وليست مشاريع. شيء فرق بين المقترح والمشروع. المقترحات القوانين هي التي يتقدم بها مجموعة من النواب، بينما مشاريع القوانين هي المشاريع المحالة من الوزارات المختلفة. بالنسبة للمشاريع كنا ننتظر أن يحال لنا مجلة المياه، مجلة الغذاء إلى آخره، لكن للأسف إلى اليوم لم تصل إلى مكتب المجلس ولم تحل إلى اللجنة. نرجع لمقترحات القوانين. ممكن واحد من أهم مقترحات القوانين التي تناقش اليوم هي المقترح متاع المتعلق بالشركة القومية لاستغلال وتوزيع المياه.
1: نعم.
3: المقترح هذا من أجل العدالة المائية. إيش معنى العدالة المائية؟ لتوزيع صلاحية السوناد باش تولي تشرف على توزيع المياه في المناطق الحضرية والريفية بعد التقييم للجمعيات المائية وفشلها في المهمة الأساسية التي وكلت إليها الأرياف عطشة والدستور التونسي.
1: هذا المتعلق بالمياه الصالحة للشرب. خلينا لأنه الوقت تقريبا 3 دقائق ونعتذر منك سي رشدي الله غالب الوقت يجري في 3 دقائق. الفلاحة كقطاع كإنتاج تفضلي.
3: بإضافة إلى مشاريع القوانين، لجنة الفلاحة قررت مجموعة من الزيارات الميدانية في إطار دورها الرقابي، دور الرقابي من أجل التشخيص وإعطاء أي مواطن خلل وكيفية إصلاح هذه المنظومات. نشتغل على 3 مواضيع أساسية: الزراعة الكبرى، قطاع الزيتين، وقطاع الألبان. نرجع للإشكاليات المطروحة خاصة في الشمال الغربي، هي أساسا بعد مؤسسات التحويل على مواطن الإنتاج. نشوف الشمال الغربي تلقوش فيه فرع لديوان الزيت، رغم أني الزيتين هي من أجود الأنواع الموجودة في تونس. تلقوش فيه مصاحف كبرى اللي هي المنطقة متاع إنتاج الحبوب. المؤسسات التحويلية هذه راهي القادرة على النهوض بالقطاع الفلاحي، لأن الصناعة التحويلية الغذائية هي اللي تمثل القادرة متاع النهوض بالقطاع الفلاحي. الحاجة الأخرى تعطيل منظومة الإنتاج. نعرف مثلا في قطاع الحبوب شنية كان موجود. كان الفلاح قبل على أول ما يسلم الصبر بتاعه كان يتسلم من عند الدواوين الأدوية بتاع بداية الموسم الأسم ذا إلى آخره لتحضير الموسم القادم. اليوم عندنا بعض التعطل هنا يجب تجاوزه. عندنا كيف المنح المسندة للفلاح خاصة مثلا أنت والمرحم بتاع القمح اللي تتذكر 30 جويلية، ونحن نعرفه اللي في عديد مناطق الإنتاج بتاعنا اللي الفلاحة خاصة في ولايتي سليانة والكيف اللي راهو الحصاد بتاع القمح يتم بعد 30 جويلية. أما يصير الفلاح يحصد قبل هذا الموعد ويحكوا هنا على الجودة وعلى التقييم بتاع المخابر أو يستنى ويحرم المنحة بتاع 30 دينار. هذه مجموعة من المشاكل اللي يعاني منها قطاع الفلاح. توفير الأدوية والأسمدة اللي هي يجب أن تخضع على المخابر، والدولة يجب أن تشرف على توزيعها في الموعد الملائم، لأن راه هو حاجة إذا فات وقتها ما تنجمش تعطي الأكل بتاعها. هذاك علاش اللجنة قامت بزيارة ميدانية، كانت مبرمجة زيارة ميدانية الولايتي سليانة والكيف في هذا الشهر، لكن نظرا لعوامل موضوعية أجلت الزيارة هذه من أجل.
1: نعم سي رشدي.
3: تفضل
1: سي رشدي. هو نعم فقط لأني يلزمني نختم معاك. أهم معناها هو اللي قلته أكيد مهم، ودوركم معناها مجلس تشريعي مهم جدا، ومن أهم المطالب احنا كولاية شمال الغربي هو معناها إنجاز هالمؤسسات التحويلية باعتبار الشمال الغربي في قطاع الفلاحة بكل منظوماته ثراء كبير في الإنتاج، ويفقد للمؤسسات التحويلية اللي هي باش تعود بالنفع للتنمية في في هذه الولايات وتوفر أيضا مواطن شغل، وماذا بينا أنتم كنواب تعملوا عليها خلال المدة النيابية متاعكم سيرجدي.
3: إن شاء الله. شكرا على الدعوة.
1: نعم.
3: كنت باش نقدم لك مجموعة مقترحات القوانين المعروضة على اللجنة، لكن نظرا لذلك
1: مثال في دقيقة نجمة تلخص لنا في دقيقة مثالش تفضلي.
3: عندنا في مقترحات المتقدمة للجنة، عندنا مقترح قانون يتعلق بإتمام القانون عدد 87 سنة 83 المؤرخ 11 نوفمبر المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية.
1: نعم.
3: عندنا أيضا مقترح قانون يتعلق بتنظيم التصرف في الأراضي الدولية الفلاحية. تعدوا بعض القوانين بتاع الأبار ما يسمى الغير مرخصة إلى آخره. هذه هي أهم المقترحات.
1: نعم. شكرا الموجودة. شكرا لك. نعم شكرا لك في رشدي، وإن شاء الله في مداخلات أخرى بأكثر توسع ومزيد من التوفيق. شكرا لكم جميعا، شكرا زملائي عياد سعاد، أجمل تحية سلاف حمديني، كل عام وتونس بخير، شكرا لكم جميعا.
4: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر او مسجله، كما تلقاوها مكتوبه يكفيك انك تنقر على رابط الماده ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصه جسور للدعم والمرافقه المدرسيه، ان شاء الله بنجاح للجميع.
5: الواحدة مساء هنا على موجات إذاعة الكيف.
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
5: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى ثاني نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. ومن أبرز عناوينها، تونس تحتفل اليوم باليوم الوطني للفلاحة تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار. يوم تحسيسي ومداخلات حول تنوع الإنتاج للحد من تأثيرات التغيرات المناخية بيكبولات من ولاية باجة. ووزير النقل في زيارة تفقد لمطار برقة عند راهم الدولية وعدد من المنشآت بولاية جندوبة. في تفاصيل هذه النشرة، تحتفل تونس اليوم باليوم الوطني للفلاحة تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار. وفي هذا الإطار تنظم المجامع المهنية المشتركة وديوان الأراضي الدولية تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خيمة من المنتج إلى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة بداية من اليوم وإلى غاية 16 من مايو الجاري. وسيساهم كل من المجامع المهنية المشتركة بحوالي 20 عارضا ومنتجا فلاحيا، سيوفرون على امتداد 5 أيام منتجات فلاحية طازجة من الخضر والغلال الفصلية والدواجن والأجبان والأسماك. هذا وقال كهية مدير تنمية الصادرات بالمجمع المهني المشترك للغلال أنه سيتم بيع عدة منتجات فلاحية في خيمة من المنتج إلى المستهلك في حدود الأسعار المتداولة في أسواق الجملة من أجل عرض أفضل للمواطنين. بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للجلاء الزراعي، نظمت اليوم وكالة النهوض بالإرشاد الفلاحي بالتعاون مع اتحاد الفلاحين ودار الثقافة قبلات يوما تحسيسيا توعويا تحت شعار واقع وأفاق القطاع الفلاحي في ظل التغيرات المناخية التحديات الحالية والحلول المستدامة. تضمن عددا من المداخلات حول تنوع الإنتاج للحد من تأثيرات التغيرات المناخية. فاتنا التجاني والنقل التالي.
7: يوم توعوي تحسيسي تنوعت فقراته مدير دار الثقافة بقبلات بالنيابة هالة الشابي.
8: يوم تحسيسي بعنوان واقع وأفاق القطاع الفلاحي في ظل التغييرات المناخية تحت شعار أنا فلاح بيدي الخيارات والقرارات رغم التحديات والصعوبات. تخلل هاليوم التحسيسي هذا ندوة حوارية وورشات حية مثل غزل السنابل معرض للمنتوجات الفلاحية. الهدف من ذلك هو أن نقوم من خلال هاللقاءات هذه بالحفاظ على الثروة الفلاحية الأصلية مثل الحبوب التونسية الأصيلة باش يكون الفلاح يشد صحيح في البذور الأصلية في منتوجاتنا الأصلية ونحاول نثمن مجهوداتهم. بالنسبة للورشات كذلك الحفاظ على الحرف التقليدية المحلية مثل غزل السنابل نحاول نرسخ في الصغيرات إن نتشبث بموروثنا التقليدي.
7: وانتظم معرض فلاحي احتفالا بعيد الجلاء الزراعي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين بقبلات مختار الرياحي.
9: جلاء الزراعي خاطر هو عيد الفلاح، هو عيد الفلاحة بتاعنا، هو عيد المعيشة بتاعنا، ندوة على التقلبات المناخية. تو 10 سنين معناها الفلاح في قبلات مضرور. علاش؟ قبلات جاي في جنوب الولاية ديما معناها قل امطار. اللي نطلبه اللي السقو يرجع في قبلات 3000 هكتار راهو شوية، 3000 هكتار راهي انتاج، راهي لحوم حمراء، راهي علوش. الرسالة بتاع الفلاح وكل جل الفلاح العناية بالفلاح. معناها تو مفاتين على عيد الاضحى ان شاء الله المبارك نعملوا نقطة علوش كالعادة ودعم منا للمواطن باش يعيد في راحة.
7: هذا ولاقت ورشة غزل سنابل القمح استحسان الحاضرين لما تمثله هذه الحرفة من موروث يصارع لأجل البقاء.
5: أفاد ممثل وكالة حماية الشريط الساحلي بولاية جندوبة وباجة وسام الدلاعي أفاد أنه تم هذه السنة إسناد عدد من الرخص بشواطئ كاب نيجرو والمقاسب والزوارع من معتمدية نفزة، إضافة إلى برمجة حملات نظافة بهذه الشواطئ، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الصيفية وضمان أفضل الظروف للمصطافين.
10: تنظيم حملات نظافة واسعة بمختلف الشواطئ خاصة بشاطئ الزوارع بمشاركة مختلف المتداخلين من بلديات من مكونات المجتمع المدني السلطة المحلية والسلطة الجهوية. تم هذه السنة إسناد 19 رخصة باش يكونوا سريط المفعول موزعة كالآتي: رخصة في شاطئ المقاسب، رخصة في شاطئ كاب نيجرو، و17 رخصة في شاطئ الزوارع. منهم زوز رخص يعتبروا جديد على ولاية باجة ومعتمدية نفزة. تم إسناد رخصتين لقواعد بحرية إن شاء الله بشونجتوا السنة. ومن أبرز النقاط الإيجابية هذه السنة إدراج شواطئ معتمدية نفزة لأول مرة ضمن برنامج التنظيف الآلي للشواطئ.
5: نفذ اليوم أصحاب سيارات الأجرة لواج بكافة معتمديات ولاية باجة وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة بتمكينهم من رخص وفق تصريحات البعض.
11: وقفة سيارات الأجرة لواج ولاية باجة، الولايات الكل تمتعت بالرخص اللي باجة 10 سنين تو ما عملوش حتى جلسة، الولايات الكل عملت، اللي ولاية باجة ما شافوناش مطالبنا خلاص، وعندنا وقفة سلمية ما عندناش لا مشاكل لا حتى شيء، حبونا يشوفونا مطالبنا، يشوفونا شنو نحنا حاجتنا بالضبط، حاجتنا بجلسة يعطونا رخص نتاعنا، خاطر نحنا مهنيين نخدموا مش وفرة، حالة اجتماعية تعبة، عملنا مراسلة للوزارة، جي سيد الوزير آخر مرة مازال ما شافوناش مطالبنا شنو بالضبط.
12: ثم اللي خادم عنده 15 سنة وأصحابنا اللي خذاو توا عندهم 10 سنين من الخدمة. ونحن توا العشر سنين نمشي ونجو ونحن تعرف بيان عيل واحد وصغار تتقارى والمطالب تخذ فيها كيفاش المعيشة غالية ونحن ما وصلناش ونهار ضايع عيتلك وضايع نهار يخليك يعني ما نوصلش باش نعيش عيل يعطونا رخصة خلينا نمشي نخدموا أرواح.
5: إلى ولاية جندوبة حيث اطلع اليوم وزير النقل رشيد العامري خلال زيارته إلى الجهة على سير العمل بعدد من المؤسسات من بينها مطار تبرقع عند راهم الدولي والمعبرين الحدوديين ملولة وبابوشة. كما عاين الوزير أشغال بعض مشاريع تحسين البنية التحتية ببعض المنشآت بالجهة. هشام الصغيري والورقة التالية.
13: انطلقت زيارة وزير النقل رشيد العامري إلى ولاية جندوبة اليوم بالاطلاع على سير العمل بمطار إدارة برقة أندراهم الدولية، وذلك في إطار الحرص على تنشيط هذه المؤسسة من خلال إيجاد رحلات جديدة قادرة على إعادة النشاط إلى هذه المحطة الجوية التي تشكو من الركود منذ سنوات بسبب غياب الرحلات المنتظمة، وذلك بهدف دعم دورها في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية عموما بالمنطقة. وتم خلال هذه الزيارة إلى مدينة برقة أيضا نتطرق إلى بعض المواضيع الخاصة بالجهة، من بينها مركز الفحص الفني وخط السكة الحديدية برقة ماطر، والذي يعتبر من بين أبرز مطالب أهالي الجهة. المحطة الثانية لوزير النقل كانت المعبر الحدودي بمالولة من مدينة برقة أيضا، أين عاين الوزير والوفد المرافق له مدى تقدم أشغال مشروع تهيئة المعبر، والذي ينجز تحت إشراف الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية، ويهدف إلى تحسين البنية التحتية بالمعبر وتطوير الخدمات المقدمة لتعزيز دوره في المجال السياحي والتبادل التجارية. وتشمل زيارة وزير النقل أيضا المعبر الحدودي ببابوش من معتمدية عندراهم للاطلاع على سير العمل بهذا المعبر الحيوي ومعاينة البنية التحتية به، خاصة بعد الانزلاق العرضية الأخيرة. ومن المنتظر أن تشمل زيارة أيضا بعض المؤسسات بمدينة جندوبة.
5: في إطار الاحتفال باليوم العالمي للممرض، نظمت اليوم الإدارة والجهوية للصحة بجندوبة بالشراكة مع مدرسة علوم التمريض بالجهة يوما علميا تحسيسيا حول الأمراض المنقولة عبر الحشرات. مدير مدرسة علوم التمريض بجندوبة معتز الوسلاتي:
14: التحسيس والتوعية حول الأمراض المنقولة بالحشرات في إطار أيضا الصحة الواحدة، تغلينا الفرصة أن نحتفل باليوم العالمي للممرض باش نبينوا الدور الفعال اللي يلعب الممرض في الوقاية من الأمراض وفي التحسيس والتوعية، وهما في الخط الأول والصف الأول لصحة المواطن. لذا معناتها نظمنا اليوم التكويني هذا، وحبينا نعطوا لفتة هو لمحالة لكل مهني الصحة، يعني عندهم دور كبير في الوقاية التحسيس والتوعية حول الأمراض المنقولة، وصحة المواطن هي الأولوية لكل مهني الصحة. يوم التكويني هذا هو في إطار الشراكة مع كلية الطب بتونس وتعاون مع المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، وفيه معناتها مشاركين من مختلف الأسلاك والجهات على غرار الحماية المدنية، وزارة الفلاحة، وزارة البيئة، البلديات والمجتمع المدني، كل معناها طرف عنده دور ودخل في صحة المواطن.
5: ترشحت المدرسة الابتدائية 2 مارس 1934 بالكريب من ولاية سليانة إلى التصفية النهائية الإقليمية لبرنامج طاقتي التي ستجرى يوم 14 من مايو الجاري. مدير الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الابتدائية بمندوبية التربية بسليانة منير الفريشي:
15: شركة فيفو إنرجي بشراكة مع وزارة التربية بعثنا نوادي سموها نوادي طاقتي في كل مندوبية، قمنا بتصفيات محلية أولا على المستوى الجهوي اللي هي ترشحت لها مدرسة سيدي عامة وكان المؤثر في رمزي البوراوي، والمدرسة 2 مارس في هذا المنطقة تم ترشيح نادي طاقتي بالمدرسة الابتدائية 2 مارس الكريم، مما جعلها أن تترشح إلى المستوى الإقليمي في تونس. الخميس الفارط توجت إلى الوطني اللي بش تجرى هذه المسابقة يوم 14 مايو 2026. الحق عمل كان ممتاز، عمل جيد خلال هذا الملتقى، إن شاء الله تتويج هذايا يجيب تتويج وطني وإن شاء الله موفقين يكون.
5: نبقى بولاية باج بولاية سليانة، حيث ضبطت مصالح المندوبية الجهوية للتربية بالجهة مختلف استعداداتها لإنجاح الامتحانات الوطنية المتمثلة في مناظرة البكالوريا وشهادة ختم التعليم الأساسي ومناظرة الدخول إلى المعاهد النموذجية. وأكد المندوب الجهوي للتربية بسليانة عبدالله الميغري في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء الجاهزية في جميع المجالات لإنجاح الاختبارات باعتبارها محطة هامة للتلاميذ والأسر والإطار التربوي والإداري والبيداغوجية. وأفاد الميغري بأن العدد الجملي للمترشحين لمناظرة البكالوريا يبلغ 3220 تلميذا وتلميذة من المؤسسات العمومية والخاصة، وبصفة فردية من بينهم 11 حالة استثنائية موزعين على 15 مركز اختبار يشرف عليها 1201
16: 91 أستاذا مراقبا. وأضاف ذات المصدر أن عدد مراكز الاختبار المخصصة لاجتياز مناظرة ختم التعليم الأساسي يبلغ 9 مراكز تضم 559 مترشحا ومترشحة تحت إشراف 119 أستاذا مراقبا. وبخصوص إجمالي عدد التلاميذ المترشحين للدخول المدارس الإعدادية النموذجية فيبلغ عددهم 1015 مترشحا ومترشحة موزعين على 10 مراكز اختبار. وفي ذات السياق أصدى رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه أمس بقصر قرطاج كل من وزير التربية نور الدين نوري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود ووزير تكنولوجيا الاتصال سفيان لهميسي أصدى تعليماته بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات في كافة مراحلها. هذا وأشار رئيس الدولة بأن إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم في نص الدستور لم يكن من قبيل الصدفة بل ينبع من إيمان الشعب التونسي بالأهمية القصوى لهذا القطاع باعتباره أحد مكونات الأساسية لأمن تونس القومية، مؤكدا على أن العمل مستمر دون انقطاع حتى ينطلق المجلس الأعلى للتربية والتعليم في أعماله في أقرب الأجال ويتم الإصلاح في كافة مراحل التعليم. أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني اليوم عن انطلاق عملية التسجيل في خط التمويل المدرج ضمن برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر أحداث مواطن شغل، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لدعم المبادرة الخاصة وتعزيز ريادة الأعمال. ويهدف هذا الخط التمويلي إلى مزيد دفع الاستثمار الخاص وتحسين الإدماج الاقتصادية من خلال توفير آليات تمويل وامتيازات تفاضلية تساعد أصحاب المشاريع على تجسيم أفكارهم وتحقيق ديمومة مؤسساتهم. أعلنت سفارة الجمهورية التونسية ببغداد اليوم عن استئناف تشغيل الرحلة الجوية المباشرة بين بغداد وتونس التي تؤمنها الخطوط الجوية العراقية بداية من يوم الخميس 21 من مايو الجاري بمعدل رحلة أسبوعية كل يوم خميس. وأوضحت السفارة في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الرحلة تنطلق من مطار بغداد الدولي على أن تؤمن رحلة العودة في اليوم ذاته انطلاقا من مطار تونس قرطاج الدولي. في أخبار العالم، شنت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم حملة اعتقالات طالت أكثر من 9 فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية. هذا وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين تتخللها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل تجاه الفلسطينيين. وفي لبنان استشهد 3 مواطنين اليوم جراء استهداف غارة صهيونية سيارة إسعاف جنوب لبنان وفق ما أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للأعلام. هذا ويواصل جيش الاحتلال الصهيوني اعتداءاته على جنوب لبنان في خرق للهدنة التي بدأت في 16 من أفريل الماضي لمدة 10 أيام وتم تمديدها في 24 من أفريل لمدة 3 أسابيع. نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. تونس تحتفل اليوم باليوم الوطني للفلاحة تحت الشعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار. يوم تحسيسي ومداخلات حول تنوع الإنتاج للحد من تأثيرات التغيرات المناخية بقبلات من ولاية باجة. ووزير النقل في زيارة تفقد مطار تبرقع عند رهم الدولي وعدد من المنشآت بولاية جندوبة. نهاية هذه النشرة، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، نلتقي في موعد أخبارية قادمة. أخبار الرياضة الآن مع كريم العويدي.

تحية طيبة، أهلا وسهلا بالجميع. شكرا زميلتي كفية الفرشيشي، واصل معكم مع آخر أخبار الرياضة. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة قدم لمواليد أو لصنف أقل من 17 عام الموجودين الآن في المغرب. غدوة تبدأ كان بالنسبة لهم البطولة الأفريقية، ومنتخبنا عنده تقريبا 3 أيام موجود في العاصمة المغربية. غدوة إذن أولى المقابلات ضد المنتخب المغربي بداية من الساعة 8 ليلا. منتخبنا موجود في المجموعة الأولى مع منتخبات مصر و إثيوبيا. غدوة ضد المغرب، نهار السبت يلعب ضد المنتخب المصري الثاني ظهرا، ويوم الثلاثاء 19 مايو 8 ليلا ضد المنتخب الإثيوبي. تمنياتنا بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي لكرة قدم أقل من 17 عام. رسميا المدافع الجزائري توفيق الشريفي غادر النادي الافريقي بنهاية عقده في جوان المقبل. اللاعب أمضى لشبيبة القبائل عقد ب3 سنوات في البطولة الجزائرية، والفريق النادي الافريقي مش يلعب نهار الخميس مقابلة الجولة الأخيرة للبطولة، وهو بطل تونس لموسم 2025-2026. لقاء باش يكون ضد الأولمبي الباجي المطالب بالنتيجة لضمان البقاء في البطولة. أكثر من 30,000 متفرج باش يكونوا حاضرين في مقابلة النادي الافريقي والأولمبي الباجي. الترجي الرياضي التونسي قرر أنه يدخل اليوم في تربص في مدينة جربة صدادا لمواجهة يوم الخميس 14 مايو أمام اتحاد بن قردان في الجولة الأخيرة للبطولة، والمطالب خلالها بالفوز للحصول على المركز الثاني المؤهل لرابطة الأبطال الإفريقية، كذلك تحذيرا لمقابلة نجم متلوي في المتلوي. لقاء نهار الأحد 17 مايو 3:30 ضمن ثمن نهائي كأس تونس، والفائز في هذه المقابلة باش يلعب ربع نهائي ضد بعث بوحجلة في ملعب بوحجلة يوم 22 من مايو الجارية. مقابلة الترجي واتحاد بن قردان باش يكون فيها مدرب الترجي كريستيان براكوني، المدرب المساعد اللي كان مع باتريس بوميالي اللي تمت إقالته من تدريب الترجي الرياضي التونسي. الجولة الأخيرة لبطولة رابطة الأولى تبدأ اليوم بلقاء شبيبة العمران مستقبل مرسى في زويتن الساعة 4 مساء بديسبن صالح حكم ودورصاف الجنواتي في تقنية الفار. غدوة زوز مقابلات مستقبل جابس مع الملعب التونسي بإدارة عبد السليماني ومحمد علي قروية في الفار، والنيدي بنزرت يستضيف الترجي الجرجيسي بتحكيم لسيف الورتاني أمين الفقير في تقنية الفار نهار الخميس. بقية المقابلات 5 مقابلات، النادي الإفريقي الأولمبي الباجي، اتحاد بن قردان، الترجي الرياضي، النادي الصفاقسي مع نجم الساحلي، نجم متلوي الشبيب القراوني، والاتحاد المنسيري مع مستقبل سليمان. اليوم تدور المقابلات الخاصة بالجولة الأخيرة بطولة رابطة الثانية لكرة قدم المجموعة الثانية. بعدها باش نتعرفوا على الفريق اللي باش يصعد للرابطة الأولى بين تقدم سقيت الدير والملعب الجيبسي. تقدم سقيت الدير يستضيف هلال الرديف، والملعب الجيبسي يتحول للقاء نسر جلمة النازل إلى الرابطة الثالثة. كذلك اليوم نتعرفوا على الفريق اللي باش يكون مع مستقبل القصرين ونادي حمل أنفتي حتى طويل في مقابلة البراج من أجل الصعود. نذكر البارح صعود فريق أمل حمسوسة إلى الرابطة الأولى لكرة قدم، ونادي حمل أنفتي حتى طويل باش يلعبوا البراج مع مستقبل القصرين، وكذلك الثاني في الترتيب بين تقدم سقيت الدير والملعب الجيبسي. الهيئة المديرة للترجي الرياضي الكريبي قررت عدم التحول يوم غد الأربعاء لمواجهة نادي دهماني في ملعب الكسور في الجولة الأخيرة لبطولة رابطة الثالثة لكرة قدم مستوى الأول المجموعة الثانية. هيئة الفريق علت الانسحاب بالمشاركة المشاكل المالية اللي يعيشها الفريق والعقلة على حسابات النادي من أحد المسيرين السابقين. إذا مقابلات الجولة الأخيرة للرابطة الثالثة المستوى الأول المجموعة الثانية، غدوة اتحاد سليانة المرجان الرياضي بتبرقة لم يتم إعلان طاقم التحكيم، اتحاد سبيت لنجم فريانة كذلك، نجم الفحص نادي مجازي، بينما مستقبل حمدية يستضيف نادي مكثر بإدارة مهدي بوخريس، بير مشارقة مع نادي حاج بلعيون بإدارة معتز بالله العمراني، وتم تعيين طاقم تحكيم لقاء نادي الدهماني الترجي الكريبي رغم أنه الترجي الكريب كان أعلن انسحابه الحكم هو قصي خطيب في انتظار غدوة هل تلعب المقابلة أم لا تلعب. باتصالنا بسيد محدين تبيني مدرب فريق الترجي الكريبي أكد أنه الهيئة المديرة ما زالت مصرة على عدم إجراء اللقاء أمام نادي الدهمانية. نهار السبت لقاء احتفالي لأولمبيك كاف في ملعب الكاف أمام تالا الرياضية بإدارة الحكم سيف الدين بن حمودة، احتفالا بالذكرى 104 لتأسيس أولمبيك الكاف وكذلك بالصعود للرابطة الثانية الموسم القادم.
منتخبنا الوطني لكرة اليد واصل ترابسه في مدينتي سوسة والمنستير، وترابس هذا يبدأ البارح ويتواصل حتى 16 ماي الجاري. منتخبنا باش يلعب زوز مقابلات ودية يوم 15 و16 من ماي في قاعة مزاري بالمنستير أمام المنتخب الجزائري. نبقى في كرة اليد، يوم الخميس باش تكون القرعة الخاصة بدور نصف نهائي لكأس تونس في مقر إذاعة الشباب. نذكر المتأهلين للدور هذا كل من نادي فريق الترجي الرياضي جمعية حمات ونادي سقيط الزيت. كمل دوليا الحدث اليوم في العربية السعودية، لقاء القمة في الجولة 32 للبطولة 7 متاع العشية، النصر مع الهلال. اللقاء هذايا سيحدد بطل موسم 2025-2026 في السعودية. النصر اللي يحتل الصدارة والهلال ثاني الترتيب. كذلك اليوم نصف نهائي الصعود في بطولة انجلترا بين ساوثامبتون وميدلزبرا، لقاء في 8 متاع الليل. في اسبانيا الجولة 36 تبدأ بثلاثة مقابلات، الستة ستلتا فيغو مع ليفانتي، 7 ريال بيتيس إلشي، و8.5 أوساسونا مع أتلتيكو مدريد. هذه آخر أخبارنا على موجة إذاعة الكاف، ملتقانا إن شاء الله غدوة في أخبارنا الصباحية. إلى اللقاء.

عسلامتكم من السكل، مرحبا بكم معنا في موعد متجدد من بين كلمة ونغمة. تحياتنا لكل الأصدقاء وين ما يصلكم صوت إذاعة الكيف، مرحبا بكم. ذكركم ديمنا اللي تنجموا تتواصلوا معنا سواء أول مرة تسمعونا وإلا من أصدقائنا ووفيينا اللي تابعوا فينا ديما في الموعد هذا، تنجموا تخليوا لي كومنتير متاعكم في باج راديو كيف، وين تنجموا تسلموا على الناس اللي تحبوهم، وين تنجموا تختاروا أغنية تسمعوها معنا. مرحبا بكم أكيد، ومرحبا بكل تفاعلاتكم. البداية كالعادة تكون مع الموسيقى، وراجعينا

تحياتنا لكم الناس الكل، مرحبا بكم ديما على موجة إذاعة الكيف. هذا كان موزيكة البداية معاكم، احنا مواصلين معاكم المشوار مع بقية ما اخترناكم الموزيكا. ما كيما تعودت وصلنا لربريك ريتم داير، اللي في كل مرة نختار لكم فيه ما كوكتيل من الأغاني الغربية، إما فنان معين هكا نعديوها في كوكتيل. اليوم اخترناكم كريستينا أجيليرا.

تحياتنا لكم من جديد مستمعينا وحبينا الكل. هذا كان اختيارنا اليوم في ريتم داير مع كريستينا أجيليرا، نحكيوا عليها شوية. هي مواليد عام 1980 تحديدا، مولودة في 18 ديسمبر في جزيرة ستاتن نيويورك. هي مغنية وممثلة وكاتبة أغاني ومنتجة أغاني وشخصية تلفزيونية أمريكية الجنسية، تعتبر توا أيقونة في العالم في موسيقى البوب، وتحصلت على العديد من الجوائز من بينها 5 جوائز غرامي، جائزة غرامي اللاتينية ونجمة في ممر الشهرة في هوليود. احتلت تاجيليرا المرتبة 58 في قائمة مجلة رولينج ستون الأعظم نية مطرب في كل العصور في عام 2008، وأدرجت في قائمة مجلة تايم السنوية الأكثر 100 شخص تأثيرا في العالم في عام 2013 مع مبيعات تقدر بأكثر من 75 مليون تسجيل، وهي واحدة من الفنانين الموسيقيين الأكثر مبيعا في العالم. فنانة أكيد كما حكينا عليها سمعناها، هذا كان اختيارنا اليوم في ريتم داير. حبيت نسلم على كل أصدقائنا وفي اللي يتواصل معنا في باج راديو كيف، نذكركم بالطبيعة اللي بالنسبة لمختلف الأركان سواء ركن هذا ولا بقية الأركان، ساعات نجم يغيب علينا لو اسم فنان معين انتم تحبوه معناتها وتحبوه يكون موجود ونحكيو عليه ونسمعوه في أكثر من نغم، ميساش انتم تجوا تخليونا كومنتير في باج راديو كيف فيه اسم الفنان تحبوه يكون موجود، سواء في الأغاني الغربية في ريتم داير وإلا في حنين بالنسبة للأغاني القديمة، في طرب بالنسبة للطربيات، في أي ركن أكيد تنجموا أنتم تقترحوا علينا. وزيدا كيف كيف بالنسبة الفيلم في سيني كافيه، أنتم زيدا تنجموا تخليوها كفيلم، كل حد عنده فيلم تفرج فيها كمؤثر فيه يحبه. احنا اليوم اقتراح الحقيقة كنا تحدثنا عليه في فرصة قبل أنا وزميلي في الكواليس سليم الرزقي، كان اختار واحد من الأفلام اللي متأكدة باش ينال عجبكم، دونك نقدم له تحية ونحكيه إن شاء الله على الفيلم هذي في الجزء الثاني من حصتنا إن شاء الله بعد شوية. احنا معاكم ديما في بين كلمة ونغمة، توقيتنا 57 دقيقة بعد ما دي ساعة.

تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: شتك ماكش كل هذا اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباك والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك،
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر. في فوتك البث نجم تلقى مسجلة وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي؟
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: منصة جسور.
4: الثانية ظهرا.
5: صوت الشمال الغربي.
4: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تحتفل تونس اليوم باليوم الوطني للفلاحة تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار، وفي هذا الإطار تنظم المجامع المهنية المشتركة وديوان الأراضي الدولية تحت إشراف وزارة الفلاحة خيمة من المنتج إلى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وذلك بداية من اليوم وإلى غاية 16 من مايو الجارية. بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة، نظمت اليوم وكالة النهوض بالإرشاد الفلاحية بالتعاون مع اتحاد الفلاحين بباجة ودار الثقافة قبلات يوما تحسيسيا توعويا تحت شعار واقع وآفاق قطاع الفلاحي في ظل التغيرات المناخية، التحديات الحالية والحلول المستدامة. تضمن عددا من المداخلات حول تنويع الإنتاج للحد من تأثيرات التغيرات المناخية. أفاد ممثل وكالة حماية الشريط الساحلي بولايتي جندوبة وباجة وسام الدلاعية أنه قد تم هذه السنة إسناد عدد من الرخص بشواطئ كاب نيجرو والمقاصب والزوارع من معتمدية نفزا، إضافة إلى برمجة حملات نظافة بهذه الشواطئ، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الصيفي وضمان أفضل الظروف للمصطفين. اطلع اليوم وزير النقل رشيد العامري خلال زيارته إلى ولاية جندوبة على سير العمل بعدد من المؤسسات من بينها مطار طبرقة عند رهم الدولية والمعبرين الحدوديين ملولة وببوشة، كما عاين الوزير أشغال بعض مشاريع تحسين البنية التحتية ببعض المنشآت. أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني اليوم عن انطلاق عملية التسجيل خط التمويل المدرج ضمن برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين، وذلك في إطار إيجاد إحداث مواطن شغل للمواطنين. شاركت اليوم رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري في الجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية الفرنسية التي تنعقد تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو، وذلك بمركز كينياتا الدولية للمؤتمرات بالعاصمة الكينية نيروبي. شنت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم حملة اعتقالات طالت أكثر من 9 فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.

0: تحياتنا لكم ناس الكل، مرحبا بكم ديما على موجة إذاعة كيف المشوار يتواصل مع الموسيقى ومع كلمتكم انتوما زدلتوا سنة في باج راديو كيف. نرجع لكم لكلمتكم بعد شوية كيف كيف مع سيني كافي اللي في كل مرة نختار لكم فيه فيلم. كيما حكيت بكري شوية اليوم الفيلم من اختيار زميلة سليمة الرزقي كي نحكي لي على الفيلم هذايا. انتوما زدت نجموا تحكيوا لنا على فيلم هكا اللي يعجبكم واحنا ان شاء الله نعديوه معاكم على موجة إذاعة كيف بتبيع في الربريك هذايا ونودوا به زي أصدقائنا المستمعين. ساعات كي محكينا فيلم يكون عنده تأثير مدى الحياة، ساعات فكرة يبغى يغيرها، ساعات نظرة، ساعات هكا موقف معين يكون موجود في الفيلم هذايا خلينا نتأثروا به برشا حتى في حياتنا اليومية. هذا هو كل مرة نحاولوا نختاروا مجموعة من العناوين المختلفة. احنا مازلنا معاكم موزيكا وراجعين مع سيني كافيه.
1: يا رايح

0: Merci. Chocolat. Merci beaucoup. Chocolat.
1: تحية كبيرة برشا كل أصدقائنا من جديد. هذا كان مع أغاني الراي مع عرض عند تروا سولي واللي كان بتبيع عمل العروض واللمة والتوليفة اللي كانت موجودة فيه كانت ناجحة برشا. احنا مواصلين معكم بتبيعة مع بقيت ما اخترنا لكم الموسيقى ما قبل زيدا كيما حكينا الموعد مع ربريك سيني كافي. في سيني كافي لليوم من قد تحية مرة أخرى زميلنا سليم اللي رجعنا لعام 1999 مع فيلم جرين مايل اللي بتبيعه فيه شخصية كوفي جون كوفي اللي هو بتبيعه بطل الشخصية هذي البطل الفيلم هذي. نحكي وحكاية الفيلم اللي جينا من الولايات المتحدة تحكي على حارس بول حارس للمساجين المحكومين عليهم بالأعدام معروف تهكمه سخريته زيدة الكبيرة منهم وقدرته على التحكم في أعصابه ومهارته زيدة في العمل. يوصل كوفي وهو محكوم عليه بالإعدام بتهمة قتل زوز أطفال. يكتشف بول أنه كوفي على الرغم من ضخامة جسمه وبشاعة جريمته يمتلك قلب طفل وقدرات سحرية خارقة. الأمر هذي اللي غير حياته وحياة زملائه تماما. الفيلم من إخراج فرانك دارابونت وتأليف فرانك دارابونت وستيفن كينج اقتباسا على رواية ستيفن كينج. بالنسبة لطاقم عمل فيه توم هانكس فيه ديفيد موريس فيه مايكل كلارك دانكن فيه بوني هامت جيمس كرامويل وسام راكويل وأسامي أخرى. هذي الفيلم اللي اخترناه لليوم معكم في سيني كافي. رجعكم كما حكينا العام 1999 فيلم يعتبر من أفلام الغموض والتشويق. فيلم المدة متاعه 189 دقيقة ويجينا من الولايات المتحدة نعاود نذكركم اسمه جرين مايل. منه هو نرجع معكم لجوي الموزيكا باش نمشيو كيما عودناكم بطبيعة من ركن ركن نمشيو الموندو مختلف من الموزيكا باش نرجع معكم لجوي الحنين مع كوكتيل من اختيارنا شرينا لعجبكم نسمعوه مع بعضنا وراجعينا.

تحياتنا لكم من جديد حبينا مستمعين. سمعنا مع بعضنا ذكرى محمد في وحيتي عندك، أصالة نصري فليه الغرور، وعيوني سهارة شب جيليني. ذوما كانوا اختياراتنا اليوم في حنين. كما ديما نعود نفكركم راو بالنسبة لحنين ترب ولا مختلف الأركان، تنجموا انتم زادة تخليوا اقتراحاتكم اللي ناخذوها أكيد بعين الاعتبار بكل حب. اليوم في ترب شنو خير من أنه نسمعوا حاجة زادة مع العندليب الأسمر. تحيتنا ساعة قبل ما نسمعوه للناس الكل اللي تبع فينا من بداية المشوار حتى التوى، ديما حاضرين مختلف اقتراحاتكم، وبطبيعة بالنسبة للأنغام كالعادة اللي تكون فما حاجة نجمو برمجوها اليوم ما كانش تكون موجودة وحاضرة إن شاء الله في الأيام الجاية. نحن مع العندليب الأسمر اليوم رجعنا بكم العام 1968 مع نغم كامل الأوصاف اللي هو من ألحان محمد الموجي وكلمات مجدي نجيب، من الأغاني جميلة برشا العندليب الأسمر متأكدة اللي يحبوا عبد الحليم حافظ يحبوا. نسمعوه مع بعضنا.

مع العندليب الأسمر وصلنا احنا نهاية مشوارنا معكم لليوم. نعتذر كان قصيت عليكم مقطعكم مازال موصل معكم. هذا اختيارنا الأخير معكم اليوم في بين كلمة ونغمة في روبريك تراب. نتلقى إن شاء الله في مواعيد إذاعية لحقا. باي باي.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: الثالثة زوالا هنا على موجاتنا.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: السلام عليكم، أهلا بكم لهذا الموعد الخبري الموجز. اطلع اليوم وزير النقل رشيد العمري خلال زيارته إلى ولاية جندوب على سير العمل بعدد من المؤسسات، من بينها مطار أطبرقة عين الدرهم الدولي والمعبرين الحدوديين بملولة وببوش. كما عين الوزير أشغال بعض مشاريع تحسين البنية التحتية ببعض المنشآت بالجهة. أكد رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس محمد مقديش اليوم أن العدد الجملي للمستفيدين من برامج الجمعية ارتفع من 5351 مستفيدا إلى 10302 مستفيدا إلى حدود 31 من مارس الفرد. كما شهد برنامج دعم الأسرة تطورا هاما، إذ ارتفع عدد المستفيدين به من 5029 إلى 10023 مستفيدا. وأفاد مقديش أثناء الاجتماع التقييمي الأول لاتفاقية شراكة بين الجمعية ووزارة الشؤون الدينية أن مداخل الجمعية الجملية ارتفعت من حوالي 20 مليون دينار خلال سنة 2024، فيما بلغت خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 ما قدره 12,365,641 دينارا. سجل العجز التجاري لتونس خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة ارتفاعا ليبلغ 7,528 مليون دينار مقابل 7,293 مليون دينار خلال الفترة نفسها من السنة الفارطة، وذلك نتيجة تطور الصادرات بنسبة 9.5% مقابل ارتفاع في الواردات بنسبة 7.9% وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم. كما بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 75.1% مقابل 74% خلال نفس الفترة من العام الفارط. أكد نقيب الصحفيين التونسيين زيد دبار خلال ندوة انتظمت اليوم بالعاصمة بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، أكد أن من بين المسائل الملحة لحماية الحقوق والحريات هو الشروع في مراجعة المرسوم عدد 54، معتبرا أن اتساع دائرة استعمال هذا المرسوم في قضايا الرأي والتعبير يمثل خطرا على مستقبل المهن الصحفية وفق تعبيره. أفادت القنصلية العامة لتونس بباريس أن ديوان التونسيين بالخارج يضع على ذمة العائلات محدودة الدخل المتكونة من 4 أفراد فأكثر والراغبين في العودة إلى أرض الوطن خلال هذه الصائفة تذاكر سفر مدعومة على متن الخطوط التونسية وباخرتي شركة تونسية للملاحة قرطاج وتانيت. ودعت القنصلية العائلات إلى الإسراع بإيداع مطالبها للانتفاع بهذا البرنامج. ختاما، أعربت وزارة الخارجية الكويتية اليوم عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لقيام مجموعة مسلحة من عناصر الحرس الثوري في إيران بالتسلل إلى جزيرة بوبيان بهدف تنفيذ أعمال عدائية واشتباكها مع القوات المسلحة الكويتية قبل إلقاء القبض عليها، مما تسبب بإصابة أحد منتسبي القوات المسلحة الكويتية. شكرا على المتابعة، نلتقي تمام الرابع بإذن الله تعالى، اللقاء.
0: مرايا الجهاد، مرايا الجهاد، مرايا الجهاد. مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف.
3: أهلا وسهلا بكم الناس الكل في حلقة جديدة من برنامج مالية الجهات اللي يجيكم اليوم ثلاث من الأستوديو الفرعي لصوت الشمال الغربي بجندوبة من توا حتى للأربعة متاع العشية. رفقة عبيدي من أمام الميكروفون وزميلية في الإنتاج والإخراج التقني عباس جوابلية وناجح ورتاني. والبداية كالعادة بالافتتاحية.
0: الافتتاحية.
3: الافتتاحية اليوم حبينا نحكي على العمل التطوعي الكبير برشا اللي يخدموا فيه على مستوى ولاية جندوبة. وقبل ما نحكي على العمل التطوعي حبيت نحكي على الحملات الاستثنائية المشتركة بكل ولاية جندوبة بكل المعتمديات بكل البلديات بكل القرى استعدادا لصيف استعدادا للموسم السياحي لتسهيل حياة المواطنين بالأساس. وكل نهار سبت ثم حملات استثنائية يشاركوا فيها كل المتداخلين. طبعا البلديات هي الطرف المنظم وبإشراف السلطة الجهوية وفيها تجهيز التطهير للغابات. نشوفوا ثم بعض المقاولين المجتمع المدني يعطيهم الصحة خاصة المجتمع المدني خطر إذا احنا ما نخدموش بلادنا شكون باش يخدمها، إذا احنا ما ننظفوش بلادنا شكون باش ينظفها. دونك مهم جدا ندعموا البلديات وندعموا السلطات المعنية وتضافر كل الجهود من أجل أن يكون موسم سياحي وموسم صيفي في ناجح. وفي الإطار هذا حبيت نثمن المبادرة أيضا مهمة برشا في دار الشباب حي الازدهار عند راهم من خلال حملات نظافة وتطوع استعدادنا أيضا للموسم الصيفي وعملا على ترسيخ قيم التطوع المبادرة وغرس روح المسؤولية لدى الشباب. يعطيهم الصحة لجان اللي في دار الشباب ولد الحومة اللي يسكنوا غادي اللي يخرجوا كل نهار حد بديت ديجا العملية. يعطيهم الصحة وماذا بينا احنا في كل حومة ولد الحومة الصغيرة العائلات يخرجوا مع بعضهم من أجل أنه تكون حومنا نظيفة من أجل أنه ما ثماش كان الناموس الروائح الخايبة خاصة وإحنا نستعد لموسم صيفي ودخلنا فيه براتيكمون خاطر الدنيا سخنة ديجا. تحية للصغيرة تضم تحية للشباب وتحية لكل السلطة المعنية اللي قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة كما قلنا استعدادا للموسم الصيفي والسياحي. إحنا موصلين مع بعضنا في برنامج مالية الجهات باش نمشيو لفقرة حدث وتعليق لكن بعد هذا الفاصل الغنائي.

0: حدث وتعليق.
1: حدث وتعليق مباشرة. نتوجه إلى مدينة جميلة جدا، عروس الشمال وعاصمة المرجان، المدينة الرائعة تبرقة، لأن ضيفتي مدام ذهبية زواوي نتحدث عن موضوع مهم جدا، التكوين لدى النساء المنخيطات في المجامع الفلاحية في تبرقة، مجمع رحيق، مجمع بصمات، مجمع الحمدية، خدمة كبيرة كانت على امتداد شهر أفريل في اختصاصات مختلفة، تكوين أكاديمي، تكوين معناها منظم، تكوين في عديد المجالات. ونمشي مباشرة نتبقى. مرحبا بك مدام ذهبية.
2: مرحبا، مرحبا بإذاعة الكاف، مرحبا بمستمعي إذاعة الكاف.
1: شكرا لك مدام ذهبية، سعيدة جدا بقبول دعوتنا. إذا مدام ذهبية كما كنت تسمع، نحن نحكيه على التكوين المستمر تلة شهر كامل تقريبا، وما زال بش يكون متواصل هو على كل حال، لصقل مواهب النساء الفلاحات المنخيطات في المجامع الفلاحية في تبرقة اللي حكينا عليهم، رحيق وبصمات والحمدية. وانت طبعا تشرف على زوز مجامع، انت رئيسة مجمع رحيق وايضا في مجمع بصمات. ناخذ فكرة ساعة على الاختصاصات في المجامع عظم الزوز، ثم نحكيه على التكوين في شنو بالضبط، عدد المنتفعات، شنو بش يعملوا في المستقبل. تفضل مدام ذهبي.
2: اي يعطيكم الصحة على إتاحة الفرصة هذه باش نبينوا الحقيقة الأنشطة اللي يمارسوا فيها النساء في الوسط الريفي. بالنسبة للمجمع التنمية الفلاحي رحيق عين الصبح الناظور، عندنا ثلاثة أنشطة أساسية يمارسوا فيها المنخرطات، اللي هي تربية النحل، دجاج الضيعة، ونباتات الطبية والعطرية، ابتداء من الغراسة إلى التجفيف إلى التقطير واستخراج الزيوت الأساسية والزيوت النباتية. هذا بالنسبة للأنشطة في مجمع رحيق. المنخرطات بلغ عددهم لحد الآن إذا قرب 30 منخرطة. بالنسبة لمجمع بصمات نسائية هو في حدود 28 منخرطة، والأنشطة اللي فيه هو البيوت المكيفة يغرسوا فيها النباتات، نباتات الزينة، وعندنا النشاط اللي مختصة به جهة عين الصبح اللي هو العود الرقيق اللي بالدارجة متاعنا يتسمى الرشي، يصنعوا منه القفف لكوربي، يصنعوا منه ديزاباجو، يصنعوا برشا حاجات معناها مختلفة، اللي هو نشاط توارثوه يعني من منذ القدم، وكان نشاط رجالي وتحول شيئا فشيئا إلى نشاط نسائي في ضمن المجمع. بالنسبة للمجمع الحمدية زاد كيف كيف عنده أنشطة يمارسوا فيها شبيهة بمجمع رحيق، اللي هو يعني تقطير تربية النحل وإنتاج العولة الديوي كذلك. هذا بالنسبة للأنشطة.
1: مدام سامحني مدام ذهبي باش نتفاعل معاك وانا نحكي على العود الرقيق، خاصة لأنه صعيب برشا برشا في الخدمة متاعه، ثم تطوير كبير على مستوى المنتوج. هو لو ما عادش نحكي، وانت عطيتنا بعض المنتوجات مؤخرا شفناهم يعملوا في ديزاكسيسوار حاجة من وراء الخيال، معناها خدمة جميلة جدا بصراحة، فيها برشا إتقان، فيها برشا حرفية، فيها برشا إبداع. هل تكونوا هم قبل ما يبدوا في التكوين هذايا في المجال هذاك مدام ذهبي؟
2: هو في السابق للأمانة كانوا يمارسوه يعني بالطريقة التقليدية المعروفة للمداولة عندهم، يعني يقفوا عند القفة والكرباي وكانوا يزينوه بحاجات دخيلة على المادة الطبيعية اللي هي الرشيد، كانوا يزينوه بالبلاستيك وكذا. وقت اللي تأثروا في المجمع توفرت لهم فرص متاع تكوين، فتحسنت الحقيقة، تحسن المنتوج متاعهم من حيث الجودة ومن حيث النوع، يعني ما وقفوش عند القفة والكرباي، تطوروا ولا يعملوا ديزا باجور ولا يعملوا ديزا اكسسوار، معناها كيما البلالت، كيما معناها يحطوا حاجات هكا نتاع ديكور في حتى في الدبش وكل لي بروش وكل، يعني فما تطور كبير يعني على مستوى نوعية المنتوج وعلى مستوى جودة المنتوج كذلك، يعني ولاو حتى في التزيين نتاع المنتوج ولاو يستعملوا مواد طبيعيه كيما الدبغه، كيما الزعفران، ما عادش يزينوا بس الماده معناها الكيميائيه والكل. يعني فما تطور بطبيعة حتى من الغرزة مدام رفقة، حتى الغرزة طوروها معناتها ولات غرزة جديدة بفضل التأطير والتكوين على يد مدام فاطمة الصامت مشكورة اللي هي معروفة في مجال الصناعة التقليدية.
1: بالنسبة للتكوين اللي كان في شهر أفريل مدام ذهبية، فكرة عليه التكوين هذا مهم جدا للنساء، فما إقبال كان كبير برشا، دورات تكوينية كانت متواصلة بشكل معناها مكثف، وإن شاء الله باش تتعاود معناها التجربة إن شاء الله، لأنه اليوم ثم نساء باش يعملوا دي بروجي جديدة في حياتهم في المناطق متاعهم. أكثر تفاصيل زاد على الموضوع هذا معك.
2: بطبيعة كما تعرف أنت المجامع ما عندهمش صبغة ربحية والكل، لكن يشاركوا باللي دوسي متاعهم في ليزابيل دوفر والكل، فتتوفر لهم الفرص مع لي بايور دو فون، كما أتيحت الفرصة مع مشروع هيلت كود إيطاليا اللي وفرنا بالإضافة اللي انتبعوا منه ساعب بالكل شيء، انتبعوا منه ثلاثة مجامع اللي اترناهم اللي هما مجمع رحيق، مجمع بصامات نسائية، ومجمع الحمدية، تمتعوا في جزء منه بمعدات حسب الأنشطة في كل مجمع، وتمتعوا بدورات تكوينية اللي هي الحقيقة كانت نافعة برشا وغيرت حتى من طريقة التفكير متاع المنخرطات في التعامل مع المنتوج في التعامل مع التسويق. كان انتفعوا منه قرابة 70 منخرطة على مستوى ثلاثة مجامع، كانوا موزعين حسب معناها المواضيع اللي تم تمكينهم منها. يعني 20 امرأة تمتعوا بتكوين في مجال السياحة المسؤولة. تكوين هذايا شنو الأفاق اللي فتحها بالنسبة للمنخرطات؟ هي فرصة بالنسبة لهم باش يخدموا على السياحة. السياحة انت تعرف المنطقة غنية بثرواتها بطبيعتها بتراثها بكل شيء، فولاو يفكروا انطلاقا من التكوين هذايا باش يعملوا مشاريع اخرى مختلفه على اللي كانوا يمارسوا فيه. مثلا ولاو يفكروا في لي طابلو دوك باش يوليو يحطوا الاكلات التقليديه كذا، ولاو يفكروا في التواصل مع الفضاءات اللي اموها اللي زوروها معناتها السياح باش يعرضوا المنتوج نتاعهم ويعرفوا بالتراث نتاعهم. هذا بالنسبة الموضوع السياحة المسؤولة. بالنسبة للموضوع الثاني اللي كيف تتمتعوا به 20 منخرطة أخرى، ديما نحن ننوع المنخرطات باش المعلومة تدور على أكثر ما يمكن من النساء باش ينتفعوا بالمعلومة ويطوروا من رواحهم ومن مشاريعهم. الموضوع الثاني كان يخص التسويق. التسويق اللي هو للأمانة تقريبا كل المجامع تعاني من نفس المشكل هذا. صحيح ينتجوا منتوجهم ما شاء الله يعرف بالجهة والكل، لكن ديما فما الإشكال متاع التسويق، وبالتالي هل التكوين هذايا تعلموا من خلاله أنه باش تعمل تسويق يلزمك قبل كل شيء تشتغل عليه من حيث جودة المنتوج قبل كل شيء. أنت باش تسوق منتوج يلزمك تحرص باش تكون الجودة نتاعو عالية باش تكسب ثقة معناتها الخرافة نتاعك. هذا من ناحية. من ناحية ثانية تعلموا تادا كيف الباكاجينج يلزم يعملوا معناها تعليب مزيان جالب معبر على المنتوج، فيه التفاصيل متاع المنتوج، فيه ليدات ليميت متاع الاستهلاك إذا هو معناتها في مجال الاستهلاك والكل، خاطر يعملوا العولة، يعملوا زيت القضوم، يعملوا زيوت النباتية والأساسية، يعملوا ليدرولا. دونك مهم جدا أن نحرصوا على سلامة لدى الخرافة هذا، يتعلموا بالباهي وتجنبوا استعمال معناتها البلاستيك ولا ويحبوا يحطوا في البلاط. هذا كله مهم للأمانة، وخمموا زادة كيف في كيفية استغلال الآلات اللي توفرت مع لزمتهم معناها كل المنخرطات باش يعني يكفوا من المنتوج متاعهم. كيف تعلموا أنه ما يلزمش تستنى الحريف يجي، يلزم أنت تسعى باش تعرض بالمنتوج متاعك، أنت اللي تمشي للحريف، أنت اللي تستقطب بالحرفاء متاعك سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. نحن في مجمع رحيق مثلا عملنا باج خاصة بالمجمع عن طريق المعارض. على فكرة هما توا المنخرطات عارضين المنتوج متاعهم بمناسبة شهر التراث والكل، عارضين في دار الثقافة بتبرقة المنتوجات متاعهم، هاكا فرصة باش نستدعاو الحرفاء يزورونا، مرحبا بهم الكل، يتعرفوا على المنتوجات تاع المجامع في الجهة. بالنسبة للموضوع الثالث، الموضوع الثالث اللي هو زادة مهم على الأخر، تمتعوا به 20 مرأة أخرى، توصلنا في حدود 60. الموضوع الثالث يتعلق بكيفية التأقلم مع التغيرات المناخية. أنتم كما تعرفوا توا ونشوفوا تقريبا في اليوم الواحد نشوفوا 4 فصول تغيرات مناخية كبيرة معناها، وبالتالي هالتغيرات هذه أكيد باش تأثر على المنتوج متاعهم وعلى المردودية والكل، وبالتالي تعلموا من خلال هالتكوين هذا كيفية التعامل مع التغيرات هذه. مثلا يعني كيفية استغلال الماء، تعرفوا اللي الثروة المائية راهي مهمة جدا، يعني نحاولوا ما نهدوهاش ولا يتعلموا كيفاش معناتها يسقيوا بالقطرة قطرة. فما حتى تجربة مهمة جدا ريتها اللقاء بين 3 مجامع، راهو زادة مكن المنخرطات باش يتبادلوا الخبرات من بعضهم وياخذوا
1: التجارب. صحيح
2: اي، هذا هو مفهوم التشاركية الصحيح معناتها. تجربة الحامدية مثلا في الري كانت مهمة على الاخر، وتعلموا منها بالجرة، معناتها حاجة جديدة وحاجة مزيانة على الاخر وفيها
1: تجربة نموذجية نحيوهم. اي
2: صحيح، يعني تجربة نموذجية على الاخر معناتها يتفادوا منها. كيف تعلموا في التكوين هذا، في موضوع هذا بالذات، كيفاش يتجنبوا استعمال خاصة المواد السامة اللي هي تضر بالنبتة، تضر بالتربة، تضر بالهواء، وبالتالي باش تتعدى المضرة للمستهلك. يعني يتعلموا كيفاش يحاولوا بالطريقة الطبيعية يتعاملوا ويحافظوا على المنتوجات متاعهم، باش يحافظوا على الجودة ويحافظوا على سلامة المستهلكين بطبيعة الحال. بالنسبة للتكوين الرابع اللي هو زادة مهم ويخص خاصة مجال الإدارة متاع المجامع الثلاثة، في الجانب القانوني والمالي. أنتم تعرفوا هي راهي المجامع هي هياكل مهنية، تسيرها معناتها هياكل إدارية منظمة عن طريق انتخاب وكل، وبالتالي تسير المجمع راهو صحيح هو تطوعي لكن أمانة في رقبة المجال اللي يدير فيهم والكل، وبالتالي لابد من الاطلاع على الجانب القانوني والجانب المالي للحفاظ على تسير المجمع وموارد المجمع وكيفية معناتها خلق موارد رزق للمنخرطات اللي هي أمانة معناها. صحيح متطوعين لكن عندنا أمانة ما دام تطوعنا لها، يعني حبيناها، يعني واجبنا تجاه المنخرطات هذوما هو تمكين المرأة في الوسط الريفي من موارد رزق، سواء معناتها فردية أو جماعية معناها. وللأمانة معناتها تصلحت برشا أمور قانونية صلحناها، خاطر كنا ربما عن غير قصد نجهلوها، فصلحنا من رواحنا برشا حاجات معناها صلحت الكل. ومعناتها الحمد لله التكوين راهو حاجة مهمة على الاخر. صحيح الإنسان راهو ما ينجمش يعرف كل شيء، ولكن كي تجي فرصة متاع تكوين راهي يلزم نقبلوا عليها ويلزم نتعلموا من الدورات التكوينية هذه. مدام رفقة
1: شكرا لك بالحق مدام ذهبية، عطيتنا كل شيء بشكل شافي وظافي، وقيمة وأهمية التكوين للمجامع الفلاحية، وحكيت لنا على عديد المواضيع وشنو تكونوا بالضبط وشنو المواضيع اللي خدموا عليهم. كانت عندنا معناها زيارات، احنا شفنا مساكي في الشيخ وشفنا المنتوج، ونعاود نذكر كما كنت تحكي لي ثم معرض على هامش شهادة التراث بتبرقي، نجموا يمشوا يشوفوا المنتوجات أكثر. شكرا ليك مدام ذهبية، نحييكم نعم. كل تقدير ليكم، كل الشكر، وإن شاء الله طبعا دائما منتوجاتكم تكون في تطور ونشوفوا حاجات جميلة من يد نسيات. شكرا ليك مدام ذهبية.
2: شكرا، يبارك لك مدام رفقة، شكرا على معناتها اللفتة الكريمة من إذاعة الكاف. أنتم راكم صوت الشمال الحقيقة، اللي أنتم توصلوا صوتنا وتوصلوا هالنشاط متاع المرأة في الوسط الريفي، بارك الله فيكم، مشكورين إذاعة الكاف.
1: شكرا لك مدام ذهبية زواوي، مباشرة كانت معنا من مدينة تبرق. احنا مواصلين في برنامج مرايا الجهات، فصل غنائي ثم باقي الفقرات.

0: ناس ومشاغل.
1: فقرة ناس ومشاغل اللي تعودتوا بها في برنامج مرية الجهات انه نتابع الشأن التنموي ومشاغل المواطنين. اليوم بشكل استثنائي باش نرجع على موضوع كنا تناولناه في برنامجنا لهنا في مرية الجهات، طريق دزيرة، وكان جاني داء استغاثة الى السلطة الجهوية باش يقع تهيئة هذا الطريق اللي تسبب في مشاكل كبيرة للمواطنين، والحمد لله بالتجاوب مع مختلف السلطات سيارة النور وتنطلق لقى عملية التهيئة. أذك علاش تحضر معايا النائبة بالمجلس المحلي بيبو سالم، أميرة كالبوسي. مرحبا بيك أميرة.
2: عايشك.
1: أهلا وسهلا بيك أميرة. عايشك. نفرح برشا وقت نتناولوا موضوع وثم تجاوب من جميع السلطات بعد ما عملتوا المجلس المحلي للتنمية بيبو سالم. من بين الأولويات هي وضعية الطرقات والبنية التحتية وإدراج طريق الدزيرة ضمن برنامج تدخل في إطار سيارة المسالك الريفية لسنة 2026 على طول 2.5 كيلومتر، هكا ولا لا أميرة؟ أكثر تفاصيل معاك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل مستمعي إذاعة الكيف الأكارم. أنا نائبة عن عماد السيد عباد أميرة كالبوسي. أود أولا أن أرحب بكم في هذه المداخلة التي خصصت عن الحديث عن خبر صار يهم متساكني معتمدية بوسالم وخاصة أهالي منطقة الدزيرة السيد عباد، تزامنا مع برنامج تدخل صيانة المسالك الريفية لهذه السنة 2026. تم أعطاء الإشارة انطلاق أشغال إعادة حرث وتعبيد طريق الدزيرة السيد عباد على طول 2.5 كيلومتر، يعني 2000 متر خطي. الحقيقة تمنيت لو كان أكثر من 2 كيلومتر يعني ونص، حبيت يشمل المنطقة كل الطريق ذا. هذا المشروع الذي يندرج في إطار الجهود المتواصلة لفك العزلة

0: كل لي زامبريمي نتاع لي ديكلاراسيون كل نجمو نتحصلوا عليهم من ejibaya.ti ديجا اون ليني. تدخل تختار الامبريمي نتاع الضريبه اللي حاجتك بها اللي هو احنا هوني نحكيو على ضريبه بدخل السنوي لاصحاب المهن الغير تجاريه. تمبريمي الامبريمي هذيك وتعمرها وبالطبيعة إذا نظام حقيقي ترفقها بالبيلون والقوائم المالية وتتوجه بهم المصالح الجبية باش تودعهم أو الامبريمي هذا باش تلقاها بطبيعتها متوفرة في مصالح الجبية والقباضات.
1: أيوة.
0: آخر أجل للقيام بالتصريح هذا نهار 25 ماي كي نقولوا آخر أجل يعني آخر دات يعني من بعد الدات هذاك نبدأ نحسبه في البيناليتي
1: الخطايا خطايا التأخير أي.
0: يعني أي تغافل باش ينجر عليه خطايا نجم تثقل على صاحب المعرف الجبائي هذا ينجم ما ينتبه لهيش هو بالوقت لكن مع الوقت باش تعمل له مشاكل يعني ينجم يجي نهار يشري كهرباء دار أرض يجيب شي يسجلها في القباضة يلقى روحه ما ينجمش يسجل على خاطر عنده دي ديكلاراسيون مش مصرح بيهم يعني هوني يلقى روحه أغفلهم ومطالب باش يخلصهم بالخطايا نتاعهم باش ينجم يسجل الدار او الارض او الحاجه اللي باش يسجلها اللي شراها جديده. دونك من المستحسن انه نلتزموا بالاجال بالطبيعه التصريح يكون بعنوان المداخيل المحقه بالسنه اللي فاتت
1: 2025
0: معناها احنا في 2026 باش نصرحوا بالمداخيل المحققه في 2025 اللي هي السنه الماليه اللي بدات من 1 جانفي 2025 وانتهت في 31 ديسمبر 2025.
1: واضح.
0: بالنسبة للعباد اللي حار لمعرف جبائي باتون شخص طبيعي لكن مازالت ما عملتش في الدفير يعني ما دخلوش يخدموا
1: ما حقوش أرقام معاملات معناتها
0: ما عملوش أرقام معاملات ما دخلوش يخدموا ريالمو قاعدين جوست يخلصوا نيون
1: ما فهميش مداخيل اللي باش ينجموا نقولوا احنا بدو انطلقوا فعليا في العمل وفما مداخيل به ما هي هذوما شنو وضعهم
0: هما ملزمين زادة بالتصريح
1: نيوة.
0: في شكل نيون في نفس الأجل 25 ماي آخر أجل للتصريح التصريح يكون في الأجل سينو فما خطايا تأخير النيو قبل كانت بلاش فلوس يعني تمشي تصرح تاخذ الرسوم متاعك بالزيروات
1: نيوة.
0: دوة تخلص لومينيموم دامبو اللي هو 0.2% من رقم المعاملات الخام اللي دخلته العام اللي فات واللي هو ما يلزموش يكون اقل من 300 دينار سينو تخلص 300 دينار بالنسبه للنظام الحقيقي ريجيم ريال ونظام احتساب القاعده التقديريه اللي هو فرفيدا سي اللي هو النظام هذايا هو نظام ريال سامبليفي نوعا ما
1: مبسط شويه
0: مبسط نوعا ما الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وضريبة على على شركات سامحني اللي هو ديجا ينص على المينيموم دامبو اللي قلت لك توا كيفاش يحتسب هو بيدو أعطى الأشخاص الطبيعيين اللي حلوا جدد وما دخلوش في طور النشاط إعفاء يعني المؤسسات الناشئة اللي توا نشأت وما حققتش رقم معاملات في الدفائر مدة 3 سنوات الأولى في الحالة هذه صاحب المعرف الجبائي ما دخلش يتسمى في طور النشاط يعني ما حققش حتى شي في الدفة حتى شهر هو هو معفى من المينيموم دامبو يعني حتى 300 دينار هذيك ما يخلصش
1: علاش هذا معفى والاخر يخلص النسبة تاع 0.02% هيبة اي شنو الفرق بيناتهم اي
0: الاخر دخل في طور النشاط في خرج فاكتور معناها حقق معاملات
1: فهمتك.
0: هو دخل في طور النشاط هذا هو اللي حبيت نوصفه اللي خسارة خاطر هو ينجم مثلا 12 شهر خدم فيهم شهر واحد هوني يعتبر هو خاسر الخسارة هذه ما تعنيش الإعفاء من الضريبة الدنيا
1: يعني بالضبط مادام هو حتى كان فما رقم معاملات وحيد مدخل منه قول احنا فلوس هو مطالب بالدفع في الأدنى المحدود معناتها باش يتم
0: الأدنى المحدود اللي هو 0.2% من رقم المعاملات الخام على ان لا يقل على 300 دينار
1: كان مش اقل معناتها يخلص 300 دينار ما هذا هو في في الماكس معناتها نقولوا احنا في الاقصى باش يخلص 300 دينار والا اقل حتى
0: هو اقل حاجه 300 دينار اذا معناها طلع المونطو كي يحسبنا بالبرسنتاج وطلع المونطو اقل من 300 دينار نعليه السقف الى 300 دينار اذا اكثر من 300 دينار خلصوا الاكثر هذاك
1: به
0: معناها هو الاقل 300 دينار لو مينيموم دامبو معناها تحدد اللي هو 300 دينار يعني الخساره هوني ما تعفيهوش لانه يعتبر دخل في طور النشاط الفعلي هذا بالنسبة للي ما تخ...

0: في طور النشاط الفعلي. نجيو للامتياز اللي أقرت به قانون المالية 2024 وقانون المالية 2025 اللي هو بالنسبة للشركات والأشخاص الطبيعيين اللي فتحوا معارفات الجبائية متاحهم في 2024 و2025 ويتمتعوا بالامتياز الجبائي اللي هو يمتعهم أنهم ما يخلصوش الضريبة السنوية مدة 4 سنوات.
1: نبي
0: بهذا الإجراء ما ناخذوهوش ديريكت، معناها اوتوماتيكمون نتمتعوا بالامتياز هذا،
1: فما شروط معناها فما شروط يلزمها تتوفر به اللي هي اللي هي مش ناخذوها معك.
0: هو اول شرط يلزم يكون دخل في طور النشاط نتاعو، يعني الشركه او الشخص الطبيعي اللي عنده باتونت بدا يخدم على روحه ويفكتر وفكتر اول فاتوره اللي هما ديجا نورمالمون باش يخلصوا الضرائب نتاعهم، اما هما باش يتمتعوا بالامتياز هذا وما يخلصوش الضريبه مده 4 سنوات. الاجراءات اللي قوموا بها، فما اول اجراء ديجا يكونوا هما قاموا به وقت اللي حلوا في الباتونت نتاعهم في تاسيس الشركه او المعارف الجبائي نتاعهم، اللي هو الاجراء صار ديجا وقت التاسيس، تصريح بالاستثمار لدى لابي وكالة النهوض بالصناعة والتجديد او لابيا وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. هوني نحب نفكر اللي الكوميرسيال ليزاكتيفيتي كوميرسيال ما همش معنيين بالامتياز الجبائي هذا،
1: الانشطة التجارية يعني ما هيش معنية بالامتياز الجبائي هذا، هكا
0: يعني الامتياز الجبائي هذا يشمل الانشطة الفلاحية
1: والخدماتية
0: أو المهن الحرة والمهن الغير تجارية بصفة عامة.
1: به
0: هذا تصريح بالاستثمار ديجا نكونوا احنا في طور تأسيس الشركة تحصلنا عليه من لابي أو من لابيا. الشرط الثاني الدخول في طور النشاط الفعلي، هوني يلزمنا ناخذوا فيه شهادة في الدخول في طور النشاط الفعلي من نفس الوكالة المختصة اللي هي كما قلنا كان نشاط صناعي ولا مهني مش ناخذوها من لابي الشهادة هذه، وكانوا نشاط فلاحي من لابيا. كيفاش نتحصلوا عليها الشهاده هذه؟
1: كيفاش؟
0: باش نعطيو نهزوا مطلب الى الوكاله المختصه، الوكاله الريجيونال يعني الجهويه
1: كل ولايه فيها فرع وكاله جهويه.
0: اي فما فرع جهوي في كل ولايه، هي وكاله ناسيونال فيها فرع جهوي فروع جهويه بلوتو 24 فرع جهوي نورمالمون. هذا المطلب باش نرفقوه بعدد الوثائق منها الفاتوره الاولى اللي تثبت اسداء الخدمات نتاعك. يعني ريت الدات نتاع الفاتوره الاولى هذاك الدات نتاع الدخول في طور النشاط الفعلي. هذاك اللي باش نثبتوا به الدخول في النشاط الفعلي. فاتورات المعدات زاده اللي ديجا صرحنا بهم في طلب الشهاده بالاستثمار الملول بالكل، يعني معدات نتاع البيرو اللي حالوا كان اسداء خدمات، فاتورات نتاع الماتريال نتاع الفلاحه اللي شريته، فاتورات هذوما نتاع المعدات اللي بديت بهم انت مشروعك. الجهات المختصه هوني باش يقوموا بزياره ميدانيه باش يثبتوا اللي المشروع ديجا موجود وقائم الذات وقاعد يخدم. كيف مع الاوراق هذوما باش نجيبوا ما يفيد خلاص الفاتوره الاولى، دونك اللي بريفيرابل الفاتوره الاولى تكون الخلاص نتاعها تراسابل، يعني عندك تراس ليها ما تكونش في السبيس، يعني بفيرمون شيك كمبيالة اي حاجه تكون عندها تراس اللي الفاتوره الاولى خلصت سي بون. اذا دخلت معاك دي سالاري كيف يلزم تجيب ما يفيد الديكلاراسيون نتاع سي ان اس اس نتاعهم. كيف الوثائق الروتينيه هذوكم، كوبي من الباتونت، كوبي من الار ان او اللي هو مضمون السجل الوطني للمؤسسات الى اخره. نتقدموا بهم باش الوكاله بلوتو المصالح المختصه نتاع الوكاله يخرجوا يعملوا معاينه ميدانيه ويمكنوك من الشهاده هذه اللي يلزم انت تهزها مع الديكلاراسيون باش تتمتع بالامتياز الجبائي هذا. اللي هي تاخذ وقت، علاش حبيت نحكي في الموضوع هذا توا، الاجراءات هذه تاخذ شويه وقت وهو اخر اجل 25 مايو باش يصرحوا، دونك يلزم من توا يقدموا الوثائق هذوما والمطلب هذا للوكاله باش الوكاله تخرج تعمل المعاينه الميدانيه نتاعها لروحها باش تسلمهم الشهاده باش يتمتعوا بالاعفاء الجبائي اللي هو 4 سنين ما يخلصوش ضريبه على الدخل.
1: اي مازالوا تقريبا اقل من جماعتين 13 يوم هكيك يلزم
0: اقل. يلزم يقوموا بالاجراءات هذوما مع التذكير للقانون هذا، قانون 2024 يمكننا من اجل عامين للدخول في طور النشاط الفعلي، معناها انت عندك في ديك عامين باش تدخل وتفكر اول فاتوره، سينو راك باش تحرم الامتياز الجبائي هذا.
1: واضح.
0: واضح. هذا هو بالنسبة للامتياز الجبائي وبالنسبة للتصريح للدخل للأصحاب المهن الغير تجارية.
1: نعم به إن شاء الله معت الفكرة تكون وصلت هيبة أكيد للمعنيين بالأمر. مهم الانتباه للأجال لأنه إذا كان ما تمش الالتزام بالأجال باش تكون فما خطايا تأخير وباش تعقد أكثر معناتها للأمور. وفما امتيازات زادة مهم أنه يتم الحرص عليها باش ما يخسروهاش الناس كيف اللي المعنيين معناتها بالامتياز هذه خاصة 4 سنوات. وراي فما برشا مؤسسات كم هي محتاجة للأعفاء هذية لسنوات مثلا كنت تحدثوا على 4 سنين راو مهم جدا. ويظهر لي نتوافقني في الرأي استاذة هبة عونالي نعطوا الفرصة أكيد باش نقولوا احنا تاخذ وقتها شوية انه يفهموا الخدمة وانه معناتها يدخلوا في الـ في الـ في النشاط ويركزوا امورهم كما نقولوا بالكدي باش بعديك يدخلوا بطبيعة الحال في النظام ويقوموا بدفع الأداءات متاعهم. يظهر لي مهم على الخطوة هذية كيفاش انت تشوفها مثال شاك ساعات نهرب بيك شوي
0: هو تشجيع الاستثمار ديجا هو خطوة مهمة امتياز جبائي لتشجيع الاستثمار المبادرات الذاتية
1: يعني القطاع الخاص الانتصاب للحساب الخاص وبعث مشاريع خاصة. أيوة
0: أكيد كما نحب نقول على بي تي اس حالة خط تمويل جديد كابون بلوا ديجا هو من 2025 معناها الأصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة يلزمهم يمشي وينجموا من توا يعملوا ينخرطوا فيه النظام هذا يجبوا قرض أونليني يدخلوا على الباج متاع البي تي اس وبيان السيت متاعهم سيت انترنت ويقدموا مطلب القرض متاعهم. فما 13,000 قرض بين 2025 و 2026 و 2027 معناها خطوط تمويل باش تمول 13,000 قرض لأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة كسوا بعث مشروع أو توسعة مشروع أو متداول.
1: اي مهم مهم جدا ان شاء الله نرجعوا للموضوع هذايا وان شاء الله الحقيقه زاده من البي تي اس نلقى شكون يدخل معنا في الموضوع على
0: هو حل اليوم على
1: اليوم مازال جديد معناتها هاي به نعطوهم الفكره
0: شويه
1: مثال ايش يعطيك الصحه انت
0: في والله تشجيع للمؤسسات الصغرى والمتوسطه خلي نقول عليها معناها
1: لا بالعكس يعطيك الصحه اكيد الخبير جديده كفرشك مثال ايش ناخذوها احنا مباشره واللي يسمعوا فينا توا تنجموا تدخلوا على السيت نتاع البنك التونسي للتضامن وتلقوا شنو المعطيات معناته وتاخذوا فكره وتنجموا حتى تتوجهوا لاي مقر نتاع البي تي اس في وين موجود دينو انتم تنجموا تاخذوا عليها فكره تصور هذه
0: تعمير الفورميلير مبسط جدا معناها في السيت نتاع البي تي اس اي واحد ينجم يعمله كان عندك فكره مشروع او عندك مشروع ديجا قائم الذات وتحب توسع او حاشك مال متداول فون دي رول مون سيتو انتو اصحاب الشهاده العليا والمراه بصفه عامه هذا تحسه موجه أكثر للفئة هذه.
1: نعم إن شاء الله نرجعوا له. على كل حال إحنا الموضوع هذا مهم الحقيقة لأنه مهم نتحدث على دفع التشغيل وخاصة الانتصاب للحساب الخاص وأن تكون فما تمويلات ميسرة ومسهلة. علاش ليه إحنا نطرحوها ونرجع عليها ونفسروها البرشة برشة كي يهمهم الموضوع هذا. شنو عنا في ركن ثقافتك الجبائية اليوم استاذة هبة ولا مازلت عندك إضافة؟
0: هذا هو
1: يعطيك الصحة شكرا لك أنت أكيد على تأمين هذا الموعد من ركن ثقافتك الجبائية في إطار بطبيعة الحال أن نقدموا المعلومة وأن ننبه الناس ساعات رأي المعلومة تفوت برشا ناس ربما ما ينتبهوش الأجيال وغيره. أحنا الفقرة هذه نحاولوا قدر المستطاع أن نبسطوا فيها الإجراءات في علاقة بالأداءات والضرائب وغيره. شكرا لك أستاذة هبة عونالي على كل ما تفضلت بي. نتقابلوا إن شاء الله الأسبوع القادم في نفس الركن في نفس الموعد إن شاء الله. تحياتي ليك شكرا ليك وإلى اللقاء. نجموا ترجعوا راو للباج متاعنا راديو كيف المعني بالأمر وتنجموا تسمعوا المعطيات اللي قدمتها أستاذة هبة اللي فاتته معلومة ربما تنجموا ترجعوا موجود راو التسجيل على الباج متاعنا باج راديو كيف وهكيك إن شاء الله تستفيدوا الناس الكل. تحياتي ليك مرة أخرى أستاذة هبة شكرا ليك وإلى اللقاء. مازلنا مواصلين معاكم احنا توا في لقانا من عالم الاقتصاد نمشي معنا غم وبعد نبدو جولتنا في البرقيات الاقتصادية.

نبدأ جولتنا بالبرقية الاقتصادية بتواصل فعاليات تظاهرة سوق الفلاحة التونسي بمقر الاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحري بالعاصمة، وهذه في إطار الاحتفال باليوم الوطني للفلاح. تتواصل فعاليات هذا السوق الثلاثاء الأربعاء حتى اليوم الخميس. وفي تصريح لها سيدة زهرة النفيف اللي هي عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الوطني للفلاحة وصيد البحري والمكلفة بالمرأة الفلاحة، أكدت أنه التظاهرة تشهد مشاركة تقريب 25 فلاح وفلاحة بمختلف المنتوجات الفلاحية الطازجة والخضار الموسمية، وأوضحت أنه الهدف الأساسي من هذه السوق يتمثل في تقريب المنتوج من المستهلك مباشرة دون وسطاء، بما يضمن أسعار معقولة للمواطن ويحفظ في الآن ذات حقوق الفلاح خاصة في ظل الإقبال المسجل على السوق. وفي حديث على واقع القطاع الفلاحي أشارت إلى الصعوبات اللي واجهها الفلاحة خاصة في قطاع الخضروات نتيجة التقلبات المناخية وتواصل نزول الأمطار خلال شهر مي، وهذا ما يؤدي تقول إلى انتشار الأمراض الزراعية وارتفاع تكاليف الإنتاج. وبينت إنه أسعار بيع المنتجات الفلاحية لا تغطي في عديد الأحيان تكلفة الإنتاج، واعتبرت إنه الوسطاء يتحملوا جانب كبير من ارتفاع الأسعار على المستهلك. وقالت إنه الفلاح مثلا يبيع البطاطا بأسعار تتراوح بين 1700 و1800 مليم، في حين توصل المستهلك بسعر تقريبا 3000 مليم، ودعت إلى ضرورة مراقبة مسالك التوزيع وتسقيف الأسعار وكلفة الإنتاج وفق تعبيرها. تطرقت أيضا إلى موضوع مهم اللي هو نجم نقوله حديث الساعة في عند التوينس الفترة هذه، اللي هو ملف الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى. واعتبرت أنه ارتفاع الأسعار يعود أساسا إلى تدخل الوسطاء، في حين يتحمل الفلاح أعباء التربية والتغذية طوال السنة. وأضافت أنه تحديد 27 دينار الكيلوغرام الحي للأضاحي اللي قل وزنها على 45 كيلوغرام، 25 دينار و800 للكيلوغرام الحي للأضاحي اللي تراوح وزنها بين 45 و65 كيلوغرام، 23 دينار و800 للكيلوغرام الحي للأضاحي اللي فوق وزنها 65 كيلوغرام. التصنيفات هذية وللتحديد الأسعار هذية خلق ضغط إضافي على الفلاحين والمهنيين في قطاع اللحوم. ونذكر أنه المعرض هذية مازال متواصل، ديما نرجع نتحدث على الوسطاء، ديما نرجع نتحدث على الوسطاء في كل المناسبات. معنتها ما نفهموش علاش اليوم ما نعرفش، أكيد فما حل باش يتم التصدي للوسطاء اللي هما في كل مناسبة والأسعار ترتفع بشكل خيالي بشكل ماهوش معقول بالحق. حتى تعرف علاش إلى متى باش يتواصل الوضع هذية مع الوسطاء القشارة هذوما في الأسواق اللي ياخذوا من عند الفلاح بأسعار معقولة جدا، توصل الأسواق بصراحة بأسعار غير معقولة تماما. يعني إلى متى باش يتواصل الوضع هذية نقطة استفهام. نواصل في جولتنا مع البرقيات الاقتصادية. سجل العجز التجاري لتونس خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 ارتفاعا ليبلغ 7528.8 مليون دينار مقابل 7293 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، نتيجة تطور الصادرات بنسبة 9.5% مقابل ارتفاع في الواردات بنسبة 7.9% وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للأحصاء اليوم. وأبرزت نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، إنه قيمة الصادرات بلغت 22693.8 مليون دينار مقابل 20725.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2025، وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 75.1% مقارنة أو مقابل 74% خلال نفس الفترة من سنة 2025. أما الواردات فقد بلغت 30222.7 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 مقابل 28018.1 مليون دينار تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2025.
نختم جولتنا البرقية بعائدات العمل المتراكمة واللي نهزت 2.9 مليار دينار خلال الأربع أشهر الأولى من سنة 2026، مسجلة زيادة بنسبة 5.2% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025 وفق المؤشرات النقدية والمالية اللي نشرها الجمعة الفارة البنك المركزي التونسي. كما زادت العائدات السياحية بنسبة 4% وتحولت قيمتها من 1.9 مليار دينار موفق أفريل 2025 إلى 2 مليار دينار نهاية أفريل 2026. نعم. هذه إذن جولتنا في البرقيات الاقتصادية. قبل ما نختم فقط تجينا نداء من عند آلال غموقي، هي تلميذة آية غموقي، هي تلميذة بكالوريا، تقول ضيعت اليوم استوش متاحة واللي فيه بطاقة التعريف الوطنية وأيضا مبلغ مالي في عين مناخ، إن شاء الله يلقى الوثائق متاحة، خاصة نعرف بطاقة التعريف الوطنية واللي هي لازمة، وهي تلميذة بكالوريا. يتصل بالإذاعة آية غموقي، نذكر ضيعت استوشها اليوم بطاقة التعريف الوطنية متاحة مع مبلغ مالي، الرجاء ممن معتها لقاها الوثائق هذوما ينجم يتصل بالإذاعة. وأكيد شكرا لكل من باش يتعاون في الموضوع هذايا واللي عنده المعلومة. ربما شكرا لكم مستمعينا الكرام على كل أكيد على المتابعة للقائنا لليوم. المواعيد ما زالت متواصلة على موجات راديو الكيف، زميلتنا رفيقة الكيفي تلتقيكم في نبذ المساء، نتقابل معكم غدوة إن شاء الله في حدث ورأي كالعادة من نص النهار حتى الماضي ساعة. شكرا زميلنا هشام بن صحابة في التنفيذ التقني، زملائنا في الغرفة الرقمية المركزية، وأيضا مكرم في الغرفة الهاتفية. تحية.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: تمام، والخميس مساء هنا على موجتنا.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: طابت أوقاتكم، أهلا بكم مجددا إلى هذا الموعد الإخباري. دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بيان له اليوم بمناسبة إحياء العيد الوطني للفلاحة إلى أحداث المجلس الأعلى للسيادة الغذائية كآلية وطنية جامعة من شأنها دعم الأمن الغذائي وتعزيز الحوكمة القطعية وتوحيد الجهود الوطنية في هذا المجال الحيوي. تنظم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية على هامش الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة خلال الفترة الممتدة من 12 من ماي ولغاية 9 من جوان القادم سلسلة من التظاهرات الاقتصادية والأيام العالمية واللقاءات المهنية. وسيتم في هذا الإطار تنظيم أيام الأبواب المفتوحة بمحاضن المؤسسات الفلاحية لاستقطاب الباعثين الشبان وتوجيههم نحو بعث مشاريع فلاحية مجددة وقابلة للنمو، مع تقديم الإحاطة والمرافقة الفنية والمالية بعدد من جهات البلاد من بينها ولاية الكاف. اطلع اليوم وزير النقل رشيد العابني خلال زيارته إلى ولاية جندوبة على سير العمل بعدد من المؤسسات من بينها مطار طبرقة عند رهما الدولي والمعبرين الحدوديين بكل ملولة وبابوش. كما عين الوزير أشغال بعض مشاريع تحسين البنية التحتية ببعض المنشآت بالجهة. تم هذه السنة إسناد عدد من الرخص بشواطئ كاب نيجرو والمقاصب وزوارع من معتمدية نفزة، إضافة إلى برمجة حملات نظافة بهذه الشواطئ، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الصيفي وضمان أفضل ظروف للمصطفين، وفق ما ذكره ممثل وكالة حماية الشريط الساحلي بولايتي جندوبة وباجة وسام الدلاعي. التقت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري على هامش أشغالي القمة الأفريقية الفرنسية التي تنعقد تحت شعار أفريقيا إلى الأمام عددا من الباعثين الشبان التونسيين بالخارج من أصحاب الشركات الناشئة والرائدة في عديد المجالات ذات القيمة المضافة العالية، وذلك بمناسبة مشاركتهم في المنتدى الاقتصادي الذي تحتضنه جامعة نيروبي. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على لبنان منذ 2 من مارس الماضي إلى 1882 شهيدا وأكثر من 8700 مصابا. وختاما، كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف اليوم عن تسجيلها استشهاد طفل فلسطيني على الأقل أسبوعيا في الضفة الغربية، لافتة إلى تسجيل استشهاد ما مجموعه 70 طفلا وإصابة 850 آخرين على مدى الأشهر 17 الماضية. هذه الأخبار وأخبار أخرى تأتيكم مفصلة بإذن الله تعالى في نشرة السادسة مساء الأنباء بقلان مع زميلة رفيقة. مساء النور رفيق.
3: مساء الأنوار وليد، تحية ليك وتحية لكل مستمعينا في كل مكان. دائما على موجات إذاعة الكيف نحييكم هذا المساء وندعوكم لعدد جديد معنا في إيقاع المساء، نبض المساء من الآن إلى حدود السابعة على موجاتنا. أهلا وسهلا بكل مستمعينا.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة.
1: لا تهتم في ضاع الوقت وأسماء السنوات، أنت امرأة تبقى امرأة في كل الأوقات.

تحية متجدة أكيد لكل ما سمعينا في كل مكان. أهلا وسهلا بكم دائما في نبض المساء. نبض المساء اللي نحاولوا من خلاله أن شاركوكم محطات مسائية في أعمارنا في حياتنا في ربيع 2026 اللي عادة فيه مع شهر مي نكهة ربما اللقاءات المسائية بعد ماراثون يوم كامل من الالتزامات والحركة والامتحان والاستعدادات تقريبا في كل البيوت التونسية. برشا ناس تستعد ربما لمناظرات وطنية، ناس تستعد أيضا لامتحانات نهاية الموسم الدراسي. طلبة يحضروا في رواحهم أكيد يخوض غمار الامتحانات متاع آخر العام، وإن شاء الله ربي يوفق الجميع. يهمنا زيد حركة الطريق اللي ديما على إيقاع ربما حركتكم مستمعينا، ماذا بينا الناس كلها تكون مركزة مع احترام قواعد الجولان، احترام إشارات أعوان المرور، احترام أيضا عدم استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة، احترام الأولوية وترك مسافة الأمان، إجبارية استعمال حزام الأمان لجميع الركاب، وهذا الكل يخلينا أمام الاحتياط وأخذ الحذر من مخاطر الطريق، على خاطر بنيتنا صغار وبنيتنا كبار وبنيتنا الأعمار الكل، وماذا بينا الناس كل تروح كاملي العدد لديارنا، ماذا بينا ما فيناش كون ناقص، ماذا بينا أيضا الصغيرات نعلموهم ونتعود ونصبر عليهم حتى يكونوا قادرين على أنهم يشقوا الطريق وحدهم يمين ويسار ويعرف يتعامل مع حركة الطريق والسلامة المرورية. نعرف اللي هي حاجات كل يوم نمارسوا فيها، لكن رو فما برشا مخاطر، فما درجات نارية قاعدة تمر معناها بطريقة غير اعتيادية معناها في الحركة المسائية، خاصة ما فماش الخوذات، فما عملية يعني المجاوزة بطريقة تكون غير معناها سليمة وغير آمنة، لا للي راكب الدراجة النارية ولا للمرافق متاعه ولا حتى للناس اللي تسوق معناها على الطريق. فرجاء نردوا بينا نوعي أطفالنا وأبنائنا وشبابنا والمراهقين متاعنا وحتى الكبار في العمر، على خطر هذية الطريق وسحر السياقة ماهوش احتكار معناها فقط على الشباب، ليه فما ناس مغرومة هكيكة معناها تقول لك عندها ثقة معناها في السياقة متاعها، اي عندك الثقة في السياقة متاعك لكن ما عندكش ثقة في المقابل، شكون معناها الطرف اللي نجم يكون يخرج لك معناها على الطريق، وإلا الخطر اللي نجم يكون مهاجم ومفاجئ ليك في لحظة من اللحظات. هذه بعض يعني الملاحظات نسوقها بأمانة لكل مستقبل سمعين، على خطر نخافوا عليكم ونحبوكم ونحبوا الناس الكل تكون ملمومة والعائلات كاملة، وظروفنا معناها متاع اللمة العائلية ومتاع الامتحانات ومتاع المشاركات العائلية تكون الكلها لباس وآمنة، على خطر اليوم في حياتنا ساعات نشوفوا حاجات نشوفوها عادية لكن في يوم الأيام لقدر الله إذا خسرناها وما خدمناش بها تكون معناها وقتها الإحساس اللي بالخيبة وإلا باللوم اللي ما هوش حلو برشا، معناها فيه برشا خوف وبرشا أيضا أوجيعة. لطف عليكم مستمعين، احنا مازلنا معكم في نبض المساء وإيقاع المساء مازال متواصل.

شكرا، أكيد نقولها لكل مستمعينا شكرا زيدا لتفاعل أصدقائنا المستمعين مع بعض الإيقاعات.

هذه أكيد قاعتنا وما زلنا متواصلين فيها معكم ديما على موجات إذاعة الكيف نبض المساء. آخر البلاغات الخاصة بوزارة الشؤون الثقافية اللي بعد ربما حديثنا بالتوازي على تظاهرات شهر التراث اللي ما زالت متواصلة كما تعودت بها من 18 أفريل ل 18 ماي وبرشة تظاهرات وبرشة جهات. كل مرة نشوفوا أكيد أجواء العادات والتقاليد وأيضا كل ما هو موروث ثقافي تراثي مادي ولا مادي. أعلنت عن رزنامة التظاهرات الثقافية الوطنية في مواعيدها الكبرى لسنة 2026. تظاهرات أيام قرطاج الموسيقية في موعدها من 13 أكتوبر 2026، أيام قرطاج المسرحية من 21 نوفمبر إلى غاية 28 نوفمبر 2026، وأيام قرطاج السينمائية من 12 ل 19 ديسمبر 2026. مواعيد في انتظار أكيد تفاصيل هذه الدورات الجديدة وأجواء العروض متاحة، ونتمنى إن شاء الله ديما فما بصمة جديدة ولمسة جديدة ويستحسنها الجمهور الخاص بهذه التظاهرات الثقافية.

مواصلين مع بلاغتنا الخدماتية. برشا أكيد من العائلات التونسية اللي قامت بعملية التسجيل الأولي لتلاميذ السنة الأولى الجدد من التعليم الأساسي بالنسبة للسنة الدراسية 2026-2027. وللناس اللي عندها اعتراض عن التسجيل الأولي ينجموا بطبيعة الحال ينطلقوا في إطار يعني ما كتابة أو تعمير مطالب الاعتراض على التسجيل الأولي لتلاميذ السنة الأولى الجدد بالنسبة للموسم 2026-2027 انطلاقا من غدوة 13 ماي 2026 إلى غاية 20 جوان 2026. وكل مطلب يرد بعد هذه الأجل يعتبر ملغى. أكيد برشا وخيين عندهم ربما نوعية من الإشكاليات تنجم تكون في إطار المكان اللي ينضم له التلميذ، فما بعض الإشكاليات ينجموا بطبيعة الحال في الانترفال هذايا بين 13 ماي إلى غاية 20 جوان 2026 يقوموا بتعمير مطلب الاعتراض على التسجيل الأولي، وهكيك تتصلح الوضعية. هذه بعض بلاغاتنا، وما زلنا أكيد في نبض المساء على راديو الكيف. راديو الكيف.

على هذه الإيقاعات نصل لختام مشوارنا معكم في نبض المساء. أجمل تحيات كامل الفريق، نتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامج ومنوعات إذاعة الكيف. قدوا إن شاء الله نتقابل معكم في الماتينال من 6 إلى 9. بعد شوية زميتي سندس تكمل معكم مشوار في ريكاب لأهم الأحداث لهذا اليوم. إلى اللقاء.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: تمام، والسابعة مساء هنا على موجاتنا.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم مجددا إلى هذا الموعد الإخباري. دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بيان له اليوم بمناسبة إحياء العيد الوطني للفلاحة إلى أحداث المجلس الأعلى للسيادة الغذائية كآلية وطنية جامعة من شأنها دعم الأمن الغذائي وتعزيز الحوكمة القطعية وتوحيد الجهود الوطنية في هذا المجال الحيوي. تنظم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية على هامش الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة خلال الفترة من 12 من مايو الجاري ولغاية 9 من جوان القادم سلسلة من التظاهرات الاقتصادية والأيام العالمية واللقاءات المهنية. وسيتم تنظيم أيام الأبواب المفتوحة بمحاضن المؤسسات الفلاحية لاستقطاب الباحثين الشبان وتوجيههم نحو بعث مشاريع فلاحية مجددة وقابلة للنمو مع تقديم الإحاطة والمرافقة الفنية والمالية بعدد من جهات البلاد من بينها ولاية الكاف. اطلع اليوم وزير النقل رشيد العمري خلال زيارته إلى ولاية جندوبة على سير العمل بعدد من المؤسسات من بينها مطار طبرقة عند رهم الدولي والمعبرين الحدوديين بكل من ملولة وبابوش. كما عاين الوزير أشغال بعض مشاريع تحسين البنية التحتية ببعض المنشآت بالجهة. تم خلال هذه السنة إسناد عدد من الرخص بشواطئ كاب نيجرو والمقاصب وزوارع من معتمدية نفزة، إضافة إلى برمجة حملات نظافة بهذه الشواطئ، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الصيفي وضمان أفضل الظروف للمصطفين، وفق ما ذكره ممثل وكالة حماية الشريط الساحلي بولايتي جندوبة وباجة وسام الدلاعي. شددت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري لدى القائه اليوم كلمة تونس خلال الجلسة العامة حول السلم والأمن بمناسبة انطلاق فعاليات القمة الأفريقية الفرنسية أفريقيا للأمام. شددت على أن تونس متمسكة باحترام القانون الدولي وماضية في بناء شراكات طويلة المدى في عمق القارة الأفريقية. كما جددت رئيسة الحكومة دعوة تونس إلى التعجيل بإصلاح مجلس الأمن الدولي وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي ليكون أكثر عدلا وإنصافا وشمولية بما يستجيب لاحتياجات الدول وسد فجوة تمويل التنمية. استشهد فلسطيني وأصيب آخر اليوم جراء قصف صهيوني جديد استهدف وسط قطاع غزة. هذا وفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الصهيوني على القطاع إلى 72,742 شهيدا. وختاما، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم استشهاد مسعفين اثنين وإصابة ثالث بجروح في استهداف صهيوني على مدينة النبطية جنوبية البلاد. شكرا على كرم المتابعة والسمعين الكرام. المواد الإخبارية القادمة يأتيكم تمام الثامنة، أبقى الآن مع زميلة سندس. مساء النور سندس.
3: مساء النور وليد، مساء النور لكل السادة المستمعين.
0: اليوم في ساعة. بإمضاء سندس مسعاوي.

0: مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وإن كنتوا في الاستماع لينا لموجاتنا موجات إذاعة الكيف. هذا موعد جديد معاكم في هذا التوقيت من الاثنين للخميس، تقريبا جولة في أبرز الأحداث والتصريحات على امتداد هذا اليوم. عنوان رئيسي هو اليوم الوطني للفلاحة، ونتحدث على السيادة اليوم الغذائية. وقيلت جملة الحقيقة وتنرجع عليها، أنه السيادة الغذائية لا تكون إلا بالسيادة المائية. نتحدث إذن برشة تفاصيل في هذا الموضوع على المستوى الوطني وأيضا الجهوي. رئيس الجمهورية يلتقي بالرباعي التعليمي، وزراء تربية وتعليم وتعليم العالي والتكوين المهني والاتصال. طبعا نتحدث اليوم على استعداداتنا للامتحانات الوطنية. رئيس الحكومة في نيروبي وقمة إفريقيا إلى الأمام، ماذا تريد فرنسا من إفريقيا وكيف تتعامل إفريقيا مع المطلب الفرنسي في هذه القمة. نحكو في الجهوي، زيارة وزير النقل إلى ولاية جندوبة، وكانت المحطة الأولى هي مطار تبرقة الدولي. نتحدث عن إشكاليات بالجملة في الجهات بوسالم سليانة، نحكو الاستعداد للموسم الصيفي. نتحدث زيادة في المجلس كما عودنا ديما، فما برشا أخبار تخص المجلس، المجلسين بالطبيعة والغرفتين، مجلس الجهات والأقاليم وأيضا مجلس النيابي. ونحكو على تأجيل حضور الحكومي، كنت أضعت تذكروا جمعة الفاتت، والتعليق بالطبيعة برشا منابر حوارية تحدثت على هذا. باش نسمعوا النائب ونائب رئيس المجلس الجهوي، ماذا يتحدث مجلس الجهات والأقاليم، ماذا يقول عن غياب الحضور الحكومي، عن الطاقات المتجددة، لزمة إنتاج الكهرباء. مازال الموضوع ذا، لأنه الغرفة الثانية يجب أن تصادق على هذه اللزمات الخمسة. نحكو بطبيعة ديما في سياق المجلس، نحكو في القانون، مشروع القانون الذي من المنتظر أنه يصادق عليه، الخاص بمهنة الفنان. وإحنا نحكو على الفن، باش نعملوا وقفة على فيلم اغتراب، هذا الفيلم التونسي الجديد اللي كان في عرض أول للمغلق بطبيعة للإعلاميين، لبعض الفنانين اللي كانوا حاضرين. باش نسمعوا شوية اكستري من مخرج هذا الفيلم مهدي هميلي، وواحد من الممثلين غانم الزرالي، واحد من ممثلين هذا الفيلم. هذه أبرز عناويننا، مرحبا بكم بطبيعة في التفاعل معنا على صفحتنا. شكرا لكم ديما على الاستماع، على التواصل. هشام معنا في إخراج لجولتنا الإخبارية اليومية في هذا التوقيت اليوم في ساعة من أمام الميكروفون. سندس مسعاوي تحييكم جميعا. باش نبدو بالعنوان الرئيسي. احنا قلنا وحكينا البارح رانا بلاد فلاحة، ما عنا حتى حل آخر إذن ما نقتنعوا أنه احنا بلاد فلاحية، واقتصادنا أراه ينمو وركيزته الأساسية هي الفلاحة. نحب ولا نكره، ما نعرفش عليش العقلية القديمة أنه اقتصادنا يقوم على السياحة. لا، السياحة موسمية، ولو اليوم المناطق الداخلية اللي بتسمية اللي سمتها السياسات المتعاقبة سموا كما حبوا، وآخر معناها تسمية حبسنا عليها هي المناطق الداخلية. السياحة متاعنا على طول العام، عن السياحة الصيفية وعن السياحة الإيكولوجية وعن السياحة الثقافية موجودة اليوم، لكن تبقى هذه وحتى السياحة هذه الداخلية رأي قوامها الفلاحة. الغابات، الغطاء النباتي، الحيواني، الأكلات الشعبية، كان حبينا ذلك كله نتحدثوا اليوم على الفلاحة. بمناسبة اليوم الوطني للفلاحة، وزير الفلاحة كان أعلن عن جملة من الإجراءات تحوصلها زميلتنا ماهي الفرشيشي في هذا التقرير.
1: إجراءات جديدة عددها 14، من بينها وضع استراتيجية وطنية للانتقال نحو الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب عبر توفير كميات هامة من البذور التونسية الأصيلة الممتازة، إلى جانب إقرار دعم مباشر لكل فلاح يساهم في تعزيز المخزون الوطني، تعديل تدخلات صندوق النهوض بجودة التمور ضمن رؤية تقوم على الجودة الشاملة. وفي قطاع زيت الزيتون تقرر دعم التخزين والتصدير وتوفير خطوط تمويل تمويل لصغار الفلاحين عبر الديوان الوطني لزيت الزيتون والتشجيع على تصدير زيت الزيتون المعلب والبيولوجية وفتح أسواق جديدة. أما بخصوص قطاع الماشية فقد تقرر تفعيل الدور الكامل للديوان الوطني للأعلاف وتكليف ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى لإعادة تكوين القطيع الوطني للأبقار والظأن بما يضمن وفرة في إنتاج اللحوم والألبان. وفيما يتعلق بمنظومة إنتاج التمور فقد تم إطلاق حملة وطنية لمكافحة آفة سوسة النخيل الحمراء ابتداء من اليوم. وفي إطار تحديث الإدارة والتطوير وتعزيز حوكمة الموارد المائية فقد تم الإعلان عن إطلاق المنصة الإلكترونية للتصرف في الملك العمومي للمياه بما يساهم في رقمنة الإجراءات وتبسيط الخدمات وتعزيز الشفافية والنجاعة في التصرف في هذا المورد الحيوي. كما تمت المصادقة على أكثر من 6500 عملية استثمارية بقيمة جملية بلغت 548 دينار مع دعم خاص للباعثين الشبان والنساء والشركات الأهلية.
0: في السياق هذه نتحدث على الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اللي يدعو اليوم في بيان لي إلى إحداث المجلس الأعلى للسيادة الغذائية كآلية وطنية جامعة من شأنها دعم الأمن الغذائي وتعزيز الحوكمة القطاعية وتوحيد الجهود الوطنية في هذا المجال الحيوي. تنرجع بأكثر تفاصيل على هذا البيان وطبعا برشا نقاط باش نتحدث فيها انطلاقا من التصريحات. مكسب من المكاسب اليوم الجهوية في الكيف اللي هو مركز التكوين الفلاحي. احنا قلنا البارح وتحدثنا على مكسب اول اللي هو المدرسة العليا للفلاحة ببوليفة، نتحدث اليوم على مركز التكوين الفلاحي بالكيف. كان حاضر اليوم مدير المركز سي محمد العبيدي في برنامج زوايا الأحداث مع زميلتي ضحى البكاري.
2: مركز التكوين الفلاحي بالكيف أرسئ سنة 1999 منذ سنة 2022 عرف المركز يعني تحولات عميقة في إطار تنفيذ سياسات الدولة على زوز مستويات. المستوى الأول هو توفير اليد العاملة المختصة ماهيش بالكم لكن كيفا يعني كاليتاتيف مو هذا يخص المتكونين اللي ياخذوا ان دبلوم في مستوى مؤهل تقني مهني في زراعة الأشجار المثمرة. أرسلنا هذا البرنامج تا سنة 2022 وهو تنفيذ لسياسة الدولة لي يعني توفير يد عاملة مختصة. سعينا منذ 2022 في إطار التعاون الدولي في إرساء فضاءات تطبيقية وتجريبية داخل المركز. الهدف من هذا الإرساء نتاع الفضاءات التطبيقية والتجريبية هو ربط الجانب النظري بالتطبيقي في هذا السبب في إطار التعاون الدولي عملنا دورات تكوينية للمكونين الموجودين بالمركز وكذلك المتكونين مستوى مؤهل تقني مهني ومستوى مسؤول مؤسسة فلاحية على غير الري الذكي. وأرسلنا ضيعة بيداغوجية في الفلاحة الإيكولوجية لتعزيز قدرات الشباب على مستوى مؤهل تقني مهني فلاحي أو على مستوى تكوين مستمر لفائدة الفلاحين، لتعزيز قدرات الشباب هذا على الابتكار وإيجاد حلول عملية للتحديات الميدانية خاصة في ظل التغيرات المناخية اللي يشهدها العالم كله. الهدف الثاني اللي نفذه فيه في المركز تنمية الفلاحية. عندنا برنامج كذلك بدعم من التعاون الدولي اللي هو برنامج مسؤول مؤسسة فلاحية ولا ريسبونسابل دونتربريز اغريكول. هذا موجه لخريجي التعليم العالي فهمتني باش يرسيو مشاريع خاصة. ما يقتصرش البرنامج هذا كان قبل يقتصر على المعارف التقنية، ما عادش يقتصر على المعارف التقنية لكن الهدف منه هو حتى الموديول اللي يقراوا فيه ما فهمتني ويتخرجوا منه، الهدف منه اعداد يعني مستثمر مستقبلي قادر على إدارة المشاريع قادر على تصرف الموارد البشرية. هذوما كلهم دي موديول يقراهم قادر على التخطيط المالي ودراسة الجدوى استعمال التقنيات الحديثة ومواكبة التحولات الاقتصادية والبيئية.
0: جملة اللي قلتها بكري أنه اليوم السيادة الغذائية لا تتحقق إلا بالسيادة المائية، الجملة هذه اعتبرها عدد من المختصين شعار لازمنا ناخذوه بعين الاعتبار. اليوم السيادة الغذائية اللي تتطلب ضرورة المحافظة على الموارد الطبيعية ولا تتحقق إلا بالسيادة المائية. الخبير الدولي في المجال الفلاحي أنيس بن ريان تحدث على أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية من مياه وغابات وتربية والتربة وتربية على التربة، ويؤكد على ضرورة تحسين إنتاجية المنظومات الفلاحية من خلال دعم المنتجين وأيضا عصرنة القطاع.
3: الغذائية بتكون كانت بالسيادة المائية، نعرفوا احنا فلاحتنا وموردنا المائي كل جي من قطاعات ولاية الأمطار، خاصة ربي يرحمنا بالأمطار عندنا شبكة هامة متاع 36 صد كبير اللي بتاعك الاستيعاب بتاعها 2.3 مليار متر مكعب للمواد المائية الجوفية، وهذا الكل إن شاء الله يعطينا أمن مائي اللي هو أمن الغذائي. كيقولوا سيادة غذائية يلزمنا نحافظوا أكثر على الموارد الطبيعية من مياه من غابات من تربة، كذلك يلزمنا نحسنوا الإنتاجية متاع المنظومات الفلاحية متاعنا الكل. لازمنا ربط الامتيازات والتحفيزات بالخارطة الفلاحية، الربط نتاعها بالمردودية باش نزيدو نحفزو المنتجين نتاعنا باش يحسنوا الانتاج نتاعهم كما وكيف. يلزم زادا نخدمو أكثر على التحويل الأولي، رقمنا زادا، ويلزم زادا العصرنا نتاع القطاع ونعملوا أكثر على البحث العلمي والإرشاد الفلاحي.
0: الباحث الأكاديمي والمتخصص في مسائل التنمية والتصرف في الموارد حسين الرحيلي يتحدث في نقطة أخرى، وإحنا نتحدث اليوم على العيد الوطني للفلاحة وخذينا تقريبا هذه الحدث اليوم في جولتنا الإخبارية. إذن حسين الرحيلي يتحدث على ضرورة مراجعة سياسة تصدير المواد الفلاحية.
4: ما زلنا نوردوا حاجياتنا من القمح اللين بأكثر من 65-70%، نوردوا في الزيوت النباتية، ما زلنا نوردوا كميات كبيرة من الأعلاف. الشيء اللي يطرح اليوم إعادة النظر في خارطة الإنتاج الفلاحي وفق حاجياتنا لا وفق الأسواق التصديرية. بلدان الغرب صدروا لها في مواد فلاحية مستنزفة للماء وللتربة وللطاقة بأسعار وذات قيمة مضافة ضعيفة، خلانا كل عام ميزاننا التجاري يتعمق. سيادتنا الغذائية لن تحقق إلا بسيادتنا المائية وسيادتنا النقية إلا بإعادة النظر في خارطة الإنتاج الفلاحي، استعمال مياهنا لتوفير حاجياتنا، إدراج آلاف الهكتارات لليوم مهملة تحت تأثير الأراضي الاشتراكية وتأخر الحسم العقاري في هذه الثروة الوطنية اللي تنجم تحل مشاكل كبيرة على مستوى الإنتاج، على مستوى البطالة، على مستوى تحقيق أمن الغذائي. اليوم نلقوا أنه عندنا منظومات بالكامل مهددة كما منظومة اللحوم الحمراء، كما منظومة الأعلاف، كذلك الحبوب، قوانين قديمة جدا كما مجلة المياه من 75 إلى اليوم.
0: الفلاحة نحكو على الغطاء النباتي، نحكو على القمح والشعير، نحكو على المنتجات الفلاحية، ونحكو زيدا على رؤوس الأغنام والقطيع من الأبقار ومن الأغنام. إذن عضو نقابة الفلاحين التونسيين وعضو الغرفة الوطنية لمربي الماشي عماد وعذور تحدث اليوم على أنه تراجع عدد الأمهات المنتجات في قطيع الأغنام، تراجع إلى حوالي 3.5 مليون رأس، وتفاقم ظاهرة ذبحة في السنوات الأخيرة ساهم في انخفاض العرض وبالتالي ارتفاع الأسعار.
5: العارض راهو انخفض، نحكيه على الأنثى المنجة حسب تقديراتنا كنقابة تونسية الفلاحين اليوم موجودة 3.5 مليون أنثى منجة اللي هي كانت في سنوات قبل رقم أرفع من هذا بكثير. اليوم العرض منخفض برشا وهذاك هو اللي رفع في الأسعار. راهو المشكل عنا عامل تالي ولا عامين، فما تفاق من ظهر الذبح الأنثى، والأنثى المنجة فرت فيها الفلاح لأنه معاش قادر على تربيتها. نكون واقعيين ويمكن رقم 500 دينار رقم مضخم شوية، لكن هذا الواقع اللي قالوه هما مقارنة باش أنا نعطيك الرقم. يمكن احنا فما ارتفاع ما يقارب 150-200 دينار في سعر الأضحية من العلوش وإلا بركوس. علاش؟ خاطر احنا كنا عاملين ونبيعه في الكيلو الحم حي كنا نبيعه فيه ب 25 دينار 26 دينار كأقصى حد، تو هيك ولينا نبيعه فيه في حدود 27-28 دينار حسب مقتضيات
0: جانب آخر. ونحكي اليوم على الإنتاج الحيواني. مدير وحدة الإنتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منور الصغيري يتحدث على ضرورة التقليص من عدد الوسطاء لمعالجة إشكالية مسالك التوزيع. تحدث على أهمية تشجيع الفلاحين على الانتماء إلى الهياكل المهنية القاعدية على غرار الشركات التعاونية وأيضا الشركات الأهلية والجمعيات وأيضا المجامع. كان تصريحه هذا على هامش مشاركته في فعاليات الدورة 10 لمنتدى تونس الاقتصادي، وأكد على ضرورة تأهيل الأسواق واعتماد البطاقات المهنية بالإضافة إلى دعم المنتجين. إذن هذا مدير وحدة الإنتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منور الصغيري.
6: أول الحلول كيفاش نقلصوا من الوسطاء اللي هي تربط أكثر ما يمكن ما بين الفلاح والمستهلك. هذا ما ينجم يكون كان بطريقة أنه نشجعوا للفلاحين على الانتماء إلى الهياكل المهنية القاعدية، شركات تعاونية، شركات أهلية، جمعيات، مجامع، يلزمنا الفلاحة يخدموا مع بعض. ثم مشكلة كبيرة أيضا على مستوى الأسواق وخاصة أسواق الدواب، راو الفلاح ما يمشي لهاش، لازمنا نأهلوا أكثر ما يمكن الأسواق من خلال آلات الوزن، الحماية الصحية والحماية الأمنية إلى غير ذلك. لابد من البطاقات المهنية باش نعرفوهم شكون هم الناس هذوما. إذا كان الناس هذوما ما نعرفوهمش، راو ينجم السوق يدخلوا له 4-5-6 قشارة وهكاك الأسعار تضاعف عديد المرات. أيضا لابد من دعم المنتجين. إذا كان ما دعمناش الفلاحين وخصصنا لهم جزء كبير من الدعم، راو ما زلنا باش نلقاو صعوبات كبيرة.
0: وعلى هامش الاحتفال ديما بالعيد الوطني للفلاحة، تنظم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ما بين 12 مايو و9 جوان سلسلة من التظاهرات الاقتصادية والأيام الإعلامية واللقاءات المهنية، ويتم تنظيم أيام الأبواب المفتوحة بمحاضن المؤسسات الفلاحية لاستقطاب الباعثين الشبان وتوجيههم نحو بعث مشاريع فلاحية مجددة وقابلة للنمو، مع تقديم الإحاطة والمرافقة الفنية والمالية بعدد من جهات البلاد من بينها طبعا ولاية شمال غربي كيف وأيضا بيجا. خلينا نشوفوا بيجا اليوم شو في الإطار ذي شنو اللي صار. إذا وكالة النهوض بالإرشاد الفلاحي بالتعاون مع اتحاد الفلاحين نظمت يوم تحسيسي توعوي احتفالا طبعا بعيد الجلاء الزراعي، تضمن البرنامج عدة مداخلات حول تنويع الإنتاج للحد من المتغيرات المناخية. فتن التجاني،
7: يوم توعوي تحسيسي تنوعت فقراته مديرة دار الثقافة بقبلات بالنيابة هالة الشابي.
8: تخلل هاليوم التحسيسي هذا ندوة حوارية وورشات حية مثل غزل السنابل، معرض للمنتوجات الفلاحية. الهدف من ذلك هو أن نقوم من خلال هاللقاءات هذية بالحفاظ على ثروة الفلاحية الأصلية مثل الحبوب التونسية الأصيلة، بالشكون الفلاح يشد صحيح في البذور الأصلية في منتوجاتنا الأصلية، ونحاولوا أن نثمنوا مجهوداتهم. بالنسبة للورشات كذلك الحفاظ على الحرف التقليدية المحلية مثل غزل السنابل، نحاولوا نرسخوا في الصغيرات أن نتشبثوا بموروثنا التقليدي.
7: وانتظم معرض فلاحي احتفالا بعيد الجلاء الزراعي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين بقبلات مختار الرياحي.
9: جلاء الزراعي هو عيد الفلاح، ندوة على التقلبات المناخية، تو 10 سنين معناها الفلاح في بقبلات مضرور. علاش بلاد جاي في جنوب الولايه ديما معناها اقل امطار، اللي نطلبوا اللي السقو يرجع في بلاد 3000 هكتار وشويه، 3000 هكتار انتاج. معناها تو مفاتين على عيد الاضحى ان شاء الله المبارك نعملوا نقطه على الوش كالعاده، ودعم منا للمواطن باش يعيد في راح.
7: هذا ولاقت ورشه غزل سنابل القمح استحسان الحاضرين لما تمثله هذه الحرفه من موروث يصارع لاجل البقاء.
0: باش نمشوا للشأن الوطني والدولي في نفس الوقت، ونتحدث على مشاركة تونس ممثلة في رئيسة الحكومة سارة زعفراني في الجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية الفرنسية اللي تنعقد تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. كان هذا بمركز دولي للمؤتمرات بالعاصمة الكينية نيروبي. إذن نتحدث شوية ساعة على زيارة رئيسة الحكومة، كان في استقبالها بتبيع ديما احنا المصدر بتاعنا هو بلاغات رئيسة الحكومة. رئيس كان في استقبالها رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بجمهورية كينيا. افتتحت أشغال القمة بكلمة رئيس جمهورية كينيا والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الاتحاد الأفريقي. إذن رئيس الحكومة في زيارة على امتداد 3 أيام، اليوم تختتم الزيارة رسمية لجمهورية كينيا بتكليف من رئيس الجمهورية، ونعرف أن شعارها إفريقيا إلى الأمام، هي شركة بين إفريقيا فرنسا من أجل الابتكار والنمو. برشا جلسات عامة تقريبا سبقت حتى الجلسة الافتتاحية اليوم، وقع تخصيصها للتباحث حول ملفات الانتقال الطاقي، التصنيع الأخضر، السلم والأمن، إصلاح المنظومة المالية العالمية، بالإضافة إلى 4 جلسات حوارية حول بناء نظم صحية وطنية صامدة وتطوير قدرات الانتاج المحلي والإقليمي بهدف تعزيز السيادة الصحية للقارة الإفريقية وتطوير الزراعة المستدامة وذات القيمة المضافة وتسخير إمكانيات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الرقمية، وأيضا تعزيز الاستدامة ونمو الاقتصادي وإمكانيات الاقتصاد الأزرق. هذه الغلاف، لكن هل أنه فرنسا جاية من أجل هذا فعلا، معناها من أجل العيون الخضراء والصفراء والسوداء لإفريقيا؟ خلينا نسمع هذا التحليل للمحلل والناشط زياد الجليدي.
10: هي أول قمة يشارك فيها ماكرون منذ توليه الولاية الأولى سنة 2017، وهي تأتي في آخر عهدته، مما يعني بأن ماكرون قد أضاع الكثير على اللاعب الرسمي والشريك الرسمي لأوروبا وأفريقيا، وهو الآن في معركة ما يسمى بمعركة كما يسميها الإعلام الفرنسي أو النشطاء السياسيين الفرنسيين، هي استعادة النفوذ ومحاولة التموقع، لأن فرنسا واقتصادها المترنح جدا في وضع دولي صعب وصعب جدا، وفي وضع فيه ارتهان حقيقي لأوروبا. اليوم نرى قمة فرنسية إفريقية ليست أوروبية إفريقية، لأن ماكرون كان منذ العهدة الأولى دائما ما يتكلم بلسان الخارجية الأوروبية ولا يتكلم بلسان فرنسا فقط، ولكن مع انشقاقات البيت الأوروبي ماكرون يريد أن يؤسس على الأقل لمن سيحكم فرنسا في سنة 2027، وهو على الأقل أن يعود إلى إفريقيا، ولكن أي نقطة من إفريقيا، يعود من شرق إفريقيا، وهي ليست مكان نفوذ قديم لفرنسا. نفوذ فرنسا كان على دول الساحل، فرنسا التي أضاعت فرص كبيرة في السنوات الأخيرة نعرف جيدا، لم يبقى لها من صديق في الساحل الإفريقي، لم يبقى لها من رهان للتمنع على مسائل الإرهاب، لم تبقى لها فقط إلا موريتانيا كصديق. ومنذ أسبوعين كانت هناك، منذ شهر كانت هناك زيارة دولة للرئيس الموريتاني، وهناك تعاون كبير، بما معناه أن ماكرون يحاول في آخر هذه الرحلة، وهو المدجج برجالات أعمال شركات كبرى، ذهب إلى إفريقيا واختار عنوان أن تكون إفريقيا إلى الأمام. لماذا إفريقيا الأمام؟ وهو يستعيد اسم حزبه القديم فرنسا إلى الأمام، فمعناها الرجل مازال يعيش في نفس الفلك الإيديولوجي القديم. من يربح ومن يخسر؟ ماذا تريد فرنسا وماذا تريد إفريقيا؟ فرنسا تريد أن تعود إلى الساحل الإفريقي وإلى الشرق الإفريقي وإعادة نفوذ لها في المنطقة بعد أن خسرت كل شيء مع بوركينا فاسو ومالي ودول الساحل الإفريقي، وخسرت علاقات كبيرة وتركت المجال لروسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين. فرنسا تريد أن تعود بعد أن ضاق بها الحال في المسألة الطاقية، فرنسا تريد أن تعود بعد أن ضاق بها الحال في مسألة المياه وتدفق الطاقة، خاصة من الطاقات النفيسة وخاصة من البترول والغاز، تريد أن تعود وتغازل الكل، وأجمل مغازلة كانت مع قصر المرادية منذ أسبوع. فرنسا التي خسرت دول جنوب المتوسط، تونس، المغرب، الجزائر، ليس لها صديق حقيقي، رغم أن ما زالت العلاقات التجارية قائمة، ولكن خسرت الكثير بحكم وكبرياء أوروبا وكبرياء فرنسا. في هذه الرحلة يسقط كبرياء أوروبا هذه المرة وتعود المصلحة. ماذا تنتظر إفريقيا من هذه القمة؟ إفريقيا تنتظر أن يكون التعامل بندية، لأن أغلب الدول الإفريقية قد غيرت من منهجها، قد غيرت من مناويل تنميتها. على الأقل ننطلق من الشعار في تونس وهي لا للآت، الشعار من تونس أن ولينا وجوهنا للشرق وتعاملات وأسواق جديدة. الجزائر نعرف أن علاقاتها الآن مع الصين وإيران وروسيا، المغرب علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع دول أخرى كإسبانيا، إيطاليا تنجز عمل بمفردها، بما معناه فرنسا تريد إصلاح البيت. إفريقيا تريد عدالة، الدول الإفريقية يريدون عدالة في التعامل مع فرنسا، خاصة يريدون أن تكون هناك الآن مسألة الند بالند.
0: إذن العناوين الحقيقة اللي رافقت هذه الزيارة هي أنه فرنسا اليوم تبحث عن الاستثمارات بدلا من المساعدات التي لم تعد أوروبا أصلا قادرة على تقديمها لإفريقيا بسخاء كما في السابق. إذن هذه القمة اللي للمرة الأولى في بلد ناطق بالإنجليزية وكينيا فتح آفاق جديدة في هذا الجانب الساحلي لإفريقيا وطبعا لمصالح فرنسا بالتالي مش مصالح أوروبا. اليوم ماكرون يتحدث باسم فرنسا وليس باسم الاتحاد الأوروبي. إذن هذه ربما وقفة أولى تنجول أكثر تفاصيل في الموضوع هذا بعد اكتمال هذه القمة. على كل لحظات نرفع أذان المغرب ثم نعود.
11: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
12: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الكاف
1: صوت الشمال الغربي في تبورسق على الذبذبة 102.2.
2: تقبل الله وصلت الجميع مستمعينا الكرام، نواصل معكم جولتنا الإخبارية اليوم.

0: امتحانات طبعا التعليم العالي، ونتحدثوا على الامتحانات في مستوى الفروض التأليفية بالنسبة لوليداتنا في التعليم الثانوي والإعدادي والابتدائي. إذن هذه كلها ماراثون كبير من الامتحانات. اليوم كان بلاغ رئاسة الجمهورية يتحدث على أن رئيس الجمهورية أسدى تعليماته بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات في كافة مراحلها، وأنه لا مستقبل لبلادنا إلا في ظل نظام تربية وتعليم وطني يتوفر للجميع على قدم المساواة، لا في النصوص بل في حيز الواقع والتنفيذ. تحدث وأشار رئيس الجمهورية وذكر بإنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم في رأس الدستور، واللي لم يكن من قبيل الصدفة. احنا التولى ريناه المجلس الأعلى للتربية، ما شفناش حضوره، ما شفناش إضافاته، ما شفناش طبعا معالمه. مجلس الأعلى للتربية يلزم يتفاعل إذا كان بالحق يتفاعل، وتكون الأهداف الحقيقية المنصوص عليها يمكن تكون فما فايدة كبيرة بالنسبة للمنظومة التربوية. باش نمشوا الموضوع آخر، نتحدثوا على زيارات ميدانية على المستوى الجهوي لأعضاء الحكومة. نتحدثوا على وزير النقل رشيد العامري اللي كان في زيارة ميدانية إلى ولاية جندوبة اليوم، وكان محطات الزيارة متاعه مطار برقة عند رهم الدولي، المعابر الحدودية ملولة بابوش، وأيضا بعض مشاريع تحسين البنية التحتية ببعض المنشآت الجهوية. هشام الصغيري.
1: انطلقت زيارة وزير النقل رشيد العامري إلى ولاية جندوبة اليوم بالاطلاع على سير العمل بمطار برقة عند رهم الدولية، وذلك في إطار الحرص على تنشيط هذه المؤسسة من خلال إيجاد رحلات جديدة قادرة على إعادة النشاط إلى هذه المحطة الجوية التي تشكو من الركود منذ سنوات بسبب غياب الرحلات المنتظمة، وذلك بهدف دعم دورها في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية عموما بالمنطقة. وتم خلال هذه الزيارة إلى مدينة برقة أيضا تطرق إلى بعض المواضيع الخاصة بالجهة، من بينها مركز الفحص الفني وخط السكة الحديدية برقة ماطر، والذي يعتبر من بين أبرز مطالب أهالي الجهة. المحطة الثانية لوزير النقل كانت المعبر الحدودي بمالولة من مدينة برقة أيضا، أين عاين الوزير والوفد المرافق له مدى تقدم أشغال مشروع تهيئة المعبر، والذي ينجز تحت إشراف الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية، ويهدف إلى تحسين البنية التحتية بالمعبر وتطوير الخدمات المقدمة لتعزيز دوره في المجال السياحي والتبادل التجاري. وتشمل زيارة وزير النقل أيضا المعبر الحدودي ببابوش من معتمدية عند رهم للاطلاع على سير العمل بهذا المعبر الحيوي ومعاينة البنية التحتية به، خاصة بعد الانزلاق العرضي الأخير.
0: مش نبعدوا على التبرقة، ما زلنا في جندوبة، نتحدث على بوسالم. واليوم مرايا الجهات من استوديو إذاعة الكيف بجندوبة من تأمين زميلتنا رفقة العبيدي. إذن حديث على كثير من المواضيع، تواصل حملات النظافة الاستثنائية بولاية جندوبة والعمل الشبابي التطوعي. تحدثت أيضا على التكوين المستمر للمنخرطات في المجامع النسائية الفلاحية بتبرقة مع رئيسة مجمع رحيق بعين صبح ذهبية زواوي، وكانت حاضرة في فقرة نس ومشاغل الحديث على تهيئة طريق منطقة تزيرة ببوسالم مع نائب المجلس المحلي للتنمية ببوسالم أميرة كلبوسي.
2: زامنا مع برنامج تدخل صيانة المسالك الريفية لهذه السنة 2026، تم أعطاء الإشارة انطلاق أشغال إعادة حرث وتعبيد طريق تزيرة سد عبيد على طول 2.5 كيلومتر، يعني 2000 متر خطي. الحقيقة تمنيت لو كان أكثر من 6 كيلومتر يعني ونص، حبيت يشمل المنطقة كل الطريق ذا. هذا المشروع الذي يندرج في إطار الجهود المتواصلة لفك العزلة على مناطق الريفية بولاية جندوبة، يهدف إلى تحسين ظروف تنقل المواطنين والفلاحين بهذه المنطقة. الأشغال تشمل إعادة حرث الطريق القديم الذي تضرر نتيجة العوامل الطبيعية ومرور الآلات الفلاحية الثقيلة، تم تعبيده ليكون آمن ونقار على طول 2.5 كيلومتر. انطلاق هذه الأشغال جاء بعد أن تم تخصيص اعتمادات مالية لازمة ضمن برنامج صيانة المسالك الريفية للسنة الحالية، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بالبنية التحتية الأساسية بالمناطق الداخلية الحدودية. لا يخفى على أحد أن طرقات المسالك الريفية شريان الحياة في مناطقنا.
0: من بوسالم السليانة ونتحدث في زوز محطات الحقيقة. المحطة الأولى صحية وبدعم من وزارة الصحة وتحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بسليانة، تم الانطلاق في أشغال تهيئة قاعة عمليات جديدة بالمستشفى الجهوي.

0: بسليانة باش يرتفع العدد بالتالي إلى 4 قاعات باعتمادات جملية تقدر ب 1.4 مليون دينار. هذا في إطار تطوير البنية التحتية وتوفير ظروف عمل عصرية، وأيضا الاستجابة لارتفاع عدد التدخلات الجراحية وتقليص أجال الانتظار للمرضى. وحددت أجال الانتهاء من الأشغال ب 120 يوم. في سياق آخر في سليانة نتحدث على البنية التحتية تحديدا الطريق مكثر الحبيبسة، أكثر التفاصيل في هذا التقرير مع ماهر لهماسي.
1: في قطاع البنية الأساسية تم التطرق إلى مشروع الطريق الجهوي عدد 77 الرابطة بين مكثر والحبيبسة، والذي يوجد حاليا في مرحلة الإعداد للصفقة، إلى جانب مشروع تهذيب الطريق الجهوي عدد 85 الرابطة بين الروحية وتالا، ومشروع تهذيب الطريق المحلية عدد 661 الرابطة بين الروحية وجبيلات، وهما في مرحلة الإعلان عن طلب العروض. كما تم عرض عدد من المشاريع تهيئة المسالك الريفية، من بينها مسلك المجادبية ومدرسة أولاد بالغيث بطول 5 كيلومترات، إضافة إلى مسالك الرحام لدقاكزة وقرية الحميمة أولاد حمودة والحميمة الهديدة، والتي توجد جميعها في مرحلة الإعلان عن طلبات العروض. وفيما يتعلق بالبنائات المدنية، تم التأكيد على ضرورة توفير مقر للحماية المدنية ومراجعة مثال التهيئة العمرانية، إضافة إلى تخصيص عقار لإحداث مسلخ بلدي وسوق للدواب. أما في قطاع التزود بالماء الصالح للشراب، فقد تم استعراض جملة من المشاريع المنجزة أو المبرمجة ضمن برامج المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، من بينها مشروع المركب المائي بعجيل جميلات وصولا إلى مدينة الروحية، حيث تتواصل حاليا تجارب البئرين العميقتين بأولاد الشيخ والمقرونة بالحبيبسة الجنوبية، تمهيدا لاستكمال الدراسة ومتابعتها من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. كما تم التطرق إلى مشروع المركب المائي الشردية الحميمة، الذي ينتظر توفير الاعتمادات بعد إلغاء تمويله من قبل البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 4.5 ملايين دينار، إضافة إلى مشروع حفر بئر استكشافية بعمارة سميرات الجنوبية.
0: نمشوا للبيجة ونتحدثوا بيجة وجندوبة تحديدا الزوز، نتحدثوا على الاستعداد للموسم الصيفي والاستقبال المصطفين في شواطئ جندوبة وبيجة. نتحدثوا على إسناد عدد من الرخص بشواطئ كابنيجرو المقاسب الزويرع، إضافة إلى حملات نظافة بهذه الشواطئ. كما قلت هذه في إطار الاستعداد للموسم الصيفي وضمان أفضل الظروف للمصطفين. نرجع مرة أخرى نحكوا على الرخص هذه وعدد من المشاكل اللي تصير معناها للمصطفين جراء الناس اللي تاخذ رخصة على الشواطئ وكانها تملك الشط وأنها تملك الرمل وتملك الشط والبحر، وتخلق برشا عدد من المصطفين. اليوم يلزم تتنظم العملية اسناد رخص إيل ما يكفيش، لكن يلزم متابعة والمراقبة للمساحات اللي ياخذوها الأشخاص هذوما وربيعين كل حد. باش نسمعوا إذن وسام دلاعي ممثل وكالة تهيئة وحماية الشريط الساحلي بولايتي بيجة وجندوبة.
2: تنظيم حملات نظافة واسعة بمختلف الشواطئ خاصة بشاطئ الزوارع بمشاركة مختلف المتداخلين من بلديات مكونات المجتمع المدني. تم هذه السنة إسناد 19 رخصة باش يكونوا سريط المفعول موزعة كالآتي: رخصة في شاطئ المقاسب، رخصة في شاطئ كابنيجرو، و17 رخصة في شاطئ الزوارع، منهم زوز رخص يعتبروا جديد على ولاية باجة ومعتمدية نفزة. تم إسناد رخصتين لقواعد بحرية إن شاء الله بشونجتوا إسناد. ومن أبرز النقاط الإيجابية هذه السنة إدراج شواطئ معتمدية نفزة لأول مرة ضمن برنامج التنظيف الآلي للشواطئ.
0: نمشوا لشأن الوطني ونتحدثوا على مجلس، نتحدثوا ديما المجالس والغرفتين بالطبيعة، ونحكوا على ما يحدث تحت هذه القباب من مناقشة عدد من المشاريع. اليوم كان المتحدث الإعلامي باسم المجلس الوطني للجهات والأقاليم جمع زويدي حاضر في الإذاعة الوطنية، وتحدث على أنه المجلس قام بكل الاستعدادات اللازمة لاستقبال مخطط التنمية 2026-2030 المستفيدين ومناقشته والمصادقة عليه. تحدث على أن وزير الاقتصاد والتخطيط كان وعد في آخر جلسة استماع بأن المخطط باش يكون على ذمة الغرفتين في الأيام القليلة المقبلة. يقول ننتظر أن يكون هذا المخطط التنموي ثوري ويقطع مع المناويل التنموية التفقيرية اللي ما عندهاش علاقة بالعدالة والنجاعة والاستقرار. يقول أنه فما نقطة كان وقع الحديث عليها الجمعة اللي فاتت بعد تعليق الفريق الحكومي في المعنى في المرحلة هذه حضوره في الغرفتين. شنو قال النايب الجمعي الزويدي؟ قال لم يكن بسبب خلافات ولكن لطبيعة عمل الفريق الحكومي.
3: بالنسبة للمراسلة الواردة علينا يعني من رئاسة الحكومة المتعلقة بتعليق النشاط عمل الحكومي بالغرفتين، الحقيقة تدعونا إلى تفهم طبيعة المرحلة وما تفريضه من أولويات على الفريق الحكومي، يعني باعتبار حجم يعني المهام والاستحقاقات المطروحة عليه في المرحلة الراهنة التي تستدعي تفرغ حكومي، ونحن نقدر هذا جيدا. بطبيعة الحال في انتظار أن تستأنف الجلسات بعد نهاية شهر ماي، وسننتظر ما ستتقدم به يعني الوظيفة التنفيذية من تصورات وبرامج جديدة بخصوص يعني الملفات والمسائل المتعلقة بمصلحة شعبنا والتي تستجيب للتطلعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. الآليات الرقابة موجودة بآليات أخرى اللي هي الأسئلة الكتابية وهي تدخل في العمل الرقابي، ونحن نقدر أنه اليوم الطرف الحكومي بهياكله المركزية والجهوية والمحلية والطرف المنتخب أيضا كبرلمان تونسي وكهياكل أخرى منتخبة هم في سفينة واحدة، ونجاح الطرف الحكومي هو من نجاح البرلمان وهو من نجاح تونس ومن نجاح شعب.
0: نعرفوا لغدوة المجلس الوطني للجهاد والأقاليم يعقد جلسة عامة مخصصة للتصويت على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفلتة الضوئية. كان تذكروا الموضوع ذايا كان أثار ضجة كبيرة برشا ومناقشات كبيرة، فيها من هو رافض فيها من هو موافق. نعطوا رقم فقط كان أعطاه الجمعي زويدي نائب رئيس المجلس الوطني للجهاد والأقاليم اللي هو المتحدث الإعلامي باسم المجلس على لزمات إنتاج الكهرباء. يقول لزمات إنتاج الكهرباء من الشمس توفر لتونس 246 مليار سنويا.
4: هو الحقيقة يوم تاريخي في تونس بالنسبة للفن والمبدعين التوانسة.
0: نسمعوا بعد شوية ذكا بالنسبة لي طبعا نحكوا على الطاقات المتجددة اليوم وحديث بتبيع على تخوين النواب والحديث عليه أنه تونس اليوم ماشية في إطار أنها تبيع الطاقة وتبيع ثرواتها الطبيعية. قلنا أنه الموضوع ذا يخذي برشا جدل كبير بين طبعا بعد المصادقة عليه تحت قبة البرلمان. اليوم ننتظروا أنه مجلس الجهات والأقاليم غدوة يصادق وسيصادق هو على هذه اللزمات.
3: توجه نحو الطاقات المتجددة اليوم هو ليس خيارا بقدر ما هو مسار حتمي تفرضه التحولات الراهنة. كذلك تفرض عدة عوامل من بينها ارتفاع الطلب على الطاقة وكذلك الضغوطات الاقتصادية والبيئية، وتونس في هذا المجال عاملة رهان أنها في عام 2030 تنتج 35% من احتياجاتها من الكهرباء عبر الطاقات المتجددة، وهي اليوم تنتج إلا 6%. على كل حال اللزمات هي القدرة الجملية لها هي 598 ميجاوات، التكلفة 1640 مليار، الانتاج السنوي 1565 جيجاوات ساعة، الربح السنوي للدولة 246 مليار. درسنا بعمق هذه اللزمات وتناقشنا بعمق. الحقيقة الحديث على الخيانة وضرب السيادة الوطنية بالنسبة لنا هذا يعني كلام كبير ياسر، بل موقفي الشخصي هو حتى غير مسؤول، لأن الشمس باقية ما بقيت السموات والأرض وهذه طاقة لا تنضب، ونحن اليوم محطوطين أمام ثلاث خيارات هي التكلفة 1640 مليار. الخيار الأول هي العودة إلى الاقتراض، ثم تبعية وثم إملاءات وثم فوائض، وهذا الطريق يعني هذا الطريق المظلم تركناه جميعا بعقد اجتماعي لننطلق نحو التعويل على الذات. اثنين، أن تقسم هذه اللزمات على مستثمرين توانسة بأقل مجالية تكون أكثر تكلفة وأقل نجاعة. الثالث هو التعامل مع هذه الشركات الاستثمارية، والمستثمر رو أمر طبيعي أنه يربح، وتونس تربح في 246 مليار سنويا. ونحن نقدر ونأكد أنه كل مواطن تونسي اليوم من القيادة إلى أبسط مواطن كلنا نتمنى أن هذه الاستثمارات تقوم بها أيادي تونسية بإمكانيات تونسية وبكفاءات تونسية، يعني المقصد متاعنا جميعا وهذه بوصلتنا جميعا.
0: مازلنا تحت قبة البرلمان وجلسة عامة للمصادقة على مقترح قانوني يتعلق بالفنان والمهن الفنية. باش نسمعوا النائب بديس بالحجالي عضو لجنة السياحة والثقافة.
4: هو الحقيقة يوم تاريخي في تونس بالنسبة للفن والمبدعين التوانسة. أخيرا معتها تنتظم اليوم الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب للمصادقة والتصويت على قانون الفنان والمهن الفنية التي طال انتظاره، وللحقيقة طال انتظاره لأنه مسار مقترح القانون هذا الحقيقة انطلق منذ 2014-2015 من الوزارة، وكان موضوع نقاش كل الهيئات والنقابات وممثلي الفنانين والمبدعين في تونس، كانوا حول العديد من الاختلافات، عديد الجلسات عقدت في شأنه، تم مع النقاش في كل تفاصيله، ونجم نقول اليوم اللي تم تجاوز هذه الخلافات والمقترح النسخة المعروضة اليوم على مجلس نواب الشعب تمثل توافق طيف كبير من الفنانين والمبدعين والنقابات والهياكل اللي تمثل الفن والفنانين في تونس.
0: نحكو على ثقافة، مادام احنا نتحدثوا توا على ثقافة باش نتحدثوا على فيلم تونسي، واحنا ما احوجنا ان ننجو اكثر ما يمكن من الافلام، خلي العجلة تدور وخلي الممثلين يخدموا، خلي كل واحد يجيب فكرة. فما ناس تفرجت في الفيلم وفما ناس ما تفرجتش فيه، وكتسمع هذا على الحساب حتى قبل ان اقرا الكتاب او ذي قبل. فما ناس تفرجت في الفيلم تفرجت فيه وعجبها، وفما ناس ما عجبهاش ونقدت الفيلم بعد ما تفرجت فيه، وفما ناس ما تفرجتش بالكل ونقدت. فيلم تونسي في نهاية المطاف ويبقى بالطابع التونسي، فيلم اغتراب المهدي الهميلي أثار جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. يمكن احنا ديما توينسا عنك اللهجة الفجة متاعنا والكلام الزايد نحطوها بين قوسين اللي يقلق برشا، خاصة كي تكون عائلة مع بعضها، ويثير هذية اشمئزاز ربما بعض الناس اللي تتفرج مسقطة أو غير مسقطة. اللي يتفرج في الفيلم هو اللي يحكم، والبناتنا هذية في قاعة سينما تحب تتفرج باش تقص تيكي متاعك تدخل تتفرج، ما عينكش ما تدخلش تتفرج. هذية انتاج صحيح يلزمنا نراعوا خصوصيات مجتمعاتنا، لكن السينما راهي ما عندهاش حواجز، عنده فكره يعبر عليها بالطرق الكل. هذه نعطي من وجهه نظر معناها تحليليه موضوعيه فقط، ما تفرجش في الفيلم وما عنديش حتى تفاصيل عليه، فقط الناس اللي تفرجت وقريت برشا تدوينات. اذا مخرج الفيلم مهدي الهميلي فيلم اغتراب يتحدث عليه.
5: وكل فيلم من عملته كان ديما فيه بطل نتاعو تحسوا عامل، او سواء في مصنع سواء في مطبعة، حتى في المسلسل زاد سواء في أطياف زاد عملت في مصنع أسباب. دونك أنا جوفينا دون فامي وغيير، دونك اللي ديما نحب كما أي ولاد صغير يرابوهم وكانوا هما أبطال معناتها حياته. دونك كي بديت نعمل في السينما قررت أنه هما شخصية العامل تكون هي البطلة في أفلامي، وتعيش مغامرات كما في أطياف كما في المطبعة كما حتى في تلامون أمور زاد. دونك فكرة المصنع، احنا كان عندي حلم لي نصور المصنع هذاك، ما حبيت نصوره بطريقة سينمائية، ما حبيت نصوره بطريقة روبورتاج او وثائقي بطريقة مباشرة، حبيت انه ندخله في الفيكسيون، حبيت هو يدخل العالم بتاعي. دونك فوالا جات المغامرة هذه ونجمنا نصوره في مصنع الفولاذ مازال بورقيبة، اللي هو سوغ دو ميتافور، يعني مش نحن نحكيو على المصنع كهو كمصنع الفولاذ، لكن نحكيو على الميتافور، نجم يكون اي مصنع في تونس، وسورتو حاجه في السيرفيس بيبليك معناتها، ونعرفوا المخاطر اللي تعرض لها المصانع ولا المؤسسات تبع الدوله من الخوصه من دونك فوالا. المصنع هذا نحسه سينمائي برشا، تخي سينماتوغرافيك، الديكور، الالوان. دونك فوالا صار كاينو كود فودر هكا، كاينو قصة حب نشأت بيني وبين المصنع اللي فينا المعطات في المختيرة. الفيلم ثنائية، ثنائيات في برشا ثنائيات، ممكن أهم ثنائية هي ثنائية الإنسان والآلة، إنسان والفور هذاك اللي تلاقي برشا عباد اللي عنده صوت حتى في الفيلم، غير نحرق الفيلم، عنده يتكلم يحكي يمس. دونك الثنائية هذية في وكما في كل ثنائية فما عاطفة، فما حب وفما كره. فما ثنائية بين محمد والمصنع، حيث يحب المصنع هذاك ما يمشي هو قاعد يقتل فيه لكنه يكره، لكن يحب يخرج منه. العاطفة والسيف بينه وبين عادل صديقة كبيرة اللي ما بيناتهم، اللي خلاته يقرر انه هو يمشي يعمل هالانفستيجاسيون الكل باش يثأر لصاحبه. العلاقة بينه وبين دالي وبينه وبين فتحي، بينه وبين ليلى مرت عادل، اللي فما ثنائية يسر غريبة وتحسها كانت تنتمي الأفلام النيو نوار، معناتها الفيلم دو جونغ نتاع شخصيه البطل الواحد، وفما لا فام فاتال كوتي اللي تمانيبيلي فيه، ما نعرفوهاش شنو جايه من زون غريز ما بين الخير والشر، الحقيقه ولا الكذب. دونك لا الفيلم فوالا، الفيلم اصلا معناتها انسبيري من نيتشو، من ما وراء الخير والشر، معناتها فما سيتاسيون في اول فيلم هو تحكي معناتها على الشيء هذا، انه انا جو بونس كو نعيشوا في زون غريز، نعيشوا في بين البينين اون كيلكو سورت. محمد مشى منه ومشى منه، قرر يكون في الوسط.
0: محمد شخصية جسدها غانم زرالي، مرام بن عزيزة حاضرة في الفيلم، وطبعا حديث على عامل اللي يخرج بعد حادث من غيبوبة، يلقى روحه من قلب الآلة إلى هامشها.
6: عامل كل احترام وحب ورهبة وخوف وشك مع كل شخصية، ولا ما هذيك هي الكرياسيون
5: الحقيقة. شخصية محمد شخصية ثرية جدا، وتسمح تفتح الفرصة للممثل خذي الديستانس اللازمة. احنا خذينا الديستانس اللازمة باش نقولوا اوكي، احنا تو نحكيو في حكاية كنا نجمو نحكيوها في عامل منخرط نقابيا ومناضل وجو سي با كوا، ونمشيو في المنطق اللي تعودنا به، معناتها اللي على ليميت برشا توانسة قبل 2011 ما يعرفوش حكاية النقابة والتجاذبات اللي في وسطها وذاك كله. من بعد شوف شنو اللي صار على النقابة، النقابة موجودة في الفيلم، لكن طموحنا مش باش نخرجوا مظاهرة من الفيلم، طموحنا واضح وصادق وموضوعين، حاولوا نكونوا موضوعيين، لأن الموضوعية مستحيلة في أن ندفع بالمتفرج أتخذر une fiction أتخذر الخيال، أنه يسائل نفسه حول ماهية الجسد مثلا أترافير شخصية العامل، أتخذر شخصية محمد، أنه يحاول نحاولوا أحنا نعملوا دياغنوستيك، نعملوا تشريح موضوعي للحكاية من خلال أننا نمشيو جوسكو بو في شنو ينجم اللي صار هذا يهز محمد، وين ينجم يهز لو كان سيبوه يعمل اللي حب.
0: هذا غانم زرالي بتبيعه، وكان هذا فيلم اغتراب. شكرا لكم على السماع على المتابعة، شكرا لك هشام بتبيعه الإخراج، نخلو المجال معك نزار مع أجمل تحياتي سندس مسعاوي، إلى اللقاء.

0: شفيك ماكش كالعادة اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصيني دروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور لدعم المواد عاملينها الوزارة لجماعة الباك والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باه الله يبارك، ربي ينجحك بابا. عاش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn. منصة جسور.
3: تمام الثامنة.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: تحية طيبة. دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بيان له اليوم بمناسبة إحياء العيد الوطني للفلاحة، دعا إلى أحداث المجلس الأعلى للسيادة الغذائية كآليات وطنية جامعة من شأنها دعم الأمن الغذائي وتعزيز الحوكمة القطاعية وتوحيد الجهود الوطنية في هذا المجال. اطلع اليوم وزير النقل رشيد العامري خلال زيارته إلى ولاية جندوبة على سير العمل بعدد من المؤسسات، من بينها مطار تبرقة عند دراهم الدولي والمعبرين الحدوديين ملولة وببوش. كما عاين الوزير أشغل بعض مشاريع تحسين البنية التحتية ببعض المنشآت بالجهة. التقت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري على هامش أشغال القمة الإفريقية الفرنسية التي تنعقد تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، عددا من الباعثين الشبان التونسيين بالخارج أصحاب الشركات الناشئة والرائدة في عديد المجالات ذات القيمة المضافة العالية، وذلك بمناسبة مشاركتهم في المنتدى الاقتصادي الذي تحتضنه جامعة نيروبي. كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف اليوم عن تسجيلها استشهاد طفل فلسطيني على الأقل أسبوعيا في الضفة الغربية، لافتة إلى تسجيلها استشهاد ما مجموعه 70 طفلا وإصابة 58 آخرين على مدى الأشهر 17 الماضية.

अगर तक

0: كلثوميات.
1: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: تمام التاسعة.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: السلام عليكم. اطلع اليوم وزير النقل رشيد العامري خلال زيارته إلى ولاية جندوبة على سير العمل بعدد من المؤسسات، من بينها مطار طبرق عين درهم الدولي والمعبرين الحدوديين ملولة وبابوش. كما عين الوزير أشغال بعض المشاريع لتحسين البنية التحتية ببعض المنشآت بالجهة. أفاد رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال السواس محمد مقديش اليوم أن العدد الجملي للمستفيدين من برنامج أو برامج الجمعية ارتفع من 5351 مستفيدا إلى 10302 من المستفيدين إلى حدود 31 من مارس المنقضي. كما شهد برنامج دعم الأسرة تطورا هاما، إذ ارتفع عدد المستفيدين به من 5029 مستفيدا إلى 10023000 مستفيد. أكد نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار خلال ندوة انتظمت اليوم بالعاصمة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للصحافة، أكد أن من بين المسائل المحلية لحماية الحقوق والحريات هو الشروع في مراجعة المرسوم عدد 54، معتبرا أن اتساع دائرة استعماله في قضايا الرأي والتعبير يمثل خطرا على مستقبل المهنة الصحفية وفق تعبيره. يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم غدا الأربعاء جلسة عامة مخصصة للتصويت على مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لأزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفولتا ضوئية. نقلت وكالة أنباء محلية اليوم عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن وقف إطلاق النار قصير الأجل مع أوكرانيا انتهى، وإن القوات الروسية استأنفت العمليات القتالية. إلى اللقاء.
4: بلا قيود. بإمضاء إيمان مرعي.

0: عسلامة ومرحبا بكم في موعد جديد من برنامج بلا قيود. كيف ما عودناكم نحاول نطرح موضوع يهم المجتمع التونسي ونطرحه ديما من الجانب النفسي. اليوم خيرنا نحكيه على موضوع يمكن ديما في برنامجنا نجبدوه، خاصة كي نحكيه على الفقد. ديما نحكيه على الموضوع هذايا من في الجانب النفسي، لكن اليوم حبينا نخصوله حصة كاملة، خاصة كي نحكيه على فقدان أحد أفراد الأسرة والتعامل مع الحزن. اليوم نحب نعرف كيفاش نجمو أحنا نتعامل مع هذا الحزن، كيفاش تنجم، خاصة وأن التجربة في حد ذاتها هي من أصعب التجارب الإنسانية، اللي ديما الحزن مش يكون يعني مع هذه الحالة، حالة الفقد. صحيح نعرف كلنا أنه الحزن عملية طبيعية وشخصية جدا، لكن زادا ثم اللي يتعامل معها بطريقة خاطئة. احنا اليوم نحب نعرف هذه الطريقة الصحيحة في التعامل مع هذا الألم وهذا المصاب بالتحديد، خاصة انه صعيب النسيان. يمكن برشا مش يحكيوا انه ما يسالش مدة ونجموا ننساو الشخص اللي فقدناه، ولكن هذايا بالنسبة للعائلة مش يكون صعيب. وقتش نجموا احنا نحكيوا على ازمة نفسية، خاصة في التعامل مع هذا الحزن، وقتش نجموا احنا نقبلوا هذه المشاعر ونتقبلوها، خاصة وانه الاخر صعيب برشا انه يتقبل هذا الحزن، وينجم حتى يمكن ثم سمات وثم صفات مش يتصف بها أهل المفقود. احنا اليوم نحكي في الجانب هذايا أساسا على الصحة النفسية، نحكي على العناية بالنفس خاصة لأسرة الفقيد، كذلك انه كنحكي على مثلا الدعم المساعدة كيفاش نجم تكون، خاصة باش نجم نتجاوز حالة الحزن اللي تنجم تكون مطولة وتنجم تكون بطريقة خاطئة. احنا كالعادة مستشار حستنا خاصة في هذا الجانب النفسي ديما موجود معنا الأخصائي النفساني عاطف اللبدي. مرحبا بك عبر موجات إذاعة الكاف.
1: مرحبا إيمان، تحية طيبة ليك إلى مستمعينا الكرام وإلى الفريق التقني.
0: مرحبا. اليوم خيرنا نحكيه على موضوع الفقدان أو الفقد، خاصة أنه نحكيه على عملية الحزن والتعامل معها.
1: طبعا يعني نعرف أنه الحزن هو من الانفعالات الأساسية المهمة جدا، هما 8 سهم وستة انفعالات أساسية. يعتبر الحزن أحد أهم هذه الانفعالات. الانفعال كما نقول الحزن ولا الغضب ولا نقول الفرح، كان ديما عندها دور مهم جدا في حفظ النوع وحتى في مساعدة الشخص أو الكائن الحي بصفة عامة على التوافق. يجي الحزن لهنا لأنه وقت اللي ثم معناها مصاب جلل، وقت اللي ثم فقدان، وقت اللي ثم خسارة، وقت اللي ثم شخص عزيز برشا نفقدوه، يمكن الشخص معناها لو كان يبقى بكل طاقته وبكل قوته يمكن ما يتحملش ونجم معناها يعمل أذى في نفسه. هذاك علاش يجي الحزن، يطيح الطاقة، يطيح القدرة على رد الفعل، يطيح القدرة على أنك معناها تستوعب اللي صاير بالضبط. وهنا يجي يعني الحزن أو بمعنى أصح معناها يسمى الانحداد اللغة العربية الفرنسية، يعني هي مر بعدة مراحل تبدأ بعدم التصديق، يعني كأنك أنت ماكش مصدق، يقول لك شبيه بوه ميت ونعرفوا علاقته بيه كبيرة برشا ولا أمه ولا أخته ولا أخوه، لكن رغم ذلك يعني تحسوا يتحرك وتحسوا قايم وواقف إلى آخره. هو في اللحظات هذيك يعني البشر كأنه مش مستوعب بالضبط اللي صاير، كأنه معناتها بشر تكون فكر رفض اللاوعي في الديني باش ما يمشيش يعني يفهم اللي صاير كما يلزم يفهمه وينجم يحقق هذا بنفسه. ثم من بعد زي مرحلة يعني خدمة الحداد أو لترافاي دو دوي، وقت اللي يولي يتعدد مناقب الشخص يرجع يشوف التصاور ويتذكر حالات اللي صارت له بيه، وقت اللي نجم يبكي، نجم يحزن، نجم تجي فترات تفقد القدرة على العمل، القدرة على التواصل، وقتها هو يكون يعني خرج شوية ماكل الصدمة المباشرة، خرج شوية ماكل القوة متاع الصدمة الأولى، خرج شوية من هول الصدمة الأول معناتها. دونك ولا عنده القدرة انه يسير، انه يفهم، انه يستوعب، وانه ينزل الامر معناها من منزلة واقعية واللي يتعامل معها بصفة طبيعية. هنا يعني معظم الأشخاص هذا ميكانيزم دفع نفسي دفاعي عادي يتميزوا به البشر الكل. ثم شكون اللي فيسع يخش فيسع يتوعب لأنه عنده قدرات كبيرة على التكيف، عنده قدرات كبيرة على إعادة صياغة الواقع بتاعه لإعادة صياغة مشروع الحياة، عنده قدرة كبيرة لإعادة استثمار الموارد اللي موجودة.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: اليوم يعني احيانا تلقي انت جده يعني واقفه مع العائله وعاطيه وقتها الكل وتعمل في دور اجتماعي مهم جدا، معناتها مرافقه الاطفال، التخفيف على حمل من حدث الحياه ومن صعوبه الحياه، تساهم في تربيه الاطفال. ثم فجاه يعني اذا كان ربي هز مانته باش تبقى البلاصه كبيره برشا، كبيره بالقوه المعنويه والاعتباريه للشخص، بالضحك نتاعو، بالوجود نتاعو، بكل ما يميز ذلك الشخص. ثم الدور الاجتماعي اللي كان يؤديه يعني كان دور مهم جدا يعني في العائله. هذاك علاش الحزن يكون مضاعف، لانه الدعم اللي كان يتلقى فيه العائله هو دعم كبير جدا، وهذا يعني مش بالسهل باش تخطوه. دونك يقولوا انه الحداد العادي معناتها تقريبا يعني ياخذ حول، ولكن علاش نقولوا حول احنا في العربيه، فيه تتبدل الاحوال، يعني ياخذ حتى العام من شهور حتى العام. من بعدها يولي ثم مشكله في الحداد، ثم مشكله في الحزن بيته، لانه الشخص العادي يعني والدراسات ويعني الملاحظات نتاع كل من اشتغل على الموضوع هذا يقول انه تقريبا اغلب البشر قادر انه يتجاوز ويعيد صياغه مشروع الحياه يعني بشكل مهم جدا من 8 الى سنه. بعد ذلك يعني ولي تم مشكله، بعد ذلك يعني دخلنا في الجانب المرضي، وقت اللي يتشبثوا الاشخاص يعني بالحزن، وقت اللي يتشبثوا الاشخاص كاين حياته حبطت، تلاقي يعني بعض الاشخاص اللي يربط حياته كلها بالمتوفي، يعني يولي حياته كلها بعد يعني العام وعامين وثلاثه واربعه وخمسه، وكأنه الحدث صار اليوم، وكأن الدنيا وفات وقتها، وكأن الدنيا حبست وقتها، رغم انه يعني احنا وقت جينا للدنيا نعرف انه الموت حق، وانه الموت حقيقه مطلقه لا مفر منها، وانه حتى واحد هو في بمعزل عنها، واعتقد ان الحاجه الوحيده ما تعرفش فيها الزوز. لو كأن كل يوم صحيح نعيشه، صحيح نخرجه، صحيح نستهدو، ولكن ديما بين عينينا انه راهو الكائن البشري يعني كائن هش جدا، وانه اي حاجه تنزل معناها تخليه يفقد الحياه نتاعو. هذاك علاش يعني وقت اللي ناخذوا برشا وقت وما نعاودوش معناتها نتفوقوا مع الحياه، ما نعاودوش ناخذوا الحياه بشكل اخر، ما نعاودوش ناخذوا الحياه بموقع اخر وبزاويه اخرى، وقتها ندخلنا في البعد المرضي. وهذا يعني يجي نتيجه عده اسباب.
1: هو لكن قبل احنا كي نحكيو مثلا حكينا على اهميه الشخصيه، اهميه الفقيد مثلا انه هو مصدر الدعم داخل الاسره، انه مثلا الزوجه اتكالها الكل على الفقيد مثلا، او العكس تماما، انه نحكيو على القيمه الانسانيه لهذه الشخصيه للفقيد. بالنسبه لنا احنا هذا ينجم ياثر، يعني مثلا صحيح انه نحكيو على الحداد العادي من 8 شهور للعام، ولكن ينجم يتجاوز هذا مع بعض الذكريات اللي تنجم تسترجعهم، ومع بعض الخطوات اللي تنجم تكون داخل المنزل، انه ثم اشياء تنجم تبقى، انه حتى معزة ومحبة الشخص في حد ذاته.
0: اي ايمان هنا راهو معناتها ثم فقدان الشخص، ثم اللي يتعرض لحوادث كبيرة، ثم اللي يتعرض لصدمات كبيرة، يعني ثم شكون يتشبث ويعيش دور الضحيه ويبقى معناها طول عمره في نفس البلاصه مهما يكون الفقد به. معناها لهنا يعني الحقيقه ماثله، وانه يعني من لولا من هول الصدمه يمكن ما نصدقوهاش ونتجاهلوها ونعيشوا كانها ما صارتش. ثم من بعد يعني تاتي المراحل الاخرى، وهي تقريبا اربع مراحل حكينا عليها من لولا، فصلوا من بعد شويه. ولكن يعني انك تتشبث بمهما يكون قيمه الشخص، مهما يكون قيمه الشخص، لانه الشخص اللي كان يدعم فينا، اللي كان يعطي فينا من نفسه ومن روحه، اللي كان حاضر، هو الشخص اللي يتمنى لنا الحياه الباهيه، يتمنى لنا انه نكملوا حياتنا كما يلزم، اعطاه من روحه باش احنا بينا معناها نحسنوا من حياتنا، نحسنوا من حياه صغيراتنا، نعطوا للامتداد العائلي والامتداد الجينات نتاع العائله هذيك اللي جد حرصت عليها، يعني نعطوها مستقبل ما خير. دونك هو بيدو لو كان جاء معنا يشجعنا باش نحتفظوا بافضل ما نجم نحتفظوا به بالشخص، يبقى من عالق في الذاكره، يبقى عالق في الوجدان وفي العاطفه، لانه هذاك ما نجم يكون قوه معنويه. يعني اليوم شخص حتى كي يغيب الموت يبقى حاضر يعني باخلاقه، يبدا حاضر باللحظات الصعبه اللي وقف معنا فيها، لانه قام بالدور نتاعه واعطانا، مكننا من ان نطوروا المناعه نتاعنا، مكننا من ان نتجاوزوا اللحظات الصعبه، وبالتالي هو حاضر بالغياب. يعني هنا ما ثمش كون يميل اكثر للتشبث بالحزن، يميل اكثر للتشبث بالفقد، يميل اكثر للتشبث بالمفهوم هذا الضحيه، انك تعيش كانك ضحيه طول عمرك ماذا. وهذا هذا ما يساعدكش وما يعودكش انك تقدم في حياتك، انك ترى حياتك بشكل اخر، انك مهما كانت قيمه القيمه الانسانيه والقيمه الاجتماعيه للشخص اللي احنا قدناه، انه احيانا الحياه تفقدك عوض معناها سند كبير برشا. زوجه يخليها زوجها مثلا مع صغارها في اوج العطاء معناها وفي اوج الواحد معناها باش يخلي عندها فراغ كبير، فراغ مادي ومعنوي. وهذا يعني هي باش تلقى روحها في دينامه كبيره، في تشتت كبير. لكن رغم ذلك يعني بعض الامهات يتجاوزوا الالم، يتجاوزوا الفقد، يتجاوزوا الخساره الكبيره هذيك، يركزوا مع الصغيرات، يركزوا مع مستقبلهم، يركزوا مع حياتهم، ويخلقوا معناتها نجاحات كبيره برشا. وهذا يجي حتى في اطار يعني انه الحرص على المرحوم والمرحومه. معناها يقول لك انا اليوم القاسم المشترك بيني بينه هو الامانه هذيك، انا باش نعمل اللي نجمه كله باش نجم نعمل. وهذا يعني كيفاش نجمو نحولوا الازمه الى فرصه حقيقيه باش احنا بيدنا نجمو نقدموا في حياتنا، ونخرج من مفهوم الضحيه الى مفهوم يعني انك تكون التقبل والالتزام، انك تتقبل الحقيقه، لانه هنا صاحب الامانه هز الامانه بتاعه. انت ما عندكش اليوم يعني حل اخر ولا عندك طريقه اخرى، ولا يعني صاحب الامانه ولي هز الامانه يعني، ونحن مؤمنون بقدر الله. وقتها يعني يلزمنا نتثبتوا برصيدنا الايماني، برصيدنا الانساني، وبالقواسم المشتركه بيننا بين معناتها اللي فقدناه باش نجموا نكملوا الرساله. وهنا يعني راهو احيانا مش فقط يعني تلقى ساعات يعني قائد في امه، تلقى مثلا قائد في مجتمع يعني وكان عنده قيمه كبيره برشا، معناها كيف شو باش يحبس المجتمع هذاك. يعني اليوم القائد هذاك خلى شنو خلى معاه؟ شنو خلى من الاتباع نتاعو من الناس اللي هو اعطاهم الفكره نتاعو باش نجم يكمل؟ يعني كيف كيف اليوم يعني احيانا في الإذاعة يعني إن شاء الله ربي يرحمه ونعمه وبركة فيك، معناها مثلا وقت نفقده احنا الشخص كان يعني يبدا معانا، كان بدا معانا، كان معناها في كل تركيزنا من التركيز معناها نتذكروه، هذاك ما ينجم يكون لنا كان دافع باش تحسنوا باش تكون المؤسسة هذيك أحسن ما ثم. وهنا يكون العرفان بالجميل، لأنه شنو هو الدوي؟ الدوي من الناحية النفسية، كلمة الدوي اسمع على جسمها، كلمة الدوي جاية من كينو دين في معنى الحزن، ولكن المعنى الثاني بتاعه هو الدين. الدين شنو هو؟ هو اني انا عندي دين تجاهك في القيمه بتاعك، ولذلك اللي ندفع الدين هذاك. كيفاش نجم ندفع؟ صحيح بالحزن، صحيح اني معناها تتاثر بغيابك، تتاثر باني ما عادش باش نراك، ما عادش باش نحكي معاك، ما عادش باش، لكن الجزء الثاني هو كيفاش انا باش نجم ادي الدين هذاك باني نكمل نوصل الرسالة بتاعك، نوصل نكمل الهدف بتاعك، يعني نوصل نعمل اللي لازم تعمل. وهذا يطبق على الأسرة، يطبق على فريق عمل، يطبق على فريق رياضي، يطبق على وين ثم شخص، وين ثم قائد، وين ثم شخص عنده قيمة كبيرة برشا، وين ثم شخص يعني اللي هو مش حتى أحيانا مش حتى بالقيمة، يعني لأنه المجموعة تترابط بينها يعني ترابط كبير، ولا عندها ترابط عضوي بيناتها، كل شخص هذا باش يفقدوه باش يخلي بطبيعة الحال الأثر بتاعه. المهم انه ما نحبسوش، المهم انه نكملوا. تو السؤال يسالوها انه هذا يجي بطريقه واعيه ام لا واعيه؟ وفي الحقيقه يعني وقت نفقدوا احنا من الاولى كل شيء يمر بطريقه لا واعيه. علاش بطريقه لا واعيه؟ لانه الوعي غير قادر على معالجه يعني الواقع كما هو في اللحظه هذيك. لو كان كنا وقت فقدنا شخص علينا كلنا كانت عندنا الطاقه الذهنيه الكافيه والصافيه باش نعالجوا بها اللي صار يعني معالجه عاديه، نجم نقول لك راهو برشا مثلا نجموا ينتحروا، برشا ينجموا يحبسوا حياتهم، برشا ينجموا ياخذوا قرارات مصيريه خايبه. لكن الطريقه اللاواعي هذاك شنو تعمل نوع من الرفض اللاواعي للحقيقه، يجي اللاواعي بتاعي يصور لك انه ما سمح حتى شيء صار، وانه هذا ما هو الا مجرد مسرحيه، ما هو الا تمثيل، وانه راهو ما فقدناش الشخص هذاك، وهذه معناها ما هي الا حلمه باش تعبى. وهذا يسمح للجهاز النفسي انه يستوعب بشويه بشويه الحقيقه، يعاود يتأقلم معاها، يعاود ياخذ الحيثيات الزمنيه والمكانيه، ويعاود هو بده يبلور بصور حياته جديد بعين الاعتبار معطيات جديده. دونك يولي وهذا يشوفوها احيانا حتى في وضعيات اللي تكون صعيبه برشا، يعني تحلي ساعات وضعيات وين فرد الزوجه تفقد زوجها يعني هو الوحيد اللي عنده مورد رزق. وتبدا معناها في سبع احيانا يعني اللي هو كده يخدم كل شيء. يبدو ساكنين في بلاصه مثلا مع بعضها صغيره، هو اللي يخدم بالخدمه الكل معناتها، يخلص الماء، يخلص الضوء، يجيب الخضر، يعني يعمل كل شيء. تلقى راعي روحها بين عشيه وضحاها، هي مسؤوله عن العائله معناها بكل التفاصيل. وربما حتى انه يلزمها هي معناها تولي تحت تحرك باش تجد مثلا تعيل العائله بتاعها.
1: هو يعني بالنسبه لنا احنا يعني تختلف مثلا عمليه الفقد سواء الطريقه للفقد، خاطر بكري حكينا على الانتحار ونعرفوا انه مثلا ثم صغيرات قاعدين ينتحروا، ثم زاده اللي ثم الفقد العادي يعني هذاك عمره وكمل. بالنسبه لنا احنا الطريقه تختلف، او انه خاصه في عمليه الحزن انه تختلف مثلا انه شخص مريض ومن بعد يتوفى تختلف على شخص انتحر؟
0: الحقيقة أي مش كما احنا محضرين رواحنا وفترة لما رضى الطول ونعرف انه شخص معناتها طبيا ويعني منطقيا يعني والأعمار بين الله، ولكن يعني الشخص معناتها بحكم معناتها العمر إلى آخره قاعد يحضر في روحه، تبدي العائلة كلها معناتها هي بينها تقول لك اليوم احنا بيننا مستعدين بطبيعة الحال باش يخلي البقعة بتاعه، باش يخلي الحزن بتاعه، على خاطر أحيانا يكفي انه يكون الشخص معنا يتنفس، يكفي انه نراوح، يكفي انه يشوف الخير بتاعه. وهذا نعرفها يعني في العائلات اللي كما قلت لك الجد او الجده او احيانا العم او الخال او الخاله يلعب دور كبير برشا معناها، معناها يلعب دور مهم جدا يعني، حتى يسمع ياخذ بالخاطر يرضي معناها يلعبك الدور بتاع الوساطه بين الاقارب بتاعه، يقرب العائلات لبعضها، يقرب الطلب لبعضها. يعني في الخساره بتاعه حتى ولو هو معناتها مثلا نقولوا عنده مرض مزمن والدوره ولا معناتها من الناحيه الطبيه يعني ولا عنده برشا امراض وبحكم شيخه وخلى اخره، ولكن يعني مثلا الانتحار وخاصه كي مسؤولين صغير هذا باش يكون حداد معناها مرتبط ومشهود ويعني مرفوق ومربوط بالاحساس بالذنب. يقول لك انا ما فقتش، ما كنتش قريب بما فيه كفايه، ما كنت نجم نلقى الحل. وده برشا يعيشوا بعقدة الذنب. ذنب علاش؟ لأنه أولا مسؤوليتك، وهذا تكون أصعب برشا إيمان وقت يبدا معناها في الديسونونس معناها ولدك ولا بنتك ولا ومعناها وتعرف اللي مثلا بعد بيبي يقول لك راهو الانتحار هذا نتيجة كآبة وكآبة طويلة، لكن العائلة ما كانتش حاضرة، ما تفهمتش ما بدلتش بالحلول، وربما يعني ما كانش عندها الحرص الكافي باش تنجم هذا يكون الواقع كبير، واقع كبير برشا معناتها. كيف يعني الاطفال اللي هم ربما يعني يتعرضوا يعني لصدمات ولا مثلا يتعرضوا لاشياء معناها خايبه، وان الخطف وان القتل، هذوما زاد العائلات بتاعهم تعيش معناها برشا ذنب. تقول لك انا يعني ما نجمتش نحمي ولدي كما يلزم، ما قمتش بالابوه بتاعي كما يلزم، ما حطيتش له الريسورس بتاعي الكل، ما خدتش احتياطاتي الكل. وهذا يعني يكون الواقع بتاعه اكبر برشا. هو اصلا يعني اللي رسمينه احنا في مخاخنا انه انا مش عاطي المشعل لابني، ثم انا معناها مش ربي هز امانته، وبعد كده ولدي ياخذ المشعل وهكذا دولي كل بنتي. وقت اللي تبدا الانفيرس يعني معناتها القدر يختار انه يهزم الابناء مثلا، يكون الواقع اكبر برشا على الاباء، معناها هذا عكس التوقع، رغم ان المؤمنين ونعرف انه الموت لا يفرق لا العمار ولا ما عندوش حتى اختيار، وحتى واحد له من يعني في كل لحظه، رغم ذلك فانه الجهاز النفسي ما يتعاملش معه بنفس الطريقه. ديما ثم شويه عقدة الذنب، وكأنك تحس روحك خذيت بلاصة الزيت ولا البداية، كأنك يعني ديما عندك إحساس إنك قصرت نوعا ما معناها في حكاية معينة. وهذا يعني اللي يخلي تشوفوهم بعض الآباء والأمهات يقول لك راهو اللحظة الفارقة بين هو كيفاش كان وكيفاش ولا هو لحظة الفقد بتاع الأب. يقول لك راهو كبر في ساعة تهزل نقص الأجهزة بتاعه، ونقص القسط بتاعها ما عادش كي نقبل، يعني وكي انه خذا موقف في الحياه وكي انه يعني ما تقبلش كما يلزم الحقيقه، وهذا يعني ما عاش بمفهوم الضحيه لكن عاش بمفهوم كي انه احساس بالذنب معاه، الصدمه اللي بقات اللي ما نجمش يتفهمها ويستوعبها، وهذا يعني يخلي الواقع بتاع الوفاة هذا بتاع الفقد أكبر برشا من ناحية أنك تكون يعني فقدت الأب أو الأم فقدوا الأبناء ومش العكس.
1: هو بالنسبة لنا احنا في الحالات هذه خاصة الفقد يختلف، هل انه مثلا الوقع مثلا على العائلة كذلك انه الاب والام فقدوا ابنهم، او انه تكون عملية انتحار وهذا الاحساس بالذنب، يعني مش طول فترة الحداد متاعهم
0: طول ومعناتها بطبيعة الحال هذا يرجع زادة اللي يتقبل، يرجع لشخصية العبد هو بيلو. طبعا أشخاص يقول لك معناتها أبريتو هي الموت واحدة وتعدد الوسائل، وأنه ربي معناتها اختارنا هكاكا، وأنه راهو اليوم يعني حتى الانتحار نعرفوا في الدين مش مقبول جملة معناتها، وأنه لكن أحيانا راهو الانتحارات خاصة يعملوها بعض الشباب والأطفال أو حتى الكهول راهو في العادة مرتبطة بمرض مزمن. في العادة نلقوا مثلا الشخص اختار الوسيلة ذيك لأنه درجة الألم أصبحت كبيرة جدا ما عادش يطيق، وثم حتى اللي يعالج ثم شكون اللي حتى العلاج ما عطاش حقنه كما يلزم من نفس، يعني هنا يوصل لدرجه الالم النفسي الى درجه كبيره جدا. وبطبيعه الحال هذا ليس فقط يعني بالمعنى النفسي انك تحس، لا هذا فيه تغير كبير للبنيه الكيميائيه الدماغيه، فيه تغير كبير على مستوى التركيبه الهرمونيه، وفيه تغير كبير على مستوى الاداء، يعني ممكن الشخص دخل الى متاهه وبتاهة بتاع حزن يعني وبتاع ألم كبير برشا. هذاك علاش يعني أحيانا مهم جدا أنه حتى العائلة أو الأب أو الأم يعني وقت اللي يتعرضوا للنوع هذا أنه الطبيب أو المختص يفسر لهم أنه هذا من شأنه أنه زادة يعاونها باش يحطوا الأشياء في بلاصتها، خاطر أحيانا ليك في الفقد ليك في الذنب وزيد حتى الكلام اللي نسمعه من الذنب الغادي الانتحار وحاجة خايبة حالة العائلة بيدها يعني يوينها.
1: يعني مثلا تأثير المجتمع مش يكون قوي بالنسبة لل خاصة في الحالات هذه، لأنه يا باش يكون هو الداعم اللي مش يساند مش يساعد، أو مش يكون هو المحطم.
0: نعم يعني خاصة معناها في الحالات اللي فيها هضم الأنواع بتاع إنهاء الحياة بنفسه الشخص، ثم العائلة تتقلق برشا، العباد كلها تلوج على الأسباب، ثم تشريح، ثم أمن، ثم يعني حتى الظروف الجنائزية اللي هي مجعولة للتعظيم يعني الحدث ولمساعدة العائلة قبل في الموت العادي. هك الجثمان، هك التغسيل، هك التعظيم الأجر، هك ذكروا كل الحاجات يعاودوا العائلة باش يتقبلوا، يعاودوا العائلة باش تقوى باش تتفهم، باش ثم الثانية ثم الثالثة ثم بعد كده يقولك السابعة وبعد الفرق وبعد 40 هذا كل بعد ما أنا هرد معاكم أنا نسندكم، وفيه تعظيم يعني للحدث الموت، فيه تعظيم لمصاب العائلة، ولكن يعني في ظروف أخرى باش تلقي بعدها ظروف مختلفة، عبد تسأل نظرات حيرة نظرات تسأل أحيانا يعني حتى كلام جارح، أحيانا يعني ثم هكا التقسي الأبني، ثم هكا التشريح، ثم وهذه كله الحقيقة يعني يزيد على العائلة، أنه في الحالات هذه العائلة بينا كما قلتك ما تنجمش تقبل، خاطر ديما ثم معنى الذنب علاش صار هكاكا، ما كنتش حاضر، ربما لم كان فهمت وكنت قريب كنت نجم نمنع. يمشي في باله الأم والأب إنهم هم بيدهم يعني ما كانوش حاضرين كما يلزم باش ينجموا يمنعوا صغيرهم، باش ينجموا معناتها يدعموا صغيرهم، ولكن يعني مش ديما هذا صحيح، يعني أحيانا للأسف الشديد يعني المرور إلى الفعل يكون سريع جدا ومرتبط يعني أحيانا حتى بشخصية المراهق أو الشاب، ثم أبعاد وراثية ثم أبعاد جينية، وثم حين حتى ابعاد درفيه اللي تخلي العبد في اللحظه هذيك يعني يخرج شويه من سيته ويكون مش فاهم اللي قاعد يعمل فيه. وبالتالي يعني مهم جدا انه العائله بينها احيانا يعني تفهم حتى النوع. خاطر انت لو تقولي انت مثلا شاب تخلي سكيزوفرينيا او شاب معناتها يعاني من اضطرابات المزاج الحاده واللي هي معناتها ثم بعض الاضطرابات المزاجيه الحاده اللي او المزمنه اللي تقاوم الادويه تكون ريزيستنت معناتها حتى بالادويه ما تعطيش اكله وحتى بانواع العلاجات الاخرى وهذا يتطلب حرص اكثر. للاسف يعني احيانا ينجم نخسرها وهذا وارد انه معناتها يقولوا انه امكانيه وجود يعني افكار انتحاريه او مرور الى الفعل في اضطرابات المزاج امكانيه كبيره. هو احدى اهم الامراض اللي فيه الريسك يعني فيه الخطر تاع الافكار الانتحاريه او الانتحار في حد ذاته.
1: به بالنسبة لنا احنا خاصة كي نحكيو على الحزن نحكيو على علاقته زادة بالفقد نحكيو على الحداد نحكيو على هذا الحاضر بالغياب باش نجمو احنا ننساو مثلا او نتجاوزو لمرحلة الحزن. نحكيو كذلك على هذه المراحل الأربعة اللي حكينا عليهم منذ البداية.
0: نعم أنا تم مراحل أربعة اللي هم يهموا كل ما هو حاجة تصدمنا في الحياة تحدث كبير برشا بمثال فقد نحكي فيها اليوم. نبدو بمرحلة الرفض اللاواعي لوديني بعدها يزين لك الجهاز النفسي بتاعك يستعمل ميكانيزم لوديني هو أحد الوسائل الدفاعية النفسية الطبيعية في حالة الفقد. وهذا يعني يقيده الشخص يرفض بصفة لاواعية تقبل الحقيقة ويعتبر أنه لسان ذاك مجرد حلمة أو مسرحية أو ما شابه ذلك وستعود الأمور إلى طبيعتها يعني في بعض الأيام. والمرحلة هذه معناها تجذب طول شوية تجذب تقصر أنت وقدرة الشخص أنت والدعم اللي تلقاه أنت وطبيعة زاد الصدمة اللي تعرض لها. أنت اليوم يحكوا على

0: يبدا الشخص يجيك ارهاصات بكيات على دي فلاش باك، يرجع شويه للذكريات، يحاول انه يمشي للبلايص اللي هو كان فيها الشخص هذاك، يحاول انه يشوف تباش مشترك هكا ويحاول انه معناها يستثمر فيه. معناها تجيب بعده ارهاصات من الذاكره يعني، ويبدا يعدد في المناقب بتاعه، ويبدا وقتها نستغرب ويقول لك يا اخي شبيه بعد الشهر تو تفكر تولي تبكي ولا يبكي على ابوه ولا على امه ولا على اي. معناتها وقتها احنا في مسار يسمى مسار صحي يعني، وقتها بدا ترافاي دو دوي. ثم يعني تاتي مرحله التقبل ومرحله يعني التجاوز. حتى التقبل يعني استيقظت الامور نسابها، فهمت انه هذيك هي الحقيقه، وانه الشخص هذاك ما عادش موجود اليوم. يعني انه راهو اليوم بقات كان الذكرى بتاعه، بقى كان اني نترحم عليه، بقى انه يكون معناها موجود في الذاكره، ولكن يعني وجوده هو كشخص معناتها انتهى من الناحيه الماديه. ثم مرحله التجاوز يعني العائله او الاشخاص معناتها يعاودوا يشوفوا طريقهم، يعاودوا يشوفوا حياتهم. بمعزل عن هذا الفقد يعني كل حد باش يكمل مشروع حياته، كل حد باش يكمل اللي يلزم يكمله. دوك هذا هم المراحل الاربعه الطبيعيه. اي مرحله فيها معناها باش ما تصيرش باش تحبس البروسيس كامل. معناها نفترض انه شخص بقى في مرحله الرفض النوعي، وهنا يعني ايمان يقول لك مثلا بعض الاشخاص اللي عندهم هشاشه نفسيه كبيره وعندهم استعداد لامراض معرضه، فقدان شخص ينجم يدخلنا في نومه مثلا من الذهان، وتنجم تكون هك الصدمه هذيك هي الدخل الاسكيزوفرينيا مثلا الفصام. علاش؟ لانه الصدمه كبيره جدا، والجهاز النفسي هو بطبيعته فيها شاشه، ثم استعداد جيني واستعداد وراثي، ومن وقتها العبد يعني تعدى مسار اخر، تعدى الى الذهان. دونك ولا يعني عنده المرض هذاك. ثم شكون يعني اللي مش باش يمرض، باش يبقى غادي ما له حديث وما له حكايات، والدنيا كلها حبست وقتها، حبست وقتها. يعني بالنسبه لي الحياه وقفت مع وفاه الاب او الام او الجد، وقفت. ما عادش ينجم يستشرف المستقبل، ما عادش ينجم يمشي، وهنا يدخل يعني في الكآبه والاكتئاب. يعني يولي يفقد الرغبه في الانجاز، يولي عنده العزله، يولي عنده حتى بعض الاعراض الجسديه، ألم نفسي، النظر إلى المستقبل يعني بتخوف أو بقلق. وهنا يعني بعض العباد نعرفوه، يقول لك راهو فلان ولا فلان ملي توفى له شكون راهو تحسوه تبدل، ما عادش نفسه، تبدل، هز عبد حط عبد. هذا ده ينجم يكون كيف يعني مرحلة التقبل، أنك تقبل تفهم، ما في نفس الوقت يكون سمى هك باش تبكي، باش تعبر، باش تزور الصديقه بتاعه، باش تحاول انك كل ما يربطك وكل ما يذكرك بالشخص هذاك باش تحاول انك تستثمره، انك تعيش معاه شويه. هذا يساعدك زاد بعد حتى تجاوز. هما اربع مراحل مرتبطين ببعضهم. كل مرحله معناتها تخدم بكذا هي مؤشر جيد على انك تنجم تتجاوز وتنجم تكمل حياتك، وتنجم معناها تتجاوز هاك المصاب والفرق والخساره الكبيره اللي انت عشتها معناها في فقدان شخص.
1: وهذا بطبيعه الحال مرتبط بشخصيه الشخص في حد ذاته، يعني طبيعه الشخصيه بتاعه، طبيعه التعامل بتاعه، كذلك مرتبط ب يمكن الاقارب اللي نجموا يساندوه او المحيطين به.
0: يعني أنا حدث مثلا موت الرسول صلى الله عليه وسلم، معناها شوف الصحابة كيفاش تعاملوا. واحد معناها قال لو كان واحد منكم يقول لو مات معناها يتحمل السيف بتاعي، والآخر قال لهم من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد الله فإن الله لا يموت. هنا يعني الشخصية بينها. يعني شوف أنت الخسارة الكبيرة هذه، معناها الصحابة وقوة الرسول وقيمته المعنوية وقيمته الاعتبارية وقيمته كقائد وقيمته ك يعني نبي وكرسول. رغم ذلك شوف في الموقف نتاع من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، وهذا يعني يعكس لك انه حتى تكوين الشخصيه بينه مهم جدا. هذا يعني انت اليوم

0: الشخصية ثم شكون يحب الشخص على الآخر وعنده قيمة كبيرة برشا في حياته ولكن يعني ما تحبس حياته عرفتي نسبي معناها ثم بعض المهم مثلا أنت الطبيب جراح وعندك شكون اليوم صي يعني خذا الموعد بتاعه باش يعمل الأوبيراسيون بتاعه الطبيب بدج وغيره ونعرفوا هالحكايات هذوما الكل ثم شكون يقول لك صحيح أنا اليوم يعني فقدت الشخص ذاك لكن عندي مهمة إنسانية كبيرة برشا معناها يقول لك أنا يعني يلزمني نتحمل لأنه يعني خسرت حياة من هنا ثم حياة أخرى تستنى ما زلتش نخسروها وهذا يعني زي قوت شخصي ثم شكون ما ينجمش يعني يقول لك أنا خويا اليوم طرف الجهد اللي عندي ربيش يكفيني باش ننجم أنا نفس باش ننجم نتقبل باش ننجم نتعامل مع الحياة في شكلها الأدنى دونك ثم غيرة يقوم بالعملية ذيك وكهو معناتها يعني هذا المحظوظ يعني حتى بعض الأساتذة مثلا يقول لك أنا اليوم عندي قسم بكالوري والف بي أنا وعندي مهمة معاهم يقول لك أنا رغم الفقد وكل شيء باش نحاول إني ساعات في نفس النهار ساعات من غدوة يقول لك أخويا أنا راني صحيح معناها عندي حرقة كبيرة برشا ولكن عندي زادة اليوم واجب تجاه الأشخاص هذوك بحياة كاملة تستنى فيهم ربما يعني الدرس أو اللي باش نخدموه باش يكون مهم جدا في حياتهم يكون فارق ولكن أنا أقوم بالواجب تاع الاجتماع. هنا قوة الشخصية ثم دي بيرسوناليتي ثم شخصيات ريزيليونت معناتها عندها مناعة وصلابة نفسية كبيرة جدا. وهذوما يعني في الحقيقة ما يحبسها بحد شيء. عرفت يعني مهما كانت صعوبة الحياة والعراقيل ومهما كانت الخسارات ومهما كانت العقبات هم مصممون يعني على الحياة مصممون على بلوغ الأهداف يعني ويصلون في العادة إلى أهدافهم. وهذا يعني قلة من البشر تقريبا تحكوا على 10% أقل شوية والتو يعني مش فاهمين كيفاش القدرات هذه تكونت عندها شنو اللي يخلي العبد يكون عنده الصلابة والقوة النفسية أحيانا يجي من التربية ربما من الدعم النفسي للجاه ربما يعني من التشجيع والتحفيز ربما أنه ثم شكون تحت لها بالحياة يعني التجربة حقيقية في الحياة ما كانوش في عائلة اللي أعطتها بالدنيا الكل يعني على طبق من ذهب خلتها يمارسوا الحياة خلتهم يعيشوا الحياة خلتهم يتعاملوا مع عقبات ومشاكل الحياة وبالتالي يفهم بالحياة يعني بالصغر أنا على جديد بقولوا رأي التربية الذكية مش معناها أني نفس الصغير بالقطن ما رأوا معناها أني تخلي الصغير عنده القدرة الكافية لفهم الواقع بتاعه والتعامل الجيد مع الواقع بتاعه لإيجاد الحلول يعني نحكو حتى على حلول يعني تكون اوبتيميزي معناها افضل الحلول اللي تجب تعملها اقل كلفه اكثر ديمومه اكثر معناتها تكون عندها اكثر اثر وهذا اللي يهم ثم شكون يعني الشخصيات اللي البنيه بتاعها يعني فيها شويه هشاشه ولكن عندها قدره على تجاوز يعني ياخذ وقته ولكن كي يتجاوز يتجاوز ياخذ وقته ولكن يعني كي ما هوش وقت طويل برشا ما يوصلش الى الحد المرضي هذا يخضع الى الشخصيه نعم بالضروره يخضع الى الرصيد رصيد تجارب للشخص مش كيما شخص يعني ما عاش جمله تجارب كيما شخص عاش تجارب كبيره في الحياه وفهم واستوعب وهنا يعني ساعات عباد يقول لك يا اخي علاش الشخص كان متوسط في القرايه وصل الى اعلى المراتب وشخص اخر يعني كان ديما يجي هو من الاوائل واول عرض اول حاجه عرضته في حياته خرج من القرايه هذا يرجع الى انه الشخص اللي كان متوسط اخذ صفر واخذ الخمسه واخذ العشره واخذ الخمسطاش وانا واخذ الحياه يعني بتقلباتها وكون ذاك المناعه كون ذاك الاراده كون ذاك وعرف المواقع كل دونك ولا عنده نوع ما يعني صلابه ثم شكون اللي ما عاش كان في القمة فقط السقوط سيكون مدوي يعني إذا كان هو ما كانش عنده المناعة الكافية ثم شكون ما يتقبلش الفشل ما يتقبلش أنه هو الشخص اللي ديما في المراتب العليا خذا مثلا النوت هذيك ولا ما نجحش العام هذاك ولا غيره اللي هو وارد في الحياة يعني تنجم تكون في الجمعة نتاع الامتحان ماكش كنت بعضك تعرضت إلى مكسب كل شيء وارد هذاك علاش نعم الشخصية مهمة جدا وهنا نرجع يعني وإحنا في العائلة وفي الغيره راهو ديما التربية الوالدية الإيجابية من بين أهم الاستثمارات اللي نعملوها هو تكوين شخصية متوازنة شخصية يعني تتعامل مع الحياة بما للحياة من تقلبات يعني لأنه اليوم حظنا منها الحياة هذه، ما ثم حتى حد عنده جيران يعني الكل نحاول أن نناقشها بكل ما فيها من تقلبات وكل ما فيها يعني من أحداث لازم تكون. اللي نعطوه لصغارنا هو هك المنع، نعطوه لصغارنا هو هك المسؤولية اللي نحملوها، هك الاستقلالية اللي عطيناها لهم، التجارب اللي سمحنا لهم باش يعيشوها رغم أنها أحيانا تكون تجارب مؤلمة قليلا، يعني في أنه في النزاعات وفي أنه يأخذ وقته باش هو بده يأخذ قراره، ما نحلش ليه باش كلته في ساعة منها وقت اللي يرجع لندعمه صحيح من خلي القرار عنده هو، يأخذ القرارات الكبيرة نعاونه، ولكن هو يأخذ قرار بتاع التوجيه بتاعه بتاع المهنة بتاعه بتاع غيره. دونك هذا مهم باش في المستقبل يكون قادر أنه وقت اللي يتعرض إلى حادث ما في الحياة ما يحبسش غادي، في ساعة يعني يتفهم، في ساعة يتقبل، وفي ساعة يعيد معناها بلورد مشروع الحياة بما يتناسب والمعطيات الجديدة. يعني هذا أفضل نوع بتاع بشر هو اللي عنده القدرة على التوافق والقدرة على التأقلم مع المعطيات اللي تنتج في المعطيات الجديدة.
1: هو هذايا الكل نعرفه، أنه بالنسبة لنا أحنا ثم حاجات صعيب أنه نفهموها، ثم حاجات صعيب أنه نتجاوزوها، ولكن بكري حكيت لي أنه تنجم توصل، خاصة أنه مثلا هذا التشبث بالماضي أو هذا الحزن والإفراط في الحزن ينجم يعني يكون سبب لظهور بعض الاضطرابات.
0: ينجم يكون بطبيعة الحال طب معناتها هذا يرجع لك كاني قلت لك مثلا انت واسمع تجي مثلا مرض الفصام هو مرض كامل يظهر في مرحلة الشباب حتى مرحلة 35 سنة، وفي العادة هو لك علاش سموه هو حتى اخترعوا سموه الخرف المبكر لأنه في علامات الخرف ويبس الشباب. تجي عايش في بيئة يعني ما فيهاش برشا مشاكل، متفاهمين، ما تعرضش لضغوطات كبيرة، عنده ما يكفي من القدرات الذهنية باش تنجم مشي أموره، لكن هاك الفقد هذاك معناتها ما فقد التوازن بتاعه، فقد التوازن بتاعه دونك وسرع في ظهور أردوغان. كيف كيف يعني ثم شخصيات هو ماهوش وقت ما عندوش اكتئاب ويعالج عليه، ما عندوش اضطرابات مزاج ويعالج عليها، لكنه شخصية قريبة برشا. تلقى المود بتاعه ديما معناتها عنده التشاؤم، يتحرك برشا المزاج بتاعه، يعمل بكل حكايه معناتها مهما كانت درجه السهوله بتاعها ينجم يحولها الى مشكله، وهذا يعني ريتي معناها بعض الشخصيه باش تاثر على معالجه الحدث، تفهم الحدث، على معناها مرور بك اربع مراحل حكينا عليهم. بطبيعه الحال الشخصيه المقبليه وطبيعة الشخصية تؤثر كثيرا على تقبل الفقد، تقبل الخسارة، تقبل يعني الأحداث المؤلمة. وبعض الشخصيات الأحداث الكبيرة للأسف يعني هي اللي تعرض للهشاشة ذيك وهي اللي تعديها إلى مراحل أخرى ربما كانت تأخذ أكثر وقت باش تظهر وربما كانت ما تظهرش على خاطر المحيط ما فيش صعوبات بما يكفي ضغوطات باش تخليه هو يعني تظهر العلامات. لكن احيانا معناتها تم بيئات وانا نعرفوها معناتها نجي مثلا تلقي شخص فقد التوازن بتاعه ولا متشرد ولا مسخ في الشارع ولا يمشي مثلا يبدل المحيط بتاعه هذاك، يمشي لمحيط اخر، يلقى عباد منها تتفهمه، يلقى أسرة تكفل به حتى ولو يعني تكفل به في الحالة، يلقى شكون يعطيه كيباسيون مثلا حتى خدمة صغيرة ويخلصوا شوية منها. هذي كله كثير أنه يعاود يرجعوا للحياة، يعمل له الانتجراسيون، يعاود يعمل له هك الإدماج الاجتماعي، يعاود يحسه بقيمته ويفق شفت هك العلامات اللي كده يسبها في المحيط اللي قبله تتنحى ويرجع كده عم بتوازن. هنا زاد صحيح الشخصية والمحيط اللي يعيش فيه، لأنه أحيانا المحيط يكون محيط محبط، محيط صعب، ويتطلب قدرات كبيرة برشا باش تنجم أنت تتأقلم معاه وتنجم تلقى روحك فيه. والشخص اللي هو معناها قدراته على قدها ولا عنده هشاشه معناها فيسع في المحيط هذاك يولي معناها يتاثر. هذا نضطر الى الشخصيه والى شنو الموارد الموجوده في المحيط، طبيعه المحيط، هل انه محيط محفز مشجع دافئ يتقبل يدعم يعني يحترم بثق الشخصيه يحترم يعني خصوصيه الشخصيه، ام انه محيط وانت كتتذكري حتى مثلا في الكلاس نتاعك تلاقي شخص مثلا ولا بدا يروح حساب برشا تلاقي قسم يتقبل هذه الوضعيه هذيك ويولي محبوب ويتفهم كما هو، وتلاقي قسم اخر بالعكس معناها يولي يتدبر عليه ويولي يختلق المناسبات باش يقلقه باش يخرج شويه من زيته لين يولي الشخص يفقد التوازن نتاعو. وهذا مره اخرى يعني قيمة يعني هو لازم يكون شخص عادي جدا جيست عنده الخجل الزايد فقط، ربما هو والأسرة بتاعه ما ملقوش الوقت باش يتعاملوا معها باش يعني يصير نوع تاع كوتشينج ولا وبسيط باش هو يتخلص شوية من الحكاية ذيك ولا هي تخلص من الحكاية ذيك. دونك بوجود محيط صعب ومحيط مستفز ومحيط يتدمر الشخص يعني يفقد القدرات التوازن بتاعه. الأحداث الكبرى نعم بما فيها يعني الفقد والحداد هي أحداث قادرة أنها تعري هشاشة الشخصية وقادرة أنها يعني تحط الشخص قدام وضعية جديدة وقدام واقع جديد.
1: هو بالنسبة لنا احنا خاصة كي نحكيو على الشخصية ونحكيو على هذه الأحداث الكبرى الحياتية نحكيو زادة على أهمية الاحترام، احترام هذا الوجع بالنسبة وهذا المصاب بالنسبة للمحيطين بالأسرة بالعائلة. كي نحكيو على الموضوع هذا بالتحديد يمكن الدعم ينجم يكون دعم خارجي كيف ما ينجم يكون دعم ذاتي، وهذا اللي حكيناه انه خاصة عبر المراحل اللي نجم يعيشهم الأربع مراحل اللي نجم يعيشهم الشخص ينجم يتجاوزهم حسب طبيعة الشخصية نتاعه.
0: هو الزوز مهمين انت اليوم عناش وقت اللي معناتها ثم فقيد في حومة حومة كلها تتجهز، معناتها اليوم ثم عادات في بعض المدن ما طيبش معناتها كل ما يهم الجنازة وكل ما يهم الضيافة إلى آخره أهل الميت بدورش بها جملة يعني يتكفلوا بها الجيران وحتى يعني المراسم بعد يعني القبر وتحضير وغيره وكذا تلقي شكون من الأصدقاء ومن العائلة ومن الأقارب هما اللي يقوم بذلك. هذا مش يسمح للعائلة أنها معناها تعظم اللي صار، معناها تفهم اللي صار، تكون مع الميت بتاعها من الناحية النفسية يعني من حقه الشخص خاطر الألم الفقدان وهذيك مش تهم. التعب الخارجي مهم جدا لنا، وجود الأشخاص وجود العباد كل اللمة هذيك والموجودين هذا مهم.
1: لكن ثم حالات ترفض هذا الدعم الخارجي يعني ماذا بها مثلا تعيش هذا المصاب وحدها انها تنجم يعني تحب تكون موجودة انها تحب تعبر تحب تبكي ما تنجمش مثلا يبكوا قدام العباد ما ينجموش، ثم حاجات وثم حالات تنجم تكون شخصية.
0: هو البلاد يعني بتدادر جدا خاطر هذا ما انت ما عندكش الشواء إذا تحدثوا على العادات والعرف الجانبي العمل العرف في الجزائر أنت ما تنزلش ديك العباد ولا تحبسه معروفة هذه يعني ملي يجير خبر معناتها في الوقت ثم راهو تقريبا يعني في تونس كاملة اليوم يذكر تعظيم كبير جدا للحدث شو يقول لك اللي يكري كلمات يقول لك هذا بلاش وكوش يقول لك هذا بلاش وكان أجر على الوحدة هذيك والجيران مش فيسع يجروا وفيسع العباد تمشي تفادد وتقعد وتعمل لها كل معناها الموقف بتاع معناها باش تعمل تقبل معناها تعظيم الاجر الى اخره. هذا معناتها اجتماعيا مهم جدا، المجتمع هنا قام بخدمته بتاع الاحتواء خدمته بتاع الدعم وحتى حد لا يمنع عبد بالشيء بشركه لانه هناك سلاح انت تمشي وتشوف كل شخص مثلا كتجي قريبتها اللي هي كانت مثلا راجل ولا امراه كيفاش يجي شكون كان قريب منه شكون يذكرها به تعاود العبد يبكي ويعاود يتحضن ويذكر شو المناقب بتاعه، وهذا فيه نوع من الـ من الـ من المؤازرة العميقة جدا. ما تبكيش وحدك نبكي معاك، معناتها ما ماكش وحدك حزين البيت حزين، وهذا يسمح شفتي حتى لوديني وهذاك ميكانيزم دفاعي نفسي ما يسمحش ليك وقتها باش انت تعبر، وجود اشخاص قريبين يشجعك باش تعبر. معناتها هنا الا في حالات نادره جدا، معناتها ربما العائلات اللي معناتها تحب تعيش وحدها الى اخره، ولكن هذا مش محبب الحقيقه، لانه ما عندكش الحق تمنع العباد باش تآزرك. هذا يعني هذا نتحدث وراء على واجب ديني ومعتقدي، نتحدث على عرف اجتماعي اقوى برشا من سلطه العائله وقدره العائله على انها تختار هيك باش تنجح تحدث.
1: هذا كله باش نواصلوه اكيد في الجزء الثاني من مساحتنا بعد تقديم النشره.

0: تمام. 10 ليلا هنا على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: أسعد الله أوقاتكم جميعا، أهلا بكم إلى آخر نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. من عناوين هذه النشرة، اتحاد الفلاحة يدعو إلى أحداث المجلس الأعلى للسيادة الغذائية كآلية وطنية جامعة من شأنها دعم الأمن الغذائي وتعزيز الحوكمة القطاعية. وزير النقل يعين سير العمل بالمعابر الحدودية والمؤسسات التابعة لقطاع النقل بولاية جندوبة. وبولاية سليان استعراض المشاغل التنموية لمعتمديات الروحية وسبل دفع إنجاز عدد من المشاريع. دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اليوم إلى أحداث المجلس الأعلى للسيادة الغذائية كآلية وطنية جامعة من شأنها دعم الأمن الغذائي وتعزيز الحوكمة القطاعية وتوحيد الجهود الوطنية في هذا المجال الحيوي. وذكر الاتحاد في بيان صادر عنه بالدور الاستراتيجي لقطاع الفلاحة والصيد البحري في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز مقومات السيادة الوطنية في ظل ما تعيشه البلاد من تحديات إقليمية ودولية متسارعة وما تفرضه من ضرورة دعم مقومات السيادة الوطنية وتعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد. وثمن الاتحاد في السياق ذاته ما تبذله الدولة من جهود متواصلة لدعم القطاع ومساندة المنتجين، معبرا عن استعداده للمساهمة الفاعلة في كل البرامج والتصورات الكفيلة بتطوير الفلاحة التونسية والمحافظة على ديمومتها وقدرتها على رفع التحديات الراهنة والمستقبلية. وعلى هامش الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة، تنظم وكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية بداية من اليوم وإلى غاية 9 جوان المقبل سلسلة من التظاهرات الاقتصادية والأيام الإعلامية واللقاءات المهنية. تهدف هذه التظاهرات إلى مرافقة الباعثين الشبان وتشجيع المشاريع المبتكرة، علاوة على فتح آفاق جديدة للاستثمار والتنمية في القطاع الفلاحي. وسيتم إلى حدود 15 من هذا الشهر تنظيم أيام الأبواب المفتوحة بمحاضن المؤسسات الفلاحية لاستقطاب الباعثين الشبان وتوجيههم نحو بعث مشاريع فلاحية مجددة وقابلة للنمو، مع تقديم الإحاطة والمرافقة الفنية والمالية في عدد من الولايات بينها الكف. وبمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة، احتضنت دار الثقافة بيك بلاط اليوم يوما تحسيسيا توعويا حول واقع وآفاق القطاع الفلاحي في ظل التغيرات المناخية. تضمن مداخلات حول تنويع الانتاج للحد من تأثيرات التغيرات المناخية، إضافة إلى تنظيم معارض للمنتجات الفلاحية، وذلك ببادرة من وكالة النهوض بالإرشاد الفلاحي وبالتعاون مع الاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة. مديرة دار الثقافة قبلات بالنيابة هلا شابي تضيف:
2: يوم تحسيسي بعنوان واقع وآفاق القطاع الفلاحي في ظل التغيرات المناخية، تحت شعار أنا فلاح بيدي الخيارات والقرارات رغم التحديات والصعوبات. تخلل هاليوم التحسيسي هذا ندوة حوارية وورشات حية مثل غزل السنابل، معرض للمنتوجات الفلاحية. الهدف من ذلك هو أن نقوم من خلال هاللقاءات هذه بالحفاظ على الثروة الفلاحية الأصلية مثل الحبوب التونسية الأصيلة، باش يكون الفلاح يشد صحيح في البذور الأصلية في منتوجاتنا الأصلية، ونحاولوا أن نثمنوا مجهوداتهم. بالنسبة للورشات كذلك الحفاظ على الحرف التقليدية المحلية مثل غزل السنابل، نحاولوا نرسخوا في الصغيرات أن نتشبثوا بموروثنا التقليدي.
0: ونبقى في ولاية باجة، إن تم هذه السنة إسناد عدد من الرخص بشواطئ كابنيغر والمقاسب وزوارع من معتمدية نفزة، إضافة إلى برمجة حملة نظافة بهذه الشواطئ، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الصيفي وضمان أفضل الظروف للمصطفين، وفق ما ذكره ممثل وكالة حماية الشريط الساحلي بولايتي جندوبة وباجة وسام الدلاعي.
3: تنظيم حملات نظافة واسعة بمختلف الشواطئ خاصة بشاطئ الزوارة بمشاركة مختلف المتداخلين من بلديات مكونات المجتمع المدني. تم هذه السنة إسناد 19 رخصة باش يكونوا ثريت المفعول موزعة كالآتي: رخصة في شاطئ المقاصف، رخصة في شاطئ كاب نيجرو، و17 رخصة في شاطئ الزوارة. منهم زوز رخص يعتبروا جديد على ولاية باجة ومعتمدية نفزة. تم إسناد رخصتين لقواعد بحرية إن شاء الله بشونجتوا السنة. ومن أبرز النقاط الإيجابية هذه السنة إدراج شواطئ معتمدية نفزة لأول مرة ضمن برنامج التنظيف الآلي للشواطئ.
0: جهويا كذلك عين وزير النقل رشيد العمري خلال زيارته إلى ولاية جندوبة سير العمل بمطار تبرقع عند رهم الدولي والمعبرين الحدوديين ملولة وبابوش، كما تفقد شغل عدد من مشاريع تحسين البنية التحتية بعدد من المؤسسات التابعة للقطاع بالجهة. هشام الصغيري.
4: انطلقت زيارة وزير النقل رشيد العامري إلى ولاية جندوبة اليوم بالاطلاع على سير العمل بمطار تبرقع عند رهم الدولية، وذلك في إطار الحرص على تنشيط هذه المؤسسة من خلال إيجاد رحلات جديدة قادرة على إعادة النشاط إلى هذه المحطة الجوية التي تشكو من الركود منذ سنوات بسبب غياب الرحلات المنتظمة، وذلك بهدف دعم دورها في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية عموما بالمنطقة. وتم خلال هذه الزيارة إلى مدينة تبرقع أيضا تطرق إلى بعض المواضيع الخاصة بالجهة من بينها مركز الفحص الفني وخط السكة الحديدية تبرقع ماطر والذي يعتبر من بين أبرز مطالب أهالي الجهة. المحطة الثانية لوزير النقل كانت المعبر الحدودي بمالولة من مدينة تبرقع أيضا، أين عاين الوزير والوفد المرافق له مدى تقدم أشغال مشروع تهيئة المعبر والذي ينجز تحت إشراف الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية ويهدف إلى تحسين البنية التحتية بالمعبر وتطوير الخدمات المقدمة لتعزيز دوره في المجال السياحي والتبادل التجاري. وتشمل زيارة وزير النقل أيضا المعبر الحدودي ببابوش من معتمدية عند رهم للاطلاع على سير العمل بهذا المعبر الحيوي ومعاينة البنية التحتية به خاصة بعد الانزلاق العرضي الأخير.
0: وبولاية سليان استعرضت جلسة عمل انعقدت بدار الثقافة الروحية المشاغل التنموية لمتساكني الجهة، كما تدارست أبرز الإشكاليات التي تعترض إنجاز عدد من المشاريع وسبل حل حلتها. ماهر الهماسي والتقرير التالي.
5: في قطاع البنية الأساسية تم التطرق إلى مشروع الطريق الجهوي عدد 77 الرابطة بين مكثر والحبيبسة والذي يوجد حاليا في مرحلة الإعداد للصفقة، إلى جانب مشروع تهذيب الطريق الجهوي عدد 85 الرابطة بين الروحية وتيلة ومشروع تهذيب الطريق المحلية عدد 661 الرابطة بين الروحية وجبيلات وهما في مرحلة الإعلان عن طلب العروض. كما تم عرض عدد من المشاريع تهيئة المسالك الريفية من بينها مسلك المجادبية ومدرسة أولاد بالغيث بطول 5 كيلومترات، إضافة إلى مسالك الرحام لدقيقز وقرية الحميمة أولاد حمودة والحميمة الهديدة والتي توجد جميعها في مرحلة الإعلان عن طلبات العروض. وفيما يتعلق بالبنائات المدنية تم التأكيد على ضرورة توفير مقر للحماية المدنية ومراجعة مثال التهيئة العمرانية، إضافة إلى تخصيص عقار لإحداث مسلخ بلدي وسوق للدواب. أما في قطاع التزود بالماء الصالح للشراب فقد تم استعراض جملة من المشاريع المنجزة أو المبرمجة ضمن برامج المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، من بينها مشروع المركب المائي بعجيل جميلة وصولا إلى مدينة الروحية، حيث تتواصل حاليا تجارب البئرين العميقتين بأولاد الشيخ والمجرونة بالحبيبسة الجنوبية تمهيدا لاستكمال الدراسة ومتابعتها من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. كما تم التطرق إلى مشروع المركب المائي الشردية الحميمة الذي ينتظر توفير الاعتمادات بعد إلغاء تمويله من قبل البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 4.5 ملايين دينار، إضافة إلى مشروع حفر بئر استكشافية بعمادة سميرات الجنوبية.
0: وكبت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري مساء اليوم بالعاصمة الكينية نيروبي اختتام أشغال القمة الإفريقية الفرنسية إفريقيا إلى الأمام، والتي سجلت حضور 35 رئيس دولة وحكومة. وحددت القمة عددا من القطاعات ذات الأولوية القصوى للسنة القادمة، أبرزها السيادة الصحية من خلال تعزيز المنظومات الصحية الوطنية ودعم الإنتاج المحلي للقاحات والأدوية والتصنيع الأخضر، من حيث تسريع الانتقال الطاقي وتطوير الاقتصاد الأزرق، إضافة إلى الفلاحة ذات القيمة المضافة والانتقال من تصدير المواد الخام للتصنيع والتحويل المحلي المستديم للمنتجات الزراعية. وقد ألقت رئيسة الحكومة اليوم كلمة تونس خلال الجلسة العامة حول السلم والأمن بمناسبة انطلاق فعاليات القمة الإفريقية الفرنسية، وأكدت أن هذه القمة تنعقد في سياق عالمي بالغ الدقة والتعقيد، تتقاطع فيه الأزمات وتتداخل، حيث نشهد تصاعدا غير مسبوق للنزاعات المسلحة وتفاقما للأزمات الإنسانية وتناميا لمظاهر عدم الاستقرار في ظل تواتر وتسارع التقلبات الجيوسياسية غير المسبوقة وتحولات عميقة في موازين القوى الدولية وبروز نزاعات حمائية تهدد أسس التعاون الدولي. وأضافت أن أخطر ما يميز هذا السياق هو تراجع منسوب الثقة في النظام الدولي نتيجة تزايد الانتقائية والتعامل بازدواجية في تطبيق القانون الدولي وصمت المجتمع الدولي على الانتهاكات الفظيعة لهذا القانون. وشددت رئيسة الحكومة على أن تونس متمسكة باحترام القانون الدولي وتؤمن بأن السلم لا يمكن أن يبنى على موازين قوى مختلة ولا على تطبيق انتقائي لمقتضيات القانون الدولي، بل على أسس العدالة والإنصاف واحترام سيادة الدول واستقلالية قراراتها وضمان حقوق شعوبها وفي مقدمتها حقها في تقرير مصيرها. يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم غد جلسة عامة تخصص للتصويت على مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفولتوضوئية. وتتعلق هذه المشاريع وفق بلاغ للمجلس نشره اليوم باتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء بخمس محطات فولتوضوئية. شرق أوسطي، استشهد اليوم 3 مواطنين جراء استهداف غارة صهيونية سيارة إسعاف في بلدة دوير جنوب لبنان وفق ما أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للأعلام. واستشهد مساء اليوم شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال قرب الجدار الفاصل في بلدة رام شمال مدينة القدس المحتلة. دوليا كذلك، أعربت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن توقعاتها بأن يظل مضيق هرمز في حكم المغلق حتى أواخر ماي الجاري، على أن تستأنف حركة الملاحة تدريجيا اعتبارا من الشهر المقبل. وذكرت الإدارة أن نحو 10.5 مليون برميل يومي من إنتاج النفط الخام توقف خلال شهر أبريل الماضي من عدة دول في منطقة الشرق الأوسط. وأضافت أن مخزونات النفط العالمية من المقرر أن تنخفض بمتوسط 8.5 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من العام الجاري، ما سيبقي أسعار خام برنت قرب 106 دولارات للبرميل خلال الشهر الجاري وشهر جوان المقبل. ختام نشرتنا وهذا تذكير بأبرز العناوين. اتحاد الفلاحة يدعو إلى أحداث المجلس الأعلى لسيادة الغذائية كآلية وطنية جامعة من شأنها دعم الأمن الغذائي وتعزيز الحوكمة القطاعية. وزير النقل يعاين سير العمل بالمعابر الحدودية والمؤسسات التابعة للقطاع بولاية جندوبة. وبولاية سليان استعراض المشاغل التنموية لمعتمديات الروحية وسبل دفع إنجاز عدد من المشاريع. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نلتقي من جديد على رأس الساعة، إلى اللقاء.

بلا قيود. بإمضاء إيمان مرعي.

0: رجعنا معكم مواصلين لقائنا في برنامج بلا قيود، مواصلين مع الموضوع اللي اخترناه لليلة اللي هو الفقد والتعامل مع الحزن. حكينا في الجزء الأول على اضطرابات اللي تنجم تكون مصاحبة لهذا الحزن، خاصة كيكون ثم هذا الفرط أو هذا المرض والفرط في الإفراط في الحزن. كذلك نحكيه مثلا أنه بالنسبة لنا احنا حكينا على هذا الحداد العادي، حكينا على هذه المراحل الأربعة اللي تصاحب هذا الحزن، حكينا على أهمية التقبل والتجاوز وأهمية هذه المراحل الأربعة باش نجمو احنا نرجع نعيش بعد هذا الحداد اللي يكون من 8 إلى عام، هذا الحداد العادي ونجمو نتجاوزوه خاصة عبر هذه المراحل. كذلك حكينا على طبيعة الشخصية اللي تنجم تأثر في هذا عملية التقبل وعملية التجاوز، حكينا كذلك على هذه الاستعدادات يمكن بالنسبة لنا احنا خاصة اللي ترتبط بالشخصية، واحكينا على أهمية التربية الوالدية الإيجابية خاصة في عملية تكوين الشخصية المتوازنة اللي بالتجارب تنجم تتجاوز هذا الحزن وهذا الحداد. نرجع معك مستشار حستنا عاطف اللبادي، مرحبا بك من جديد. ده نواصل حديثنا خاصة في هذه العملية، ويمكن ديما نحكيه على أهمية احترام هذا الحزن، أهمية الدعم، المسؤولية اتجاه هذا الحزن، خاصة كي نحكيه على المسؤولية لنا مانيش نحكيه على مسؤولية شخصية، لا نحكيه على هذا الدعم الخارجي وأهمية هذا الدعم الخارجي في عملية التقبل ثم التجاوز.
1: بالضبط، يعني مهم جدا الدعم الخارجي، مهم جدا انه العائله تبقى ثابته في التعامل، حسوا انه العباد حاسبين، انه المصاب بتاعها مصاب جلل، انه قسم الجيره اصدقاء العائله، وجودهم مهم جدا. وهذا يعني من الناحيه الاجتماعيه كانه هو النوع بتاع كود، معناها كانه هذا معيار اجتماعي طبقوا فيه بالبدايه، يعني في عاداتنا وفي تقاليدنا. هناك تعظيم كبير جدا يعني خاصة الحوادث تاع كل ما يخص الموت وكل ما يخص يعني هذه الأحداث الجلل كما يقال. وجود الدعم كما قلت لك يعني عنده برشا أبعاد. أولا حتى تتمكن العائلة من القيام بواجباتها نحو الفقيد، أحيانا يعني ما تكونش عندها القدرة الكافية، أو تكون العائلة كلها منهارة، أو العائلة كلها مش بتنجمش. وجود الدعم يخلي العائلة تنجم تلقى المساعدة، مش معناتها يصير معناتها كل ما هو جنائز معناتها وكل ما يهم معناتها القيام بالواجبات نحو الجثمان. ثم من ناحية ثانية هو انه العائلة تحس انه راهو تم شكون معاها، تم شكون تحس بالفراغ، تحس راح وحدها. وكانت لاحظت تقريبا يعني في كل العادات التقليدية تاع كل الجهات على الأقل 3 أيام تبقاش عائلة وحدها، وهذا مهم يعني صباح وليل تبقى شكون مع العائلة موجود يواسي يقدم الدعم، مش تحسش بالفراغ وتصرح وحدها. وهذا يعني تقول 3 أيام هذا مهم، لأنه في العادة 3 أيام ينجموا يكفوا مش العائلة ترمم يعني حزنها، مش العائلة تقف على ثقاها، مش العائلة تشوف شو لازمها تعمل. هذاك علاش وحتى الفرق في اليوم الثالث هي العائله تكبر ثقافتها وتقوم بالضيافه تجاه يعني الاقارب والاصدقاء، وهو يعني نوع من التكريم اللي يصير معناها للزبان، هذاك يصير للحدث اللي صار غادي. وكاين يعني هذيك علامه فات ان العائله راهي وقفت على ثقافتها ونجمت اليوم تقوم بالواجبات نتاعها وقبلت العباد وصار عملية الفرق. وكان الفرق في مفهوم اللاوعي بتاعنا، في اللاوعي بتاعنا وفي مفهومنا، هو انه قبلنا الفراق، انه راهو تقبلنا مغادرة الشخص، قبلنا الواقع الجديد.
0: هو بالنسبة لنا احنا خاصة كي نحكيه في المرحلة هذه نحكيه على اكيد المقربين، يعني مش اي شخص هو اللي نجم يمثل هذا الدعم.
1: نحكي على الأقارب درجة أولى، نحكي على الجيران بدرجة ثانية، نحكي على الأصدقاء العائلة بدرجة ثالثة. دونك بطبيعة الحال يعني اللي عمدا اللي تربطها بعلاقات كبيرة بالعائلة، اللي تربطها بعلاقات باهية بالعائلة، يعني بدتها بدتها بتوازن، بدتها برحمة، بدتها بحب، بدتها بحلم. يعني وهذا تكون ماشي بادر بطبيعة الحال العباد اللي هي عندها علاقة كبيرة بالعائلة هذيك، تقف مع العائلة هذيك. اليوم نشوفوا يعني بالدعم الشخصور لازم يكون تم نبيل عمل، يعني لازم يحط على على مئات الكيلومترات بعيد، يتدخلوا الزملاء يعني لحسابهم ويمشوا ويقفوا معاه، وهذا مهم لانه يحس روحه مش وحده، عنده عائلة ثانية اللي معاه. احيانا يعني تمشي على نص ساعة على مئات الكيلومترات مش على نص ساعة مش تاخد مش تقوم بالواجب بتاعك، وهذا ايضا يعني انه الزملاء العمل العائله الثانيه وتربط فيهم علاقات كبيره، ومثل هذا التعب هو مهم جدا من الناحيه النفسيه ما نحكروش، لانه يحس الشخص انه مش وحده، يحس انه مدعوم، يحس انه رضا، حاسين بالمصابه بتاعه، وهذا مهم جدا. فهي عاده يعني حميده جدا، يعني اليوم نشوفها في اماكن العمل بصفه عامه، وتعاون برشا معناها الاشخاص، تعاون برشا العائلات انها تنجش كل وقتها في يومها في يومها ذاك.
0: بالنسبة لنا احنا طلب المساعدة او طلب الدعم، هل انه نجم يكون موجود او انه بالنسبة لنا احنا صعيب خاصة من عائلة الفقيد؟
1: هو في العادة يعني دون طلب المساعدة بتجي العباد اللي هي المفروض تساعد تجاه الوجود، يعني من الصعب جدا لان العائلة وقتها وافراد العائلة بصفة عامة حتى القدرة على طلب المساعدة ما تكونش عنده. وربي على الأحوال،

0: 18 لكل العصر شويه. لازم يكون مو بالبلسك، لازم يكون مو بالليل كبير، لازم يكون يعمل ثلاث ليالي على ابوه ولا امه، لازم يكون يغسل بعدها ابوه، لازم دونك هنا نحصل لانه صايرات يتعلموا البلسك بتاعهم، معناها كيف نحصل اي حاجه اخرى.
1: ولو انها صعيبه بالنسبه لنا احنا، خاصه عدم التقبل يمكن صغيرات انهم يحضروا هذه المناسك، ونخافوا حتى على مشاعرهم وعلى الصحه النفسيه متاعهم، هذه يمكن مع بالتطور يمكن حتى توا من خلال مساحتنا من خلال برنامجنا هاوكا تولي عنا هذه الثقافه الجديده بالنسبه لنا، ونتخلوا شويه على حاجه تتنجم تعرقل لنا حياتنا فيما بعد، خاصة وإحنا نحكيه على أهمية أنه الشخص يكون عنده تجارب ورصيد من التجارب باش ينجم يتجاوز بها كل الصعوبات وكل العراقيل اللي تنجم تواجهه في حياته. نواصلوا خاصة بالنسبة لنا احنا مع هذا الدعم، لأنه مهم جدا أنه باش نخرجوا من حالة الحزن أنه تكون ثم مرافقة، تكون ثم دعم، تكون ثم إحساس بالمسؤولية، خاصة عائلة الفقيد. هل أنه مثلا كيف ما ينجمش يتجاوز هذه المرحلة اللي هي مرحلة الرفض اللاواعي؟ هل أنه من المفروض خاصة كطول المدة، هل من المفروض أنه مثلا العائلة تنتبه ويكون ثم مختص ينجم يباشر هذه الحالة؟
0: في العادة اللي يطلبوا الدعم النفسي هم عباد يتجاوزوا الوقت الطبيعي، أكثر من هكذا هم عباد
1: يعني يتجاوزوا العام
0: تقريبا، يعني بين 6 شهور والعام، 6 شهور والعام، من 6 شهور نبدو متخلقين شوية. علاش الشخص يعني اختار أنه يبقى في المرحلة هذيك؟ دونك في حدود العام يعني تكون انه الكوستا الملاحظه انه والتشخيص انه رفض الحداد لا يمر بطريقه عاديه، وفيه بعض منحى اللي هو غير عادي، منحى يعني غير عادي، ومنحى يوحي باضطراب ويوحي بوجود يعني اشكاليه ما. نعم يعني الى جانب ذلك انه تكون مجالات الحياه المجالات المهمه تاثر، يعني خدمته تأثرت، علاقته بعائلته تأثرت، بصغاره هو بيته مثلا كان
1: يمارس صحته الجسدية مثلا
0: بالضبط، يعني كيما الرياضة كيما بطل ولا بطلته ما عادش يعني ما عادش يعطيه الاهتمام. هذا هو اللي نتحدث على تأثر يعني مرضي، تأثر كبير، ونريد نحكوا على معناها حداد أصبح يشبه الاكتئاب، أصبح يشبه إلى علامات المرض النفسي اللي هو في ألم معناها عنده معنى ويؤثر على الحياة، يؤثر على جوانب الحياة المهمة. هنا يعني من المفروض أنه يبادروا بالدعم، الدعم على مراحل، لما الدعم العائلي لازم يكون هو اللون، فهموا الشخص، تحكوا معاه، تحلوا معاه الحديث، ما تسدوشوا، ما نتحطوا بنصائح التوقيع بتاع معناها هنا يلزم نعرف أنه راهو الشخص فيها ما كانوا يقولوا له انه راهو عبد ربي وما يجيش، وراهو اليوم معناها ثم شكون اولى بالاهتمام بتاعك، انه راهو هذا هو يعرف، لكن ما نجمش يسدوا مثلا الرقم، ما نجمش يخرج من مجرد المعرفه الى مرحله الوعي باش ينجم يتجاوز به. دونك هذا هو وجود الدعم والتفهم الحاله بتاعه، هو اللي ما نضغطش نفتح المناسبه بشو يعبر اكثر. يعني كي تجي حالة بشبكي ما تكتوش، خليه اللي ياخذ غرضه، كي باش يبدا يحكي خليه ياخذ غرضه، وخاصة زي جديد أفراد العائلة اللي تربطوا بها معلاقة كبيرة في الشخص. لازم يكون هذا الجزء الأول من الدعم، الجزء الثاني كيف يعني مع العباد اللي عندهم فيها ثقة كبيرة، نطرح معاه الموضوع أنه راهو خذا برشا وقت الموضوع. ونوجهوهم يعني تقريبا بعض العباد عاودوا شافت حياتها وعاودوا بشتى طريقه، هو اليوم راهو تاثر حياته بالكدا، دونك هنا نجمو نمشوا الى طبيعه الحال التشخيص التطبيق النفسي، لازم يكون ثم

0: على بال تحتاج الى العلاج ولو يكون علاج رئيسي. نرجع على حاله الاكتئاب، حاله السيره بالنوم، حاله القلق، يعني هذا كله يتعالج في نفس الوقت. تلقى التعب اللي مفروض باش ينجم يتجاوز لو كذا وقت اللي الوقت يطول، وقت اللي شخص اثر حياته تاثر بالمهام المهمه في حياته كيما الخدمه وكيما العلاقات الشخصيه وكيما الحمايات. تبدو بحدي الضعف العائلي غير المشروط يكون فيه برشا اشكال، فيه برشا تفاهم، اللي فيه حرص على تفهم يعني الحاله اللي يمر بها الشخص، فتح المجالات وفتح الفرصه باش يعبر اكثر على اللي يعبر اكثر ما يمكن. ثم من بعد الاستعانه بمختص حتى المعالج نسموها نحن الكوموربيديتي، معناها مع الحداد ركب بيوكل الاكتئاب، ركب اضطراب نوم، ركب اضطراب ديريتي دوزي، نحاولوا نصلحوا هذوك باش الشخص نعاونوه باش يسترجع حياته بشكل طبيعي وبشكل يسمح له باش يسير حياته بصفه طبيعيه.
1: يمكن هو تغير العادات، تغيير زادة، يمكن حتى الطبيعة بالنسبة لنا احنا، هذه من الأثار الجانبية للحزن.
0: نعم، يعني أما الأثار الجانبية للحزن تدش إيمان ذا حكومة ذا ونحن واحدة الحداد عطينا حتى الفني شروعة يعني العبد إذا وقته بالكذا بالكذا وقت اللي تبدا بعد عام ما تحكوا على اثار جانبيه فقط، نحكوا على اثار يعني تقريب دخلات الطبيعه تاع الشخص. ثم التحول دوري ومزمن ويؤثر يعني تاثير سلبي على الاداء الاجتماعي للشخص. دونك هو ما عادش ولا جانبي فقط ولا متسلسل ولا يؤثر بشكل كبير جدا. ولما اليوم بعض الاشخاص كما قلت لك اللي يعانوا من الشاشه ما قبل يعني لسا قبليا جاء الحدث ذاك باش يعرف الاساس هذيك وباش يدفع الاشخاص هذوكم انهم يبدو برشا في التجاوز. وهنا راه العباد يعني مثلا بعض انا مثلا مره جاني زوج والزوجه عندهم ابناء يحبوا يتكفلوا، يحبوا يتكفلوا بمولود من جنس مختلف من الزلاد اللي عندهم. علاش؟ خاطر جاها مش توفى معناها من جنس مختلف يحبوا يعاونوا. وهنا ثم اشكاليه، معناها عام عامين ثلاثة أربعة خمسة ستة تحب أنت تمشي تكفل مشكون باش هو يشد بلاصته. وهذا يعني من الحاجات اللي هي تنبأ أنه ما صارش كما يلزم تقبل الموضوع، ما تنجمش تعوض عبد بعبد. ثم انه هنا باش تشتغل على مشروع
1: يعني هذه مثلا في الحاله هذه هو ناقوس خطر بالنسبه للعائله او بالنسبه للحاله في حد ذاتها.
0: نعم ناقوس خطر لانه بعد برشا وقت فكروا في انه عمليه تعويض رمزيه. وهنا يعني ما نجموش احنا بلا عبد يشد عبد، العبد اللي بتجيبوه تتكفل به كيبدك تحب وقود وقود يكون بلا الشخص اللي مشى. احنا ننصح مثلا ما تنجمش تجيب وليد وتسميه على وليد توفي لك نفس الاسم مثلا. لانه الاثار مختلفه لهذا، وكان انت يلزمك تحمل للطفل الجديد مشروع جديد خاص به هو، حمله جديده خاصه به هو. ما تنجمش يكون هو معوض، اذا احترقت لهذا. هي انك حاطته في قفص من الناحيه الرمزيه اللي ما تنجمش يخرج منه. وهنا يعني في الحاله هذه بتاع الزوجين بعد احنا على سنوات يعني ردي بالك هو يبدو عاد ابناء من صلبنا باش يجيبوا باش كنا تكفلوا يعني رانا داخلين على مشروع في برشا صعوبات. صعوبات الارث فيما بعد، صعوبات يعني كيف تربي صغيرك مش كيف تربي مثلا عبد اللي هو نفس صغيرك من صلبك، خاطر وقت تكون انت عمرت نفس التجربه. ما تنجمش يعني باش تدخل في مشروع باش يكون يتطلب منك حرص ودرايه و يعني معالجه تتطلب جهد كبير. على قد وانت واعي انه انت لا تحب الطفل معناها الطفل لاجل الطفل، اما انت تبحث على توازن انت فقدته وتتزوج على تعويض. وهنا يعني شفتي حتى باللي حكينا معاه وحاولنا نقنعوه يقول لك انا ماخذ قراري ما اعرف شنو شنو شنو نحب. انا ما نرفض حتى هذه ديما نرفض المطالب هذوك، لانه بالنسبه لي يعني ماهيش مطالب مبنيه على قرار ونضج معناها واعي، انما مرتبطه بحاله يعني حداد مؤجل. وقل الاشخاص يبحثوا لحل يعني غير مناسب لمسلم يعني قديم.
1: بالنسبة لنا احنا خاصة في الحالات هذه، في حالات الحداد وتواصل الحداد، قلنا انه مهم جدا هذا التشخيص الطبي النفسي، مهم جدا انه يكون ثم هذا الدعم الطبي، خاطر احنا رانا ديما نحكيو على اهمية الصحة النفسية اللي تنجم من بعد تتأثر بها الصحة الجسدية، وهذه واضح خاصة في تعاملاتنا، في طريقة حياتنا اللي اخترناها في الوقت هذاك. بالنسبة لينا كيف يعني يستحيل انه حتى من خلال هذا التشخيص الطبي النفسي وثم استحالة لعملية التقبل وهذا التشبث بالماضي، هذه التشبث يمكن بعض الذكريات اللي موجودة، كذلك بمواقف الشخص الفقيد، هذا الكل ينجم يوصل لحالة اخرى.
0: ينجم قلت لك ايمان يعني بعض الامراض اللي بتظهر وقتها مدى عمره لكان عنده علامات ولكنها كامله مدى
1: يعني في الحالات هذه انه اكيد ثم اضطراب كان موجود ووقتها تم كشفه.
0: ثم نوع من الحساسه ما قبليه نسموها تم كشفها وتم معناتها ربما تضخيمها بالحدث الموجود. تم شكون راهو سبتي تم شكون تظهر عليه علامات عندها خطوره معينه ويلعب علاش؟ على خاطر المحيط بيجو بتفهم وعاود يعطيه الدعم اللازم للشخص والشخص بيجو يعني بيت عقله. ولكن يعني احيانا الاكتئاب القلق تم حتى يطور الخوف من الموت والفقد يولي تعب يولي يركز برشا الانعطاف مثلا الحاله للرجال الصغار يبدو يعرفوا معنى الموت. هي ثم تبدا من ثلاثه حتى سته سنوات شفت صوره جدو تبدا تحكي ولا جدو وين توك الى اخره الى اخره. وبعد كده يقول كيف تعمل كي تكبر هكاك باش تتوفى وين باش تمشي وكذا ويقول ركز لك بعد فكره فيك يقول ربك جمع ما يروحش خاطر هو البعد المعرفي للمفهوم سيد دونك زي ما عندوش القدرات المعرفيه كافيه باش ينجم ياتي ابعاد المفهوم الابعاد كلها المفهوم. هذاك علاش تم عباد يعني هذا ما عندي صغار فما بالك انت يعني الكبار ساعات يولي خاف يعز اكثر يبقى يطلب وكي يبدو يعني في سباق مع الموت شكون يسبق طب شكون يولي كيف يكون درياك الخوف المفرط والمبالغ فيه من الامراض وتولي اي حكايه معناتها جرحه صغيره حكايه كذا يولي يركب عليها الف حكايه دونك برشا حاجات تنجم تظهر هي باقه قبليه ولكن الموت وكبده الموت ضخمتها وخلتها تظهر بالشكل اكثر وربما جذبتها.
1: به هو في النهاية خاصة أنه نجم نقدم نصائح للي فقدوا أشخاص عزيز عليهم وهذه نعرفوا هذه سنة الحياة، شنو هو النجم خاصة لحماية الصحة النفسية؟
0: نعم لماذا عبد الركز ونقولوا الدعم النفسي الاجتماعي مهم جدا في هذه الحالات نتحدث عن هرم الدعم النفسي الاجتماعي اللي القاعدة بتاعه المهم العريضة هو دعم العائلة دعم الأصدقاء دعم الجيران دعم من غير تبدو بالعائلة علاقات مهمة حضورهم وجودهم في قلب الحدث في كل ما هو جدائي في مواساة العائلة هذا مهم جدا حتى فيما بعد معناتها فيما بعد حتى على الأشخاص إذا اليوم معناتها زي ما نقول الشخص في المحلات هذوك ما ينجمش حزن وكيما ينجمش ما نطلبوش من شخص ما يبكيش ما نطلبوش من شخص ما يعبرش ما نطلبوش من شخص ما الا يعني الحاجات اللي هي مرفوضه اجتماعيا دينيا يعني ثم بعض الاشياء اللي هي كيما محاوله ايذاء النفس كيما معناها محاوله انه يخلي راس في وجهه ولا في يده ولا هذا يعني من المستحسن هذا حتى على البيت مش باهي. هذاك علاش يعني نحاول نرشدوا طريقه التعبير وهذا يعني مهم راهو هذا يعني هكا الخطاب الديني الخطاب العقائدي استرجاع يعني اليوم دينا شنو يقول كيفاش يحددها حاجة عقائدية يعني ما عندش فيها شواء. بداش أنا مثلا نعمل حاجات اللي هي تجاوز وربما يعني تمس شوية من حتى من طبيعة البعد الجديد، لكن من حقي نبكي ومن حقي نعبر، من حقي نحكي، من حقي نعيش الحزن بتاعي كما يلزم. وهذه يساعد على الشفاء فيما بعد، تعاون بالذات مش بالسهل العبد معناها يفقد عبد ويبقى معناها شد التوازن بتاعه، مش بالسهل نفقدوا عبد كان عنده قيمة إنسانية كبيرة ومطلقة عندنا معناها نفقدوا. كيف كيف يعني بالنسبة لأرواحنا نشعر الولاء معناها حتى لو كان ما زعناش لحياتنا كيما يلزم، حتى لأرواحنا ما بناش نفس الأسعار، نحاولوا إنه تكون عندنا يعني تضامن أساسي مع النفس، نحاولوا إنه نبحثوا عن الدعم الأصدقاء اللي نحسوا معاه بالراحة، نحسوا معاه بالأمان، كان زوج وزوجة إذا مو بعضها، كان العائلة تنجح أفادها بعضها، العائلة الموسعة، أصدقاء، زملاء العمل، ثم يعني نحاولوا إنه نستثمروا هاك الفقدان هذاك نأدوا الرسالة بتاعنا، خاطر صحيح الشخص قد ثم شكون إيمان في لحظة فترة الفراق بغض الهو او الام او الاب او غيره احتاج للدم وشافنا كيفاش انه ثم شح التبرع الى اخره، يقول لك انا ما نجمش نتبرع في على ذكر المرحوم هذاك، مش يقول لك انا مش نعملها عاده مش نتبناها كمشروع شخصي. يعني يقول لك انا الرسائل تاعي له مش تبقى في حد يحب الشخص، حبي للشخص هذاك مش يخليني فتح على العباد الاخرين، مش يخليني الرسائل تاعي فيهم، مش يخليني منضبط اكثر في خدمتي، مش يخليني المجتمع بتاعي. الحاجه الثالثه اذا كان طلع للحداد، اذا كان فات الوقت بتاعه، اذا كان تاثرت في جنه الحياه بشكل سقط، خاصه العائله موسعه الزوج شاف زوجها او العكس او الاب او ما نجمش يتجاوز، رانا هنا نحاولوا نطلبوا منه اكثر، نفهموا منه اكثر، وخاصه وجود مختص باش نعالجوا الحاجات اللي هي ظهرت كل في الحداد. حطوا على الاكتئاب في رباب الجزاز، حطوا على بعض اعراض يعني الامراض النفسيه اللي تحتاج الى علاج ومراقبه مختصه، اضطراب النوم، اضطراب شهية الاكل، هذا كله باش يرجع للعبد الحد الادنى، خاطر تكون تربط بكذا عبد شهية الماكله، نجم من غدوه تصبح في مزاج مثلي، نجم تخرب، هذاك كله نجم يعاود يرجعك في نفسك تاخذ في العالم. ويعني نرد البال على الصغيرات خاصه يعني كما قلت قبل كنا مربيين جدو ولا مربيات وعندهم علاقه كبيره برشا. لكن قاعد يطلبوا منا انه نفهموا ونتفهموا حاجياتهم ونفهموا باللي صار، وثم دعم وكسب ليهم. كانت تشوي في العمر معناها من 6 سنوات فما فوق ما يصيرش معناها يحضر الى بعض العناصر الجزائريه باش هو بده يفهم يستوعب، باش هو بده يكون هناك حافل باش يفهم اللي صار ويعرف هو بده بعد يعني يخرج حياته بشكل طبيعي.
1: يعطيك صحة مستشار حصتنا عاطف اللبدي، هكا احنا نوصلوا لختام مساحتنا. ربي صبرنا ويصبر اهل زملائنا عصام ومروه عايشك اكيد هكايا، احنا نجمو نحكي ونجمو حتى ان شاء الله تكون هذه اخر الاحزان بالنسبه لنا احنا كاذاعه الكيف، ان شاء الله ربي يصبرنا ويصبر عائلاتهم، ربي يرحمهم زملائنا عصام ومروه الجدعوني. هكا نوصلوا ختام مساحتنا، مبقاك نقول لكم تصبحون على محبه.

0: جيت لو جيت ولا حد من حد سالم سلمتين جاء.
1: الحادية عشر ليلا هنا على موجة إذاعة الكف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
1: تحية متجددة لكم جميعا، أهلا بكم إلى آخر مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم. في بيان له اليوم بمناسبة إحياء العيد الوطني للفلاحة، دعا الاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحري إلى أحداث المجلس الأعلى للسيادة الغذائية كآلية وطنية جامعة من شأنها دعم الأمن الغذائي وتعزيز الحوكمة القطاعية وتوحيد الجهود الوطنية في هذا المجال الحيوي. تنظم وكالة هودي بالاستثمارات الفلاحية بداية من اليوم إلى غاية 9 من جوان المقبل سلسلة من التظاهرات الاقتصادية والأيام الإعلامية واللقاءات المهنية بهدف مرافقة الباعثين الشبان وتشجيع المشاريع المبتكرة. كما سيتم إلى حدود 15 من هذا الشهر تنظيم أيام الأبواب المفتوحة بمحاضن المؤسسات الفلاحية لاستقطاب الباعثين الشبان وتوجيههم نحو بعث مشاريع فلاحية مجددة قابلة للنمو مع تقديم الإحاطة والمرافقة الفنية والمالية في عدد من الولايات من بينها الكف. وبمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة، احتضنت دار الثقافة بيك بولات يوما تحسيسيا توعويا حول واقع وآفاق القطاع الفلاحي في ظل التغيرات المناخية. هذا اليوم تضمن مداخلات حول تنويع الانتاج للحد من تأثيرات التغيرات المناخية، إضافة إلى تنظيم معارض للمنتجات الفلاحية. عاين وزير النقل رشيد العامري خلال زيارته إلى ولاية جندوبة سير العمل بمطار تبرقع عند رهم الدولي والمعبرين الحدوديين ملولة وبابوش، كما تفقد أشغال عدد من مشاريع تحسين البنية التحتية بعدد من المؤسسات التابعة للقطاع. واكبت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري مساء اليوم بالعاصمة الكينية نيروبي اختتام أشغال القمة الإفريقية الفرنسية إفريقيا إلى الأمام، حيث حددت هذه القمة عددا من القطاعات ذات الأولوية القصوى للسنة القادمة، أبرزها السيادة الصحية والتصنيع الأخضر والفلاحة ذات القيمة المضافة. يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم غدا جلسة عامة ستخصص للتصويت على مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لإزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفولتاضوئية. أعلن وزير الصحة اللبناني أن حصيلة الاعتداءات الصهيونية على القطاع الصحي منذ 8 من مارس الماضي بلغت 163 اعتداء مباشرا على الطواقم الإسعافية، ما أدى إلى استشهاد 108 من المسعفين والعاملين الصحيين واستهداف 16 مستشفى وإقفال 4 مستشفيات قصرا. شكرا على المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه وتصبحون على خير.
3: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.

0: الجابري ورحلة نقد العقل العربي وذائقي إذاعي عن حياة الفيلسوف والمفكر المغربي محمد عابد الجابري ومشروعه الفكري من إنتاج إذاعة موريتانيا.
1: في زمن التمزق الفكري بين التراث والحداثة خرج صوت مغربي عقلاني نادى بنقد العقل للدين وبفهم التراث لا كسره، هو محمد عابد الجابري. المفكر الذي مزج الفلسفة بتاريخ العرب وطرح أسئلتنا الكبرى في وجه العقل ذاته. في هذا الوثائقي نعيد فتح دفاتر فكره ونفسح المجال لنقده للعقل العربي، ثم لنقد نقده الذي جوبه به في أكثر من محفل بحثي، ونصغي للأصوات جميعها، سواء من يراه مصلحا نهضويا أو من يتهمه بالتفكيك والتبسيط. الجابري يتساءل ويجيب:
2: وهل يمكن تحقيق نهضة بغير عقل ناهض؟ هذا السؤال الذي طرحته كسؤال استنكاري، يعني الغرض منه لفت الانتباه إلى ضرورة نقد العقل من أجل تحقيق النهضة. هذا السؤال سؤال تاريخي، بمعنى أنه مشروط بظروفنا التاريخية التي كتبت فيها هذا الكتاب، وهي ظروف امتدت طويلا قبل هذا الكتاب وستمتد بعده.
1: في العصر الذي يتكلم فيه الجميع بصوت مرتفع صاخب ويصمت العقل كأنه يأخذ استراحة محارب مأسور، في اللحظات التي يرتفع فيها غبار الإيديولوجيا وتغيب البصيرة خلف ضباب الانحياز إلى الصوت الواحد، يظهر رجل لا يرفع صوته عاليا لكنه يغرس سؤاله في أعماقنا كحجر ألقي على سطح الماء، مثيرا دوائر لا تنتهي إلا لتبدأ من جديد. من فاس المغربية، المدينة التي حفظت الحرف والروح، خرج محمد عابد الجابري مسلحا بمرآة كسر على سطحها العقل العربي، فطفق يبحث عن شظاياه في كتب المتكلمين وأسفار الفقهاء وفي زوايا الأندلس حيث امتزج النور بالعتمة. فهل أعاد الجابري للعقل العربي نوره، أم أنه جرده من أسراره القديمة؟ ندعوكم إلى شد الأحزمة ومرافقتنا في هذه الرحلة بين صفحات التراث وحداثة السؤال عن الجابري والعقل العربي، عن مشروع فكري ملأ الدنيا وشغل الناس ورحل صاحبه تاركا خلفه سيلا جارفا من الأسئلة المعلقة التي لا تنتظر أجوبة شافية بقدر ما تنتظر أسئلة أخرى أكثر تحليقا. ولد محمد عبد الجابري سنة 35 في مدينة فجيج على حافة الصحراء، حيث الصمت أكثر بلاغة من الكلام، وهناك تشرب من المدى الحرية ومن الرمال الصبر ومن الشيوخ الوقار، ثم انتقل إلى فاس حيث نبض العلم وعبير الحبر، فتعلم وعلم ودرس ودرس، وسكنه سؤال لا يهدأ: لماذا تراجعنا وكيف؟ عانق السياسة شابا، فكان في حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ودفع ثمن مواقفه غاليا إقصاء ثم اعتزالا، لكنه اختار منفى آخر لا في الجغرافيا بل في الفكر، منفى العقل، حيث لا جمهور ولا تصفيق، فقط ورقة وقلم وسؤال مجنح. الدكتور سيد اللبا، أستاذ الفلسفة بجامعة نواكشوط، تلميذ الراحل وصديقه.
3: كان دائما جابر يقول لي أنا لم أدخل حقل التراث من أجل اهتمامات نظرية بحتة، ولكن دخلتها أيضا انطلاقا من اهتمامات عملية، فأنا مناضل سياسي وما يهمني هو امتلاك وعي الجماهير، والتراث هو الطريق المباشر والفعال من أجل امتلاك الوعي الجماهيري.
1: الدكتور خليهن للرجل باحث في المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية، قرأ الجابرية كاملا وأعاد قراءته.
4: ولد محمد عابد الجابري بمدينة فيجيش شرق المغرب، وتلقى تعليمه في الكتاتيب القرآنية والتعليم الأصلي. حصل على الإجازة للفلسفة سنة 1961، ثم الدكتوراه سنة 1970 في الفلسفة من جامعة محمد الخامس. عمل أستاذا للفلسفة والفكر الإسلامي في جامعة محمد الخامس برباط عدة عقود من الزمن، وانخرط في العمل الحزبي السياسي في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سابقا، قبل أن يتفرغ في مطلع الثمانينات للعمل الأكاديمي والبحثي.
1: لم يكن الجابري مفسرا للتراث، بل كان قاضيا في ساحته، جاء ليحاكم لا ليصفق، كأنه يمسك النص العربي من يده ويسأله من أين أتيت ومن علمك التفكير ولماذا توقفت هنا. في مشروعه الشهير نقد العقل العربي قسم العقل إلى ثلاثة عقول: عقل بياني يعيش في اللغة ويحاور بالأمثال ويتكئ على النصوص، عقل عرفاني يرى في الكشف طريقا وفي الباطن حقيقة وفي الغيب منبعا للمعرفة، عقل برهاني جاء من الغرب الإسلامي يمشي على خطى ابن رشد لا يؤمن إلا بما يقبل البرهان. رأى الجابري أن العقل العربي قد أسر بين البيان والعرفان فتعثرت خطاه وضاعت حداثته. ما الحل إذن؟ الحل في نظره أن نعيد البناء على أرض البرهان للمعجزة. ولم تكن تلك دعوة لقطع الجذور بل لغربلة البذور، فمن يقرأ التراث يجب أن يكون أشبه بعالم آثار لا تلميذا يصفق ويوافق ويهز رأسه ولا خصما يدمر ويشكك ويهدم. عود إلى الدكتور سيد اللبا وحديث عن مشروع الجابري.
3: لا شك أن محمد عبد الجابري يعتبر اليوم أبرز مفكرين العرب المعاصرين، ليس فقط من حيث حجم الإنتاج، فقد فاق إنتاجه 50 عنوان، ولكن أيضا من حيث الاهتمامات ومن حيث طبيعة المشروع الفكري نفسه. موضوع التراث ليس جديدا على الساحة الفكرية العربية، منذ السبعينات ظهرت محاولات جريئة لتقديم قراءات حديثة للتراث العربي الإسلامي، بدأت مع طيب تيزيني وحسين مروة، وحتى في الساحة المغاربية هناك محاولات سبقت الجابري نفسه، ولكن ما يشكل خصوصية محمد عبد الجابري الكبرى هو أنه طبق مناهج فلسفية وعلوم إنسانية حديثة في قراءة النص التراثي العربي الإسلامي، وقد تناول هذا التراث في 4 جوانب كبرى. هناك أولا الجانب المعرفي المتعلق بالخطاب الفلسفي والديني، وهذا في كتابه تكوين ونقد العقل العربي، ثم تناول فيما بعد العقل الأخلاقي العربي والعقل السياسي العربي، وفي آخر شيء تناول النص المرجعي المؤسس لكل هذا التقليد، وهو طبعا القرآن الكريم. فقد تكامل هذا المشروع. طبعا كان محمد عبد الجابري يود، حسب ما أخبرني، أنه يود كان أن يكتب أيضا العقل العلمي العربي والعقل الجمالي العربي، وهذا طموح ما زال لم يتحقق وما زال المشروع مفتوحا اليوم. اعتقادي أن إنجازات الجابري تكمن في ثلاث مسائل أساسية. أولا هذه الزاوية المنهجية الجديدة المرتبطة بمناهج قراءة الخطاب وتحليل التراث، وهي مناهج مستمدة من الفلسفة المعاصرة ميشيل فوكو لوي ألتيسار، ومن تاريخ العلوم غاستون باشلار إلى آخره. ثم أيضا أنه أدخل، وهذا هو الإنجاز الثاني، أنه أدخل إلى الساحة الفكرية العربية عشرات بل مئات مصطلحات. أنا دائما أقول أن اللغة العربية المعاصرة تتكلم بطريقة الجابرية، وأننا لا أحد يمكنه اليوم أن يستغني عن المفاهيم والمصطلحات التي بالوراها الجابري. كلنا نتحدث عن الخطاب العربي وعن العقل العربي وعن القطيعة الإبستيمولوجية إلى آخره، وكلها مصطلحات أدخلها الجابري إلى الفكر العربي. أما الإنجاز الثالث فأعتقادي أنه أيضا إنجاز أساسي، وهو أن الجابري أيضا ربط بين الفكر والممارسة.
1: للدكتور خليه النول الرجل رأي في مشروع الجابري، لنستمع إليه.
4: يتميز المشروع الفكري محمد عابد الجابري أو كتابة محمد عابد الجابري بأربع سمات أساسية. أول هذه السمات أن محمد عابد الجابري الذي مزج في شخصه بين الأكاديمي وبين المناضل السياسي، قد انعكست هذه الثنائية في شخصيته على فكره، فمزج في فكره بين الجانب النظري التأملي وبين الجانب الفكري الواقعي، فهو يطرح إشكالات الواقع العربي ويحللها بأدوات فلسفية وعلمية عميقة. ففكره ليس فكرا تأمليا صرفا، بل هو فكر مرتبط بقضايا الناس والتاريخ والسياسة. السمة الثانية التي تميز بها محمد عبد الجابري أنه لم يقع في خصومة مع الدين كما وقع في ذلك بعض الفلاسفة المعاصرين، فهو رغم نقده لبعض القراءات التراثية إلا أنه لم يتخذ موقفا عدائيا من الإسلام، بل سعى إلى عقلنة التراث دون قطيعة مع الوحي. السمة الثالثة التي تميز بها فكر محمد عبد الجابري هي التبسيط، فأسلوب محمد عبد الجابري أسلوب واضح ومباشر يجمع بين العمق الفلسفي وبين سهولة الفهم، ولذلك يمكن القول أن محمد عبد الجابري جعل الفلسفة متاحة لغير المتخصصين في الفلسفة، فيمكن أن يقرأ محمد عبد الجابري المتخصص في الفلسفة ويستفيد منه، ويمكن أن يقرأه غير المتخصص في الفلسفة ويستفيد منه أيضا. الملاحظة أو السمة الرابعة من سمات فكر محمد عابد الجابري هي العقلانية النقدية، ففكر محمد عابد الجابري ينمي الحس النقدي لدى قارئه، فهو لا يقدم أجوبة نهائية ولكنه يفتح الباب للأسئلة والتفكير الحر.
1: شكل المشروع الفكري لمحمد الجابري لا سيما في ثلاثيته الكبرى حول نقد العقل العربي محاولة جذرية لإعادة بناء الوعي العربي من خلال تفكيك البنى المعرفية التي تشكل العقل وفتح أنساقه المغلقة التي كرست الجمود والتبعية. وقد أراد الجابري عبر أدواته المستمدة من البنيوية والفكر المعاصر أن يعيد للتراث العقلاني قيمته مقابل ما اعتبره عقلا بيانيا غلب عليه النقل والذوق والتصوف، غير أن مشروعه رغم عمقه وتأثيره لم يخلو من نقد حاد، إذ رأى فيه بعض الباحثين نوعا من العقلنة القسرية التي تفرغ التراث من دلالاته الوجودية والروحية وتخضعه لمنطق حداثي غربي لا يتلائم مع خصوصياته. من أبرز من تصدى للجابري بالنقد الفلسفي العميق الدكتور طه عبد الرحمن الذي اتهمه بممارسة تفكيك مادي للعقل يقطع صلته بالأخلاق والروح، معتبرا أن الجابرية وقع في أسر النموذج الغربي دون مساءلته. كما وجه الدكتور فهمي جدعان نقدا دقيقا لمفاهيم الجابري حول العقلانية والقطيعة، معتبرا أنها تتضمن نظرة تجزئية تختزل العقل العربي في صراعات منهجية وتقصي تجلياته الإنسانية. أما جورج طرابيشي فقد كتب نقد العقل العربي محاولا تفكيك كل الركائز التي يقف عليها فكر الجابري وخصوصا نقده للعقل. ورغم هذه الانتقادات يبقى مشروع الجابري معلما بارزا في الفكر العربي الحديث، لا يفهم إلا عبر جدل حي بين البناء والنقد، بين الحفر في الذاكرة والرهان على المستقبل. الدكتور خليه النول الرجل كتب كثيرا عن الجابري وانتقد الجابري كثيرا، نعود إليه.
4: يمكن القول إن أهم نقد لهذا المشروع هو ذلك النقد الذي قام به الفيلسوف العربي الكبير طه عبد الرحمن في كتابه تجديد المنهج في تقويم التراث. فقد لاحظ طه عبد الرحمن على محمد عابد الجابري مجموعة من الملاحظات التي في غاية الأهمية. أولى هذه الملاحظات هي أن محمد عابد الجابري قام بتجزئة التراث، وفي حين أن التراث علومه متداخلة ومتكاملة وبالتالي لا ينبغي أن يجزأ. الملاحظة الثانية أنه اشتغل على نقد المضامين بدل الاشتغال على نقد الآليات، فالآليات هي التي تنتج المضامين، وبالتالي أي نقد موجه للتراث أو للعقل العربي ينبغي أن يتجه أولا إلى الآليات ليثبت عدم قدرتها المنهجية، فإذا أثبت ذلك فإن ذلك سيعود بنقده على المضامين. الملاحظة الثالثة هي أن محمد عبد الجابري أنه وقع في المفاضلة بين أنه جزأ التراث وقام بالمفاضلة بين أجزائه وفضل البرهان على البيان وعلى العرفان. كما يلاحظ طه عبد الرحمن على الجابري تغييبه للجوانب الروحية والإيمانية في مشروعه الفلسفي العقلاني أو الذي يقترحه في إعادة قراءة التراث. على كل حال هذه الملاحظات التي قدها طه عبد الرحمن على مشروع الجابري فيها مستوى من الوجاهة، وإن كانت لا تبطل أو لا تقضي على قيمة المشروع النقدي الكبير الذي قدمه محمد عابد الجابري، فهو بحق يعتبر من أهم وأعظم المشاريع الفكرية المعاصرة التي قدمها كاتب وفيلسوف عربي.
1: الدكتور سيد اللبا المنافح عن الجابري له أيضا بعض نوافذ النقد على مشروعه الفكري، نستمع إلى الدكتور سيد ينقد الجابري.
3: قدمت قراءات نقدية كثيرة لمشروع محمد عبد الجابري، وهذا كان طبيعي، ونفسه لم يكن يطلع على هذا النقد كما كان يقول لي. ولا شك أن أهم نقد هذا المشروع هو طبعا جورج طرابيشي الذي كتب عدة كتب حول نقد المشروع العربي، نقد مشروع الجابري، وسماها نقد العقل العربي على طريقة تهاوت التهاوت لابن رشد. طبعا استطاع جورج طرابيشي أن يتصيد بعض الأخطاء العلمية والمنهجية في مشروع محمد الجابري، كبعض الترجمات غير الدقيقة أو بعض الإحالات أيضا غير الدقيقة، ولكن أنا اعتقادي أن ما يبقى من الجابري هو هذه الرؤية المنهجية وهذه القراءة التركيبية الشاملة الواسعة للسردية التراثية العربية الإسلامية، وهذا ما يبقى من الجابري. لأن هناك بعض المسائل التي تم تجاوزها. أنا تقريبا عندما قرأت كتابه وكنت من أوائل من قرأ هذا الكتاب نقد العقل العربي أي التكوين والبنية العقل العربي، اعتبرت أنه أجاد في قراءة البيان وأجاد في أيضا قراءة البرهان، ولكنه أخطأ خطأ جسيما في قراءة العرفان، وهذا ما ظهر فيما بعد في نمط من الضبابية في تناول بعض المفكرين من الحق التراثي مثل الغزالي وغيره، فلم يدرك أن ما سماه بالعرفان أنه أيضا مرتبط ارتباطا أصيلا بطبيعة المشروع التراثي العربي الإسلامي، وأنه ليس دخيلا عليها كما كان يعتقد. ثم أن هناك أيضا نقطة ضعف أخرى في تكوين الجابري، هو أنه تعامل مع النص العربي الإسلامي الوسيط باعتباره تركة من الماضي، وهذه هذا النموذج في القراءة وهذه التأويلية تأويلية القطائعية التي استخدمها هي تأويلية فقيرة أو مفقرة للنص، في حين اليوم أن هناك قراءات مغايرة تماما ظهرت في السياق الغربي مثلا لقراءة التقليد الوسيط، وهي قراءة ذرية تكشف عن جوانب الإبداع والتجديد والتجدد في النص وقابلية هذا النص للقراءة المتجددة، أو كما كان يقول بول ريكير وهو أحد الفلاسفة الكبار المعاصرين الفلاسفة التأويليين، يقول إن هناك خطأ عندما نعتقد أن مؤلف النص يتحكم في معناه وتأويله، بينما النص مستقل عن سياقه الأصلي ومستقل عن ما أراد المؤلف، وهناك دائما فسحة واسعة تفصل بين النص وكاتبه.
1: كأي فيلسوف مفتون بالسؤال مولع باحتراف النقد مذهبا، لا يجد الجابري غضاضة في وضع مشروعه الفكري قيد النقد والانتقاد والتمحيص. يقول تماهيا من منتقديه:
2: كما أعطي الحرية لنفسي في أن أنقد، أعطي الحرية للآخرين في أن ينقدوني أنا، أما أن أرد عليهم وأنشغل بالرد هذا بالنسبة إلي لا يتسع له وقتي، لأن لدي من المشاريع ما يستوعب جميع وقتي. ولذلك فأنا أعتقد أن الواحد يقول رأيه ما دمت أنا متأكدا من صحة المعلومات التي أقول بها ومن سداد الرأي الذي أبديه، هذا بيني وبين نفسي يكفي. الآخرون لهم الحق في أن ينتقدوا، في أن يبنوا لأنفسهم رأي آخر، أما أن نبقى ندور حول حلقة مفرغة لا. يعني المعارك الفكرية لا تقام كالمعارك الأدبية. نحن في عالم الفلسفة معتادين على أن كل فيلسوف ينقد آخر ولا يجيبه هذا الآخر، يعني ما فيش جواب. يعني كل فيلسوف عنده رأيه، ولا يكون فيلسوفا أو مفكرا إذا شئت إلا إذا كان مستقلا برأيه، والناقد كذلك لا يكون فيلسوف إذا مستقلا برأيه. وليس هناك تقليد ولا عادة ولا حتى معقولية في كل الفلاسفة يرد بعضهم على بعض، لا، لأن كل واحد منطلق من أنه يقول الرأي فقط ولا يقول الحقيقة بل يبحث عن الحقيقة. الفلسفة تعريفها هي البحث عن الحقيقة، فنحن نبحث عن الحقيقة. عندما يبدو لي رأي وأعتقد أنه صواب أو أميل إليه أو أطمئنه أعبر به أعبر عنه، وللآخرين حرية النقد وحرية المصادقة وحرية الموافقة والاعتراض وما شاءوا.

0: مات الجابري جسدا، لكنه لا يزال يتمدد على خرائط الفكر في الجامعات، تدرس كتبه لا بوصفها يقينا، بل كجرح فكري مفتوح يدعو للمساءلة، وفي المقالات يستشهد به عند كل أزمة عقل وكل معركة بين النقل والعقل. تأثر به مثقفون من مشارب مختلفة، بعضهم سار على خطاه، وآخرون حتى وهم يهاجمونه كانوا يسيرون على طرق هو من عبدها. فالجابري لم يعطنا الحقيقة، بل شجعنا على أن نطلبها، لا في الماضي وحده ولا في الغرب وحده، بل في مكان أعمق في داخلنا. في نهاية الطريق لا يبقى من المفكر إلا أسئلته، والجابري لم يمنحنا الراحة بل منحنا القلق، ما دعانا لنعبد العقل بل شجعنا على أن نوقظه. قال ذات يوم: أخطر ما في التراث أن نقرأه بعيون من لا يعيش حاضرنا. لهذا كان حاضرا، ليس في كتب التراث بل في شوارع السؤال. نغلق الآن هذا الدفتر على صوت لا يزال حيا، صوت يقول لنا كل صباح: افتح عقلك ولو على وجع.
1: كان ذلك محمد عابد الجابري، العقل في ميزان التراث والنقد، الجابري الذي لم يسكت التراث أمامه ولم يسكت هو أمام التراث، الجابري الذي أصغى إلى صوت الماضي وتأمل معطيات الحاضر ليبني أدواته الخاصة لتفكيك العقل الذي أسس ماضينا، وليمنح عقولنا الحضارة فرصة التحليق بين الأزمة لتميز ما هو قابل للتأويل وإعادة القراءة، وما هو ثابت لا يتغير ولا يتبدل. قدمنا لكم من إنتاج إذاعة موريتانيا بالتعاون مع أسبو وكوبيام هذه الحلقة من سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون. إعداد وإشراف محمد ولدومو وعز الدين محمد السالك، بصوت إبراهيم مصطفى، إخراج عالي سالم بمساعدة محمد يحيى فال.

هكا عندها وقع، وباش الناس زادا اللي تبعهم واللي يحبوهم زادا يسمعوهم ويشجعوهم أكثر. احنا كالعادة البداية تكون مع الموسيقى ورجعينا.

0: أنا على الخط غنية جميلة، إيقاع حلو مختلف. كما حكينا على الخدمة اللي تعديت، حكينا فكرة الأغنية كيفاه جات، مع شكون تعاملت فيها، أكثر تفاصيل معك.
1: الغنية هذه بعنوان دمعك غالي السوم، هي هو العمل يعني المشاركين فيه كلهم متوانسة على فكرة.
0: اي بي
1: اي هو الفكرة كانت
0: حتى
1: فكرة
0: كتابة الكلمات.
1: الكلمات باللحن
0: بي
1: بالتوزيع
0: بي
1: بالغناء.
0: اي بي
1: هي الفكرة. ما احيانا كلمة، احنا اكيد الكلمات متاعنا يعني متشابهة
0: صحيح
1: للشقيقة ليبيا وكل شيء، لكن هنا فكر وتصور الملحن كيفاش يشوف الكلمات هذه كيفاش يعني باش يبني عليها اللحن. فهي من كلمات زكريا الدعداع والحان الفنان الكبير اللي نحبه برشا اسمه سامر عبد الجواد، طبعا غني عن
0: تعريف
1: التعريف،
0: أكيد.
1: وكذلك توزيع لسعد مزاز. كما قلت لك يعني اسامي كلها تونسيه، من خلال كلمات سامر عبد الجواد احس اللي ممكن تمشي معاها يعني موسيقى ليبيه. فجيت الحقيقه ياسر حلو، انا اول ما سمعتها اثرتني على الاخر. وسي لسعد طبعا بلمساته في التوزيع حطها في اطار جميل يعني.
0: حلوة برشا
1: هذه
0: الحقيقة،
1: الحمد لله.
0: وإن شاء الله زيدا القادم يكون خير. حكيت لي فما هكا أغاني إن شاء الله قاعدة تحضر في الكواليس،
1: طبعا
0: فقط كان نجم ناخذ هكا فكرة المواضيع، معناتها كلمة تونسية ليل،
1: أي
0: احكي لنا شوية عليهم هكا، شنو تنجم تقول لنا معلومات من غير أكيد ما نسقوا الأحداث.
1: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله يا ربي يوفقنا. عندي أكثر من عمل. بالنسبة للي حضر، مازال كي حضرت أغنية من كلمات الشاعر التونسي نصر سامي وألحان يوسف مطر، واللي قاعد يحضر إن شاء الله أغنية صباحية تونسية، يعني من كلمات الشاعر الكبير البشير المشرقي، وإن شاء الله تسمعوها قريب بإذن الله.
0: ان شاء الله يا رب. واحنا على ابواب المهرجانات الصيفيه، فما هكا مشروع تقدم للمهرجانات، فما تاكيد لعدد المشاركات ولا مازال بكري شويه؟ بالرغم
1: اي
0: اللي هو ماهوش بكري، اما احنا في تونس على غالب ديما فما حاجات تصير في اخر وقت على غالب.
1: اي
0: قولي.
1: والله توا كل مندوبيات يعني تويكا يعني هبطوا شنية الاوراق اللازمه لتقديم الملفات للعروض نتاع الصيف. فاحنا تويكا في طور التجهيز، ولكن باذن الله باش يكون عرضي متنوع متميز يعني مختلف، يكون فيه انتاجاتي الخاصه، وتكون فيه طبعا اغاني تونسيه من تراثنا التونسي، يكون تراث عرفت البنزرتي الكافي الجنوبي يعني هكا، تكون توليفه مزيانه.
0: إن شاء الله يا رب.
1: واذا كان طلب الجمهور حاجه شرقيه علاش لا.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نسمعوك في مهرجاناتنا، وتنور اكيد مسارح الشمال الغربي ولا تونس ككل. يعطيك
1: الله
0: الصحه،
1: يخليك.
0: يعطيك الصحه على حضورك
1: عايزك
0: معنا، ان شاء الله ديما فما
1: كمان
0: جديد، وكل ما يكون فما جديد اكيد الفضاء مفتوح ليك شكون موجوده وتنورنا. الى اللقاء، كلمه ليك خليها للناس اللي يسمعوا فينا، للناس اللي يحبوك.
1: ان شاء الله تكون اغنيتي جديده عجبتكم، وان شاء الله يا ربي نقدم كان كل جديد، كل حاجه مميزه ان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله نشوفكم في الحفلات وفي المهرجانات باذن الله.
0: ان شاء الله يا رب. تحيه كبيره برشا ليك، تحيتنا اكيد للفنانين التوانسه الكل، كل ما يكون كيما حكيت انتاج جديد حاضر احنا نفرحوا برشا، وان شاء الله موفقه يا رب. تحيتنا ليك.
1: يعيشك، شكرا اذاعه الكاف.
0: يعيشك الله يخليك. احنا مازلنا معكم في يلا نغني، تحيتنا لاصدقائنا ومستمعينا الكل. 26 دقيقه بعد نص النهار، الموسيقى مازالت ديما على موجتنا.

0: عاصمتكم لسكل تحية كبيرة برشا لكل أصدقائنا. مرحبا أكيد باللي تابعوا فينا وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف. احنا معاكم بطبيعة لنقل الأجواء أكيد في عالم الموسيقى في كل مكان. هذاك علاش توا باش نمشيو مباشرة معاكم باش نحكيو على حفلة حلوة, حفلة تهم مواطنينا بالخارج, تحديدا مواطنينا الموجودين في لندن, وين باش نحكيو على الأيام الثقافية التونسية في لندن, وتحديدا باش نحكيو على تظاهرة تونس تغني في لندن واللي هي تظاهرة متأكدة باش تعجبكم الفكرة. فحابين احنا ناخذوا خاصة منظم الحفلة هذية واللي هو ابن الجهة ابن جندوبة تحديدا, ولي أول مرة يظهر لي حاجة كيما هكا تنجح وإن شاء الله أكيد تكمل كيما تحبوها في لندن. حابين نحكي أكثر تفاصيل مع محمد خزري اللي حاضر معنا مباشرة في نقل من لندن. محمد مرحبا بك على موجة إذاعة الكيف.
1: أهلا وسهلا إيمان, مرحبا بك, مرحبا بكافة مستمعي إذاعة الكيف. وطبعا أنا ولد الشمال الغربي والجندوبة بالتحديد من وادي مليز, معناتها يحصل لي شرف أني نكون مدخل في الإذاعة صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
0: يعيشك, الشرف لينا محمد وقت اللي نشوفه واحد من أبناء الجهة زيدا متألق خارج تونس في أي مجال, فهذه حاجة تفرح. عرفناك في مهرجانات الجهوية, فنشوفوك توا في تظاهرات كبيرة كما هكا حاجة تفرح ياسر. تجربتك زيدة سبقتك وتجربتك زيدة تحكي عليه كما حاجة كما هكا زيدة تتقدم للجالية التونسية البارة من تونس, زيدة حاجة حلوة. حكينا على التجربة الساعة, من بعد نحكيه على الستار الموجودين اللي بش يكونوا في حفلة اليوم.
1: هو الحقيقة إيمان تعرف إذا واحد مغروم الصغرى بالمهرجانات بالأنشطة الثقافية ما يكون كان معناتها وين يمشي يخلي البصمة متاعه, والحمد لله برضاية الوالدين وهذاك هو. دونك الفكرة إيمان تقريبا ماهوش بالسهل تعمل إيفينمون
0: صحيح
1: بالسهولة هذه, وين في لندن, وين في لندن في غرينيتش. دونك لما تخمم بركة بجرينيتش معناتها تقول راه 360 يوم سياحة, عاصمة العالم في السياحة معناتها. دونك اختيار المكان ما كانش اعتباطي, اختيار البلاتو متاعنا ما كانش اعتباطي, واختيار الايام الثقافيه زاد كيف كيف, والعنوان زاد كيف كيف. خاطر ايمان حبيت جوست برك نعطيكم فكره, هذه اول سهره تونسيه بالحجم هذا تتقام في لندن.
0: معناتها هذه سبقه حلوه برشا,
1: سبقه حلوه برشا, وتقريبا التوانسه الاول في لندن ما همش مصدقين اللي فما سهريه الليله.
0: حاجه استنوها عندهم برشا متاكد,
1: حاجه استنوها برشا برشا برشا, ميم الفنانين الكلها محكيوا عليها, ميم وسائل الاعلام التونسيه والعربيه, ونحكي لك البي بي سي زيد حكيت عليها في لندن, مش مصدقين اللي فما سهره تونسيه. علاش؟ على خاطر في كل مره يجوا يعملوا سهره تونسيه يفشلوا معناتها,
0: يقولوا لي هي فما صعوبات حتى في التنظيم
1: في الفشل. نعرف مش معناتها هما ما يحبوش, نعرف هم مش معناتها هما ما يحبوش يعملوا, لكن لكثرة الإجراءات الإدارية والقانونية وكذا دونك هم معناتها ما وصلوش انهم عملوا
0: لسه. اما ولدنا قدها وقدود
1: الحمد لله الحمد لله, هذا بفضل رضاية الوالدين
0: الحمد لله
1: ودعوات الوالدة الله يرحمها, ان شاء الله ربي يرحمها, ويرحم
0: يا رب
1: كل المتوفين. دونك الحمد لله احنا طلعنا بالي اخر بفضل الثقة متاع التوانسة اللي يعيشوا في لندن, وبفضل التوانسة اللي قاعدين يدعموا فينا من داخل حدود الوطن من تونس الكلها. هذا الشيء خلينا احنا نكونوا ديما معناتها نحقوا معناتها الـ الـ الـ الـ الهدف متاعنا, ولانه احنا طموحنا ديما عالي وتعرف انت اي حاجه نشدها ما معناتها ما يلزم نخلوها في الطريق, مش نسيبوا من بعد ونعطوا للجيل الاخر يشد والعبيد الاخر تشد السيركوي.
0: فما تونس داعمين زيد الحفل هذايا
1: طبعا عدنا, عدنا
0: اللي عايشين في لندن نحكي,
1: عدنا العديد من الكفاءات التونسيه, عدنا الطبيب, عدنا الدكتور في اللغات, عدنا الأساتذة اللي قروا الإنجليزية في المدارس العمومية في لندن, عدنا مشاريع ضخمة هنا شدينها متوانسة متاعهم معناتها بالفم والملاي, عدنا شكون معناتها مدير من أكبر نزل في لندن تونسي, عندنا ولد الشيره ثاني كفاءه ممتازه ياسر معناتها دونك عندنا
0: الحمد
1: الكفاءات،
0: لله.
1: وهما الحقيقه هما كانوا السند الرئيسي لفكره تونس تغني في لندن.
0: الحمد لله. شكون باش يكون
1: الحمد لله.
0: موجود في السهره كيما الليله؟
1: الليله مش تكون الفه برمضان المطربه العربيه والتونسيه،
0: اي
1: فما الفنان الشعبي نسميه الكينج انا بالفم والملايه فوزي
0: فوزي بن
1: فوزي بن قمره عفوا،
0: اي
1: والمطرب الشيره ماك تعرف والجندوب ولد تونس الكل احنا،
0: اي
1: اما ما انك يلزمني جنجون يكون معايا ديما، وين نمشي يلزم يكون معايا جنجون
0: كهو
1: وينشط السهر
0: جنجون.
1: يسلمك يسلمك يعيشك. والاعلامي القدير علي شابي اللي في الحقيقه قاعدين نخدموا في خدمه كبيره انا وياه وريهام، معناتها ان شاء الله ماهوش باش يكون برك الحفله هذه، ان شاء الله باش تكون مشاريع اخرى وتظاهرات اخرى. ايمان
0: ان شاء الله، ان شاء الله موفقين يا رب ديما وديما منورين هكا وديما يكون عندك سابقه في مثل هذه التظاهرات. يعطيك الصحه محمد، اللي خديناك احنا من اجواء التحذيرات هكا،
1: والله من اجواء التحذيرات ويقول الانجليزي تو تو بيزي وستريس وواحد مشغول برشا، دونك يعطيكم الصحه انتوما من خلالكم انتوما. نحب نوجه تحيه للوالد لاخواتي اللي داعمين الاولانيين ليا، وكل
0: فضل.
1: واحد يحب محمد الخزري وكل واحد يحب تونس، الليله تونس تغني في لندن.
0: برافو. توقيت لندن توا محمد
1: كيف كيف؟ لا لا لا كيف
0: كيف
1: توا ايمان، لا توا انا توا مقابل توقيت غرينيتش، انا توا ونكلم فيك مقابل توقيت غرينيتش ما الساعة غير درجين
0: كيف كيف بالضبط
1: كيف كيف.
0: بيه
1: دونك
0: بيه
1: تحية للتوانسة اللي يعيشوا في الغربة كلهم، بالأخص اللي في بريطانيا اللي في كل مرة يبعثوا لي ميساج ويشدوا على هالفكرة هذه. محمد أمانك في كل مرة حبوا فكرة جديد
0: إن شاء الله موفق جديد. وأنا متأكدة ما زالت الأفكار ما زالت الأفكار
1: شكرا.
0: محمد معاك إن شاء الله موفق ديما يا رب. تحياتي ليك يا عايش. شكرا ليك شكرا ليك. بس ما هذا كان فيما يتعلق بطبيعة بتونس تغني في لندن، السهرة لأول مرة تصير في لندن، سهرة كما سمعنا باش يكون فيها كل من جنجون فوزي بن قمرة وزيدا كيف كيف باش يكون مع ألفة بالرمضان وتنشيط على الشابي وريهام بن عليا. إن شاء الله موافقين في هالسهرة، ومتأكدة لتوانسة البرا من تونس وتحديدا موجودين في لندن ولا اللي يسافروا زيدا من بلايص أخرين في إنجلترا أكيد باش يعملوا برشا جو الليله في السهره هذه، واش تكون اجواء تونسيه حلوه برشا. هكا حبينا ننقل لكم الاجواء بطبيعه وين ما انتم موجودين، احنا معاكم ديما على موجات اذاعه الكافه.

تحية من جد لكل حبايبنا ومستمعينا، مرحبا بكم في يلا نغني. وصلنا توقيت 27 دقيقة بعد ما دي ساعة. تحيتنا لكل من تواصل معنا في باج راديو كيف، مرحبا بكل الأصدقاء. احنا شوية يكون حاضر معنا فنان سوري سمعتوه على موجات إذاعة الكيف، عنده تجارب غنائية وعنده زيادة تجارب في التمثيل، عنده أغنية جديدة، أغنية موجهة للأطفال، باش نسمعوها ونكتشفوها مع بعضنا إن شاء الله بعد شوية. في انتظار هذا حبيت نفكركم اللي كلكم تنجموا تكونوا ضيفنا كان عندكم موهبة في الغناء ولا في العزف. راهو صحيح نعديو فنانين محترفين، نعديو جديد فنانين اللي نعرفوهم، لكن زادة الأولوية زادة تكون الفنانين الشمال الغربي وانتاجاتهم، وأيضا لمواهب الشمال الغربي سواء في الغناء ولا في العزف. مرحبا بكم معنا ناس الكل. ديما طريقة الاشتراك وإلا كيفاش تحبوا تكونوا موجودين، تخليو ميساج بريفي في باج راديو كيف بطبيعة، فيها معطيات عليكم، فيها رقم التليفون، احنا نكلمكم ونكملوا نسقوا معكم ان شاء الله علاش لا تكونوا ضيفنا في الحصص القادمة. راجعين معكم، خليكم.